اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج

0: المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: سؤال يلوح في الذهن وقفنا عنده وما زلنا لم نجب عن هذا السؤال، ما هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكرنا في لقاء سابق، قلنا بأن هذا السؤال هو فرع عن سؤال آخر، وهو هل هذا السؤال أصلا حاضر لدى أبنائنا؟ هذا السؤال أصلا موجود عند بناتنا؟ لأننا لن نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إلا بعد أن نتيقن من أن السؤال أصلا فعلا مهم، إلا بعد أن نتيقن من أن السؤال فعلا موجود في ذهن أبنائنا وبناتنا. عندما نجد أن هذا السؤال موجود عندها سوف نستطيع أن نجد أو أن نبحث عن الإجابة، أما دون ذلك لا، علينا أن نضع كما يقولون خطوط حمراء كثيرة تحت هذا السؤال. إذن في هذه الحالة الشاب والفتاة كان الله تعالى في عونهم في هذا الزمن، لأن الضغوط الفكرية التي تجبههم مختلفة تماما عن أي شيء عرفناه نحن في ماضينا. وهذه رسالة لكل أب ولكل أم، رسالة لكل شخص قد جاوز في سنه مرحلة الشباب. يقول لشخص من الناس لكن يا شيخ نحن مرت علينا تحديات، أعرف

هذا هو الأمر البسيط. الإشكال أننا في هذا الزمان الشاب والفتاة بهذه الاندفاعات محتاجون إلى ماذا؟ محتاجون أولا إلى منظومة قيمية، منظومة أخلاقية، موروث عادات، تقاليد، عقيدة. هذه الأمور تكبح الجماح وتهذب الأخلاق وترشد الإنسان أن يمشي على صراط المستقيم. وتقول للشاب انطلق لا حرج عليك، لكن تنطلق وفق ضوابط. أما في هذا العصر فالأمر بالعكس تماما. الشاب الآن بكل أسف أول ما ينطلق إلى الحياة يجد مجموعة من الأمور التي هي أصلا مخالفة لثوابته، لقيمه، لعاداته، لتقاليده. يعني بالتعبير القرآني هيت لك، أن كل شيء مباح تفضل. يجد ما يسمى بالتواصل الاجتماعي الذي لا ننسجه نحن، ولا يعبر عن ثقافتنا، ولا يعبر عن أدبياتنا، ولا يعبر عن موروثنا، ولكنه مبدع في طريقة العرض ومسلي في تلك الطريقة وجاذب للعين. فينطلق الشباب وحدان، مجموعات وأفراد، ليقضوا ساعات طوال أمام هذه الشاشات لكي تعيد بناء شخصيتهم. وأنا لا أبالغ، هي فعلا تعيد بناء شخصيتهم، تلك الشخصية التي أرادها القرآن أن تكون وفق معطى معين، أرادها القرآن وتحدث عنها مرارا وتكرارا. القرآن دائما كان يحدثنا عن الإنسان، ومن أول آياته يحدثنا عن بناء الإنسان وعن فكر الإنسان وعن سلوك الإنسان وعن الإنسان الذي يريده القرآن، والذي القرآن يخبرنا ويوضح لنا كيف ينبغي أن يكون ذلكم الإنسان. فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. يعني لاحظوا النقلة، أولا كان يحدثنا كيف يمشي هذا الإنسان، ثم حدثنا عن صلاته وعن عبادته، ثم بدأ ذلك ينقلنا نقلة اقتصادية صرفة، كيف ينظر الإنسان إلى المال وكيف يتعامل مع المال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عيش معي فقط هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآن الشاب الذي يعيش على التواصل الاجتماعي، البنت التي تعيش على التواصل الاجتماعي وترى ما في التواصل الاجتماعي، وأصبحت تقيم وتنظر إلى سعادتها مسكينة من خلال ما في التواصل الاجتماعي، فصارت ترى أنها إذا صارت تمتلك ما عرض في تلك المنصات صارت سعيدة، وإذا صارت تمتلك ما تمتلكه تلك الفتاة المبتسمة في الإعلان سوف تصير سعيدة، مع أن كل الدراسات تؤكد أن الذي يظهر في تلك المنصات ليس حقيقي وأنه زائف تماما، وأن أكثر ما يسمون بالمشاهير حياتهم الحقيقية حياة قاتمة، أعبر عنها بهذه الكلمة قاتمة، ولكن الفتاة لا تعرف ذلك. هي تريد أن تحصل على ما ترى، لأنه قد بنيت من خلال أن السعادة في أن تملك ما تراه، ليس السعادة في أن تملك منظومة قيمية أو أخلاقية أو إرثية أو عادات أو تقاليد. لا لا لا لا لا، السعادة أن أملك ما أراه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية هل تعبر اليوم عن تعاملاتنا المالية مع التواصل الاجتماعي؟ هل تعبر عن الهوس الذي تعيش المجتمعات من خلال ما يسمى بهوس الشراء وهوس التبضع؟ يا شيخ تريد أن تحرم علينا؟ الأمر تجاوز التحريم، يعني لن يستطيع أحد أن يخيفني الآن، لا نستطيع أن نخيف بعضنا. عندما يتكلم شخص يقولون أنتم يعني تحرموا علينا، وين يا شيخ؟ من الذي يحرم؟ الآن الكل معترف بأن البشرية تعيش حالة من الهوس الاستهلاك الذي لم يسبق عبر التاريخ،

0: لم يسبق، وكل الدراسات تؤكد أن الإنسان حتى الفقير، وهذا غاية في العجب، أن الإنسان الآن يعيش حالة من الهوس الاستهلاك، وأن الإنسان يقتني ما لا يحتاج إليه، يكاد أنه يعني إلا ما رحم ربي كما يقال، أن لا يوجد تقريبا اليوم عندنا، والكل يعني هذا يشمل الجميع، يعني كما يقال وواعظ الناس هو أولهم، أمر انتشر بيننا جميعا ولا نستطيع أن ننكره. الحل أولا أن نعترف بوجود المشكلة، أن نعترف أننا فعلا نعاني ما يسمى بالهوس الاستهلاكي، أننا وعلى الشباب كذلك أن يكونوا أقوياء وأن يكونوا صادقين، وعلى الفتيات كذلك أن يكون صادقات مع أنفسهن، أن تقول فعلا أنا أعيش الهوس الاستهلاكي، أنا فعلا أعتقد أنني لا أكون سعيدة إلا إذا تملكت ما أرى في الإعلانات وما أرى في المنصات وما أرى أن المشهورات يمتلكنه، أنا لما أرى مشهورة تمتلك شيء ما إذا امتلكته أشعر أنني سعيدة. وهي صادقة في ذلك، لكن هذه طبعا سعادة مؤقتة، سعادة خداع من خلال برمجة نفسية تقوم بها منصات التواصل الاجتماعي. إذن وين الإشكال؟ الإشكال أننا ما بنينا وفق منهجية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة، بين منهجية الاعتدال التي هي مرتكز أساسي في بناء شخصية الإنسان في القرآن الكريم، وبين الإنسان المعاصر الذي ينطلق من منطلقات مادية صرفة. هذا هو الإشكال الحقيقي. إذا لما نسأل ذلك السؤال الذي ما زلنا نحاول أن نستكشف إجابة له منذ أكثر من لقاءين، من هو الشخص الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا أصر أن أتبع هذا السؤال بسؤال آخر، هل أصلا هذا السؤال الآن حاضر بدرجة قوية لدى أبنائنا وبناتنا؟ هل حاضر صدقا وحقا ويقينا في قلوبهم؟ أنا لا أتهمهم أبدا حاشا وكلا، ولكن أقول أن هناك تحدي نعيشه جميعا ولا بد أن نعترف به، لأنه بعد اعترافنا به سوف نستطيع أن نجيب عن إجابة السؤال، لماذا لم يعد هذا السؤال يتصدر مخيلة أبنائنا وبناتنا، لماذا لم يعد هذا السؤال يكتب في قلوبهم. عندما نجيب عن هذا السؤال سنجد أن إجابة السؤال من هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسهل ما يكون، الإجابة ستكون من أسهل ما يكون. ودمتم في أمان الله.
1: قيامنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس السوار والأنجاز
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أيمن بن محمد بن جمعة الغافري الحاصل هو وزملاء من جامعة السلطان قابوس على المركز الثاني في جائزة البرميل الملكي بالولايات المتحدة الأمريكية ضيف حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: إنجاز أيمن وزملائه في الفريق وتحقيقهم المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً ما كان بالأمر السهل والعادي، خصوصاً أنهم كانوا طلبة البكالوريوس اللي نافسوا في نفس المسابقة طلبة دراسات عليا متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه. ولكن رغم صعوبة التحدي جاءت لحظة التتويج اللي كانت مليئة بالفخر والاعتزاز لتمثيل سلطنة عمان، واللي ساعد على النجاح وتحقيق الإنجاز الثقة الكبيرة والرضا عن التقديم النهائي في المسابقة.
5: طبعا شعور اللحظة في الفوز بهذا المركز على المستوى العالمي كانت لحظة يعني لا توصف، يعني مهما قلت من كلمات صعب أني أوصف هذه اللحظة. بس صراحة خلني أخبرك عن قبل الإعلان بالفوز، نحن لما كنا ننافس يعني الفرق الأخرى كانت الفرق تضم طلبة ماستر ودكتوراه، ونحن كلنا ولا زلنا يعني مجرد طلاب بعدنا يعني ما متخرجين. فهذا الشيء يعني مثل ما تقول كان شوي يشكل توتر وخوف بالنسبة لنا. فلما جات لحظة الإعلان عن الفوز شعرنا بفخر واعتزاز، لأن كنا ما بس نمثل يعني جامعة سلطان قابوس، كنا نمثل اسم عمان، ولله الحمد مثلنا خير تمثيل في هذا المحفل العالمي. إن شاء الله أن ما تكون يعني هذه أول مرة و بالنسبة لنا أن نحقق مثل هذه المسابقات، وأيضا أن نكرر هذا الشعور اللي عشناه في لحظة الفوز في المسابقة. نحن لما رحنا كنا راضين بكل ما قدمنا في المسابقة، لأن حرفيا يعني أعطينا كل ما عدنا من أجل تحقيق هذه المسابقة. فكان المركز ان صحيح ان اذا حققنا المركز الاول والله الثاني راح يكون شعور اكبر، لكن مشاركتنا في هذه المسابقة هذه، وايضا كنا في على المستوى العالم كنا الفريق العربي الوحيد المتأهل من الشرق الاوسط، فهذا الشيء كان فخر لنا. فتحقيق المركز كان مجرد مثل ما تقول انك نقطف ثمار الاجتهاد والجد اللي بذلناه، والحمد لله يعني استحقينا هذا الشيء، وكنا على يقين انه راح نحقق مركز، ومثل ما تقول ما نرضى الا دائما بالمراكز العليا.
3: وصل بريد الكتروني للطلبه من كليه العلوم بجامعه السلطان قابوس عن وجود مسابقه معنيه بالابتكار والابداع، ومن بعد التصفيه والمقابلات تم فرز 32 طالب وطالبه للتصفيات النهائيه على مستوى الجامعه، واختيار الفريق اللي راح يمثل سلطنه عمان اقليميا ودوليا، الى ان رسل عدد على 5 أعضاء للفريق. تم اختيارهم بناء على معايير معينه ودقيقه مثل الاداء الاكاديمي والمشاركة الفاعلة على مستوى الجامعة والإنجازات المحققة، ثم بدأت عملية التدريب والتطوير وفهم وتحليل البيانات استعدادا للمشاركة في مسابقة الشرق الأوسط ثم على مستوى العالم.
5: وصلنا الإيميل من كلية العلوم أنه سوف يتم اختيار طلاب لتمثيل الجامعة في هذه المسابقة، فكل طالب يرفق السيرة الذاتية وأيضا مشاركاته وإنجازاته الشخصية، عشان بعدها تي مرحلة اللي هي المقابلات. في مرحلة المقابلات عملوا مقابلات تقريبا ل 32 شخص من الكلية. تم اختيار فريقنا بناء على معايير محددة، سواء الأداء الأكاديمي مع الدرجات، وأيضا المشاركات الأخرى، أو أيضا الخبرات التي يمتلكها الشخص. فبعد ما تعرفنا على أعضاء الفريق جاء اليوم اللي هو يتم فيه إرسال البيانات عن طريق المنظمة اللي تنظم المسابقة، فأرسلت لنا البيانات، ومن بداية اليوم كنا نحاول نفهم البيانات ونحلل البيانات. فمن بعد ما انتهينا من تحليل البيانات ووضع الشرائح العرض، كان في تحدي آخر، واللي هو أن نعرض كل اللي سويناه خلال شهرين في 25 دقيقة فقط أمام الحكام. جاء اليوم اللي هو يتم فيه عرض العرض التقديمي طبعا في أبوظبي الإمارات. كنا ننافس فرق من الشرق الأوسط، بدينا نعرض للحكام خلال هذه 25 دقيقة، وكنا راضين عن العرض اللي قدمناه. بعد ما انتهت جميع الفرق جاءت لحظة الإعلان عن المراكز الثلاث الأولى. وقبل الإعلان عن المراكز الثلاث الأولى كان رئيس المنظمة في الشرق الأوسط يتكلم عن تاريخ المسابقة. لما كان يتكلم عن تاريخ المسابقة ذكر أن جامعة السلطان قابوس كانت الأكثر تحقيقا للمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. وبعدها ما انتهى من تقديم أو أن يتحدث عن تاريخ المسابقة بدأوا في الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى، وكان تقريبا المركز الثاني جامعة الكويت، والمركز الثالث كان الجامعة الألمانية من عمان أيضا، وكنا نحن ولله الحمد المركز الأول. فمن بعد ما انتهينا من منافسة على الشرق الأوسط بعد تقريبا شهر حددوا لنا يوم أن بتكون في منافسة على مستوى العالم، وهذه المنافسة تضم جميع الفرق المتأهلة للمنافسة على العالم. فجاء هذا اليوم وكان تقديم العرض عن بعد. عرضنا في ذاك اليوم، بعدها كان تقريبا الإعلان بعد يومين وكان يصادف يوم الجمعة، فتجمعنا في الجامعة. فلما أعلنوا بدأوا من المركز الثالث، وبعدها أعلنوا عن مركزنا على مستوى العالم اللي هو كان المركز الثاني، وبعدها أعلنوا عن المركز الأول وكانت جامعة من كندا. رغم تحقيقنا للمركز الثاني على مستوى العالم، ولكن كنا المركز الأول في الفئة اللي اختاريناها واللي هي مجال البترول.
3: على صعيد الإنجازات الشخصية لأيمن، شارك في تنظيم عدة فعاليات في الجماعات والأنشطة، وحريص دائما على اكتساب المعارف والخبرات وتكوين علاقات تعينه على الدراسة في التخصص.
5: طبعا على مستوى الشخصي كنت حريص جدا في جامعة أن أشارك في الجماعات، فشاركت في جماعة علوم الأرض. كانت هذه الجماعة يعني بمثابة كسر لحاجز مثلا التواصل، وأيضا خلنا نقول الرهاب الاجتماعي. فكنت حريص أني أكون في كل لحظة مع هذه الجماعة، ونظمنا أيضا عدة فعاليات في الجامعة، وهذا الشيء مثل ما تقول خلاني أكسب يعني معارف أكثر، خلاني أشوف مثلا الأشياء الغير مثلا خارج إطار مثلا الدراسة فقط. لا، كان هذا الشيء يعني بمثابة بناء العلاقات والتعرف، وأيضا كيف تتواصل مع الزملاء، وكيف يعني تنمي مهاراتك الأخرى سواء مواهبك أو مثلا الهوايات الأخرى اللي يعني تسويها.
3: المسابقة كانت بالنسبة لأيمن نقطة الانطلاق لمسابقات أخرى مع الفريق أو حتى بشكل فردي في محافل علمية دولية، مع طموحه بالانتقال إلى دراسات عليا في تخصص علوم الأرض، ومستقبلا ترك بصمة في العمل والوظيفة.
5: طبعا طموحي المستقبلي، المسابقة اللي شاركت فيها ويعني كانت مجرد انطلاقة وأيضا بداية المسابقات الأخرى، ومثل ما تقول أن الفوز في هذه المسابقة أشعل الحماس يعني فيني لكي أشارك في مسابقات أخرى وأمثل عمان خير تمثيل إن شاء الله. فبكون إن شاء الله حريص على هذا الشيء، على سواء على المستوى الشخصي أو أيضا على المستوى الجماعي، إني أكون جزء من أي إنجاز كبير يمثل السلطنة. مثل ما تقول إنه ما بس مجرد الطموح يعني في المسابقات والمحافل العلمية، أيضا على المستوى الشخصي راح يكون إني مثلا ما أكتفي مثلا بالبكالوريوس، أني أنتقل للمرحلة التالية وهي الماجستير وبإذن الله الدكتورة. فهذا الشيء يعني رغبة وأيضا طموح شخصي. ومن بعد ما يعني نميت مهاراتي وأيضا كسبت خبرة سواء من المسابقات أو من الدراسة، أطمح أني أكون يعني لي بصمة، لبصمة في سواء في الشركة اللي إن شاء الله مستقبلا أتوظف فيها أو في أي مجال ثاني، أني أترك بصمة وأني ما بس أن مثلا كسبت هذه الخبرة وأخليها لنفسي فقط، أكون حريص أني أقدم كل ما لدي في أي مؤسسة أو أي مجال إن شاء الله مستقبلا.
6: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: هذه كانت قصة إنجاز أيمن بن محمد بن جمعة الغافري الحاصل هو وزملائه من جامعة السلطان قابوس على المركز الثاني في جائزة البرميل الملكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
7: رفرف على رؤوس السوار والأمجاد،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ عمان وتاريخ الإنسان القديم في هذه الأرض الطيبة، التاريخ الحافل بالعديد من المنجزات، بالعديد من الأنشطة الثقافية، بالعديد من الاكتشافات التي قام بها الإنسان في عمان، والتي كانت من أعظم الاكتشافات منها اكتشاف الأبجدية العربية القديمة التي اكتشفت أول مرة في عمان، ومنها أيضا اكتشاف طرق الصيد أو طرق الملاحة الحديثة وعبور المحيط الهندي منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل حديثنا عن يعني تطور الحياة في عمان في الفترة القديمة. طبعا أول ما اكتشفت يعني بدأت يعني استخدام القار في الجزيرة العربية بشكل عام منذ نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد. استخدمت القوارب، طبعا كانت القوارب تصنع من القصب وكانت تطلى بالقار، وأقدم المواقع هذه اكتشف موقع اسمه موقع الصبية في دولة الكويت، وله 5200 قبل الميلاد. طبعا بعد فترة ظهرت القوارب في بحر العرب. أول ما ظهرت القوارب في بحر العرب تقريبا وبحر عمان في 3400 قبل الميلاد، يعني منذ 5400 سنة من الآن بدأت ظهور القوارب اللي هي من القصب، وأيضا بدأ اكتشاف القار. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا يعني الألفية الخامسة قبل الميلاد بدأ اكتشاف أدوات الصيد مختلفة في سواحل عمان، وأيضا بدأ خلال هذه الفترة يتحول الإنسان من الصيد على الساحل والصيد في الأخوار وفي الخلقان إلى الصيد في أعالي البحار. بدأ ينشط الإنسان في الصيد في أعالي البحار منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد. طبعا الأدوات اللي تم اكتشافها خلال هذه الفترة عبارة عن أدوات قطاصات الشباك، يعني اللي هي الثقالات أو الأثقال اللي يستخدموها لتغطيس الشباك في البحر وتثبيتها، وأيضا اكتشفت أنواع متنوعة ومختلفة من الصنارات بأحجام وأشكال مختلفة. طبعا هذه الصنارات حتى تم تحديدها نوعية هذه الصنارات، فهذه الصنارات اللي اكتشفت وجد أنها من النوع اللي كان يستخدم في صيد التونة. طبعا الصنارة اللي تستخدم في صيد التونة معقوفة أكثر، وطبعا لها شكل مختلف عن الصنارات العادية التي تصطاد أسماك القاع. فطبعا الصنارات ونوعها وأشكالها وجدت أنها من نوع الصنارات اللي تستخدم لصيد التونة، وهذا طبعا من فترة قديمة، من 5000 سنة قبل الميلاد، من 7000 سنة من الآن بدأ الإنسان في عمان يميز نوعية الصنارة اللي ممكن يستخدمها لصيد نوع معين من الأسماك، ويبدع في صناعة هذا النوع من الصنارات بشكل جميل جدا، ولا يختلف عن نوعية الصنارات الحديثة اللي الآن تأتينا من الدول المتقدمة لصيد أسماك التونة. طبعا الأدوات اللي كانت موجودة في بحر عمان وخاصة بحر العرب بالذات قورنت بالأدوات ومعدات الصيد اللي موجودة في داخل الخليج العربي، فطبعا وجدت أن المواقع يعني نوعية الأدوات الصيد اللي موجودة في بحر العرب مختلفة تماما عن الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم داخل الخليج العربي، وكانت أكثر تطورا من داخل الخليج العربي، بمعنى أن كان في بحر العرب بالذات كان الناس يستخدمون أدوات صيد ومعدات متقدمة عن داخل الخليج العربي. طبعا الخبرات هذه اكتسبوها لأن هم يتعاملوا مع بحر مفتوح ويتعاملوا مع بحر فيه تقلبات مناخية وفي رياح وفي عواصف وفي أمواج، فطوروا معدات أكثر تقدما وأكثر حداثة عن الأدوات اللي وجدت داخل الخليج العربي. بينما بداية الملاحة وبداية اكتشاف القار كان داخل الخليج العربي، وقبل كان داخل بلاد الرافدين. أول ما ظهر القار وظهرت القوارب والسفن، طبعا ظهرت داخل الأنهار داخل بلاد الرافدين، أنهار بلاد الرافدين وأنهار النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي كبحيرة مغلقة، ثم انتقلت إلى البحر المفتوح أو المحيط اللي هو المحيط الهندي وبحر العرب. طبعا الإنسان بدأ يعني يستغل الرياح الموسمية، يستغل الرياح يعني في العبور وعبور المحيط في الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني في الألفية الخامسة بدأ الإنسان يصطاد، وبدأ يصطاد أيضا في أعالي البحار، لكن ما ذهب بعيدا، لكن في الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأ الإنسان ينطلق مباشرة، كان في خط بحري مباشر من رأس الحد ورأس الكنز بسفن مجان، بسفن عمانية حديثة في تلك الفترة، تنطلق مباشرة عبر المحيط من رأس الحد إلى جزرات في شبه القارة الهندية وفي الهند. فبدأ الإنسان يستغل الرياح الموسمية اللي هي طبعا الرياح الخريف وغيره، الرياح الجنوبية بدأ يستغلها منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني من الآن 2500 قبل الميلاد 4500 عام من الآن. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث ومن المعلومات عن تاريخ عمان القديم، ونواصل بإذن الله تعالى معكم الحديث في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الهوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
2: بلا حلم عوراق بعد ما صار غني الايلول وفراق ياخد قرار
1: في فضاء الاغاني
0: ونداءاتها الشهيه
1: ونداءاتها الشهيه وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع كوكب الشرق أم كلثوم، تخير لنا التطواف معها من خلال ذكريات بعيدة في ذاكرة الطفولة، الكاتب خالد الضنكي.

كان خالي رحمه الله هو ولي أمري في الكويت في الستينات من القرن الماضي. كان يعمل هناك حين سافرت إليه من مدينة صور طالبا للعلم في المرحلة الابتدائية. بعد أن نهيت حفظ القرآن وتعلمت القراءة والكتابة على يد المعلم ثني بنت الزغام. ولم يكن هناك مدارس نظامية للأطفال في مثل سني. السفر للكويت كان حل أهل المدينة المعوزة في كل شيء بعد الحرب العالمية الثانية. كان خالي محبا للطرب، عاشقا للغناء، وكان شاعرا ألف العديد من القصائد، بعضها مغنى والأخرى التي كتبها بخط يده مودعة لدى ابنه الأكبر الأمين. كانت الساعة على ما أذكر في ذلك اليوم المبهر تقترب من 12 منتصف الليل بقليل، وكان الجميع في لحظات انتظار وترقب غامرة بالفرح في ذلك المنزل المكون من حوش وحمام واحد مشترك وبعض غريفات ملأة بالساكنين. ولضيق المساحة في الغريفة وتعدد ساكنيها كان علي أن أطوي فراشي وأدسه تحت السرير الحديدي الذي كان ينام عليه الأب، هذا إن أردت الخروج، وأفترشه هناك إذا ما دهمني النوم. وكان السرير أثناء الحركة يصدر أصواتا تشبه أزيز السفينة حين يضربها الموج. كان الجميع في ذلك اليوم بانتظار اليوم الموعود، بانتظار اللحظة الفاصلة بعد أن استعد كل طرف لتلك الليلة، كل على سجيته وبطريقته الخاصة في السهر. كان ولي أمري يحتفل بطريقته الخاصة أيضا، جلس على الحصير وصب في كأسه القليل من محتوى زجاجة مائل لونه للشاي، ثم أضاف إليه الماء في حين كشف أمامي كيسا ينم عن وجبة عشاء مميزة لم أذق طعمها منذ قبل. أخذ يرتشف من كأسه تارة وتارة أخرى يمز من الوجبة التي بدت أمامي بمثابة وليمة، وكنت مستمتعا بالطعام وأكلت حتى تعرقت. كان مؤشر الدقائق في الساعة المعلقة على الحائط يزحف رويدا رويدا باتجاه رأس الساعة 12 ليلا، حيث موعد أم كلثوم، الصوت الذي أجج الوهي وأسر الجميع. وكان الصوت الإعلامي المخضرم أحمد سعيد وهو يعلق على الحفل الكبير يتهادى إلينا من المذياع رخيما ومتضخما وكأنه ينبعث من بير. نبراته تعلو وتهبط، يتردد صدى صوته أثناء حضور سيدة الغناء العربي ممتزجا بصيحات الجماهير وهديرها الصاخب الذي يهتف ثوم ثوم ثوم مصحوبا بتصفيق عاد. ينبعث من المذياع محدثا ردات فعل مدوية في الغريفة حبست الأنفاس، وكنت أرى الوجوه تتورد أو تزداد اسمرارا والدموع تلمع في أحداق الذين كنت أنظر إليهم مندهشا. كان جوا احتفاليا بهيجا يتصاعد توهجه ليصل إلى الذروة تارة ويخفت تارة أخرى. كانت ليلة أم كلثوم تلك ليست ككل الليالي الماضية، كانت ليلة تاريخية بحق في مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالعطاءات المبدعة التي جسدت عذوبة الصوت ورشاقة الأداء. تلك الليلة شهدت حضورا طاغيا لألحان بليغ حمدي وأداء أم كلثوم، غنيتين في سهرة واحدة. يا لكرم الضيافة المفرط ويا لعشاق الليل والسهر.

0: كنت في تلك اللحظات منكبا على الطعام مستمتعا بما طاب لي منه، بينما صوت أم كلثوم يملأ المكان. في وقت بدأت بعض الأسئلة تتقافز في الذهن، ليس في وسعي مقاومتها وأنا في التاسع من عمري. كان خالي جالسا ينصت بهدوء وصمت ويبتهج أحيانا ويصيح الله الله. كنت أخشى من طرح السؤال عليه، مخافا من أن أخرب عليه صفوة مزاجه الذي كان يتصاعد ويتفاعل مع العادة. ما العمل؟ لابد من طرح السؤال الذي انبثغ بغته، لماذا يا خالي كل هذه التحضيرات وتهيئة المكان بشكل نظيف جدا وهذا العشاء الفاخر؟ فأجاب إنه من أجل أم كلثوم يا ابني، من أجل هذه ليلتي وألف ليلة وليلة. ثم أضاف نعم، ينبغي أن تعرف أن أغنيتين في ليلة واحدة، هذا لم يحدث في حياة أم كلثوم حتى الآن، وهذا مما شجعني على طرح السؤال الصعب. أمن أجلي هذه تفعل هذا وتسهر الليل؟ في طفولتي البريئة للحقيقة لم أسمع بأم كلثوم، ولم يكن غناؤها يعني لي شيئا، لم يكن أدرك فعلا صوتها الساحر ولا أفهم لغة الكلام. كان رده حاسما حينما واجهته بالسؤال، غدا عندما تكبر يا ابني سوف تحب أم كلثوم مثلي وربما أكثر. فما كان مني إلا أن غسلت يدي وتسللت تحت السرير الحديدي، مددت فراشي وعلى أنغام أم كلثوم انطويت في الفراش حيث لا مفر من أن تهيم الروح في الأحلام. كان رده الحاسم رحم الله بمثابة الشعلة التي أضاءت طريقي إلى أم كلثوم وأحدثت التحول فعلا. وجدت صعوبة أثناء مراهقتي في الاستماع لأم كلثوم، فعلا وجدت هذه الصعوبة، لا أستطيع أن أواصل الاستماع إليها، كان هذا يشكل لي ضغطا نفسيا، لماذا لم يحن الوقت للاستمتاع بأداء أم كلثوم؟ وبعد أن استقام بي المطاف السنين تعجبت من جهلي الفادح بقيمة وعظمة أم كلثوم، وفطنت لاحقا كم كان جواب خالي حافزا قويا للولوج عظمة أم كلثوم الذي يحتاج إلى إدراك واسع بجماليات الغنى ووعي عميق بحيثيات الكلام. والآن غدت أم كلثوم في موقع استراحة المحارب، كلما تقدم بي العمر وغاصت الأيام في التعثر والشقاء.
1: عن كوكب الشرق أم كلثوم من خلال ذكريات الحميمة في الأيام الخوالي تخيرها لنا الكاتب خالد الضنكي.

محافظ مسقط يترأس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط. المدينة الطبية الجامعية تنجح في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية مجمعة بالكامل داخل المختبرات الوطنية. توقيع 200 اتفاقية لعقود انتفاع في عدد من القطاعات وتنفيذ بنى أساسية في مشروعات صروح. إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا عائشة بنت أحمد بن حمد زهر الشخصي، عمري 11 سنة، من مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بوهلة.
11: عائشة تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا عائشة.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله زينة.
11: ما شاء الله الحين جاية من حي السعد؟
12: لا لا، من خلف الشعبية الجديدة
11: في ولاية بهلة.
12: نعم.
11: لكنك تدرسي في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
12: أيوة. نعم.
11: جميل. وتحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
12: جزيرة الكنز وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي العقل النجامة.
11: يعني باختصار نوعيتين قصص والكتب التاريخية أو كتب دينية، صح؟
12: صح.
11: جميل. جزيرة الكنز تأليف من؟
12: روبرت لويس
11: ستيفنسون. أيوة. عن إيش تتكلم جزيرة الكنز؟
12: تتكلم في القرن 18 هناك ولد صبي أجنبي عاش بحزن، يعني مواقف، يعني مات القبطان ماله ومات أباه ومات أمه. ومن تحطمت سفينته هو كان إنه حلمه إنه يوجد كنز، ولقد وجده.
11: وين وجده؟
12: في جزيرة.
11: يعني هذا الولد هو القبطان ولا القبطان اللي مات؟
12: القبطان اللي مات.
11: وهو كان من ضمن الركاب اللي في السفينة.
12: نعم. نعم.
11: وإيش يعني أنت اختصرتي الحكاية، إيش الكنز اللي كان يدوره؟
12: كان هو عن مال وذهب، إنه يعني عشان يكون ثري.
11: وحصل الكنز في النهاية. وكتاب سيرة النبي المصطفى
12: تتحدث عن غزوات كثيرة.
11: طبعا هذا عنوان سيرة النبي المصطفى لكل فتاة وفتاة، صح؟
12: نعم.
11: هو مكتوب إعداد وإشراف على الغلاف، إعداد وإشراف نافجة بن جمعة المرهوبي بمشاركة نخبة من المتميزات، وراجعه الدكتور خالد العبدلي. يعني هذه

0: إذن حكايات وقصص عن النبي والصحابة، صحيح؟
1: صحيح.
0: تتذكر شيء من هذه الحكايات؟
1: نعم، مثل الغزوات،
0: أي غزوة تتذكري؟
1: أذكر غزوة بدر وغزوة العشيرة والأبواء وكذلك منها أخرى.
0: يعني ما تقدر تحكي لي حكاية واحدة من هذه الغزوات؟
1: نعم، غزوة بدر عندما اجتمع المشركون واجتمع المسلمون، وعندما بدأ الحرب بدأ عدد المشركون يتناقص والنصر للمسلمون، وفر أو هرب المشركون خائفين من الموت، ولقد فازوا المسلمين بالنصر.
0: كم كان عدد المسلمين تعرفين؟
1: لا،
0: يعني هم أكثر من 300 بشوية، والمشركين تعرفي كم عددهم؟
1: لا
0: 900 وشي، يعني المشركين كانوا 3 أضعاف عدد المسلمين، ومع ذلك انتصروا عليهم. تتوقع ليش انتصروا المسلمين على المشركين؟
1: لأنهم ثبتوا على إسلامهم، ويعني إنهم وثقوا بنفسهم، إنهم يعني إنهم إن شاء الله تعالى ويحققوا كل شيء وينتصروا
0: صحيح،
1: لأنهم ضبعهم
0: نعم،
1: بعد.
0: لأنه إيمانهم بالله أقوى طبعا من المشركين. أصلا المشركين ما عندهم إيمان، صح؟
1: صح.
0: ممتاز يا عائشة. أيضا أشوف قدام من الكتب اللي جبتيهن، يعني في العجلة الندامة.
1: نعم،
0: إيش حكاية في العجلة الندامة؟
1: إنني أنا ما أستعجل في كلامي وما أسوء الظن حول يعني غيري،
0: نعم
1: عسى أنت ما أندم.
0: نعم
1: إنه
0: هذا
1: الندم
0: الاستفادة، هذا الاستفادة من القصة، لكن شو القصة نفسها؟
1: هي كان عصفورين قرروا أنهم يحصدوا في فصل الصيف حبوب القمح، وعزم من يجي الشتاء أنهم ما يروحوا كذا ويتأذيوا، ويبغيهم هم أكل عشان ينحميوا، وروحوا وقاموا يجمعوه. وبعدين أشعت له أشعة الشمس بقوة وقام كأنه يتناقص.
0: ايوه
1: وعندما جاء العصفور الثاني قال له أنت ليش ما أكل منه، وإحنا متفقنا إن إحنا ما ناكل ونجمع، وقام ينكبه براسه منقاره ومات. وعندما جاء فصل الشتاء من جاء زاد عدده، وتذكر انه هو انه كان يسوء علي وكذا، يعني عاد مات مهموما.
0: جميل جميل. وإذا قلت لي الاستفادة إيش؟
1: انه ما استعجل في كلامي واسوء الظن حول غير عشان ما اندم اخر شيء.
0: بالضبط، ما شاء الله عليك. والقصة الثانية، بعد قصة ثانية عندك الجزاء والعادل.
1: نعم،
0: إيش حكاية الجزاء والعادل؟
1: إنه كان فيل يحطم أعشاش العصافير، وهن ما أذين له ولا سيل له أي شيء، بس وقررا أخبرا كل الحيوانات بالغابة إنه يسيوا له فخ، ومن سيوا له فخ عاد أتذكر إنه هو كان يعني مسوي شيء خطأ، يعني
0: ايوه، بس الفخ
1: أساء لذا.
0: ما حكيت لي شو الفخ اللي سووا له اياه.
1: حفروا له حفرة كبيرة وكمان الضفادع كذا يعني يرنمن بأصواتهن، وحسب هو البرك اللي كان يشرب منها، ومن قشرب يعني يحسه ويطوح بالمرة فيها.
0: وبعدين لما طاح تجمعنا عليه، صح؟
1: صح.
0: جميل، ما شاء الله عليك، انت رائعة يا عائشة. انت لك نشاطات في المدرسة؟
1: نعم،
0: ايش تشاركي في ايش؟
1: أشارك في الإذاعات المدرسية مثل مواهبي، مثل أحب أني أسوي مقدمة أو أقرأ قرآن بصوت الجميل.
0: صوتك جميل، اذا نسمع.
1: صحيح.
0: حافظة قرآن انت؟
1: نعم،
0: كم جزء حافظة؟
1: جزئين، جزء تبارك جزء عمى.
0: ممتاز. وش بتسمعيني؟
1: الملك.
0: سورة الملك؟
1: نعم.
0: جميل، اذا نستمع الى سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد

0: بالسعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا عائشة، قراءتك جميلة ومخارج الحروف والتجويد. وين تعلمت قراءة القرآن؟
0: من كنت في البروع، كانوا هناك يعلمونا القرآن ويحفظونا إياه، وأنا حفظت منك التجويد.
1: ما شاء الله، حفظك جميل والتجويد رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة.
1: طبيبة ليش؟
0: أحب أن أعالج الناس وأحل مشاكلهم اللي تعانيهم مثل من أمراض.
1: آه يعني أنت تتمنى تكون طبيبة عشان تعالج الناس المرضى؟
0: نعم.
1: آه جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل. وباقي الحكمة.
0: النجاح سلم لا تستطيع تسلق ويداك في جيبك.
1: جميل، حلوة هذه الحكمة. النجاح سلم لا تستطيع تسلق
0: ويداك في جيبك.
1: ويداك في جيبك يعني إيش؟
0: يعني أنت ما تقدر توصل للنجاح بدون ما تسعى إليه، ويعني تجتهد في دروسك وأنت تجتهد عشان تحقق حلمك. فأنت لازم يعني أنك تتبع لين ما توصل للنجاح. ما جيت وبالمرة وصلت للنجاح أنت ما مجتهد وما تعب وما يعني ما سعيت إليه.
1: ما شاء الله عليك يا عائشة، ما فعلا شرح جميل لهذه الحكمة، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن عائشة بنت أحمد بن حامد الشقصي، الطالبة الرائعة في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البلغة من العمر 11 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: عفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، طاب صباحكم بكل خير وحياكم الله معنا في لقاء متجدد هنا نجتمع فيه وإياكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في برنامجكم صباح الخير يا بلادي. وصباح الخير لكل ساع في أرض عمان ننشد بالجد وبالاجتهاد تحقيق مستهدفات هذا الوطن العظيم. فصباحكم خير أينما كنتم وأنتم تسعون في دروبكم إلى مقر أعمالكم وإلى وجهاتكم التي تنشدونها في هذا الصباح مع إشراقة شمس ليوم جديد نراه أجمل، حيث المدن في عمان تنبض بالحياة والقرى تفيض بالمحبة في لوحة تجمع بين البساطة والجمال وأشكال السعي، تعلمنا أن الوطن ليس مكانا فحسب بل هو الروح الذي تسكن فينا.
1: ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.

نعود بحمد الله للأعمال في هذا الصباح مستمعين الكرام لرحلة من السعي المتواصل للإنجاز وللعمل، نمضي كبارا صغارا جموعا حشودا، نتكاتف ونبادر للخير، ودعاؤنا الواحد هو اللهم احفظ عمان آمنة مطمئنة تنعم بخيرك وعطائك.

0: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاء.
1: المستقبل الذي يكون أكثر رقياً ورخاءً يبنى بسواعد أبنائه الذين يبنون قواعد المجد الحديثة لرؤية طموحة ويشيدون أركان المستقبل الواعد بالخير ويعاهدون الله والسلطان المعظم أن تكون عمان دائماً هي المقصد. صباحكم أبناء عمان الذين يمضون بعزم أكيد وبقوة الإرادة.

عمان التي تشرق في هذا الصباح على أو يشرق على جبالها والبحر كذلك وعلى حقول النفط وعلى المصانع، يشرق أو تشرق شمس عمان من جديد في هذا الصباح، وتتصاعد كذلك أيضا وتيرة الأعمال وتمضي مسيرة النماء التي تحفها عناية الرحمن وعزم السلطان، وأيامها تبشر بالخير المرجو والوعد بالانتقال بأحلام العمانيين للذرى العالية. صباحكم عمان، أرضها سلطانها وإنسانها، حيث في يوم الأمس تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام في صباح الأمس بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للإطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة، منظومة وطنية تراقب العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز وتدعم استدامة الاقتصاد. جلالة السلطان يزور شركة تنمية نفط عمان ويدشن بيت الهيثم.

0: صباح وضاء باسم جديد من صباحات عماننا الغالية التي تمضي بثقة في دروب نهضتها المتجددة، دائما ما تراهن على إنسانها العماني الأبي وعلى وعيه وعلمه وإخلاصه وقدرته دائما على صناعة الفارق في ظل القيادة الحكيمة. تتواصل مسيرة البناء بثبات والتزام، فالحمد لله على عمان والحمد لله على من حملوا الأمانة. صباح الخير ورحلة متجددة، وإياكم في صباح الخير يا بلادي، حلقة الأربعاء 25 منذ القعدة من عام 1447 يوافق 13 من مايو من عام 2026. أخبار الوطن العزيز، وكذا أيضا ننتقي لكم عدد من الأخبار المنوعة وتشاركون صناعة تفاصيل الصباح على 724-2010. رفقة طيبة نرجوها لكم معنا، تقبلوا منا أكاليل الود والتحية، فريق العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح بالصوت وفي الإعداد خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهناي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. أمضوا جميعا موفقين في مساراتكم، وما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف، أن نمضي كقلب واحد نحفظ لهذا الوطن وده ونوره ونصون منجزاته، نمنحه من جهدنا وعملنا ما يليق بعظيم فضله علينا. أوطاننا لا يرفع بنيانها إلا نحن المخلصون، ولا يحرس أحلامها إلا المتقنون لأملهم.
1: الحب هنا والطيب هنا وهنا الآن.

0: صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام، صباح الخير والعافية لكل من يستمع لنا ويرافقنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. ذكركم أعزائنا المستمعين أن بإمكانكم الآن الاشتراك على قناتنا على الواتساب على 724-2410 ليصلكم كل جديد من ما يبث هنا عبر برامجنا المختلفة في إذاعة سلطنة عمان، لقاءاتنا وكذلك أيضا تفاصيل لأخبارنا المنوعة وتغطياتنا للأحداث المحلية المختلفة. شكرا لكل من بادر برسالته الصباحية المبكرة على 724-2410 بالرسائل الصباحية الجميلة، وكذا أيضا في الوقت القادم المشاركة في موضوع حلقتنا لهذا الصباح الذي نتناول فيه شيء من ما يحصل في مجتمعنا الآن، خاصة خلال هذه الأيام، وما تمر واحدة من آثار ما تمر عليها المنطقة بشكل عام هو ارتفاع ملحوظ لبعض السلع وما يدعو إليه المجتمع من مراقبة الأسعار من قبل الجهات المختصة، سواء هي حماية المستهلك أو حتى أيضا الجهات التي لها علاقة بهذا الأمر. نحن نعلم يمكن التوترات الدولية التي تحصل من حولنا في المنطقة، قد تتضرر بها يعني سلاسل التوريد، ثم أيضا يعني يكتمل أو تكتمل الحلقة إلى أن تصل إلى المستهلك. بعد ذلك يلاحظ هناك ارتفاع في بشكل مباشر على بعض المنتجات وأيضا السلع، ليس فقط هنا في سلطنة عمان بالمناسبة، وإنما حتى على مستوى الدول، خاصة في منطقتنا أو حتى أيضا دول العالم. هل هذه أو هل هذا الارتفاع بالنسبة لكم صار ملحوظ، خاصة على مستوى الخضروات، الفواكه، المنتجات التي تستورد من خارج سلطنة عمان؟ بالنسبة لأسعار مواد البناء اللي يبنى بيت الحين أكيد راح يتابع ويعرف سعر الطن بالنسبة للحديد، هل هو أصلا موجود ومتوفر، وغيرها أيضا من الأمور. الناس اللي تشتغل في مشاريعها الخاصة اللي تعتمد على التوريد من الخارج، هذه يمكن قد تتأثر بهذه الحالة من عدم استقرار الأسعار. عائشة،
1: نعم فعلا خالد، وليس الأمر مرتبط فقط بدول المنطقة القريبة طبعا من الأحداث السياسية المتوترة جراء حرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية. مؤخرا حذرت الفاو ومنظمة الأغذية والزراعة في هذا الشهر، شهر مايو، يمكن المرة الثالثة يتم التحذير من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وصلت أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات يعني تقديرا. هذه القفزة بشكل رئيسي أدت إلى تصاعد كبير في الأسعار في كافة دول العالم، طبعا مدفوعة بتكاليف الطاقة، الأسمدة، وغيرها من التفاصيل الناتجة عن هذه التوترات السياسية. مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، هذا الارتفاع اللي شهده يعني مثل ما قلنا كثير من المنتجات اللي أساسا موجودة في بعض المناطق المعتمدة على الشحن بشكل كبير على توصيل هذه المنتجات كالزيوت النباتية، اللحوم، وأيضا الأسمدة والطاقة، كل ذلك مرتبط طبعا بسلاسل التوريد التي هي متعطلة، طبعا سلاسل الإمداد خاصة في مضيق هرمز. إلى جانب بعض خالد، ممكن تكلمنا سابقا الكوارث الطبيعية التي أثرت بشكل كبير على بعض موارد الزراعة بالتحديد والمحاصيل، وتغير أيضا كميات المحاصيل. فكل هذا ممكن سبحان الله تغيرات العصر تؤدي إلى تأثير مباشر في الأسعار. يبقى السؤال، هل جميع السلع يجب أن تتأثر بهذا الارتفاع والنسبية بين الارتفاع؟ يعني مثلا إذا في قطاع الغذاء كل الأغذية يجب أن ترتفع بهذا المستوى أم لا؟ أمر آخر الأشياء المرتبطة بالصناعة خالد، يمكن حتى المركبات وتفاصيل المركبات والأدوات البديلة في المركبات لتصليح المركبات، هل الأمر أيضا مرتبط أنه يجب يزداد أسعارها الآن؟ هل هناك أساساً شحنة كافية موجودة هنا؟ ولا اللي يأتي من الخارج هو من يتعرض لارتفاع الأسعار؟
0: نعم، وهل فعلاً أيضاً كل التحديات العالمية مهما كان شكلها تحديات جيوسياسية أو حتى أيضاً كوارث طبيعية أو غيرها أيضاً من الأمور؟ نذكر عايشة يمكن سلفة السفينة التي جنحت في قناة السويس وثم بعد ذلك تعطلت لمدة لعدة أيام، يعني سلاسل التوريد في المنطقة حولنا، كيف تأثرت أيضا الشحنات التي تمر عبر تلك المنطقة في فترة وجيزة يمكن 3-4 أيام؟ هل هذه أيضا بالضرورة أن تكون يعني مدعاة يعني زيادة الأسعار على مختلف المنتجات؟ هناك أيضا ضرورة في يعني موازنة لا بد أنها تحصل بين التحديات العالمية مهما كان شكلها وبين أيضا الرقابة على الأسعار، وهذا ما يدعو إليه كثير من المستهلكين.
1: صحيح، يعني حتى خالد قبل عدة أيام فقط كنا نتكلم أنه نسبة الأمن الغذائي هنا وتقديرها الاكتفاء الذاتي في سلطنة عمان بالتحديد 67.3%، يعني كثير من المنتجات هل يجب أن تخضع لهذا الارتفاع الكبير؟ بعض يقول لك لا، أنا والله الأسمدة أستوردها، التفاصيل لتحسين التربة أستوردها، ولكن هل جميعها يجب أن مثل ما قلنا بنفس النسبة يرتفع سعره؟ هذا ما سنناقشه وإياكم، وننتظر أيضا آراءكم ورئياتكم، وعلها أيضا من علامات تبدل أيضا الأزمنة خالد، يمكن من زمان الواحد يلاحظ الأسعار كيف كانت، يعني سلة البيض على أبسط مثال لما كانت أيام ب900 بيسة، الحين وين؟ 3 ريالات ولا 2.9 ريال ولا كم؟ فهي الأزمنة أيضا تتبدل تخضع لكل هذه الظروف والاختلافات. شاركونا على 724-4-20-10.

0: عطر الكلام.
1: قال أبو العلاء المعري: المرء بالعقل مثل القوس بالوتر، إن فاتها وتر عدت من الخشب.
2: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. محمد بن إدريس الشافعي.
1: شيئان على الأرض لا تعوضهما الأرض نفسها بكل ما فيها، شيئان إن فقدتهما لا تكفيك فيهما أرواح البشر جميعا، العافية والحب. نور عبد المجيد.

كتب سيغموند فرويد: الكثير يفهم الحرية تمرد وخروج عن دائرة الأدب، بينما هي مساحة ثقة تعطى للذات.

0: الكاتب العراقي علي الوردي كتب في المرأة: المرأة في الواقع هي المدرسة الأولى التي تتكون فيها شخصية الإنسان، والمجتمع الذي يترك أطفاله في أحضان امرأة جاهلة لا يمكنه أن ينتظر من أفراده خدمة صحيحة أو نظراً سديداً.
1: عطر الكلام.
2: ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبها الشاعر جميل بثينة، يقول فيها: ويكون يوم لا أرى لك مرسلا أو نلتقي فيه علي كأشهري، يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري، لا تحسبي أنني أو لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري، يهواك ما عشت يهواك ما عشت الفؤاد فإني أمت يتبع صداي صداك بين الأقبرين.

إن شاء الله أوقاتكم تكون دائما سعيدة وملؤها الفرح والسرور. مستمعين الكرام صباحكم خير وبركة وين ما كنتوا، الله يحفظكم إن شاء الله، نصبح عليكم بالخير ونتمنى لكم إن شاء الله يوم موفق. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نستعرض مجموعة من الأخبار برفقة ضيوفنا إن شاء الله اللي راح يكونوا معنا في الوقت القادم. الخبر الأول أو الموضوع الأول سوف يكون عن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه التي قام بها يوم الأمس إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للإطلاع على أبرز المشروعات وتطورات في قطاع الطاقة. وكذا أيضا سوف نتحدث عن إطلاق الدورة الثالثة للبرنامج التدريبي نحو قدرات بحثية مبتكرة، وأيضا سوف تكون لنا فقرة من الجامعات وحديث عن واحدة من المشاريع الطلابية. سنتناول كل ذلك بإذن الله تعالى بعد الفترة الإخبارية الأولى والزميل بدر الظفري.

بسم الله الرحمن الرحيم، السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة إليسكو لجلالة السلطان المعظم. وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته أعزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة.

0: المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، ويعد من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالم. وأنشئت ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية، تفضل جلالة السلطان المعظم أعزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات، بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ويعد مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم أحد المراكز المتقدمة عالميا في إدارة وتشغيل أصول النفط والغاز والطاقة، كما يعكس طموح سلطنة عمان في ترسيخ مكانتها كمنتج رائد للطاقة عبر منظومة تشغيلية متكاملة ترتكز على الكفاءة والابتكار وتمكين الكوادر الوطنية. إلى التفاصيل.
1: في وقت كانت فيه الجيولوجيا العمانية بتضاريسها الواسعة تختبر عزيمة الباحثين عن النفط، كانت شركة تنمية نفط عمان تكتب أول سطر في حكاية الاستكشاف. تعود البداية إلى العام 1937، حيث شهدت الجغرافيا العمانية اختبار أجهزة المسوحات بحثا عن الذهب الأسود. وبعد قرابة 3 عقود من أول خطوة، تم تسجيل أول اكتشاف اقتصادي للنفط في العام 1962. وفي العام 1967 كانت اللحظة الفارقة، حيث غادرت أول شحنة من النفط العماني الخام ميناء الفحل لتكتب فصلا جديدا من بناء الدولة الحديثة، حيث تمويل الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية لتفتح الباب أمام الاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنظيما واتساعا. منذ ذلك التاريخ انتقلت شركة تنمية نفط عمان من كونها مجرد شركة منتجة للنفط والغاز إلى مؤسسة وطنية صاغت جزءا مهما من قصة التنمية في سلطنة عمان، لتصبح اليوم الشركة الرائدة في الاستكشاف والإنتاج. وتتويجا لهذه المسيرة الوطنية، تتزيى شركة تنمية نفط عمان بالتشريف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في أول زيارة لجلالته للشركة، حيث شمل برعايته السامية الكريمة افتتاح مركز العمليات المتكاملة التابع للشركة بيت الهيثم. يعد بيت الهيثم من المراكز المتقدمة عالميا، ويعمل على توحيد ومراقبة وإدارة عمليات شركة تنمية نفط عمان عن بعد لجميع أصول النفط والغاز والطاقة ومحطة التصدير ضمن بيئة تشغيلية واحدة ومتكاملة. وسيعمل المركز على تمكين اتخاذ القرارات بصورة متكاملة، تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، دعم تنفيذ العمليات عن بعد، تعزيز سلامة العمليات. شبكة تشغيلية واسعة تشمل المراقبة والتحكم يديرها المركز عن بعد، تشمل 227 حقلا نفطيا منتجا، 39 حقلا غازيا منتجا، 29 محطة إنتاج رئيسية، 15 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات، وأكثر من

0: 13,000 بئر نشطة. ويسهم المركز في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز المرونة التشغيلية، تحسين إدارة الموارد، ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنتج رائد للطاقة. كما يركز المركز على تطوير الكفاءات وتحسين العمليات التشغيلية وتمكين القوى العاملة الوطنية، حيث يضم حاليا 279 موظفا، محققا نسبة تعميم بلغت 95%. وتواصل شركة تنمية نفط عمان اليوم دورها بثقة ورؤية متجددة، فبين الاستكشافات الجديدة وتطوير الحقول تفتح الشركة فصلا جديدا لا يقف عند استخراج الثروة من باطن الأرض، بل يحولها إلى معرفة وكفاءات وفرص ونمو مستدام.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. تسلم الرسالة مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله سعادة السفير رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، تسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو لمقام جلالته السامي، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية. ويأتي منح جلالة السلطان المعظم أيده الله هذا الوسام الرفيع كونه أول وسام تمنحه المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 تجسيدا للتقدير العربي للمكانة الثقافية والحضارية المرموقة التي تتبوأها سلطنة عمان، وعرفانا بالدور الريادي الذي يطلع به جلالته في ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واطلع المجلس على تقرير بشأن فعالية ليالي مسقط 2026 وما عكسته من مؤشرات نوعية تعزز مكانة المحافظة كوجهة للفعاليات المتكاملة. كما استعرض المجلس جهود لجنة تنمية وتطوير المحافظة وكذلك أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الصحية والبيئية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي مارغوس تساكنا وزير الخارجية في استونيا. تناول الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم المبادرات السياسية الرامية إلى احتواء الأزمات وتسويتها عبر الحوار بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار والسلام. كما بحث مع السيد وزير الخارجية مع معالي توما بيرجنسن وزير الخارجية في هولندا خلال اتصال هاتفي عددا من المجالات التعاون بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة والمساعي المبذولة لمعالجة التحديات المتمثلة في تعثر حركة الملاحة البحرية، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول توافقية تلبي المشاغل المشروعة لجميع الأطراف وتسهم في استئناف سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد العالمي. استقبل معالي الفريق قوى السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، استقبل الفريق نيك بيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. واستقبل الفريق الركن بحري عبد الله من خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق نيك بيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والأفدال العسكرية المرافقة له، وبحث الجانبان مجالات التعاون العسكري وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الفريق الركن بحري عبد الله من خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة اللواء جوي سايمون سيردين مدير مركز الحرب المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد العسكري المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ملوحا باستئناف العمليات القتالية والتدخل العسكري ضد طهران. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول مقترح بلاده المكون من 14 نقطة، مضيفا أن أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات. هذا وتتواصل الجهود الإقليمية لمنع اتساع فجوة التصعيد عبر اللجوء إلى الحلول السلمية. وسط مطالبات وضغوط لوقف الاعتداءات والخروقات، تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان، يقابله استهداف وقصف لحزب الله، فيما تستمر انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية موقعة المزيد من الضحايا. إلى التفاصيل.
2: تشريع للانتهاكات يمارسه البرلمان الإسرائيلي الكنيست الذي أقر بالقراءتين الثانية والثالثة قانونا ينص على إنشاء هيئة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر بما يشمل إمكانية إصدار حكم الإعدام بحقهم. حركة حماس المستهدف عناصر نخبتها المعتقلين بالقرار اعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وسعيا للتنصل من صفقات تبادل الأسرى. قانون آخر تم التصويت عليه بالقراءة الأولى ينص بالسيطرة على مناطق أثرية في الضفة الغربية. وكان وزير المالية سموتريتش عرض على رئيس الوزراء نتنياهو خطة لتحويل مناطق استراتيجية في الضفة إلى مناطق جيم لتكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. الضفة تشهد تسارعا للاستيطان إذ يجري العمل لبناء 2200 وحدة جديدة لتوسيع مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، كما سمحت قوات الاحتلال لمستوطنين إقامة بؤرة استيطان جنوب الخليل دون أن تتوقف أعمال الهدم والتجريف للأراضي والممتلكات الفلسطينية. في سياق التهويد وتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية بما يحول دون قيام دولة فلسطينية، طالب 22 وزيرا ونائبا إسرائيليا الشرطة بالسماح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل لإظهار السيادة الإسرائيلية على القدس. كما دعا مستوطنون لاقتحام الأقصى ورفع الإعلام الإسرائيلي داخل الحرم القدسي يوم الخميس المقبل. في قطاع غزة وضع يتأرجح بين سيء وأسوأ، بين استمرار لواقع الحصار والتدهور المعيشي مع هجمات متفرقة من وقت لآخر أو الانزلاق مجددا إلى حرب مفتوحة، والسبب التصلب الإسرائيلي بشأن التقدم في وقف إطلاق النار، حيث لا تنفذ إسرائيل التزاماتها وتصر على إلزام الطرف الفلسطيني بتنفيذ كل ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. القيادة الإسرائيلية تصر على سياسة الإقصاء. في السياق تواصل إسرائيل مساعيها لتقويض الاقتصاد الفلسطيني وصولا لتدمير السلطة الفلسطينية عبر احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية منذ شهور طويلة، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي واصفا الأمر بالتجاوز الصريح للاتفاقيات الموقعة. الانتخابات المقبلة هي المحرك للانتهاكات والخطوات الإسرائيلية المتصاعدة في لبنان كما في فلسطين. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية جنوب لبنان ويوقع الضحايا، إلى جانب استمرار أوامر الإخلاء لبلدات الجنوب وتفجير منازل في بعضها. وأكد جيش الاحتلال مهاجمته خلال الساعات 24 الماضية 45 هدفا لحزب الله اللبناني وقتله أكثر من 350 من عناصر الحزب منذ إعلان وقف إطلاق النار. بالمقابل حزب الله يواصل هجماته بالمسيرات مع الاشتباك مع القوات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان الأراضي الفلسطينية.
1: ما بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة أليسكو لجلالة السلطان المعظم. وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. أعد لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهان، نفذها هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. صور، حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: طابت صباحاتكم بكل خير ومحبة وسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. كيف هي مشاعر الأربعاء؟ إن شاء الله تكون كذا بادي صباحك بكل إيجابية وتفاؤل بإن شاء الله يوم مبشر بالخير. أهلا بالجميع وبالتفاعل على 724-24-10. كما نقول دائما أن مستمعنا العزيز دائما يتفاعل مع كافة ما نطرح من مواضيع وليس فقط الدردشة الصباحية لنفتتحها معاكم في بداية الحلقة. كنا قد تحدثنا عن تأثر الأسواق العالمية بالأحداث الدائرة، سواء كانت الظروف الجيوسياسية، الحروب أو حتى الكوارث الطبيعية، وطبعا أثرها البالغ على سلاسل التوريد، على أسواق الطاقة، على الشحن، وبالتالي الارتفاع في أسعار السلع. وهو من الملاحظ أن ما فقط دول المنطقة المتأثرة اللي فيها تجري الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيعني مضيق هرمز وإغلاقة، كل هذه التفاصيل طبعا أثرت على سلاسل التوريد وعلى الأسعار. أسواقنا المحلية أيضا ليست بمعزل عن هذا الظرف العالمي اللي يشهده العالم. نقرأ كل يوم كذا تفاصيل عن ارتفاع أسعار في بعض الأسواق، حتى الأسواق الأوروبية منها. يعني اليوم على سبيل المثال كان في تقرير حول الدنمارك اللي غالبا يعني لسنوات طوال كان اقتصادها يشهد نوع من الاستقرار، ولكن طبعا بسبب تأثر هذا، حتى يعني اقتصادات ثابتة بالعادة ومستقرة بالعادة تتأثر بهذه الظروف الحالية. اليوم لما الواحد يروح يشتري سلعة معينة، سواء كان في المواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية أخرى، ممكن أنه يلاحظ ارتفاع في الأسعار يعني واضح. فهل نسأل نحن اليوم، هل جميع السلع ممكن أنها أو يجب أن تتأثر بهذا الارتفاع، ولا يعني يجب أن يكون الارتفاع متباينا حسب وجود وتأثر هذا أو هذه السلعة بهذه الظروف؟ كنا نتحدث أن 67% ويزيد عنها نسبة الاكتفاء الذاتي في الغذاء هنا في سلطنة عمان، فهل جميع الأغذية يجب أن تخضع لهذا الارتفاع؟ ولا نحن ما نقيس فقط بالسلعة، أكيد أن وجودها مثلا الأسمدة، محسنات التربة، أيضا كلفة النقل قد تختلف.
1: أيضا فيما يتعلق عائشة والمستمع العزيز باستغلال هذه الحالة من قبل التجار، هل هو فعلا وصلنا إلى مرحلة من الاستغلال في أي قضية تحصل معنا أو مشكلة أو تحدي يكون على شكل أحداث جيوسياسية مختلفة أو غيرها أيضا من المشكلات والقضايا التي تحصل في على الأقل في منطقتنا هنا في الوطن العربي أو الشرق الأوسط، أو حتى يطال الأمر كل دول العالم؟ مواد البناء، القطاع الأغذية أيضا يتأثر بهذا الأمر، حتى فيما يتعلق ب قطع الغيار بالنسبة للسيارات مثل ما ذكرت عائشة، وغيرها أيضا من المنتجات والسلع المختلفة. هل تلاحظ هذا الارتفاع، وهل هذه الحجة هي كافية؟ طبعا الكل الآن يذهب إلى حجة مضيق هرمز، وين أي مكان تروح للحين يقول لك والله مرتفع الأسعار
0: ولا الحرب.
1: أنا قبل كم يوم رحت أغير زيت السيارة وقال لي أنا برفع لك في السعر قدر كذا ريالين 3 ريالات، ولما سألته قال لي مباشرة مضيق هرمز. فهل هذه الذريعة يعني هي صحيحة ولا ذريعة واهية؟ يعني
0: وفي كل المجالات يعني حتى واحدة تخبرنا كان راحت زارت خياط يعني وهي ماخذ القماش ما أنه يروح يشتري، قال لا عشان حرب وين ارتفاع الأسعار.
1: ايش يعني ايش
0: اللي ما اعرف، انا اقولها عاد انا اطلع عليها حقه، يمكن الزيت اللي استخدمه في الماكينه
1: علشان التشغيل او اله الخياطه.
0: يعني في اشياء بعد تحسها انها غير معقوله، او حتى مثلا الخدمات المقدمه في يعني مراكز،
1: هذا يمكن يكون شكل من اشكال الاستغلال. عايشه
0: مراكز مثلا العنايه او التجميل للنساء، ايضا واحده من الزميلات كانت تخبرنا انه فعلا قالوا لها كذا، ان ارتفاع في الاسعار بسبب الحرب. ممكن ما أعرف بعضها يكون مسوق والبعض الآخر مثل ما قلت خالد ممكن يكون كذا ذريعة أو شماعة. يضع عليها التاجر يعني حمل أو موضوع ارتفاع الأسعار.
1: نعم، والمتأثر الأول والأخير هو بطبيعة الحال المستهلك. لذلك أنت كمستهلك متابعنا العزيز، هل تلاحظ هذا الأمر؟ شارك معنا وسولف على 7244410. أطيب التحية يرسلها لك فريق العمل ويرافقك حتى التاسعة، إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبدالله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. أهلا بكم، صباح الخير يا بلادي.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وطابت صباحاتكم بكل خير. شكرا لكل من يتواصل معنا يستمع لنا ويرافقنا. أتمنى لكم إن شاء الله درب السلامة وين ما كنتوا. صباح الخير لصاحب الرقم المنتهي ب92، يقول للأسف الارتفاع ملاحظ، أصبحت الأسعار مرتفعة. على سبيل المثال كنت اشتريت فواكه وكانت ليست بذات الكمية مقارنة بالسعر، وتفاجأت لما سألت أخبرني كل شيء ارتفاع ليس من الارتفاع. يجب على الجهات المسؤولة متابعة الأسواق بشكل مستمر للحد من هذا الارتفاع الغير مبرر لبعض السلع والخدمات. وللأمانة بعض التجار بالأخص الوافدين يعتبروا مثل هذه الأوضاع فرصة للاستغلال والربح السريع. هي وجهة نظر لصاحب الرقم المنتهي ب92. شكرا لك على هذه الرسالة والمشاركة معنا. محمود الفارسي من أدنى جبال الحجر يقول في ولاية سمائل، ما يحدث الآن في ارتفاع الأسعار طبيعي جدا نتيجة ارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري على السفن والمخاطر المحتملة التي يتعرض لها الطاقم. ومحمود بالمناسبة يكتب أنا متخصص في إدارة لوجستية وسلاسل الإمداد، وفعلا قد يكون هذا الأمر صحيح أو هو صحيح فعلا، ولكن هل بالضرورة كل الأسعار هي من تكون كذا مرتفعة بسبب كل هذه الأسباب؟
1: ويعني التفاوت حتى السعر، أنا لا أتوقع أن الزيادة يجب أن تكون ثابتة في جميع الأسعار. يعني اللي مثلا حتى أنواع الغذاء نفسه، مثلا الفواكه مثلا يجب أن تختلف بعضها، من وين هي أساسا مستوردة، هل هي متوفرة محليا، هل هي أساسا في أشياء مثلا أخرى اللي معلبة تكون، هل هي موجودة أساسا في المخازن، هل الوضع مستدعي أن يتم زيادة سعرها حاليا، والكثير من التفاصيل. مشاركة أخرى من سلطان المعمري، أبو يعرب أهلا بك، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يكتب سلطان، تؤثر الأوضاع الحالية للأسواق بشكل مباشر على حياة الإنسان من خلال ارتفاع الأسعار وزيادة أيضا الأعباء المعيشية، مما ينعكس على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر، ويستغل بعض التجار الظروف برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها لتحقيق أرباح أكبر دون مراعاة لظروف الناس أو احتياجاتهم الأساسية. ممكن يقول لك قائل يا سلطان ان حتى يعني التاجر هو الاخر له ظروفه الخاصه ويجب ان تمشي تجارته ويجب ان يتفاعل مع هذه الظروف المختلفه. يواصل الرساله سلطان ويقول، الامر الذي يتطلب تعزيز الرقابه، نشر الوعي، التعاون للحد من هذا الاستغلال، ومن الواجب على التاجر ايضا ان يستشعر مراقبه الله سبحانه وتعالى في كل معامله، وان يبتعد عن الاحتكار واستغلال رفع الاسعار بغير حق. أحسنت القول يا سلطان، والحمد لله هناك حملات مستمرة من حماية المستهلك لأسواقنا لضبط هذه الممارسات الخاطئة وغير القانونية. وبالطبع أيضا أنت الشريك كفرد، دائما نقول خالد للمستهلك أن إذا أنت لمست شيء من هذا القبيل ما يمنع أبدا أنك تستفسر وتتواصل مع حماية المستهلك، وهم يدرسوا بطريقتهم الوضع فيما يرتبط بارتفاع الأسعار.
0: هل يتغير أيضا سلوكك مع كل هذه الظروف التي نعيشها، وأيضا هذا التأثر بالنسبة للأسعار، تأثر كبير لأسعار السلع نتيجة الأوضاع التي تعيشها المنطقة، هل يتغير سلوكك؟ تروح تغير مثلا من طريقة شرائك للسلع المختلفة أم لا؟ شارك معنا وسولف على 724-24-10، بانتظار مشاركاتكم بإذن الله تعالى التي سنمر عليها تباعا في وقت البرنامج الذي يستمر معك حتى تمام التاسعة. في صباح الخير يا بلادي.

0: يومكم إن شاء الله يكون موفق مستمعين الكرام، وصباحكم صباح جميل. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. واضح جدا الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة، فالواحد لا ينسى أن يخلي زجاجة الماء بالقرب منه ويشرب منها، وعليه بالعافية ويرطب جسمه، وكذلك أيضا يمد جسمه بالسوائل طيلة فترة اليوم. يوم الأمس مستمعنا العزيز تم الإعلان عن رسم جديد لمستقبل إدارة حقول النفط والغاز والطاقة في سلطنة عمان، منظومة وطنية تراقب العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز وتدعم استدامة الاقتصاد. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح الأمس بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة، ودشن أيده الله منظومة التحكم الرقمية بيت الهيثم. خلنا أخبركم بعض المعلومات البسيطة قبل أن نروح مع ضيفنا العزيز وتفاصيل أخرى نستعرضها وإياه عن هذه المنظومة، منظومة التحكم الرقمية، يعني تدار عن بعد طبعا، وهو مركز استراتيجي متكامل يراقب ويدير حقول النفط والغاز ومحطات تصدير الطاقة عن بعد من مكان واحد، وبإدارة 275 من الكفاءات الوطنية في شركة تنمية نفط عمان. راح تكون هناك شبكة تشغيلية واسعة راح تشمل 227 حقل نفط، 39 حقل غاز، 29 محطة إنتاج رئيسة، و15 محطة لتوليد الكهرباء، وأكثر من 13 ألف بئر نشطة راح تصنع أثر مستدام يكون في تعزيز مكانة سلطنة عمان في قطاع الطاقة وتقليل هدر الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة وشمولية للقطاع. خلنا نستعرض تفاصيل أكثر حول هذه المنظومة الجديدة في قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة بشكل عام التي تدعم استدامة الاقتصاد في سلطنة عمان، ونستعرض ذلك رفقة ضيفنا عبر الاتصال الدكتور هشام بن عبد الرحمن السيابي مدير مديرية الغاز بشركة تنمية نفط عمان. دكتور يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ خالد، صباحكم جميل وشكرا على الاستضافة.
0: بارك الله فيكم. خلنا شوي نبتعد بداية دكتور عن المحاور اللي حضرناها لك، وتوصف لنا شعوركم أنتم في شركة تنمية نفط عمان يوم الأمس لهذه الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة ووقعها على موظفي الشركة بشكل عام.
1: طبعا الزيارة السامية كانت حدث استثنائي في تاريخ الشركة، زيارة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه للشركة، طبعا كان لها صدى كبير، وتعتبر مكان اعتزاز وافتخار وأيضا إلهام لكل منتسبي شركة تنمية نفط عمان، وبالأخص القيادات العمانية التي تقود الشركة وتصوغ مستقبلها أيضا. طبعا الزيارة أيضا تمثل الدعم السامي المستمر لقطاع النفط والغاز، كونه مصدر أو رافد أساسي للاقتصاد الوطني. ومثل ما تفضلت طبعا تكللت الزيارة بافتتاح بيت الهيثم، وهو المركز المتكامل للعمليات، وأيضا حقيقة افتتاح هذا المركز يعتبر باكورة التحول الرقمي في شركة تنمية نفط عمان.
0: نعم، نتحدث عن مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم الذي تم افتتاحه يوم الأمس، يعني وهذا يعتبر خطوة استراتيجية مهمة. كيف يترجم هذا المركز الرؤية السامية لمولانا المعظم حفظه الله ورعاه نحو تطوير قطاع الطاقة دكتور، وتعزيز كفاءة التحكم والسيطرة في هذا القطاع الحيوي؟
1: نعم، مثل ما تفضلت طبعا المركز متكامل، المركز يتابع أكثر من 200 حقل نفط وغاز في منطقة امتياز شركة تنمية نفط عمان وهي الأكبر في السلطنة، وأيضا يتابع إنتاجية أكثر من 13,000 حفرة. ومثل ما تفضلت أيضا هنالك مراقبة لعملية إنتاج الطاقة، لأنه شركة تنمية نفط عمان لديها محطات توليد كهرباء في منطقة الامتياز، وأيضا شحن النفط من ميناء الفحل. فلو تنظر إلى المركز بعد تدشينه، والحين الشركة تقدر تراقب إنتاج النفط من البئر إلى مرحلة شحن النفط في ميناء الفحل. طبعا المركز ما يقتصر فقط على مراقبة هذه العمليات، ولكن أيضا تحسين الإنتاج بشكل يومي. ومثل ما تفضلت المركز يدار بكفاءات عمانية وعلى مدار الساعة. فمثل ما قلت أنا سابقا أنه هذا أول أحد المشاريع التحول الرقمي في الشركة، وأيضا سوف يساعد الشركة في تحسين تكلفتها الإنتاجية إن شاء الله مستقبلا. وأيضا يعد هذا البرنامج أو المركز أحد ركائز التحول المؤسسي التي تقودها الشركة من حوالي عامين.
0: نعم. أيضا تم خلال هذه الزيارة استعراض مبادرات الشركة في مجالات الاستدامة دكتور والتحول الرقمي. كنا نتحدث عن مركز العمليات المتكاملة وتدشين يوم الأمس. كيف تسهم هذه المسارات الحديثة في رفع كفاءة العمل دعم الاقتصاد الوطني كذلك؟
1: صحيح، مشروع التحول المؤسسي التي بدأته الشركة من حوالي عامين، مشروع طبعا واسميناه لعمان لأن كل النتائج التي رح اللي حصلنا عليها واللي رح نحصل عليها في المستقبل القريب رح تمكن شركة تنمية عمان أن تستمر كأكبر مصدر أو منتج للنفط والغاز خلال السنوات القادمة بإذن الله. طبعا مشروع التحول المؤسسي هذا له عدة محاور، أربع محاور. المحور الأول هو رفع الكفاءة، كفاءة السلامة في الشركة بحيث أننا نقلل من عدد الإصابات. أيضا هنالك محور يركز على الإنتاج، والهدف هنا هو رفع إنتاج الغاز والنفط في شركة تنمية نفط عمان خلال السنوات القادمة. طبعا رفع إنتاجية النفط والغاز لازم يصاحبها أيضا انخفاض في التكلفة التشغيلية، وهذا أيضا محور ثالث في مشروع التحول المؤسسي الذي سميناه لعمان. المحور الأخير هو إعادة النظر في الحوكمة الداخلية في الشركة بحيث أن اتخاذ القرار يكون سهل وسريع على جميع المستويات في الشركة.
0: نعم. أيضا لما نتحدث عن أمر مهم جدا دكتور فيما يتعلق بالكفاءات الوطنية، يعني إدارة مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم عن بعد وبأنظمة تحكم رقمية راح يكون من قبل 275 كفاءة وطنية في شركة تنمية نفط عمان. هذه الكفاءات الوطنية تنميتها كانت من أبرز المحاور البارزة في زيارة الأمس. كيف يمثل الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمثابة الدافع لتمكين الشباب العماني وتعزيز أيضا الابتكار داخل قطاع الطاقة؟
1: صحيح. أيضا رحلة التحول المؤسسي اللي تقوم بها الشركة خلال العامين الماضين أيضا تركز على الموارد البشرية، وبالأخص صقل القيادات في الشركة بحيث تتمكن الشركة من إنه مواجهة التحديات التي يعني تأتي مع زيادة الإنتاج خلال السنوات القادمة. وطبعا هنالك برنامج مخصص في الشركة لصقل القيادات الفتية أو الشابة ويسمى ببرنامج رواد. البرنامج هذا طبعا مع مشاركة كلية لندن للأعمال، ويتم في هذا البرنامج اختيار القيادات الفتية من الشباب والشابات في الشركة، و يتم إدخالهم في هذا البرنامج لصقل هذه القيادات لتواجه التحديات اللي تتوقعها الشركة في المستقبل قريبا. طبعا نحن اشتغلنا مع الكلية بشكل دقيق، لأن بغينا نحط برنامج يعني مخصص للتحديات اللي تواجهها الشركة، بحيث يكون يعني فيه نوع من الخصوصية ويتعامل مع كل التحديات اللي راح تواجهها الشركة مستقبلا.
0: نعم، أخيرا دكتور، يوم الأمس تفضل جلالة عزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل التطور في الشركة وما حققت أيضا من نتائج في قطاعي النفط والغاز. إلى جانب ذلك أيضا تم استعراض الرؤية المستقبلية والمشروعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة. استعراض الشركة لرؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة، كيف يتواءم بين تعزيز الإنتاج وأيضا التوجه نحو مستقبل الطاقة المستدامة في سلطنة عمان؟
1: طبعا الشركة الرؤية المستقبلية وأيضا الإنجازات اللي تم تحقيقها خلال السنتين الماضيتين ينصب في رفع إنتاج النفط والغاز خلال السنوات القادمة. طبعا لو تنظر إلى السنة الماضية، طبعا تم رفع الإنتاج بأكثر من 20,000 برميل يوميا، وأيضا إنتاجنا للغاز في ارتفاع مستمر. طبعا التوقعات من الشركة إنه إنتاج النفط والغاز يزداد خلال السنوات القادمة، ولكن لابد أن نوازن هذا الإنتاج أو ارتفاع هذا الإنتاج بتخفيض التكلفة التشغيلية. فهنا يأتي دور طبعا التحول الرقمي، أيضا مثل ما ذكرت الكوادر الوطنية صقلها وتدريبها، وأيضا رفض القيادات في الشركة بحيث أنها تكون قادرة على مواجهة التحديات المتوقعة لزيادة الإنتاج في السنوات القادمة.
0: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في شركة تنمية نفط عمان. شكرا لكم دكتور على هذا الحوار معك حول الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة يوم الأمس إلى شركة تنمية نفط عمان، واطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة، وكذلك أيضا تدشين مركز العملية المتكاملة بيت الهيثم. شكرا لكم دكتور هشام، بارك الله فيكم.
1: شكرا خالد، ويومك سعيد.
0: يومكم أسعد. شكرا للدكتور هشام بن عبد الرحمن السيابي، مديرية الغاز بشركة تنمية نفط عمان.

0: مستمعين في صباح الخير يا بلادي، يا رب كل صباحاتكم كذا تفيض بالأمل والسعادة وأيضاً التفكير الإيجابي. قبل عدة أيام كذا، سبحان الله، أحياناً يجي الواحد خاصة بالليل إذا كنت ناسي تشرب ماي كذا، تقول يعني إذا كان الماي قريب بشرب، إذا لا بتحمل لحد الصباح. ممكن الواحد يجي هذا النوع من أنواع الكسل خاصة في آخر الليل. وأذكر أني قلت إذا كان في يعني خلاص مكان يعني أني أنطاله أمسك بيدي خلاص بشرب ماي الحين، فبسرعة يعني كذا، وكان حقيقة في يعني في متناولي يعني الماي. فقلت سبحان الله كيف الإنسان أحيانا يغفل نعم كثيرة عندي إياها، أساساً الصحة والعافية وإنك قدرت أصلاً تتحرك، نعمة الماي النظيف اللي وصلت لك. جلست أتذكر حتى يعني برامج وثائقية كنت أتابعها لدول الإفريقية، أطفال صغار كانوا يمشوا حفاة لأميال طويلة جداً في الحرارة الحارقة ليصلوا لمكان فيه الماي، وحتى أصلاً الماي اللي طلع لهم ماي ملوث، فيعود أيضاً تلك الأميال الطويلة في الشمس حفاة، يعني كانوا يمشوا ليحصلوا على ذلك الماء اللي يشربوا ويطبخوا منه، وإذا حصل باقي أيضا جزء منه ممكن يستحموا. فأنت عندك كل هذه النعم الجزيلة العظيمة اللي أنت يمكن ما مقدرنها، لذا هي دعوة وتذكير لنا جميعا في استذكار كل هذه النعم، ولئن شكرتم دائما لأزيدنكم. الحمد لله،
1: والنعم تدوم بالحمد والشكر. نستذكر بعد أخواننا في فلسطين العزيزة في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم السلام الدائم الأبدي. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الصحة والعافية لمستمعين الكرام من يستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. خبرناكم قبل عدة أيام عن السفينة الموبوءة وأيضا تفاعل الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى على مستوى المؤسسات. طبعا منظمة الصحة العالمية ذكرت بأن فيروس هانتا ليس بذاك الفيروس الذي ينتشر بسرعة إلا إذا كان في محيط واحد، طبعا وهو المحيط الذي تكون فيه هذه السفينة وتم إجلاء. فيما يتعلق بآخر الأخبار، قبل يومين تم إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا، تم فرض حجر صحي لمدة 42 يوم على جميع ركاب السفينة اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وكل دولة تفاعلت أيضا مع رعاياها بطريقتها. مثلا في فرنسا جابوا لهم طيارة خاصة وأجلهم إلى فرنسا، ثم بعد ذلك طبق عليهم الحجر الصحي لمدة 42 يوم، وفي بعضهم بقوا في إسبانيا على اعتبار أن الميناء اللي استقبلهم هو ميناء إسباني.
0: يعني على طاري هذه الفيروس، كثير ردود أفعال متفاوتة صارت في حملات عالمية أن لن نصدق مثلا مرة أخرى إذا كان تم تصعيد هذا الفيروس بشكل كبير وآثاره، لن نعود للجائحة. كلمات كثيرة كذا، ترندات انتشرت، وكان من ضمن الترندات اللي انتشرت ترند خطير، كان يقول سينكت أو بيرنت، يعني غرقوا هذه السفينة وأحرقوها بكل ما فيها، لأن الناس كانوا رافضين بشدة يعني ظروف العودة إلى الجائحة والإغلاقات اللي حصلت. وعموما كان من ضمن الأفراد على متن هذه السفينة مدون عربي يوثق كذا عند قناة جميلة، هو رحالة وزار أيضا سلطنة عمان، أعتقد أنه من الأردن،
1: من الأردن، قاسم شيء اسمه، قاسم شيء،
0: نعم، ابن حتوتة اسم مال المعرف، يعني عطفا على ابن بطوطة لسفراته الطويلة الجميلة. فكان توثيقه جدا يعني مطمئن، وأحيانا نشوف كيف أن صنعت بروباغاندا أو اللي هي تسويق كذا سلبي لهذا الفيروس، أو ربما استغلال إعلامي لأجندات خاصة للتهويل أو لبيع الأخبار أو المستفيدين أيضا آخرين. ولكن هو كان يعني يشرح لك التفاصيل، إن لا، حتى أعتقد أن الفيديوهات لا تزال موجودة في قنواته على إنستغرام وغيرها، يعني يقول لك نحن اليوم الفلاني وعدد المصابين كذا ونحن أمورنا طيبة، والبعض مثلا اللي أصابته حمى. وكان ممكن من أكثر ما ذكرته خالد يمكن مصداقية، وأكثر الناس شددوا عليه، إنه هو أصلا ما ينتشر بذاك الانتشار الواسع، يجب أن يكون هناك تلامس قريب رهيب جدا، و

0: أيضا تفاعل مع الشخص المريض أو المصاب.
1: هذا المدون على اليوتيوب ذكر بأنه الأمر يسير وسهل ولا داعي لتهويل الموضوع بالنسبة لهذا الفيروس، ثم تفاعلت أيضا بعد ذلك منظمة الصحة العالمية وغيرها أيضا من المنظمات. منظمة الصحة العالمية، نأتي الآن إلى خبر آخر ليس له علاقة بهذه السفينة الموبوءة التي خلاص يعني تم إجلاء ركابها إلى بلدانهم وأيضا فرض عليهم الحجر الصحي. تقديرات من منظمة الصحة العالمية تقول وتشير إلى أن اضطرابات النوم تعد من المشكلات الصحية المتنامية عالميا مع تأثيرات متزايدة على الصحة العامة. الأكاديمية الأمريكية لطب النوم تقول بأنه نحو 936 مليون شخص حول العالم يعانون من قطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يرتبط بالتنفس عبر الفم وزيادة احتمالية سيلان اللعاب. هل يحصل معك هذا الأمر، سيلان اللعاب أثناء النوم أم لا؟ يمكن قد يكون عرض بسيط يخفي اضطرابات أكبر، ولكن ماذا يكشف هذا الأمر وهو سيلان اللعاب أثناء النوم؟ هو عرض شائع مثل ما ذكرنا، ينظر إليه غالبا كأمر عابر، لكن هناك مؤشرات على اضطرابات تتعلق بجودة النوم، التنفس أو بوظائف الجهازين العصبي والهضمي. تشير دراسة منشورة في The Lancet للجهاز التنفسي إلى أن اضطرابات التنفس أثناء النوم لا تؤثر فقط على نمط التنفس، بل تمتد لتؤثر على وظائف الجسم خلال النوم، بما في ذلك التحكم في العضلات والبلع. هذا ما يفسر ظهور أعراض مثل سيلان اللعاب لدى بعض الحالات. طيب، على مستوى سلطنة عمان هذه الحالة منتشرة كإحصاءات دقيقة لا توجد، ولكن يعني وجود رمز تصنيف يعرف ICD خاص في نظام الشفاء في وزارة الصحة، يقول هذا لا يعد مرض بحد ذاته بل يصنف ضمن الأعراض المرتبطة بحالات مرضية أخرى، إذ تشخص عادة من خلال الحالة المرضية المسببة لها، ويرتبط بالسهر، اضطرابات النوم، ولكن ليس بشكل مباشر.
0: فعلا خالد، والحالة النفسية أيضا مؤثرة، إذا كان أمراض أخرى تابعة مثلا التهابات في الجيوب الأنفية، وكنا في حلقة سابقة قد تناولنا هذا الموضوع بشكل صحيح. مخصص، وحتى ذكرنا إذا كان طفلك دير بالك عليه، يعني يتنفس من فمه أثناء النوم، يعني يرجى الانتباه أن هذا الموضوع ليس موضوعا عابرا، وأن إذا خاصة كان متكرر ما مرافق فقط للزكام، يأثر حتى على شكل الوجه. هناك أيضا برامج وثائقية حول هذا الموضوع بإمكانك البحث عنها، ستجد أن سبحان الله حتى الجمجمة شكلها يتغير، شكل العيون يبدو غائرا، الأنف تتقوس بشكل كبير، الفك ينزل أيضا، حتى استدارة الوجه تختلف، فقط لأن هذا خاصة الأطفال في عمر بين طبعا سنة إلى عمر 14 عاما، إذا كان في هذه المرحلة يتنفس كثير من فمه أكيد أن شكل وجهه سبحان الله سيتغير. لذا انتبهوا لهذه النقطة، وأيضا ما ننسى أيضا مشاكل في الأسنان قد تظهر لاحقا، مشاكل في حتى جفاف العين وغيرها،
1: اللثة تتغير أيضا،
0: يعني الواحد ينتبه كذا ويدير باله. بما أننا نسولف أيضا خالد عن صحة النوم وارتباطها كذا بأشياء كثيرة أو جودة النوم، خلينا نقول في أشخاص يميلوا مثلا يخلوا أرجلهم برا بدون غطاء، والأشخاص الآخرين لا، يقول لك يجب تدفئتها. الأقوال في الطب يعني تفاوتت، في دراسة حديثة تتكلم أنه لا، عليك تعريض أقدامك للهواء لكي تخلد للنوم. أنت من أي نوع عزيز المستمع اللي مفروض أنك تدفي رجلك أكثر عشان تنام، ولا الأشخاص الآخرين؟ من خبرك المعلومة الدقيقة إن شاء الله عقب هذا الفاصل القصير.

0: إن شاء الله يا رب السلام والعافية لكم جميعا، ونرجو أن تكون جودة نومكم عالية لارتباط النوم طبعا بالصحة العامة وأيضا كل العمليات الحيوية سبحان الله مرتبطة بالنوم. سألت إذا كنت من الأشخاص اللي يحبوا يغطوا أقدامهم عشان يخلدوا لنوم أفضل ولا العكس. أظهرت أبحاث علمية حديثة أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد مثل القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق اللي يحتاجه الإنسان. نشر بحث في مجلة طب الطيران والفضاء والبيئة، هذه المجلة الأمريكية نشرت هذا البحث الذي أكد أن تبريد القدمين يعد وسيلة فعالة لخفض درجة الحرارة، ويسهل ذلك الشعور بالراحة مع وجود بطانية ثقيلة تغطي باقي الجسم. ناتالي داوتفيتش وهي أستاذة علم النفس الأمريكية ذكرت أن الأقدام تعد نقطة تخفيض الحرارة في الجسم، وتتسع الأوعية الدموية عند ارتفاع درجات الحرارة مما يساعد على تبريد الجسم، ويرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباط وثيق حين تنخفض درجة الحرارة بشكل طبيعي قبل النوم. ينصح بأخذ حمام دافئ قبل النوم، وأيضا يؤدي الخروج منه إلى انخفاض درجات الحرارة، وذلك يشعر الإنسان طبعا بالنعاس. لكن الأشخاص اللي عندهم التعرق الليلي يمكن أن تترك أحد الأقدام أيضا مكشوفة، ما للثنتين يعني، عشان يعني توازن بين الرطوبة المزعجة وأيضا انخفاض درجات الحرارة. ولكن أيضا في المقابل أشخاص يعانوا من متلازمة تململ الساقين، هذه المتلازمة المعروفة كنا أيضا قد تحدثنا عنها سابقا، لازم إن إذا يخرج أحد أقدامه ممكن حتى سبحان الله يخفف من هذه الآلام المرافقة لهذه المتلازمة في الساقين. أشخاص آخرين يقول لك لا، لن يشعر بعمق النوم ولن يصل إليه إلا إذا دف قدمه عكس يعني الحالة السابقة أكثر من بقية أجزاء الجسم. يا سبحان الله، دائما خالد نقرأ عن أبحاث جديدة سواء تطال علم الطب والصحة أو حتى أبحاث مختلفة في كافة المجالات، حلو أن الواحد يظل كذا مطلع على كل جديد.
1: نعم فعلا، خاصة مع تطور يمكن العينات المختلفة التي تكون في كل دراسة تأتي نتائج أيضا تصب في مصلحة هكذا يعني دراسات أو أخبار صحية مختلفة متعلقة باضطرابات النوم، ويعزز أيضا من اتخاذ قرارات صحيحة لكل من يتأثر مثلا بأي عرض مختلف، مثل ما هو الأمر لما ذكرنا مع حالة التنفس أثناء النوم وما تخلفها أيضا من آثار مختلفة. تأتي دراسة مختلفة أيضا تكون نتيجتها يتخذ فيها قرار
0: صحيح،
1: وثم يتعافى أيضا المرء من هذه الآثار أو المشاكل الصحية.
0: صح فعلا، وعد أحسن شيء لما الواحد يجد أبحاث مجراة في منطقة الجغرافية ويعني أثرها يكون أكثر يعني أبلغ. لذلك نحن نتحدث أيضا عن القدرات البحثية عندنا دائما وتطويرها سبحان الله في كافة المجالات، جميل أن نشهد هذا التطوير والتعزيز للقدرات البحثية.
1: نعم، القدرات البحثية المبتكرة هذا عنوان الدورة الثالثة للبرنامج التدريبي أو نحو قدرات بحثية مبتكرة. لما نقول بحث مبتكر أو اشتغال في البحث العلمي بشكل عام في أي حقل من الحقول العلمية، هذا معناه في الأخير دراسة بعد ذلك قرار يتخذ، ثم أيضا يكون التأثير على المباشر على الشخص المستهدف أو إذا كان فرد أو حتى على المؤسسة المستهدفة. من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار ينضم معنا الأستاذ هيثم بن صالح اليعربي ليحدثنا عن إطلاق الدورة الثالثة للبرنامج التدريبي نحو قدرات بحثية مبتكرة. أهلا بك أستاذ هيثم، ويسعد صباحك بكل خير.
2: يسعد الله صباحك أخي خالد، صباح المستمعين الكرام.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. أولا عرفنا عن البرنامج أستاذ هيثم، أهم أهداف نحو قدرات بحثية مبتكرة.
2: نعم أخي خالد، برنامج دعم الدورات التدريبية البحثية والابتكارية هو برامج لبناء القدرات البحثية والمبتكرين ويأتي في إطار سعي هيئة البحث العلمي والابتكار لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمبتكرين في سلطنة عمان من خلال تمويل وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. طبعا هذا بالشراكة مع المؤسسات البحثية. تم إطلاق الدورة الأولى من البرنامج عام 2024، كما تم إطلاق الدورة الثانية للبرنامج العام الماضي. وحقيقة شهدت تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتنوعة التي استهدفت تطوير المهارات البحثية والابتكارية للمشاركين. واستمرارا لذلك تم إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج في الشهر الماضي تحديدا بتاريخ 29 أبريل. وحاليا نحن في مرحلة استقبال المقترحات التدريبية من المؤسسات البحثية. وسيغلق باب استقبال المقترحات إن شاء الله تعالى في 18 يونيو المقبل. معنى الأهداف التي تسعى حقيقة الأية لتحقيقها من خلال إطلاق هذا البرنامج، فهناك مجموعة من الأهداف التي تخدم توجهات الهيئة وأيضا تواكب الأولويات الوطنية في مجالي البحث العلمي والابتكار. لعل أبرزها هو تحفيز الإنتاج البحثي لدى الباحثين والمبتكرين من خلال تمكينهم لاتباع أحدث المنهجيات والأساليب المستخدمة في البحث العلمي والابتكار. وكما ذكرت أخي خالد سابقا بأن البرنامج يتم بالشراكة مع المؤسسات البحثية. فإن أبرز أهداف البرنامج هو بناء شراكات مستدامة ما بين الهيئة وهذه المؤسسات لخلق بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار، وأيضا للاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة في هذه المؤسسات. أيضا أحد أهداف البرنامج هو الارتقاء بمؤشرات الأداء البحثية والابتكارية سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
1: نعم. هذه النسخة الثالثة من هذا البرنامج، ذكرت أنه خلاص بدء الاستقبال بالنسبة للمقترحات التدريبية للدورة الثالثة من برنامج بدأ، وتم تحديد فترة معينة حتى 18 من يونيو المقبل. لكن هذا البرنامج والدورة الحالية منه تشهد تحديثات تطويرية، ما هي أبرز هذه التحديثات أستاذ هيثم؟
2: نعم أخي خالد، هناك العديد من التحديثات المهمة في هذه الدورة. طبعا هذه التحديثات جاءت بناء على تقييم نتائج الدورات السابقة وأيضا التغذية الراجعة من المؤسسات المشاركة. وهنا أحب أنوه على نقطة بأن تم عمل اجتماع مع نقاط الاتصال بالمؤسسات بعد انتهاء الدورة الأولى وكذلك الدورة الثانية لمناقشة أبرز التحديات وكيفية حلها وتفاديها في الدورات القادمة. ومن أهم التحديثات التطويرية في الدورة الحالية تم توسيع حقيقة نطاق الجهات المستفيدة ليشمل المؤسسات الحكومية إلى جانب المؤسسات الأكاديمية، ذلك ليتيح الاستفادة من الكفاءات البحثية وأيضا المختبرات المجهزة في تلك الجهات، ويسهم في تقديم دورات تدريبية عالية الجودة تخدم الفئات المستهدفة على المستوى الوطني. أيضا فقد قامت الهيئة باقتراح مجموعة من عناوين الدورات التدريبية على أن يستثنى من شرط دراسة الاحتياجات التدريبية تلك المؤسسات التي تتقدم بمقترحات تفع ضمن الدورات التدريبية التي تم اقتراحها من قبل الهيئة. كما تم تحديد سقف لعدد المقترحات لكل مؤسسة بما لا يتعدى 6 مقترحات تدريبية. وهنا أيضا تم إضافة بند خاص التكاليف والمواد بتكاليف المواد والأدوات الفنية ضمن بنود الدعم. هذا كان لم يكن موجود مسبقا في الدورات السابقة.
1: هذا فيما يخص تمويل الدورات، صحيح؟
2: بالضبط.
1: طيب إيش هي الشروط والمعايير اللي مفترض أنها تكون متوفرة في المتدربين في المؤسسات الراغبة في التقديم؟ وأيضا سؤال آخر، الدورات التدريبية المقترحة من قبل الهيئة ما هي أبرز عناوينها على الأقل؟
2: نعم أخي خالد، الهيئة وضعت مجموعة من الشروط والمعايير يجب أن تتوفر في المؤسسات الرغبة في التقدم. طبعا هذه الشروط والمعايير وضعت لضمان قدرة هذه المؤسسات على تنفيذ برامج تدريبية بكفاءة وفعالية عالية. يمكن أبرز شرط هو الالتزام بكافة الضوابط الفنية والإدارية والمالية الواردة في الدليل الإرشادي للبرنامج، وأيضا أن تكون المؤسسة من المؤسسات البحثية سواء كانت أكاديمية أو حكومية تكون مرتبطة إلكترونيا بالهيئة. أيضا تعين مخصص اتصال مخصص لهذه البرنامج تتولى التنسيق مع الهيئة وإدارة متطلبات البرنامج. أما بخصوص الباحثين والمبتكرين فإن يعتمد على طبيعة ومحتوى كل دورة تدريبية، حيث لا توجد فئة موحدة لجميع الدورات، كل دورة تصمم وفق أهدافها ونوعها سواء كانت متخصصة أو عامة.
1: نعم.
2: إضافة إلى يعني مستوى المحتوى التدريبي إن كان موجها للمبتدئين أو ذوي المستوى المتوسط أو المتقدم. وبالتالي يعني تشمل الفئات المستهدفة مجموعة واسعة من الباحثين والمبتكرين. أما بالنسبة أخي خالد للدورات التدريبية أو المجالات التي طرحتها لي في هذه النقطة، فركزت الدورة الثالثة من البرنامج على مجموعة من المجالات البحثية حقيقة التي تنسجم بشكل مباشر مع أولويات رؤية عمان 2040. وطبعا تم تقسيمها إلى ثلاث فئات: دورات تدريبية في مجال البحث العلمي، ودورات تدريبية في مجال الابتكار، وأيضا هناك دورات تدريبية في إدارة البحث والابتكار. وكل هذه الدورات موجودة في الدليل الإرشادي للبرنامج.
1: نعم، هذه هي الدورة الثالثة. هذا سؤالي الأخير لك أستاذ هيثم، ماذا عن الإحصاءات اللي رصدتوها بالأرقام بالنسبة للدورة الماضية؟
2: نعم أخي خالد، في حقيقة يأتي إطلاق الدورة الثالثة استكمال النجاحات التي حققها البرنامج في دورته الأولى والثانية. في الدورة الثانية استفادت 25 مؤسسة وتم تنفيذ 62 دورة تدريبية، وبلغ عدد المستفيدين 1571 مستفيد على يعني جميع محافظات السلطنة من خلال هذه الدورات التدريبية. وهذا ما يعكس أثر البرنامج يعني حقيقة في تنمية القدرات البحثية والابتكارية وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية.
1: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في إدارة كل هذه الدورات القادمة اللي راح إن شاء الله تشهد مشاركة واسعة من قبل المؤسسات وتنفيذ أيضا دورات تدريبية في مجالي البحث العلمي والابتكار ثم إدارة البحث العلمي والابتكار. شكرا لكم أستاذ هيثم، بارك الله فيكم.
2: شكرا وتقدير لكم.
1: شكرا لي الأستاذ هيثم بن صالح اليعربي من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار، تحدثنا معه عن إطلاق الدورة الثالثة لهذا البرنامج التدريبي.

0: وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. صباح الورد للمتابعين متفاعلين على 72-44-20-10. هنا رسالة سمير الأسمر، أهلا بك يا سمير. بعد السلام عليك السلام ورحمة الله. يقول الأحداث الجيوسياسية الجارية في المنطقة تنعكس على أسعار الغذاء والمواد الأساسية حتى يصل للخدمات، وذلك لأن كل شيء يرتبط بالتالي: أسعار النفط والطاقة والشحن البحري والجوي، سلاسل التوريد والتأمين والنقل. بالمقابل هناك من يستغل هذه الأوضاع لرفع الأسعار، كما يقول كما حدث مع خالد الموضوع اللي ذكرته، زيت السيارة، والمتضرر في النهاية ربما يكون هو المستهلك. يقول وجود الرقابة وحماية المستهلك يمكن التأكد من الشحن، هل هي حديثة أم المخازن مملوءة بها قبل هذه الأحداث. كذلك لا ننسى وعي المستهلك نفسه، كيف يمكن عمل المقارنة الواعية بين سعر السلعة التي اشتراها قبل الأحداث وحاليا، هل الفرق منطقي أم هناك استغلال. شكرا لهذه المشاركة يا سمير. على طاري ارتفاع الأسعار، وكنت قد ذكرت في بداية الحلقة أنه هو أمر مؤثر على مختلف دول العالم، كنا نتحدث عن أكثر الاقتصادات استقرارا كالدنمارك التي أيضا تحدثت عن تأثر الأسعار والأسواق. هنا أيضا ألمانيا هي الأخرى، وجود تأشيرات أو مؤشرات عفوا جديدة حول إمكانية وقوع بعض المواطنين تحت خط الفقر في ألمانيا. واحد من بين كل 6 أشخاص في ألمانيا معرض لخطر الفقر. يواصل التضخم رفع كلفة الطاقة والسلع اليومية وأيضا تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يضعهم تحت ضغط متزايد ويثير تساؤلات حول تأثير ذلك على حياتهم.
1: رسالة أخرى من أبو حكيم يقول صباح الخير. بسبب الأحداث اللي تشهدها المنطقة والغلاء الزائد في الأسعار بل وعدم التمكن في الحصول عليها في بعض الأحيان، هناك مقولتان لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكتبان بماء الذهب: الأولى اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، والمقولة الثانية أو كل ما اشتهيت اشتريت. والمقولتان تهدف إلى التحذير من الإسراف والترف ودعوة النفس للقناعة. وأسأل الله تعالى أن يوقف هذه الحرب بما شاء وكيف شاء، ويحفظ عماننا الغالية وخليجنا العربي من كل سوء ومكروه، اللهم أمين. يمكن تحدثنا عائشة والمستمع العزيز لما أشرنا إلى موضوع الحلقة أن هل هذا الأمر راح يأثر عليك أنت كمستهلك في طريقة استهلاكك للسلع بشكل عام؟
0: نعم.
1: هو تأثر ارتفاع الأسعار قبل أصلا الحرب، كان هناك تضخم وأيضا دول كثيرة يعني تأثرت بهذا التضخم. يمكن التضخم بعد واحدة من الأشكال اللي تغير أسلوبك أنت في الاستهلاك، لكن في بعض الأحيان بعد ترى يصير مع السلع الرئيسة هذه اللي ما تقدر تستغني عنها، يصير إذا صار أي تأثر في الأسعار أو ارتفاع في الأسعار يأثر عليك بشكل مباشر جدا.
0: لذلك تجد أن بعض الدول تضع دعم للسلع الأساسية، مثل عندنا نحن يعني المخبوزات، ممكن الطحين على سبيل المثال، الأرز، السكر. بعض الدول تعمد إلى تأمين هذه السلع أو كذا يكون فيها حيز عدم المساس بالأسعار رغم كل التغيرات، وتتكفل الحكومات بهذا الفارق. يعني أساليب التسوق والتسويق دائما مختلفة ومتفاعلة مع كل هذه المتغيرات. كنت أتابع من أيام قليلة يعني جدل حادث هناك في الولايات المتحدة الأمريكية حول التسعيرة الإلكترونية. يعني نحن يوم روحته نشتري أغراضنا كذا من المحال التجارية، تجد تسعيرة مكتوبة بالورق غالبا وتغير بين فترة وأخرى، أو مطبوعة على المنتج نفسه أو حتى في الرفوف. هناك ما يعرف بالتسعيرة الإلكترونية، خاصة سلاسل وولمارت هناك في أمريكا بدأت بتطبيقها. إيش الحادث؟ إن الشخص يعني كثرة تردده على المحل نفسه، مثلا أنت تروح محل دايما تشتري منه، الكاميرات الموجودة في المحل تصور وجهك خلاص، عشان أنت إذا اقتربت من هذاك المنتج ممكن إنها تغير السعر الموجود. يعني اللي تشتري أنت الشامبو مثلا على سبيل المثال، أو سائل غسيل الأواني، اللي بيشتري مثلا خالد سيختلف سعره بعد ما أنا أمر جنبه، يعني رقميا راح تختلف هذه الأرقام. وكثير مخاوف عن حتى العنصرية التي تطال ذلك، يمكن حتى مثلا السياح العرب مثلا يزيد السعر معهم، أشخاص مثلا متعودين أنهم يشتروا أكثر، يعني قاموا يدرسوا نمط حتى استهلاك الفرد، يعني هذا مستعد يدفع أكثر، إذا أنا برفع شوية السعر عادي، بيأخذه ويحطه في السلة مباشرة. أما الأشخاص اللي يترددوا مرة مرتين على المنتج ويقرأ السعر ويخليه، لا يخلوا له السعر أقل. فكثير من الأشخاص لاحظوا هذا الأمر، والحين في مطالبات بتقنين هذه الطريقة أو التسعيرة الإلكترونية حسب نمط الاستهلاك،
1: حسب نمط الاستهلاك وجنسية المستهلك، وكذلك أيضا تردده على مثلا سلع معينة. الناس تطلب هذا بشكل كبير، يعني في طلب عليه، إذا نزيد ليس فقط المعروض وإنما سعر المعروض نفسه، وكأنها حالة من تشبه يعني مثلا حركة الأسهم بتسعيرة إلكترونية. احنا الآن بعد نعيش ارتفاع لأسعار الذهب وأسعار النفط. في الصين انقلبت قبل عدة أيام شاحنة وقود في الصين بعد انقلابها، ركض الناس للموقع مباشرة وهم ماخذين معاهم هذه السطول أو الجالونات عشان أنهم يجمعون البنزين المتسرب، ويقول البعض أن السبب هو ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب توترات الحرب بين أمريكا وإيران، لدرجة أن الناس صاروا يخاطرون بحياتهم عشان البنزين. انقلبت شاحنة من الذهب، إيش بيصير للناس؟
0: إذا عندنا نحن صراحة، أنا أحس أن أول شيء ممكن الواحد يسوي أنه بيتصل بالجهات المختصة.
1: لكن في دولة أخرى
0: ما أعرف عاد، كل
1: خارج دولة خارج الوطن العربي
0: ما أعرف، أنه لكن يختلف أيضا صح طبيعة الحياة صح. وغيرها من التفاصيل، عاد كل دولة فيها أشياء غريبة عجيبة، لذلك يمكن يجي عندك الشغف كذا أنك تسافر كل دول العالم. في دولة كذا غريبة أو ما أعرف تحسها بعيدة عنا وما تشبهنا وتريد أنك تزورها، أنا شخصيا كان من الأماكن اللي خاطري أزورها هي جبال الأنديز، لما أسمع عنها من قصص كثيرة ويعني كذا في التاريخ. عاد الموضوع مرتبط بجبال الأنديز، لازم تعرف متى تروح لها، لأن صراحة قريت عن مهرجان عندهم وخوفني الوضع، موجود في شهر مايو هذا المهرجان.
1: شهر يعني؟
0: نعم شهر مايو الآن، معركة مفتوحة يعني بين الناس تشوفهم كذا، هي أساسا احتفال شعبي، أنت تشوف المشهد من بعيد تقول علامهم مذي ليش صغير حرب ولا إيش أهلية، هو عادي أنت تمسك صاحبك ويضربه من الخاطر، يعني دماء واللي يتكسر، وقال لك هذا احتفال شعبي، مئات الرجال والنساء في مرتفعات بوليفيا بالتحديد يعني يتبادلون اللكمات والركلات وسط الدماء والصراخ، وهذا عادي عندهم، يعني هي احتفال هناك مثل ما ذكرت في جبال الأنديز. ولا آخر شيء يأخذوا صور تذكارية كل واحد والدم اللي فيه والتورمات والأشياء هذه المخيفة، وقالك لا هذه نحن ما نتخلى عنها أبدا، منظمات اللي تتكلم عن العنف وكذا قالوا لا هذا نحن رمز لهويتنا وثقافتنا ورمز للشجاعة، وأشخاص آخرين مسلم قالوا لا هذا تفريغ غضب والله وتسوية بعض النزاعات القديمة بين القرى والعائلات.
1: ذكرتي الأنديز، الأنديز ليس بوليفيا فقط وإنما هي سلسلة جبال الأنديز.
0: نعم.
1: طبعا لما نقول دول جبال الأنديز هي تقع فيها دول، مجموعة من الدول الواقعة في غرب أمريكا الجنوبية بالتحديد. يعني نعرف ثقافة الأنكا إذا نذكر حتى في الرسوم المتحركة
0: وفي كتاب اللغة الإنجليزية بالضبط. لما كنا صغار
1: هذه تكون هذيك إيش المرأة اللي كان فيها حلقات على الرقبة من ثقافة الإنكا اللي كانت مرسومة أعتقد على الكتاب، كتاب اللغة الإنجليزية.
0: اللغة الإنجليزية وأيضا الرسوم اللي على الجبال
1: بالضبط، هذه تكون في بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور وبيرو. تمتد جبال الأنديز جغرافيا لتشمل أيضا فنزويلا، تشيلي وأجزاء من الأرجنتين. هناك منظمة تعرف بمجموعة دول الأنديز كان تضم رسميا 4 أعضاء من الأعضاء اللي ذكرناهم، وهي تكون فيها تكامل اقتصادي، تأسس في عام 1969. بالنسبة لبوليفيا يا أخي، بوليفيا جميلة جدا لكن عندهم مشكلة، هي تقع يعني في مرتفعات، فيكون عندهم التنفس بالنسبة لهم شيء صعب. أغلب ال ها هزا قل لي
0: هزاع.
1: طولنا عليك؟
0: ايه
1: يلا
0: هزاع.
1: بس هذه المعلومة على السريع. نعرف أن جامايكا من الدول الرائدة في تصدير الرياضيين اللي يجروا لمسافات طويلة، وكذلك أيضا أثيوبيا وبعض الدول الأفريقية، وعندهم التنفس ما شاء الله حجم الطحال أصلا كبير عندهم.
0: العدائين يعني مرة
1: العدائين. هذا الأمر أيضا يكون في بوليفيا على مستوى قارة أمريكا الجنوبية.
0: احنا تنقلنا بكم من مكان لمكان، وديناكم الأنديز وبوليفيا والصين، ما بقينا مكان ما شليناكم إياه. هذه رحلتنا معاكم المنوعة هنا في صباح الخير يا بلادي، متواصلة حتى 9:00.

0: يلا الصفقة هذه من مخرجنا ينشطكم اللي يشعر بنعاس الحين وهو في طريق الصباحي رايح دوام أي أيضا سبيل آخر، يمن الله هذا الطريق وإن شاء الله يا رب نحن كذا نطوي عنك عناء الطريق ونؤنسك في مشاويرك. من الأشياء الجميلة في صباح الخير يا بلادي هي المساحات التي تفرد للمنجزين المبدعين المبتكرين في سلطنة عمان. كنا قد تحدثنا في لقاء سابق، كان زميلي خالد يتحدث عن دعم الابتكار قبل قليل والمؤتمرات التي تقام في هذا السياق، واليوم نحن في المساحة اللي نخصصها للمبدعين من الجامعات نتحدث عن نجاح فريق من طلبة الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار في تحويل الأصداف البحرية من مخلفات مهملة إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات الاستخدامات المتعددة من خلال تأسيس شركة طلابية باسم ريكونشا. شركة ريكونشا إذن يكون معنا منها أسعد بن سعد بن سالمين المعمري وهو مدير العمليات في هذه الشركة وفي هذا الفريق ريكونشا. أسعد طيب الله صباحك بكل خير.
1: أسعد الله صباحكم، كيف حالكم؟
0: حي ومرحب بك. إذن نتحدث وإياك عن هذه الشركة الطلابية واسمها المميز واللافت، كيف جاءت طبعا هذه فكرة إنشاءكم لهذه الشركة، أبرز ما تهتمون به في الشركة؟
1: طيب أولا دعنا نتحدث عن الاسم. اسم ريكونشا يعني لم يكن مجرد اختيار عشوائي بل جاء ليعكس هوية المشروع ورسالتنا بشكل واضح. كلمة ريكونشا كلمة تعني الأصداف البحرية، وري ترمز إلى إعادة تدوير وإعادة القيمة. نحن ننظر إلى الأصداف البحرية ليس كمخلفات بل كموارد يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واستدامية حقيقية. ومن البداية كان هدفنا بناء علامة عمانية مبتكرة تربط بين الاستدامة والاقتصاد وتحويل التحديات البيئية إلى فرصة واعدة. طبعا هذا كان الاسم. وبالنسبة لكيف بدأت رحلة الشركة إلى آخره، طبعا الفكرة بدأت من ملاحظة وجود كميات كبيرة. يعني نشوف دائما كثير من الأشخاص يرمون الأصداف، وأيضا هذه الأصداف تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وهي مواد ذات قيمة عالية. ومن هنا يعني بدأت رحلتنا البحث والتطوير لتحويل هذه المخلفات إلى منتجات يمكن الاستفادة منها في عدة قطاعات. وللحظة التي يعني حصلنا أدركنا فيها وحصلنا أن هذه الفكرة تستحق أن تتحول إلى مشروع حقيقي كانت عندما شفنا أنه إمكانيات توظيف هذا المورد المحلي بطريقة تخدم البيئة وتخلق قيمة اقتصادية في الوقت نفسه.
0: جميل.
1: طبعا هذه كانت رحلة المشروع.
0: نعم جميل يا أسعد، فعلا يعني الآن الدول حتى العظمى تسعى لما يعرف بصفر مخلفات، يعني كل المخلفات يجب تدويرها، ما في شيء يجب أن يذهب للهدر، والأصداف هي مورد أيضا طبيعي بما أن نحن يعني تبارك الرحمن خط ساحل ممتد طويل حبان الله سبحانه وتعالى به. فهذه الفكرة جد رائعة أن نحن نهتم بإعادة تدوير أو حتى اغتنام هذه الأصداف. المشروع لا يقتصر كما ذكرت على الجانب البيئي، نتحدث عن الصناعات اللي تدخل فيها الأصداف، صناعية، زراعية، غذائية. كيف تنظرون إلى القيمة الاقتصادية التي بالإمكان تحقيقها من هذا المنتج داخل السوق العماني؟
1: نحن في ريكونشا لا نقدم يعني مجرد منتج بل نقدم قيمة مضافة للسوق العماني. فالمنتج يدخل في عدة قطاعات متعددة مثل ما ذكرتي، الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والآلات، وأيضا في قطاع مواد الإنشاء والبناء مثل الأسمنت والخرسانة وغيرها. يعني فمما هذا يمنح المنتج فرصة لنمو كبيرة وتطبيقات واسعة. يعني ونحن نؤمن بأن توطين هذه المنتجات داخل السلطنة سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة المحلية وخلق فرص اقتصادية جديدة مرتبطة بالاستدامة والابتكار. طبعا هذا كان طموحنا، هو بناء أنه نسوي صناعة عمانية قائمة على الاستفادة من الموارد المحلية وتحويلها إلى منتجات منتجات ذات قيمة نفسية وجودة عالية في السوق المحلي وأيضا في السوق الإقليمي
0: بإذن الله تعالى. فعلا يعني وذلك يتوائم تماما مع رؤية عمان 2040، مع دعمنا دائما للابتكار، مع دعمنا أيضا لريادة الأعمال بهذه الأفكار الإبداعية. لابد أن لكم مشاركات أسعد بهذا المشروع أنتم كشركة طلابية، وهذا أيضا يعد هكذا تصريح بنجاح الكليات المهنية. نتحدث وإياك عن أبرز مشاركاتكم وإنجازاتكم التي حققتموها بهذا المنتج.
1: بفضل الله استطاعت ريكونشا أن تحقق حضور مميز خلال الفترة القصيرة، حيث تأهلنا في برنامج الشركة ضمن مسابقة إنجاز عمان من بين أكثر من 400 شركة مشاركة على مستوى السلطنة. وصلنا اليوم ولله الحمد إلى مرحلة التنافس ضمن أفضل 43 شركة، وهذا إنجاز يعكس قوة الفكرة وجهود الفريق والعمل المستمر خلف هذا المشروع. وأيضا كما شاركنا في أسبوع الاستدامة في جامعة الظفار، وكما حصلنا على المركز الثالث في مسابقة معا نحو الابتكار بنسختها الثالثة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إجراءات فحوصات مخبرية وفنية للمنتج في جامعة نزوة وأيضا شركة OQBI وجامعة بطار والكلية المهنية بصلال. وأثبتت هذه النتائج. نعم
0: رائع، أقول نعم فعلا يعني ما شاء الله عليكم، جهودكم واضحة ومواصلين، بين في طموح لتكبير هذا المشروع وأيضا المواصلة في هذه الشركة أسعد. نعم
1: نعم. وأيضا يعني حاب أذكر نقطة أنه خلال هذه التحاليل والفحوصات ولله الحمد ثبتت أنه النتائج الفنية والمخبرية لهذه جودة هذه المنتج جودة عالية وذات درجة نقاوة تصل فوق 95%، وأيضا هو منتج طبيعي 100% وخالي من أي مواد مصنعة. ويعد هذا المنتج أنه ذا كفاءة عالية وأيضا ذا قيمة واعدة في المستقبل بإذن الله. ونحن اليوم لا ننظر لهذه الإنجازات كنهاية بل كبداية مسار أكبر.
0: نعم فعلا إن شاء الله يا رب مسارات أكبر وأرحب، ليس فقط في السوق المحلي ولكن الإقليمي والعالمي، لما لا. أنا عجبتني مساعيكم أيضا لإيصال هذه الفكرة وتعاونكم مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أيضا لهم كل الشكر على هذا التعاون مع جميع الطلبة المبتكرين أمثالكم. نرجو لكم كل توفيق وسداد في مستقبل هذه الشركة الطلابية، يمكن اليوم تبدأون بهذا المنتج ثم لاحقا منتجات أخرى لإعادة تدوير كل ما بالإمكان إعادة تدويره من بيئتنا الغنية. شكرا لك أسعد، موفقين.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر أيضا موصول لمتابعيكم الكرام.
0: الله يحفظك يا رب، وتحياتنا أيضا لبقية أفراد الفريق. كنت معنا في هذا الحديث أسعد بن سعد المعمري، مدير العمليات في فريق ريكونشا، وهو الفريق الذي نجح في تحويل الأصداف البحرية من مخلفات مهملة إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات استخدامات متعددة، وهم فريق من طلبة الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار. بارك الله فيكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في دقائقنا الأخيرة. نأخذكم في إعلان حول فوز الفيلم العماني ورود محرمة بجائزة الإخراج في مهرجان الأطلس السينمائي بالمغرب. طبعا هذا التتويج بالنسبة للفيلم العماني يعتبر محطة مهمة في المسيرة بالنسبة للفيلم اللي سبق أن فاز بالمركز الثاني في النسخة الثالثة من مسابقة تواصل للأفلام القصيرة اللي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في ديسمبر من العام الماضي. الفيلم العماني ورود محرمة فاز بجائزة أفضل إخراج ضمن فعالية الدورة الرابعة من مهرجان الأطلس السينمائي الدولي بالمغرب. طيب إيش قصة الفيلم على السريع؟ هي قصة لشقيقتين تعيشان في قرية ريفية بسيطة تواجهان صعوبات متكررة من بعض أفراد المجتمع. تتصاعد الأحداث تدريجيا كاشفة عن واقع مؤلم تعيش بعض الفتيات في البيئات المغلقة.
1: نبارك لمخرجة هذا العمل، لأن هذه الجائزة هي جائزة أفضل إخراج خالد فاز الفيلم عليها، المخرجة دليلة بنت علي الدرعية مخرجة هذا الفيلم. لكم كل التوفيق إن شاء الله، من نجاحات إلى نجاحات أكبر في السينما العمانية.
0: وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة، نلقاكم بحول الله تعالى في صباح الغد. حتى ذلك الموعد تقبلوا تحية من فريق العمل.
1: صحبناكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي. وهذه تحية الختام من مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تكليف سام سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة أليسكو لجلالة السلطان المعظم. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإستوني والهولندي تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية. وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: برنامج أسلوب حياة، هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
6: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني، في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت وصلت في مكانك بين اهلك واخوانك ما كان له داعي تكلف نفسك.
2: يريد سكتنا من البدايه برشوه صغيره، وهذا اجراء معروف من اجراءات المؤامره. لكن على من؟
3: بالاول خطف وسرق وجهي، والحين يريد يسرق قلوبنا وتعاطفنا. مسكين ما يعرف ان هذا التحمليسه ما تمر علينا البر.
4: مخالف ما ينفع معاه الا المسايسه، علشان نقدر ناخذ منه وبرضاه كل شيء عنده.
1: من نظراتكم لمخالف احس انكم ناويين له علنيه يا ولاد بطني.
5: اتفضل الهدايا يا مخالف.
6: اتفضلي. ما
1: ها انت كيف حصلت عليه؟
6: من صاحبه، ووصاني أوصله للغالية اللي كان يقول عنها شطفة فؤادة.
7: اتفضل يا شطفة فؤادي، هو ذا الخاتم اللي أبوه شطاه.
8: هو؟ بس أنت كيف جبته من عند ولاد عمومة أبوي؟
7: ما مهم يا حبيبتي كيف جبته، المهم إني جبته.
8: لا، بالأول تخبرني كيف جبته. هما كانوا حزنانين عليه واجد.
7: ايه حزنانين، خليهم يحزنوا على كيفهم. وبعدين ما هو هذا شرط ابوش علشان يوافق بزواجته؟
8: انت تعرف زين انه كان يريد يعجزك.
7: عارف ابوي، واعرف بعد انه كان قصده يواجهني بيهم، وهو يعرف انهم ما يتفاهموا الا بالقبوبه.
8: ترى هنا المصيبه.
7: لا مصيبه ولا شيء، انا رحت لولاد عمومه ابوش وبديت من أبو نيبان هذا اللي اسمه خلفان، وما رأى
8: مطلوب. ما وقت الحين هذا المزاح؟
7: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين تراني رحت بالثاني ذاك الحول.
8: مخالف
7: صدقيني سميوه الحول، وأحيانا يدلعوه حولي. كان يكلم الواحد وعينه على الثاني، لدرجة أنهم كانوا يظنوه أنه هو.
8: إنزين وبعدين؟
7: ما وافق هو بعد، وقمت أسأل هم ليش يضاربوا على هذا الخاتم؟ ليش هو السر اللي مخلينهم يشوفوه كأنهم شايفين حد من طوائفهم؟
8: يقولوا إنه في سحر ويريدوا يستفيدوا منه.
7: وأخيرا لما عرفوا إنه لا يغني ولا يسمن من جوع وافقوا يبيعوا لي.
8: وما دام إنه ما في سحر، ليش أبوي كانت عيوني عليه؟ قول لي.
7: لأنه مخبل مثلهم.
8: مطلوب.
7: أقصد بيني وبينك الخاتم ما صار في سحر إلا بعد ما صار بين يدين.
8: أنت أكيد تمزح.
7: ترى هالخاتم بيخلي أبوش يوافق على زواجنا، وهذا هو السحر.
9: ما حد قال يرحمكم الله؟
10: يرحمك الله.
11: نحن بنخليكم الحين تتكلموا براحتكم. غزالة، مهرة، هاتوا عقيلة وتبعوني يلا.
12: بس نحن بعدنا ما تكلمنا.
11: يخلصوا هم الكلام بالأول وبعدين انتوا.
12: بتصل بعبد الخالق أشوفه إيش سوى.
13: أيوة غزالة.
12: ها؟ إيش سويت؟
13: ما سويت شيء.
12: ما فهمتك، أنت ما قلت إنك بتخلص موضوع سفرتك معهم اليوم؟
13: ها؟ إي قلت.
12: إنزين وخلصت؟
13: أيوة لا.
12: إيش هذه بعد؟
13: أقصد أيوة يعني وقبل رفضي وبكل سرور، بس دفعت البند الجزائي.
12: طيب خلهم يعطوك إيصال باستلام المبلغ. يلا الحين روح البيت يلا.
6: هذه هدية بسيطة يا صقر، وإن شاء الله تعجبك.
14: الله الله الله. هذا قلم أنيق ورائع شكله،
6: وثمين في نفس الوقت.
14: ايه طبعا واضح أساسا.
6: وأريد هذا القلم ما يفارقك وين ما تحل.
14: أكيد يكفي أساسا أنه من عندك. شكرا يا مخالف.
6: أنا أعرف أن القلم يكون رفيق رجال القانون والعدالة في كتابة المرافعة. ليش يضحكوا؟ أنا ما قلت شيء، قلت أن القلم يكون رفيق رجال القانون والعدالة.
14: خليك منهم الحين، وتأكد أنه أنا والعدالة من فصيلة دم وحدة.
6: من أي فصيلة؟
5: من فصيلة إيه موجب واللي يسميوها المصالح.
9: لا لا لا لا، من فصيلة بي سالب، ومعناها بتدفع يعني بتدفع.
5: لا وانت الصادق، هو من فصيلة أو ومعناها الواسطة.
14: لا لا حبيبي، لا أنت ولا هو، أنتوا نسيتوا أني أنا من فصيلة أي بي، معناتها أكربخكم ولا شطكم باكورة.
6: أنا أول مرة أسمع بهذه الفصائل. المهم تفضل، هذه هديتك يا نمر.
5: إيش هذا؟ مسباح؟ أنا تجيب لي مسباح؟
6: أيوة مسباح. ليش شايف إنه سلاح؟
5: لا لا أبدا، يعني أحسن أحسن، شكله نوعية زينة يعني.
6: وأريده يكون بين يديك وين ما تروح.
5: ليش عاد؟
6: لأنه هذا المسباح مصنوع من الياقوت الأزرق.
14: أيوة أيوة، نعم نعم صحيح، علشان أيضا تأخذه معاك السفرة لما تروح مع أبو بدر وأبو عدنان. ها
5: تروم تسكت أنت بعد الحين؟
6: أما عاد أخونا الوسيم ليث فما حصلت له حاجة تليق بأناقته غير هذه الساعة.
9: واو، هذه الساعة من نوع باتيك فيليب نوتيلوس.
6: كلكم تستاهلوا كل الخير، والحين عاد سمحوا لي بروح أتكلم مع أخواتي العزيزة.
9: إيه طبعا طبعا طبعا، تفضل تفضل تفضل تفضل
14: طبعا.
15: عيد خروفتك يا ابو نعيم، ايش قلت؟ تاني ما سمعك.
16: ضع سماعة الهاتف من اجل سلامتك في اذنك.
15: تاني مخلنها في صمخاني، انت باني اخليها في خشمي.
16: كنت اسالك عن سفرة افريقيا.
15: ميمي ولا ويوي؟
16: واوا واوا.
15: كان شي ضرورة فالهيلة وعاد بالبر بيب جنبين غزال معني نربيهم في العزبة.
16: إذن اسعد.
15: تشوف والله ذي النحوت، هاش من وادم ذي سكر في وجهي نسمو.

0: لا الحمد لله الحمد لله. اليوم خليلي صحتك زينة طيبة الحمد لله. غيب الآن هنا، أنا بخليك تكمل مكالمتك مع والدتك وأمورك إن شاء الله بتكون طيبة بإذن الله تعالى. أنا إذنك تفضل كلم، كمل كمل كمل مكالمتك، كمل تفضل تفضل.
1: ما نسيت ما نسيت، بس أنت تعرفي إنه بكرة بيسوولي عملية حر. قولي ما ليش تشاقي؟ ما أقولش بيسوولي عملية حر، قولي ما بيقصوها. لا لا اطمني اطمني، يعني إن شاء الله بكون بخير. الشيء بكل الأولاد سأليني أنا في أي مستشفى، ما أخاف. تراني عارفش بكفين من أبوي وبتخبري كل شيء، بتقولي لأنا وين. موادي بيلي حلوات كبش باتيني أنا طحمه. اطمني اطمني، أنا يأكلوني ويشربوني وكل شيء، بس أنت خلي بالش من نفسش وأخواتي. زين يلا مع السلامة. حلوات كبش يا أخي، هذه زينة حال شنان، نعطيه ديس ويعطينا ذاك الشيء.

0: الله يديم هذه السعادة على قلبك يا مخالف.
1: سمعت يا خالتي مسرة؟ سمعتيها وهي تقول كيف؟ ما تعرف تقول لي يا أمي؟
0: سمعتها وحسيت إن الكلمة طالعة بصدق من قلبها. وها ترى حتى أختك مهرة بعد حسيتها صافية وودودة، بس الباقين الله يستر.
1: الباقين عاد خليهم للأيام الباقيات. المهم ما قلتي لي إيش رأيك بعرض الخالة مسرة حالنا؟

احنا واياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات احمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ هل تعلم أنك تعيش بين حدين دقيقين جدا؟ نسبة الأكسجين في غلافنا الجوي هي 21% تماما، لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا لو اختل هذا التوازن الإلهي؟ ماذا لو زادت نسبة الأكسجين لتصبح 30% أو حتى 50%؟ هل سنصبح كائنات خارقة تملك طاقة لا تنتهي؟ أم أن كوكبنا الأزرق سيتحول إلى كرة من اللهب التي لا تنطفئ؟
3: في الأيام الأولى ستشعر بقوة لم تعهدها من قبل، ستزداد طاقتك وسيقل شعورك بالتعب، وستتحسن ذاكرتك وتركيزك بشكل مذهل، ستشعر وكأنك بطل خارق يتنفس الوقود النقي. ولكن ليس البشر وحدهم من يتأثر، النباتات ستنمو بأحجام عملاقة والأشجار ستطاول السحاب.
2: والأكثر إثارة للرعب هي الحشرات. في العصور القديمة عندما كان الأكسجين أعلى نسبة، كانت الفراشات بحجم الصقور والعناكب بحجم قطط صغيرة. تخيل أنك تمشي في حديقتك لتجد نحلة بحجم كف يدك. زيادة الأكسجين ستعيد عصر الحشرات العملاقة ليهدد سيادة الإنسان.
3: لكن الثمن سيكون باهظاً جداً. الأكسجين ليس فقط غازاً للحياة، بل هو غاز الاحتراق. إذا زادت نسبته ستصبح أبسط شرارة كارثة عالمية. صاعقة واحدة في غابة ستشعل حريقاً لا يمكن إطفاؤه.
2: حتى النباتات الخضراء الرطبة ستحترق بسهولة. ستصبح الحرائق جزءاً دائماً من مشهد الأرض. سيكون من شبه المستحيل إشعال موقد في المنزل دون أن ينفجر المكان. ستتحول الغابات إلى رماد، وسيغطي الدخان وجه الشمس. الأرض التي كانت تزهو بالخضرة ستصبح ساحة للهب الأبدي.
1: ماذا لو؟
3: وعلى المستوى البيولوجي سنواجه خطراً يدعوه العلماء التسمم الأكسجيني. زيادة هذا الغاز ستؤدي إلى تلف الأنسجة والرئتين. ستزداد الجذور الحرة في أجسادنا، وهي الجزيئات التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا. سنهرم سريعاً جداً.
2: الشاب في 20 سيبدو وكأنه في 60 من عمره. عيوننا ستتأذى وأعصابنا ستتهالك تحت وطأة الأكسجين الزائد. سنكتشف أن ما ظنناه إكسيراً للحياة هو في الحقيقة سم بطيء يحرق خلايانا من الداخل، تماماً كما يصدأ الحديد بسبب التأكسد. ستصدأ أجسادنا وتنهار.
3: في نهاية هذه الرحلة ندرك عظم هذا الرقم 21%. إنه ليس مجرد مصادفة كونية، بل هو تصميم إلهي غاية في الدقة. هي النسبة التي تسمح لنا بالتنفس دون تلف وبإشعال النار دون دمار. لو زاد الأكسجين قليلاً لاحترقنا، ولو نقص قليلاً لاختنقنا. سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديراً.
2: أشكر الله على كل شهيق وزفير، وتذكروا أن في هذا الهواء الذي يحيط بنا سراً لا يعلمه إلا الخالق. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أيمن بن محمد بن جمعة الغافري الحاصل هو وزملاء من جامعة السلطان قابوس على المركز الثاني في جائزة البرميل الملكي بالولايات المتحدة الأمريكية ضيف حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم

0: إنجاز أيمن وزملائه في الفريق وتحقيقهم المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً ما كان بالأمر السهل والعادي، خصوصاً أنهم كانوا طلبة البكالوريوس اللي نافسوا في نفس المسابقة طلبة دراسات عليا متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه. ولكن رغم صعوبة التحدي جاءت لحظة التتويج اللي كانت مليئة بالفخر والاعتزاز لتمثيل سلطنة عمان، واللي ساعد على النجاح وتحقيق الإنجاز الثقة الكبيرة والرضا عن التقديم النهائي في المسابقة.
1: طبعا شعور اللحظة في الفوز بهذا المركز على المستوى العالمي كانت لحظة يعني لا توصف، يعني مهما قلت من كلمات صعب أني أوصف هذه اللحظة. بس صراحة خلني أخبرك عن قبل الإعلان بالفوز، نحن لما كنا ننافس يعني الفرق الأخرى كانت الفرق تضم طلبة ماستر ودكتوراه، ونحن كلنا ولا زلنا يعني مجرد طلاب بعدنا يعني ما متخرجين. فهذا الشيء يعني مثل ما تقول كان شوي يشكل توتر وخوف بالنسبة لنا. فلما جات لحظة الإعلان عن الفوز شعرنا بفخر واعتزاز، لأن كنا ما بس نمثل يعني جامعة سلطان قابوس، كنا نمثل اسم عمان، ولله الحمد مثلنا خير تمثيل في هذا المحفل العالمي. إن شاء الله أن ما تكون يعني هذه أول مرة بالنسبة لنا أن نحقق مثل هذه المسابقات، وأيضا أن نكرر هذا الشعور اللي عشناه في لحظة الفوز في المسابقة. نحن لما رحنا كنا راضين بكل ما قدمنا في المسابقة، لأن حرفيا يعني أعطينا كل ما عدنا من أجل تحقيق هذه المسابقة. فكان المركز أن صحيح أن إذا حققنا المركز الأول والله الثاني راح يكون الشعور أكبر، لكن مشاركتنا في هذه المسابقة هذه وأيضا كنا في على مستوى العالم كنا الفريق العربي الوحيد المتأهل من الشرق الأوسط، فهذا الشيء كان فخر لنا. فتحقيق المركز كان مجرد مثل ما تقول نقطف ثمار الاجتهاد والجد اللي بذلناه، والحمد لله يعني استحقينا هذا الشيء، وكنا على يقين أنه راح نحقق مركز، ومثل ما تقول ما نرضى إلا دائما بالمراكز العليا.
0: وصل بريد إلكتروني للطلبة من كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس عن وجود مسابقة معنية بالابتكار والإبداع، ومن بعد التصفية والمقابلات تم فرز 32 طالب وطالبة للتصفيات النهائية على مستوى الجامعة واختيار الفريق اللي راح يمثل سلطنة عمان إقليميا ودوليا، إلى أن رسل عدد على 5 أعضاء للفريق تم اختيارهم بناء على معايير معينة ودقيقة مثل الأداء الأكاديمي والمشاركة الفاعلة على مستوى الجامعة والإنجازات المحققة. ثم بدأت عملية التدريب والتطوير وفهم وتحليل البيانات استعدادا للمشاركة في مسابقة الشرق الأوسط ثم على مستوى العالم.
1: وصلنا الإيميل من كلية العلوم أنه سوف يتم اختيار طلاب لتمثيل الجامعة في هذه المسابقة، فكل طالب يرفق السيرة الذاتية وأيضا مشاركات وإنجازات الشخصية عشان بعدها تي مرحلة اللي هي المقابلات. في مرحلة المقابلات عملوا مقابلات تقريبا ل 32 شخص من الكلية، تم اختيار فريقنا بناء على معايير محددة، سواء الأداء الأكاديمي مع الدرجات، وأيضا المشاركات الأخرى، أو أيضا الخبرات التي يمتلكها الشخص. فبعد ما تعرفنا على أعضاء الفريق، جاء اليوم اللي هو يتم فيه إرسال البيانات عن طريق المنظمة اللي تنظم المسابقة. فأرسلت لنا البيانات، وبداية اليوم كنا نحاول نفهم البيانات ونحلل البيانات. فبعد ما انتهينا من تحليل البيانات ووضع شرائح العرض، كان في تحدي آخر، واللي هو أن نعرض كل اللي سويناه خلال شهرين في 25 دقيقة فقط أمام الحكام. جاء اليوم اللي هو يتم فيه عرض العرض التقديمي، طبعا في أبوظبي الإمارات. كنا ننافس فرق من الشرق الأوسط. بدينا نعرض الحكام خلال هذه 25 دقيقة، وكنا راضين عن العرض اللي قدمناه. بعد ما انتهت جميع الفرق، جاءت لحظة الإعلان عن المراكز الثلاث الأولى. وقبل الإعلان عن المراكز الثلاث الأولى، كان رئيس المنظمة في الشرق الأوسط يتكلم عن تاريخ المسابقة. لما كان يتكلم عن تاريخ المسابقة، ذكر أن جامعة السلطان قابوس كانت الأكثر تحقيقا للمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. وبعدها ما انتهى من تقديم أو أن يتحدث عن تاريخ المسابقة، بدأوا في الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى. وكان تقريبا المركز الثاني جامعة الكويت، والمركز الثالث كان الجامعة الألمانية من عمان أيضا. وكنا نحن ولله الحمد المركز الأول. فمن بعد ما انتهينا من منافسة على الشرق الأوسط، بعد تقريبا شهر حددوا لنا يوم أن بتكون في منافسة على مستوى العالم، وهذه المنافسة تضم جميع الفرق المتأهلة للمنافسة على العالم. فجاء هذا اليوم، وكان تقديم العرض عن بعد. عرضنا في ذاك اليوم. بعدها كان تقريبا الإعلان بعد يومين، وكان يصادف يوم الجمعة. فتجمعنا في الجامعة، فلما أعلنوا بدوا من المركز الثالث، وبعدها أعلنوا عن مركزنا على مستوى العالم اللي هو كان المركز الثاني، وبعدها أعلنوا عن المركز الأول وكانت جامعة من كندا. رغم تحقيقنا للمركز الثاني على مستوى العالم، ولكن كنا المركز الأول في الفئة اللي اختاريناها، واللي هي مجال البترول.
0: على صعيد الإنجازات الشخصية لأيمن، شارك في تنظيم عدة فعاليات في الجماعات والأنشطة، وحريص دائما على اكتساب المعارف والخبرات وتكوين علاقات تعينه على الدراسة في التخصص.
1: طبعا على مستوى الشخصي، كنت حريص جدا في جامعة أن أشارك في الجماعات. فشاركت في جماعة علوم الأرض. كانت هذه الجماعة يعني بمثابة كسر لحاجز مثلا التواصل، وأيضا خلنا نقول الرهاب الاجتماعي. فكنت حريص أني أكون في كل لحظة مع هذه الجماعة، ونظمنا أيضا عدة فعاليات في الجامعة، وهذا الشيء مثل ما تقول خلاني أكسب يعني معارف أكثر، خلاني أشوف مثلا الأشياء الغير مثلا خارج إطار مثلا الدراسة فقط، لا كان هذا الشيء يعني بمثابة بناء العلاقات والتعرف، وأيضا كيف تتواصل مع الزملاء وكيف يعني تنمي مهاراتك الأخرى سواء مواهبك أو مثلا الهوايات الأخرى اللي يعني تسويها.
0: المسابقة كانت بالنسبة لأيمن نقطة الانطلاق لمسابقات أخرى مع الفريق أو حتى بشكل فردي في محافل علمية دولية، مع طموحه بالانتقال إلى دراسات عليا في تخصص علوم الأرض ومستقبلا ترك بصمة في العمل والوظيفة.
1: طبعا طموحي المستقبلي، المسابقة اللي شاركت فيها ويعني كانت مجرد انطلاقة وأيضا بداية للمسابقات الأخرى، ومثل ما تقول إن الفوز في هذه المسابقة أشعل الحماس يعني فيني لكي أشارك في مسابقات أخرى وأمثل عمان خير تمثيل إن شاء الله. فبكون إن شاء الله حريص على هذا الشيء، على سواء على المستوى الشخصي أو أيضا على المستوى الجماعي، إني أكون جزء من أي إنجاز كبير يمثل السلطنة. مثل ما تقول إن ما بس مجرد الطموح يعني في المسابقات والمحافل العلمية، أيضا على المستوى الشخصي راح يكون إني مثلا ما أكتفي بالمثلا بالبكالوريوس، أني أنتقل للمرحلة التالية وهي الماجستير وبإذن الله الدكتوراه. فهذا الشيء يعني رغبة وأيضا طموح شخصي، ومن بعد ما يعني نميت مهاراتي وأيضا كسبت خبرة سواء من المسابقات أو من الدراسة، أطمح أني أكون يعني لي بصمة في سواء في الشركة اللي إن شاء الله مستقبلا أتوظف فيها أو في أي مجال ثاني، إني أترك بصمة وإني ما بس إن مثلا كسبت هذه الخبرة وأخليها لنفسي فقط، أكون حريص إني أقدم كل ما لدي في أي مؤسسة أو أي مجال إن شاء الله مستقبلا. ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز أيمن بن محمد بن جمعة الغافري الحاصل هو وزملائه من جامعة السلطان قابوس على المركز الثاني في جائزة البرميل الملكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس السواري والأمجاد
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي:
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي:
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران:
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
14: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي: محمود قاسم. بطولة: أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية:
15: رائد الفارسي، المخرج المنفذ حمد الوردي، المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هذه ليلتنا الثالثة عشر، ونحن لا يزال يلفنا ظلام الجزيرة. ننشد من الله النور، ونحاول التغلب على شعورنا بالملل، ونحن نستمع إلى بعضنا البعض.
1: يا بزرك ابن شهريار، كنا نتصور أن بعد كل حكاية من حكايات رحلات السفن إلى الهند أن تنقشع هالة صغيرة من النور، لكن...
0: أعرف، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. نحن نأمل.
1: هل يعني هذا أن الحكايات لم ترقى إلى مستوى الخلاص؟
0: ماذا أقول؟ ربما،
1: أو أن عددنا ربما لا يكفي أن يقص كل منا حكاية واحدة، فتصير الحكايات 30 ليلة مثل أي شهر عربي، خاصة شهر رمضان.
0: دعونا فقط نستمع إلى الحكايات، وأدعوكم إلى البحث عن كل ما هو مدهش وغريب.
2: إذن اسمعوني، أنا المقدام، مجرد نوتي لا أكثر ولا أقل، بحار، لكنني أزعم أنني شاهدت الكثير، ونزلت عند جزر أكثر غرابة من جزيرة الظلمات هذه.
0: المدهش أن كل إنسان يمتدح بضاعته وهو يقدمها كأنها أفضل ما في الدنيا.
2: اسمعوني واحكموا. أنا جالس في مكاني وأنتظر الليلة 13.
0: 13 ليلة. إنه رقم يبعث على التطير.
3: بعد أن سرقنا أغلب ما في البحر لم يعد هناك ما تخرج به السفن لسرقاته، وبدت سلعتنا كأنها تبور.
4: نحن لصوص البحر، لا نكاد نهنأ بما نسرقه، سرعان ما نبدده ونعود إلى النهب والسلب.
5: الآن لا شيء قابل للنهب ولا للسلب، أخاف ألا نجد رزق يومنا.
4: هل انتهى عصرنا إلى الأبد؟ عصر لصوص البحر؟
5: لا تقل هذا أيها القرصان، لن يحدث هذا في عهدي أنا، أنا ابن ماهان.
3: هذا شيء يبعث على الاطمئنان، سنظل لصوصا إلى الأبد.
5: ماذا؟ ماذا تقول؟
4: ماذا قلت يا ابن ماهان؟
5: كيف عرفت أننا سنظل لصوصا إلى الأبد؟ أنت لم تقل إننا سنظل لصوص البحر إلى الأبد.
4: لا أستوعب الأمر.
5: الأمر أنه إذا تعذر علينا سرقة ما بالبحر فإننا لن نفقد الحيلة، وسوف نسرق البر بخيراته.
3: ماذا؟ البر؟ البحر أفضل.
5: نعم، الأثرياء يحتفظون بثرواتهم الكبرى في ديارهم، في المدن لم يعودوا يأمنون على نقل الأموال بالمراكب.
3: هذا صحيح، ما العمل؟
5: سوف نذهب إلى حيث توجد الثروات، سنسطو عليهم في البيوت والأسواق والميادين.

0: لذة الطعم، وها نحن نفقد كل ما لدينا من شعر.
1: أنا لم أفقد شيئا. يا إلهي، أين ذهب شعر صدري؟
2: ورأسك.
1: رأسي، يا رأسي.
0: بالتأكيد هذه البقرة الطائرة مسمومة.
1: أفضل أن يصيبني الصلع وأفقد شعري وأن أضل على قيد الحياة.
2: يا له من أمر مثير للحيرة.
1: لقد تسلينا بعض الوقت، أفضل من الملل.

0: كنا في أعمار متباينة، الشيوخ والرجال والشباب الصغير أصابتهم اللعنة نفسها. لعنة؟ لا لا لا لا، لا أعتقد. فبعد أيام،
1: الحمد لله، هذا هو شعري يعود من جديد، إنه ينمو. وأنت أيضا، أرى الزغب يرجع من جديد.
2: شيء غريب، إنه شعر أسود.
0: أحس كأن الشباب يعود إلى جسدي، وأنا الأكبر سنا، وصلت إلى سن الكهولة.
1: لكن أيها العجوز، أنت لم تعد عجوزا، شعرك الآن أسود.
0: أحس بالقوة تسري في جسدي.
1: يجب أن نخرج من هذه الجزيرة.
0: المركب في حاجة إلى الكثير من الإصلاح.
1: لدينا القدرة الآن أن نصلحها وأن نهرب من هذه الجزيرة إلى الأبد.
0: الآن فقط أستطيع تفسير لماذا هرب سكانها من لصوص البحر دون أن يعودوا. إما هربا من الملل، أو لأن أجسادهم نفرت منهم.
3: وما هي إلا أيام معدودة حتى اجتاز بنا مركب، فلوحنا إليه، فجاء إلينا وحملنا، وعدنا إلى المدن الكبرى، وافترقنا إلى الأبد، وبدأت حياتي من جديد، بحار شاب، لا يعرف الشعر الأبيض ولا الشيخوخة، كما ترونني الآن وأنا بينكم.
4: لا أعتقد أننا نمزح، نحن نشكو همومنا إلى بعضنا البعض، ويجب أن نبدو صادقين ونحن في مثل هذه الحالة، حتى وإن لجأ البعض منا إلى المغالاة فيما يروي.
5: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، لذا يجب أن يموت زوجك مقتولا.
6: أستحلفك بالله يا أبي، لا أرغب أن أكون أرملة بأي ثمن.
5: زوجك أبو طاهر قتل عميد عائلتنا في مبارزة غير متكافئة.
6: كانت مبارزة متفقا عليها، وذنب زوجي أنه ماهر في استخدام السيف.
5: من الآن وحتى إشعار آخر محكوم عليه بالموت، سيقتله واحد من رجالنا من الخلف طعنا، مثلما فعل مع عميد عائلتنا.
6: أبي، أبي، أنت العميد الجديد للعائلة، فارحم، إنه والد ابني طاهر، حفظه الله لك حفيدا.
5: ليس الأمر بيدي يا ابنتي، ليس الأمر بيدي، إنه قانون البلاد، وعلي أن أحترم القانون. أن يموت زوجك بنفس الطريقة، الطعن من الخلف.

أعترف أنني طعنت خصمي من الخلف، لا أعرف كيف حدث، لكنه كان قوياً قوة المردة وكان يستحق القتل. ومن يومها صار القتل غدراً مكتوباً علي. وجاء

0: كانت زوجتي تودعني.
1: الوداع يا أطيب الرجال، يا زوجي الطيب، يا والد ابني طاهر.
0: ترى هل سنتقابل مجددا يا زوجتي العزيزة؟
1: حفظك الله إلى الأبد. ترى أين ستذهب؟ وأي أرض ستختار؟
0: سألتحف بالأمواج والعواصف والأعاصير حتى أرسو فوق أرض آمنة.
1: أخاف أن يرسل في أعقابك من يطعنك في الظهر.
0: هل قرروا هذا؟
1: كن حذرا، كن حذرا، يرعاك الله.
0: إذن يجب أن أتصرف بسرعة.
1: ماذا ستفعل؟
2: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.
3: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
4: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلائلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم في هذه الحلقة، وما زلنا في جعلان بلاد بن حسن، وما زلنا في فلق مشايخ، وما زال معنا الأخ سالم بن عجيدان بن ناصر العويسي في فلق مشايخ. في الأمس الأخ سالم كلمنا عن بعض الصناعات اليدوية الخاصة بالبوش واللي هو يقوم فيها، أو النسوة أيضا يقوم بصناعتها. راح نكمل اليوم مع الأخ سالم. سالم
3: مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا مرحبتين.
2: عساك بخير.
3: الله يسلمك.
2: الله يبارك فيك.
3: حياكم الله.
2: أمس خذنا مجموعة من الصناعات، اليوم راح نكمل إن شاء الله.
3: حياكم الله.
2: بعض الصناعات البدوية إيش عندنا اليوم؟
3: طال عمرك. عمرك طويل. عندنا هذه هي الخر اللي يسمونه خر فراش، اللي هو خر بوش.
2: شو الخر؟
3: الخر خر خر خر بوش.
2: خرق خرق.
3: يركب على ناقة العرضة.
2: على ناقة العرضة.
3: على ناقة العرضة. خري.
2: خري ولا خرق؟
3: خري.
2: خري.
3: خري. وهو هذه ياعد تبعه.
2: هذا الخري يصنع من الصوف.
3: هذه يصنع من الصوف
2: ايضا،
3: وطبعا نصنع عنه النسوان،
2: وفي اشكال والوان،
3: وفي منوع.
2: منوع وكله شيء.
3: نعم.
2: جميل يعني.
3: شيء جميل.
2: هذا صناعه رجاليه ولا نسائيه؟
3: لا نسائيه.
2: نسائيه.
3: اي نعم. جميل وثمين.
2: انا لاحظ الاخ سالم.
3: نعم.
2: ان معظم الصناعات الجميله الخاصه ببوش معظمها نسائيه، يعني
3: اغلبيتها، يعني اغلبيتها نسائيه.
2: أغلبيت
3: لان النسائيه يعني ما عندهن شغل وايد.
2: ايدينا نخف.
3: ايدينا نخف وشغلتنا هذه.
2: ذوقنا احسن بعد.
3: والرجال طال عمرك مشتغلين في اشياء ثانيه. يعني
2: عندهن ذوق ما شاء الله.
3: عندهن ذوق، عندهم
2: التلوين وهالانواع وهالاشكال وفي الغزل، وهذا اللعب الغزل ترى ما بسهل.
3: لا والله
2: ما بسهل صناعه الغزل.
3: اكيد اكيد.
2: هذا الخري مثل ما انت شايف الان ملون.
3: طيب طال عمرك
2: له عده اشكال ومطر
3: مدرج طال عمرك ومنوع. من الاشياء
2: ما يحتاج ذلول، اذا دار فوق الذلول ما يحتاج.
3: يا الله ما يحتاج يقطع النص منهم.
2: لو ما تاخذ النوف بتاخذ النوف غصب عليها.
3: لازم لازم
2: ما شاء الله عليها.
3: لازم ان شاء الله.
2: ايش بعد؟
3: وهذا
2: بعد؟
3: الذي هو
2: هذا الياعد.
3: هذا ياعد.
2: هذا ياعد رجال. هذا رجال يسوونه.
3: هذا ياعد. لا نفس الشيء يسوون النساء.
2: يسوون النساء.
3: اها. هذه طال عمرك ياعد تكون من الخواريف، من الصوف. صوف الخواريف.
2: صوف الخواريف.
3: صوف الخواريف.
2: احنا نسميه ياعد.
3: ياعد.
2: اها. في عمان نسميه
3: زين ياعد. هو وهذه طال عمرك هذه كلها تابع ناقة العرضة.
2: ناقة العرضة.
3: الخير وياعد وشداد الكتيبي.
2: اللي قلناها أمس.
3: اللي قلناها أمس.
2: كل شغل بوش هذي.
3: شغل بوش. ويخص
2: زانة بوش.
3: زانة
2: ناقة
3: بوش.
2: طبعا لا العرضة.
3: ناقة العرضة.
2: ناقة العرضة.
3: ناقة العرضة.
2: ناقة السباق الحين في الميدان.
3: لا لا لا لا ناقة السباق ما يركب عليها.
2: ما يركب عليها.
3: ما يحطوا عليها. لأنه ثقيل هذا.
2: ثقيل عليها.
3: ثقيل عليها. هذه يحطوا على ناقة العرضة.
2: ناقة السباق أظن يحطوا الأجداد، ما
3: يحطوا الأجداد. أو حسرة يسموها حسرة. اللي هي موجودة معنا.
2: حسرة خفيفة.
3: حسرة خفيفة. وهذه طال عمرك يحطوا على ناقة العرضة.
2: نعم. إيش بعد؟ إيش بعد؟
3: ثاني هذه طال عمرك.
2: عمرك طويل.
3: الذي هي تكون دلو.
2: الدلو.
3: هذه دلو.
2: وهذه دلو.
3: هذه الدلو يذبوه بيشربوه بماء.
2: من يلد هذه؟
3: من الطواء. أول من زمان. يشربوها بالماء.
2: مو بصناعة بدوية رجالية ولا نسائية؟
3: رجالية.
2: هذه رجالية. هذه مخيوطة خيط.
3: مخيوطة. نعم مخيوطة. مخيوطة. خيط مسلة. وهي طال عمرك من تيوب أو سواء من جلد.
2: أو من جلد.
3: بغر أو جلد غنم.
2: الحين ممكن يسوونها واحد من توب.
3: أي من توب.
2: لكن كانت في الأصل
3: كانت أول يسوونها من الجلد.
2: من الجلد
3: البقر.
2: من الجلد
3: البقر. أو جلد الغنم.
2: من جلد الغنم.
3: أي نعم.
2: ممكن. بعد
3: أشياء ثانية. هذا سمعنا شداد مضلع.
2: شداد مضلع.
3: شداد مضلع الكبير. أيه. الذي كان يركب على ركاب في الزمان الأولي.
2: على فطر.
3: على ركاب. ركاب.
2: ركاب.
3: ركاب. اللي يسفرون هالشياب.
2: ركاب التحميل.
3: ركاب التحميل اللي هني يحمل مال السفر.
2: يمشون صور.
3: أي نعم.
2: شالين أغراض.
3: صور نزوة.
2: نزوة.
3: إعلان أي مكانات يسبروا عليها الشياب في الزمان الأوليين.
2: هاي اللي بعد رواح إشدادها غير.
3: إشدادها غير. إشداد كبير عشان تحمل يشلوا عليها نسح تأيرب. تمور كبار. هو يسمون إشداد مضلع.
2: إشداد مضلع.
3: إشداد مضلع. وفي معنى الصري هذه طال عمرك الموجود الأولي اللي استعملها في البيوت السعف.
2: وهو الصراي.
3: الصراي.
2: الصراي.
3: الذي استعملوه كان أول في بيوت السعف. وفي خروي ثانية هذيك يسموه طال عمرك اللي هو يختص بالنساء.
2: شو يختص بالنساء يعني خرج.
3: خري يسموه خري ثاني.
2: هذا حق أغراض الحرمة.
3: حق أغراض الحرمة تحط في سماء
2: أو
3: سموه زبيل كذي يسموه بعض منهم يقول
2: يسمونه
3: زبيل.
2: زبيل.
3: من من من من من تكون من خوص. طال عمرك. وفي اشياء ثانيه يعني كثيره معنا
2: ما شاء الله عليك، انا شايف
3: موجوده الحمد لله
2: معظم يعني
3: والمغزل
2: الجميله طال عمرك موجوده في المغزل.
3: المغزل او محواس الذي هو يغزل ومرصوف،
2: يغزل ومرصوف
3: يخدم صنع عليه، وفي معنى زرابيل
2: ما شاء الله،
3: زرابيل من الصوف ومن الشعر استعملوه الناس الاوليين عن الشمس والعقارب.
2: شوف شمله، هين شمله؟
3: الشمل ما موجود اليوم،
2: ما جاب شمل،
3: الشمل ما موجود، نسيناها اليوم، نسيناها
2: الشمل المهمه
3: بنجيبها ان شاء الله.
2: لا احد عرف هذا الشمل، لكن شمله من يصنعها؟ يصنعها رجال
3: النساء، نساء نساء اي كل خص نساء،
2: كل خص،
3: كل خص نساء،
2: كل خص
3: اي نعم. ما علي حاله هذه طال عمرك اللي هي قديمه نبرد نشرب فيها الماء قبل الثلاجه والكهرباء، حاله الماء ما طبيعي.
2: هذا تجيبونه من برا انت، هاي ما تصنعونه منه؟
3: لا لا هذا نشتريها،
2: هذا تشترونه من برا مثل من الامكانات هذيلا.
3: نعم نعم،
2: هذه صناعات فخاريه،
3: هذه صناعات فخاريه ونفتخر بها طال عمرك.
2: شايف فاقد؟
3: تفضل.
2: ما لقيته؟
3: وش هو؟
2: هين اللي يشربوا بهاك الحليب؟
3: القلاص يعني؟
2: لا
3: الكرمة؟
2: الكرمة هين؟
3: الكرمة اليوم نسيناها بعد نفس الشيء، بنجيبها إن شاء الله بنجيب.
2: لا سالم أنت ما تبسقين لنا حليب ولا تبسقين لنا حليب؟ لا قام تجيبه
3: بنسقيكم إن شاء الله، بنسقيكم فيه إن شاء الله.
2: الكرمة كيف تسوون الكرمة؟
3: الكرمة صنعنها النساء بعد نفس الشيء، صنعنها طال عمرك من الجلد ومن الخوص.
2: جلد وخوص؟
3: جلد وخوص.
2: أيوه.
3: من الجلد بقر أو جلد غنم، وثم يرفنها يشكنها او من خوص وتكون، وهي حلب وفيه لبن وتحمل وذوق اللبن، ذوق فيه
2: ذوق جميل
3: حلو. كان كرمة. اول استعملوه الناس الاولين
2: اسمها كرمه،
3: كرمه نعم، لان تكرم الضيف،
2: تكرم الضيف،
3: تكرم الضيف، اذا ازقيته فيه
2: في حليب
3: تكون تكرم الضيف.
2: هاي صناعه نسائيه،
3: اي صناعه نسائيه بدويه طال عمرك،
2: نسائيه
3: نسائيه.
2: وان شاء الله يوم ميت تقول لي تجيب لنا كرمه عشان اشرب فيها حليب.
3: اي نعم.
2: ها أي نعم. ولا ما ناوي تسقينا؟
3: لا ان شاء الله الناس مستعدين، مستعدين مستعدين ان شاء الله مستعدين.
2: ما دلك
3: وش في بعد الشيء الثاني؟
2: ايش ايش
3: صناعه القرص؟
2: اوه
3: القرص،
2: القرص
3: الذي هو
2: اللي على النار،
3: اللي على النار وذوق حلو،
2: ذوق حلو،
3: ونحط
2: على حصى، على حصى
3: على النار،
2: على النار ولا حصى يسوونه؟
3: لا لا على النار، على النار، على يمر،
2: على يمر
3: النار، حطب الغاف او سمر، شب الضوء وتعينك القرص والدفنة
2: سالم،
3: وتتحمل خمس دقائق.
2: سوينا قرص انت اليوم؟
3: نسوي ان شاء الله، مسوينا مستعدين. نعم موجود. جاهز جاهز
2: جاهز
3: جاهز،
2: بناكل منه
3: ان شاء الله، وتذوق وبتشوف كيف.
2: لا بذوق انا دلنا ذا قلنا، لكن بناكل منه.
3: لا بتاكل منه ان شاء الله، وعيبكم بعد
2: ان شاء الله.
3: وهو طال عمرك شيء طبيعي،
2: هذا اشياء حلوه طبيعيه وعادات حلوه.
3: نعم يغمس باللبن والسمن،
2: شيء
3: وذوق حلو.
2: لبن وسمن؟
3: نعم
2: لبن وسمن.
3: الله
2: عادات جميلة يا
3: الحمد
2: سالم
3: لله.
2: عادات
3: الحمد
2: حلوة
3: وتقاليد حلوة، نفتخر بها طال عمرك.
2: صناعات البدوية جميلة، وانت ما شاء الله محتفظ فيها
3: الحمد لله
2: على يعني حداثة سنك، يعني ما شاء الله عليك انت ملم بكل هذه الموضوع لانك معايش هذه الاشياء.
3: جزاكم الله خير والحمد لله، اصبحت الامور كلها بسيطه الحمد لله، والامور هينه.
2: قلت لي عندك بوش؟
3: عندنا بوش وعندنا غنام الحمد لله.
2: تدخل فيهم سباقات؟
3: والله هي حد الان يعني قليل، يعني قليل بعض من الاخوان اللي عندنا هنا يشتركون في السباق.
2: انت بوش انت ليش عم خلينا على البوش؟
3: عندنا بوش يسمونها يعني بوش عزف مداني ما يشبه ذلك،
2: تبيع من تحتن يعني
3: الحمد لله ما كتب الله ويسر.
2: حشوان؟
3: الحشوان الحمد لله،
2: من تحتن حشوان.
3: والله
2: كنا بنسالك عن بعض سباقات اللي تصير هنا عندكم الهجن هنا.
3: نعم.
2: اللي عندكم شيء تصير عندكم سباقات؟
3: نعم تصير معنا هنا في سباق
2: في الولاية،
3: موجود هنا في ولاية قعلان بن محسن ريس، ولاية قعلان بن بوعيا ريس، على ريس
2: يشاركون فيهن.
3: والله يشاركون الاخوان
2: عرضة
3: اللي
2: عرضة
3: ريس، ريس ريس وعرضه،
2: ريس وعرضه.
3: مهتمين اكثر شيء عندنا احنا هنا بالعرضه،
2: بالعرضه
3: الشرقيه مهتمين اكثر شيء.
2: شرقه الزي، العرضه الزرقاء، شرقه الزي،
3: شرقه الزي نعم،
2: شرقه الزي. اذا كان الزي ما في عرضه ما
3: اكيد اكيد
2: ما حلو لان السباق هذا، لكن ترى الامور ايش اسمه الآن. لكن البوش الحين تربية البوش ترى سالم منهم فائدة، ترى
3: منهم فائدة نعم، بس يتكلفن طال عمرك لو
2: يتكلف
3: منهم
2: يتكلف
3: فائدة، يتكلفن
2: يتكلفن
3: يتكلفن وايد. أصبح أشياء يعني ثمينة، وأصبحت يعني الظروف يعني الحمد لله.
2: لكن بعض منهم
3: يتكلف وايد،
2: بعض منهم يعوض
3: عاد. وين وينك عاد بعوض عقب تعب وويلك وعقب ما
2: تتعب عليها
3: وايد تسمع
2: تتعب عليها.
3: نعم نعم
2: يعوض لك
3: عاد يا ما عوضت ولا مرة عقتك بحر.
2: الله يرضى
3: خساره، هو واحده من الثنتين والرزق عند الله.
2: كيف المراعي هي في
3: والله المراعي مثل ما مثل ما تشوفوا الحمد لله، على حيله الانسان، على حيله البريده طال عمرك.
2: وش المراعي يعني بعد الامطار كذا؟
3: والله الحمد لله في بعض من الجو يعني الصحراء فيها مراعي، وبعض منها هنا قرب الولايات يعني قليله تحصل الارض خالية.
2: بارك الله فيك يا سالم، حياك الله يا سالم،
3: وبارك
2: الله فيك على هذه المعلومات اللي كلمتنا عنها، وهذه الاشياء اللي كلمتنا عنها يعني كلها اشياء تراثيه واشياء صحيح. جميله وزين انك انت محتفظ فيها
3: الحمد لله،
2: وما تزال يعني النسوه هنا ايضا في في
3: اهميتهن يعني مهتميات بهذه الاشياء يعني
2: يعملنهن. انا لاحظت هناك في مهرجان مسقط لما يجي مجموعه من هذه الاشياء يبون هناك في مهرجان مسقط يعني شيء يعني حتى السياح
3: صح
2: يتعجبون هذه الصناعه.
3: اكيد طبعا تروح الخارج بعض منها تروح الخارج يعني
2: صناعه الغرضه هاي
3: يستخروا بهذه الاشياء يعني.
2: يعني صناعات دقيقه وصناعات حلوه
3: صحيح.
2: ويعني يجب الواحد ان يحافظ عليها
3: اكيد اكيد بلا شك. نعم الانسان حافظ على اهميتها هذه.
2: سالم
3: تفضل. نعم
2: بعيد. الله يزيد فضلك يا سالم
3: حياك الله.
2: شي حافظ شيء من التقاليد القديمه منها في الحلقه؟
3: والله يا ليت السماح من الله ثم ممكن ما عندي وايد عندي هذه الهميه طال عمرك
2: اللي مهتم بالصناعات
3: طال عمرك وكل واحد له هوايه في الاشياء هذه. معنا طال عمرك الاخ الشاعر سليم بن راشد العويسي الذي هو ان شاء الله بيقوم بهذه الواجب.
2: سليم بن راشد العويسي.
3: سليم بن راشد بن سليم العويسي.
2: سليم كيف حالك؟
0: الله يعافيك.
2: عساك بخير.
0: الله يسلمك.
2: كيف الاحوال؟
0: عبد الله
2: طيب بخير.
0: انت بخير.
2: حياك يا سليم.
0: يا مرحبا استاذ.
2: ما شعلوم سليم؟
0: ابدا.
2: اخبار ما سمعت بشيء؟
0: ما استوى
2: دامت
0: شعلوم.
2: شو
0: خبر؟
2: علوم الخير.
0: يا مرحبا استاذ.
2: الله يبارك فيك.
0: الله يحييك.
2: سالم يقول عندك شيء من القصائد الجديده؟
0: والله عندنا شيء وبتسمعون ان شاء الله. عسى ان شاء الله يعجب لكم
2: ان شاء الله.
0: بنعرض.
2: يقول
0: عنيت من قاشي مثايل
2: مثايل
0: وقت الصباح والعالم حضور
2: حضور
0: واثني مدحي في الذلايل اخص بني سبق هفول.
2: اوه
0: اثني مدحي في الذلايل اخص بني سبق هفول ذلول اللي حاشي يمايل نثني لهن ناموس كالحول اللي يوزم للقبائل
2: قبائل
0: ما حسب العن وهو مخسور.
2: كيف
0: اللي يبزم للقبائل
2: محسب
0: العنوه مخسور.
2: نعم
0: اشري وعني للصايل صوغان وللمزمول مشهور.
2: شوف انت اشري.
0: نعم تشري.
2: كيف قول مره ثانيه اشري.
0: اقول لك تشري ما تصير لبلاش.
2: اشري وهيش وعني
0: للصايل وللمزمول مشهور وسراب تطراي الفعايل من سلالة الخيرات مذكور وشاهين لعندي دلايل. قيلي بكلام الحق بقول دايم مذيع في اللوائل كلنا عارفه هو مجهول.
2: أكيد
0: هل السبق يعرفونه كلهم؟
2: السبق يعرفونه.
0: بلا كلامين.
2: حياك يا سليم. انتهت قصيدة سليم؟
0: لا كلنا عارفه هو مجهول ما تعد بنته في الرزايل في محاضر الأبكار والحول والسبق اللي جسمه وسايل مكتوب من الخالق ومجعول عني اثنين قاشي مثائل وقت الصباح والعالم حضور وسلامتكم وسلامتكم.
2: انت سالم انت سالم يا سليم. وبارك الله فيك يا سليم وان شاء الله نلتقيك في حلقات قادمه.
0: الله يحييك
2: وسالم احنا شاكرين لك.
0: شكركم طول عمركم.
2: جزاكم الله خير انت وسليم على هذا التعرض وان شاء الله نتمنى نزوركم ان شاء الله. يعني اقرب فرصه ان شاء الله بنزوركم ان شاء الله وبنسجل بعض الاشياء التقاليد ان شاء الله الموجوده معاكم ان شاء الله.
0: يا مرحبا
2: الله حياكم الله.
3: حياكم الله
2: سليم.
0: سليم
2: بن المنقدي.
0: سليم بن راشد.
2: سليم بن راشد العويسي. وسالم بن عقيدان. بن سالم
3: عقيدان بن ناصر.
2: بن ناصر
3: العويسي.
2: بارك الله فيكم اخوتي.
3: نتمنى
2: ان شاء الله
0: نلقاكم بالزياره ان شاء الله.
2: وجزاكم الله خير.
3: حياكم الله.
2: شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تقاليد. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي والى اللقاء في حلقه الغد والتقاليد. احسنتوا يا جماعه احسنتوا.
3: حياكم
2: الله. يا مرحبا وسهلا.
4: يا المستمع ما اكتملت التغروده باكر نكملها ونريح الفوده ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم وبرنامج حوار مع باحث، وفيه نقترب من إنجاز حققته الدكتورة خالصة البحري وحصولها على جائزة رواد المستقبل في فئة الأفراد التي شارك فيها أكثر من 1000 متسابق، ومرت بعدة مراحل وصولا إلى القائمة النهائية عن مشروعها مختبر العلوم الافتراضي المستدام. وهذا المختبر تقوم فكرته على تحديد مجموعة من الضوابط التي سنقربكم منها، إذ تقوم فكرته على إيجاد بيئة تفاعلية عالية الدقة تم بناؤها استنادا إلى تقنية الواقع الافتراضي الغامر، كما تم تعزيزها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد الذكي، حيث يستطيع الطالب أداء التجارب بتفاعل تام وكأنه في عالمه الحقيقي، بما يضمن تحقيق اكتسابه للمفاهيم العلمية المجردة وزيادة تحصيله الدراسي واكتسابه، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير العلمي وغيرها من الفوائد التي سنعرفكم عليها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالدكتورة خالصة بنت حمد البحري. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث، ونبارك لكم حصولكم على جائزة رواد المستقبل.
1: مرحبا أستاذ راشد وبجميع المستمعين، ومرحبا بكل الباحثين، وجزاك الله كل خير على هذه الدعوة. أشكر لكم هذه المساحة والاستضافة.
0: بارك الله فيكم دكتورة. وفي البدء، ماذا تمثل هذه الجائزة من أهمية بالنسبة لكم كباحثين، وأيضا ما القيمة التي تقدمها لمسيرة البحث العلمي؟
1: طبعا احنا لما نتكلم عن الجائزة وهي جائزة رواد المستقبل، بالنسبة لنا احنا قبل لا أكون أنا كباحثة أنا أتكلم عن عمان، فدائما احنا في اي محفل وفي اي مكان وفي اينما وجدنا نمثل عمان.
0: نعم.
1: وخاصه انه الجائزه كانت خارج سلطنه عمان، فالحمد لله حصلت فيها على المركز الثاني في فئه الافراد.
0: نعم.
1: بالنسبه لي كقيمه، طبعا قيمتها تنبع من اني انا امثل عمان اولا خارج سلطنه عمان، ايضا تضاف الي كباحث انها هي يعني تعزز من قيمه البحث العلمي، تعزز من قيمة الابتكار، تعزز من قيمة الفكرة أيضا التي يحملها البحث.
0: وبالنسبة للفكرة العامة لهذا المختبر، ما الفكرة العامة من المختبر دكتورة؟
1: لو جينا لفكرة المختبر أستاذ راشد، فكرة المختبر أصلا هي قائمة على أيضا مختبر سابق حصلت فيه على ملكية فكرية.
0: نعم.
1: في 2022 مختبر الافتراضي الغامر كان فقط، هنا أضفنا كلمة المستدام وتم تطويره، لأنه تم تطويره في 2024 نهاية 2024 بداية 2025 لما شاركت فيه في هذه الجائزة. المختبر أصلا هو مختبر افتراضي، إحنا نعرف كل المختبرات الافتراضية الشائعة بالتقنيات والتكنولوجيا ودور التكنولوجيا في رفع جودة الحياة وإيجاد حلول للمشكلات، فهو قائم على تقنية تسمى تقنية الـ VR أو تقنية الواقع الافتراضي، وهي تقنية ليست غريبة على كل المستمعين حيث أنها أصلا انتشرت في الألعاب بشكل واضح جدا. تقنية الـ VR اللي هي هذه تعتمد على النوع الأعلى نوع من هذه التقنية اللي هو تقنية الافتراضي الغامر، وطبعا عندي أنا الطالب يستطيع أداء التجارب العلمية كأنه في المختبر الحقيقي تماما. يعني بدون أي ما مثل المحاكاة أو السيميوليشن، لا، هنا الطالب يلمس الأدوات يستخدمها، يعزز نتائجه أيضا بالذكاء الاصطناعي والبحث أثناء وجوده داخل التجربة، فهنا يخوض تجربة غامرة في وجوده داخل المختبر. طبعا هنا أضفت مثل ما قلت لك أنه أيضا هذا حصلت فيه على ملكية فكرية ثانية اللي هو عندي بإضافة المستدام. المستدام هنا لأنه صار عندي فيه الاستدامة اللي هو فيه القدرة على التحديث، تحديث الأدوات، تحديث التقنية داخله، فغير أنه الأبعاد الثلاثة اللي هي نعرفها في الاستدامة مثل البعد الاجتماعي اللي هو صار عندي خلق بيئة تعاونية بين المدارس، ممكن نعمل مثل كوربوريشن اللي هو التعاونية، ممكن نعمل اللي هي المالتي بلاير المتعدد الألعاب، خلق مجموعات، وبعد بيئي أيضا في استهلاك المواد، وبعد اقتصادي أيضا في اللي هو عندي أنا تقليل من قيمة المواد المدفوعة أو المادة المدفوعة في صرف مواد المختبرات.
0: طيب، وبالنسبة للفئة المستهدفة، من يستهدف المختبر من المهتمين بالمجالات العلمية والمستهدفين؟
1: في المرحلة الأولى هو أصلاً المختبر بني للطلبة، فئة الطلبة. الطلبة طبعاً عندي أنا يعزز اللي هو عندي أدائهم للتجارب بشكل واضح، طلبة المدارس بالذات أنا أتكلم، أداء تجارب المختبرات مثل مختبرات مدرسية افتراضياً، وهذه حل مشكلة الحالات الطارئة. لو جينا حالات الطارئة اللي هي عدم قدرة الطلبة على حضور المدارس وغيرها، فهذا حل يعتبر للحالات الطارئة. كذلك يستهدف معلمي العلوم، معلمي العلوم قادرين على أداء التجارب، تدرب عليها قبل أدائها بشكل مباشر أو حضوري أمام الطلبة، فهنا قادرين على تكرارها، أيضا تكرار التدريب للمعلمين، وهذا يقلل من صرف مثل ما قلنا. وفي فئة هنا محددة جدا يستهدفها المختبر هذا المستدام اللي هو طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال عندنا اللي هي التعليق الصوتي موجود داخل المختبر وإمكانية مشاركتهم فيه.
0: جميل. طيب، يعني الآن ما المسوغات؟ يعني أقصد ما الأهداف؟ ما الدوافع التي دفعتك للتفكير في المبادرة بإنشاء هذا المختبر وأيضا تحقيق الريادة فيه وأيضا وجود ملكية فكرية خاصة بكم؟
1: أيوة، بالنسبة للمشكلة دائما إحنا نقول اللي هو الهدف ينبع من المشكلة، يعني أو نقول اللي هو دائما الحاجة أم الاختراع. فالأصل قامت الفكرة على مشكلة تواجهها مختبرات العلوم بشكل عام، اللي هي قلة الأدوات، كثافة الطلبة في المدارس، اللي هو عدم قدرتهم على أداء التجارب، أحيانا كثافة المنهج. عندي مشكلات كثيرة أصلا واجهها وقامت عليها كل بحوث المختبرات الافتراضية، ما بس هذا البحث. قامت عليها على أساس أنها استحدثت هذه الفكرة، ليش ظهرت عندي المختبرات الافتراضية لحل هذه المشكلات. طبعا لما بديت انا اشتغل على المختبرات الافتراضيه، المختبرات الافتراضيه الشائعه جدا موجوده بشكل عام، متاحه في على الشبكه العنكبوتيه، متاحه باللغات، اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه. ما يميز هذا المختبر اللي هو حصوله على ملكيه فكريه كان نوع التقنيه اللي تحدثنا فيها بالبدايه، نوع التقنيه اللي هو استخدمها. تقنيه يعني تعطيني ايضا تحل مشكله ظهرت مسائر المختبرات الافتراضية. طبعا المختبرات الافتراضية لما بدأ تطبيقها ظهرت معها مشكلة أيضا، وهي أن الطالب ما يحس بوجوده داخل المختبر، ما يمارس فعلا التجارب مثل ما هي صحيحة مثل ما هي في الواقع. تقنية الواقع الافتراضي الغامرة تجعل الطالب كأنه تماما داخل المختبر، قادر يلمس الأدوات، قادر يستخدمها، يحصل على النتائج، يحصل على الملاحظات والأخطاء، يكرر الأخطاء للعلم، يعني تصير عنده الخطأ. وبالتالي عندي أثناء يعني حدوث الخطأ ما يستطيع تجاوزها، يضطر مرة ثانية يعيد التجربة من أجل اللي هو عندي أنا تجاوز هذا الخطأ. فهذا الواقع الافتراضي الغامر يجعل الطالب تماما كأنه في الواقع الحقيقي، فهذه الميزة.
0: نعم. طيب دكتور، يعني من الناحية استعراض الإيجابيات، ما الأبعاد التي يحققها المختبر في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية أيضا؟
1: طبعا نبدأ بالبعد البيئي. البعد البيئي لأنه هو على أساس أنه مستدام، فبديت معك بالبعد البيئي. يقلل استهلاك المواد المختبرية. إحنا في المواد المختبرية نستهلك كثير من المواد سنويا، ويصرف عليها أيضا، وهذا ننتقل للجانب الاقتصادي، يصرف عليها مبالغ كبيرة في المختبرات. فبالتالي عندي أنا هنا بيقلل عندي كبعد بيئي، يقلل التخلص منها كنفايات لأنها بيئة افتراضية متجددة وسهلة التطوير تقنيا. فأنا ما محتاجة الأداة، هي نفسها حتى لو 20 سنة، قلنا حتى لو مدى الحياة، هي أداة لأنها أداة تقنية افتراضية أصلا. فأنا أطور منها داخل المختبر، ما محتاج أني أنا أتخلص منها كنفايات. هذا بالنسبة للبعد البيئي كحفاظ على البعد البيئي. بالنسبة للبعد الاقتصادي، الحد من استمرارية استهلاك الأدوات، أنا ما راح أستهلك الأدوات بشكل مستمر أيضا، فبالتالي أنا ما محتاج أني أنا أدفع في كل سنة لهذه الأدوات أثناء تدريب المعلمين بشكل كبير، أثناء اللي هو الطلبة أنهم يعدوا تجارب، ما راح أشتري مواد وأدوات بشكل مستمر. أما بالنسبة للبعد الاجتماعي اللي يميز هذا المختبر فعلا ويعطيه بعد اجتماعي، هو أنه ممكن أخلق بيئة تعاونية بين المدارس. يعني مدارس أنا الحين أطبق في مدرسة، وفي مدرسة أخرى الطالب يطبق نفس التجربة، أقدر أخلق تشاركية أثناء التجربة فعلا من مدرسة إلى مدرسة أخرى على مستوى المدرسة نفسها. نفس الحالة إذا كان الطالب عندي طالب يؤدي تجربة في منزله وأنا في المدرسة، أنا قادر أني أنا يعني أخلق بيئة تفاعلية أيضا معه، يكون معنا مثل لما يصير في الألعاب الإلكترونية. الحين أنت تلعب في بيتك وزميلك يلعب في دولة ثانية،
0: صحيح،
1: فأنت في نفس الوقت داخل نفس اللعبة، فهي نفس الفكرة تماما، يكونوا داخل التجربة كطلبة من أماكن متعددة، فهذا راح يخلق بيئة اجتماعية أو بعد اجتماعي أيضا يحققه.
0: نعم. بالنسبة للمراحل الخاصة بالتنفيذ والتجريب التي طبقت في هذا المختبر دكتورة، وصولا إلى التأكد من فعاليته.
1: أيوة، طبعا المختبر يعني كأي تجربة وكأي تطبيق مر بمراحل، كونه أنه مرتبط بالبحث أصلا مر بمراحل متعددة. في البداية كان اللي هو بناءه كمختبر، بدينا نبنيه كمرحلة تطبيقية، وكان هذا في مرحلة 2022 كمرحلة تطبيقية بنيناه، وقامت عليه رسالة الدكتوراه هذيك الفترة، هذا المتجدد الحين. فعندي أنا لما بنينا المختبر في هذيك الفترة بنيناه بطريقة بحثية بحتة، يعني بداية إن إحنا طبقناه على عينة تجريبية وبدينا نرصد الأخطاء، ونسميها إحنا الـ ADDIE اللي هي عندي أنا، اللي هو قائمة على التحليل وقائمة على التقويم وغيرها، ورصد المشكلات رصد الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية في المختبر، وبدينا نشوف كيف طريقة تطبيقه وكيف طورناه بهذه الطريقة. فحللنا النتائج اللي حصلناها في العينة التجريبية، بعد ما حللنا شفنا أنه في بعض الملاحظات، بدينا نطور مع المطور، طورنا المختبر في الجوانب اللي شفناها المحتاجة تطبيق، ثم بعد ذلك تم تطبيقه بشكل فعلي.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبإذن الله يكلل مشروعكم بتحقيق النجاحات. ماذا عن المراحل القادمة إن شاء الله دكتورة؟
1: بإذن الله تعالى، هو حاليا الجائزة، أيضا في جائزة رواد المستقبل، ارتبط هذا المشروع بتطبيق بحثي أيضا معهم في مؤسسة بيئة في الإمارات. فبعد هذه التطبيق التجريبي كبحثي أيضا في دولة الإمارات، إذا شاء الله تعالى في نية أن احنا نطور المختبر بشكل أفضل، نحاول نعممه، وفعليا يعني في بعض المدارس بدأت تطلب المختبر، نعطيهم إياه كتطبيق كآب يشتغل أوفلاين معاهم، وممكن تفعيله أونلاين طبعا مع المدارس الأخرى. فهي النشر هي أهم خطوة، نشر العلم في هذه المرحلة القادمة راح تكون بإذن الله تعالى، ونشر التطبيق إن شاء الله.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا الدكتورة خالصة بنت حمد البحرية الحاصلة على جائزة رواد المستقبل عن فكرة المشروع مختبر العلوم الافتراضي المستدام. شكرا لكم دكتورة، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك أستاذ راشد، وأكرر الشكر لك على هذه المساحة والاستضافة.
0: شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم جميعا المستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. واحد من أجمل المظاهر الطبيعية في أقليم النورماندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه بشيء من الإيجاز في الحلقة الماضية هو البوكاج. البوكاج عبارة عن أسيجة نباتية أو مسيجات نباتية موجودة بين المزارع المختلفة في المشهد الريفي، يتكون من حقول صغيرة أو متوسطة تفصل بينها أسيجة نباتية كثيفة مكونة من أشجار وشجيرات وأعشاب وخنادق ترابية. قد يظن البعض أن هذه الأسيجة مجرد حدود زراعية طبيعية فقط، لكنها في الحقيقة بيئة وبنية بيئية متكاملة، فهي تعمل مثل شبكة خضراء تربط بين المراعي الطبيعية والغابات والجداول والأراضي الرطبة. لذلك تعد من أهم عناصر الاستقرار البيئي في الريف النورماندي. تتكون أسيجة البوكاج غالبا من أنواع محلية تتحمل المناخ الرطب والرياح، مثل البلوط الإنجليزي والزعرعور الأوروبي والبندق الأوروبي وغيرها من النباتات الشجرية والشجيرات والصفصاف في المناطق الرطبة التي تساهم في تشكيل هذه الجدران البيئية الخضراء. وهذه الجدران البيئية الخضراء بحدودها التي عرضها يصل من 1.5 إلى 3 متر، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، تشكل ممرات تقليدية شبكة خضراء متواصلة على مد البصر. كل هذه الحقول اللي على مساحة شاسعة يعني تترابط فيما بينها بهذه الممرات الخضراء، وهذه الممرات الخضراء تؤدي وظائف لا يمكن تعويضها بسهولة. فهي أولا تقلل من سرعة الرياح، هذا السياج الأخضر اللي يصل ارتفاعه إلى 10 متر 20 متر 30 متر هذا يهذب من الرياح عندما تأتي قوية يلطفها، ويخفف أيضا من العاصير ومن الرطوبة الشديدة ومن كل التفاصيل التي قد تؤثر على المحاصيل الزراعية. لذلك هذا السياج اللي موجود يخلق بيئة مختلفة في منتصف المنطقة المحمية، فوظائفها كبيرة جدا، من تقليل سرعة الرياح وتحمي الماشية وتخفف من تبخر الماء من التربة وتحد من انجراف التربة أثناء الأمطار والعصير والفيضانات. وعندما تسقط الأمطار لا تسمح الأسيجة النباتية للمياه أن تجري بسرعة فوق الأرض، تمنعها بل تبطئ حركتها، تمنح التربة فرصة حتى تمتص الماء، وبهذا تتحول من مناظر البوكاج إلى نظام طبيعي صغير لإدارة المياه. والبوكاج كما ذكرنا هي هذه الأسيجة النباتية في الريف النورماندي. أما بالنسبة للتنوع الحيوي، فالأسيجة الحية هي ممرات آمنة للكائنات الحية. هنا يعني أتذكر حتى نربط الموضوع بشكل ما بجنوب الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، في السابق كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر في محافظة ظفار في منطقة الخريف، أشجار عكر من جنس الكيموفورا، عكر والسيكوف من عائلة البخوريات، وعكر قريبة من نفس عائلة السيكوف. السيكوف هو البلسان وموجود في مختلف أنحاء سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية، لكن عكر ربما يكون قليل التواجد، مش مثل البلسام أو البشام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. فعكر من النباتات القادرة على النمو من الجذور بقوة شديدة، فكانوا الأهالي في فصل الخريف عندما تبدأ الأمطار يقطعوا أشجار عكر ويعملوا منها سياج بهذه الأخشاب المقطوعة. هذه الأخشاب المقطوعة تتجذر وتنمو وتعمل سياج بوكاج كما يسميها النورمانديين في فرنسا. هذا البوكاج النورماندي هو بالنسبة لنا نحن السياج المكون من عكر في المزارع القديمة، ويعني سياج حي يعيش ويساهم في منع الحيوانات من الدخول ويقوم بكل الدور المطلوب منه. هذا الشيء بشيء يذكر حتى نربط التفاصيل المختلفة. لكن عندما نجد المجتمعات الزراعية تتطور أفكارها أكثر، لم أجد ولم يذكر لي إنه الأهالي كانوا يعملوا هذا السياج من أشجار عكر بمسافة 1 متر أو 2 متر، وإنما كان عبارة عن شجرة واحدة فقط، يعني أشجار أعمدة متواصلة بجوار بعض. لذلك لا يوجد مساحة لو كانت تعمل بدل سياج واحد سياجين من هذه الأشجار وفي مساحة بينية بين هذه الأشجار لتشكل البوكاج كما هو الحال في الريف الفرنسي في النورماندي. فهذا الشيء بالشيء يذكر على حسب أيضا الإنسان يتشارك دائما بنفس الأفكار ونفس الهموم، ويحاول الإنسان القديم أن يكون دائما مستدام، لأنه الإنسان إذا لم يدخل في مرحلة الاستدامة سيفقد كل شيء، وهذا ينطبق على السكن وعلى الزراعة وعلى كل التفاصيل الأخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وبتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة إليسكو لجلالة السلطان المعظم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته أعزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمل الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته أعزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالمي، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم أعزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. تسلم الرسالة مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. خلال استقباله سعادة السفير رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى سلطنة عمان، جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية تسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إليسكو لمقام جلالته السامي، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت في مقر المنظمة في العاصمة التونسية.
يأتي منح جلالة السلطان المعظم أيده الله هذا الوسام الرفيع كونه أول وسام تمنحه المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 تجسيدا للتقدير العربي للمكانة الثقافية والحضارية المرموقة التي تتبوأها سلطنة عمان، وعرفانا بالدور الريادي الذي يطلع به جلالته في ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لا يحتاج إلى مساعدة من الصين لإنهاء الحرب مع إيران، لكنه قال إنه سيتحدث مطولا مع نظيره الصيني في القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع. وقبيل توجهه إلى الصين، قال ترامب إنه سيجري محادثات مطولة حول النزاع في مضيق هرمز، مؤكدا أن الصين شريك اقتصادي كبير لإيران وهي من أبرز داعميها دبلوماسيا. يأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشرين على أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر المائي الحيوي. قال الكرملين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب، وأن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بعناوينها: جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة إليسكو لجلالة السلطان المعظم. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: انتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي؟
2: هي فعلاً تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع أداة نستخدمها الجميع تقريباً؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق بها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملاً أساسياً في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل الصدق والثقة والسلوك الأخلاقي. وفي ظل المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية؟ أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة للاستثمار

0: الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
0: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم، تحسين العمل مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته. هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، كانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما، وأغلب من في هذه الدراسة يستخدموه للفهم، تحسين الأفكار، وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة الحين نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروعة والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، من ثم المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بعد الزمان قالوا أنه الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب والإبداعي وإلى ما ذلك، ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية إدريس، مرحلة انتقالية مهمة جدا، يجب أن نقرر أما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروعة الصحيحة ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب ولما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أنه استخدمه بالطريقة السليمة
0: والوضع في إطار تنظيمي، هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك في المقابل؟
2: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث في خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض جدلية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأنها هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم في ظل أن أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت التمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس. حتى بوجود أدوات اليوم، هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفعيل لنقطة عمران الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه هي تستطيع أن تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض جدلية أنه هذه الضوابط موجودة أو أنه هذه الضوابط ستوقع، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
0: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحن أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني في فرضيته، يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
1: أولا نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الاصطناعي ينمي مهارات أخرى مثل مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الاصطناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا خلينا نقول معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق، فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك، بالعكس أنا يسمح لي أن ينمي مهارات أخرى. أصلاً الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ الآن هي أيضاً اختصار ذكرت أنه سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أننا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا، الأصالة أني أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا، فأني أنا أخذ هذا العمل ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى، يا أخي عمران سلمت أنت هذا العمل اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بين لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك، هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب أن يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
0: نعم سارة، كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
2: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران، عمران يقتصر التعليم على أنه أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقول لكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت لهم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة بأي لكنة بأي لهجة، حتى أنت لا أساسا غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعليا يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس، هو يعطيك أبسط الأدوات أبسط الطرق تجعلك إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظرية اللي ظهرت حاليا اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ، أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة، أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج لهذه المعلومة من الأساس، تتراجع عنده المهارات مثل التحليل. اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة، أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات، حتى عملية تحليل البيانات لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات، فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
0: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من من قبل المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كوكم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعني أذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث، كيف ترد عليه؟
1: أولا هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق المالة، نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه تسمى الهلوسة في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة؟ هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد الأستاذة سارة بالاستخدام الخطأ هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة؟ هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب، لأنه يعرف أن فيه هلوسات. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأني أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن أطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضا إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلمه؟ في هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود، جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه. فبعضها الوسات في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة، وتعفن دماغ إلى ما ذلك، وأنا لا أعلم أستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأن لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقك، ولكن في فكرة Scientific Report 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في في في في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة، ما حلك إذن للمسألة؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحال، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كيف يستخدمه بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
0: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرتها لي الطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
1: هو Scientific Report من المنتدى الاقتصادي.
0: نعم
1: نعم.
0: إذن
1: 2025.
0: جميل، وهذا رصد مهم جدا، يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي ايا كان مصدره من اي مؤسسه تعليم عالي، وهو اساسا في محل جدل ونقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. اذا يعني سارة يعني ينظر عمران من عده زوايا حول الرد على هذه الفرضيه، كيف ترد عليها جمله وتفصيلا من ما طرحه او مما انطلق اليه عمران في الرد على هذه الفرضيه؟
2: نعم. من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو دراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس، لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
0: وقد تكون عينة عشوائية.
2: نعم، تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة، أو ربما هي دراسة فقط وليست بحث متكامل من الأساس، عينة من مختلف الدول، هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة نحن يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين موقع محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة، لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة، حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق، هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلفت، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا السرعة في التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال إساءة الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر، ونحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر. ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
0: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
1: أولا، هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال، يدعوننا بالتزمت، يدعوننا أن نبقى على حالنا، فيما في الجانب الآخر الذكاء الاصطناعي يتطور.
0: نعم،
1: هذه مجلة بولس ون أثبتت أن 94% من مؤسسات البحث العلمي لا تكتشف الغش في الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن مثل الوضع الحالي لم يتخذوا قرار جريء بأننا لا يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي، فإني إيش؟ شوف ذكاء اصطناعي آخر يكتشف الذكاء الاصطناعي الذي استخدم في الغش. وهذا موجود، ترى الدراسات اللي أتينا بها من الـ HBI وأيضاً Scientific Report هذه متقدمة في الذكاء الاصطناعي. HBI في المملكة المتحدة يعتبر متقدمين، وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه، للجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة، فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون. فإلى ما ذلك، فنحن اليوم نعم هناك صعوبة، ولكن الحل واضح وسهل، أن تواكب المؤسسات التعليمية، وهذا ما يحتاج إلى ترى إنشاء صواريخ وإلى ما ذلك أو إنشاء الذرة، فقط أن نواكب مثل ما هناك وسائل للغش في الطرف الآخر وسائل الكشف، وهذا أصلاً موجود. نعم، ترنت إن وإلى ما ذلك برامج هي موجودة،
0: ولكن يعني من قبل الهيئات التدريسية والأكاديمية عندها الثقة أساساً للذهاب نحو استخدام هذه الأدوات.
1: الآن هناك أيضا مدرسين في الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي وإلى ما ذلك يستخدمون يدخلون المنهج للذكاء الاصطناعي كي يشرح للطالب بعض المقريات، وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي، طب سوق العمل، أنت الطالب، المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا، سألهم مش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب، هذا في 2025، مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعته سويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة، يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
0: نعم،
1: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، إذن سارة كما يقول عمران أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئات التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعاون مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في الرد على هذه الفرضية. كيف تقدمي ردك؟
2: نعم أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
0: نعم.
2: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط. أنا اليوم كرب عمل أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق بها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حلنا نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية. لا. إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعة، إذن يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطره الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس، من يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد نزاهة الأكاديمية. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة. لا.
0: بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من استخدام الطالب أو حتى بالنسبة للإدارات والمنظومات التعليمية والهيئات الأكاديمية والتدريسية، هناك حالة من النسبية في مسألة يعني التعامل بشيء من الثقة مع هذه الأدوات، وحتى فيما يتعلق بالمصداقية النتائج أو المخرجات التعامل مع هذه الأدوات في ظل حتمية الذكاء الاصطناعي والبعثة معها حتمية. إذا نصل هنا إلى خطاب الختام لكل واحد منكم، دقيقة واحدة، أبدأ معك عمران دقيقة ثم أنتقل إليك سارة.
1: أول شيء، ماذا وجدنا في هذه المناظرة؟ وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية، 5 تقارير من مؤسسات مستقلة، 5 تقارير من أكثر من 5 دراسات أخرى. وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة أو إلى ما ذلك. كنا متخوفين، الآن نجد أنفسنا متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم الطالب وإلى ما ذلك. ثانيا، أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مر وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
0: أشكرك كمان سارة، تفضلي.
2: نعم. في دقيقة، في اختصار أقولكم بأنه إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي يندد به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة. لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
0: أشكر جزيل الشكر في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة صوت طاقة وسكيلو. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
0: كما أشكرك أيضا عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة صوت طاقة وسكيلو. شكرا لك.
1: شكرا سيد الدريس على الصلاة.
0: إذن مستمعينا في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
4: في جوهر الأحداث الثقافية،
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
9: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ عمان وتاريخ الإنسان القديم في هذه الأرض الطيبة، التاريخ الحافل بالعديد من المنجزات، بالعديد من الأنشطة الثقافية، بالعديد من الاكتشافات التي قام بها الإنسان في عمان، والتي كانت من أعظم الاكتشافات منها اكتشاف الأبجدية العربية القديمة التي اكتشفت أول مرة في عمان، ومنها أيضا اكتشاف طرق الصيد أو طرق الملاحة الحديثة وعبور المحيط الهندي منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل حديثنا عن يعني تطور الحياة في عمان في الفترة القديمة. طبعا أول ما اكتشفت يعني بدأت يعني استخدام القار في الجزيرة العربية بشكل عام منذ نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد. استخدمت القوارب، طبعا كانت القوارب تصنع من القصب وكانت تطلى بالقار، وأقدم المواقع هذه اكتشف موقع اسمه موقع الصبية في دولة الكويت، وله 5200 قبل الميلاد. طبعا بعد فترة ظهرت القوارب في بحر العرب. أول ما ظهرت القوارب في بحر العرب تقريبا وبحر عمان في 3400 قبل الميلاد، يعني منذ 5400 سنة من الآن بدأت ظهور القوارب اللي هي من القصب، وأيضا بدأ اكتشاف القار. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا يعني الألفية الخامسة قبل الميلاد بدأ اكتشاف أدوات الصيد مختلفة في سواحل عمان، وأيضا بدأ خلال هذه الفترة يتحول الإنسان من الصيد على الساحل والصيد في الأخوار وفي الخلقان إلى الصيد في أعالي البحار. بدأ ينشط الإنسان في الصيد في أعالي البحار منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد. طبعا الأدوات اللي تم اكتشافها خلال هذه الفترة عبارة عن أدوات قطاسات الشباك، يعني اللي هي الثقالات أو الأثقال اللي يستخدموها لتغطيس الشباك في البحر وتثبيتها، وأيضا اكتشفت أنواع متنوعة ومختلفة من الصنارات بأحجام وأشكال مختلفة. طبعا هذه الصنارات حتى تم تحديدها نوعية هذه الصنارات، فهذه الصنارات اللي اكتشفت وجد أنها من النوع اللي كان يستخدم في صيد التونة. طبعا الصنارة التي تستخدم في صيد التونة معقوفة أكثر، وطبعا لها شكل مختلف عن الصنارات العادية التي تصطاد أسماك القاع. فطبعا الصنارات ونوعها وأشكالها وجدت إنها من نوع الصنارات التي تستخدم لصيد التونة، وهذا طبعا من فترة قديمة، من 5000 سنة قبل الميلاد، من 7000 سنة من الآن بدأ الإنسان في عمان يميز نوعية الصنارة اللي ممكن يستخدمها لصيد نوع معين من الأسماك، ويبدع في صناعة هذا النوع من الصنارات بشكل جميل جدا، ولا يختلف عن نوعية الصنارات الحديثة اللي الآن تأتينا من الدول المتقدمة لصيد أسماك التونة. طبعا الأدوات اللي كانت موجودة في بحر عمان وخاصة بحر العرب بالذات قورنت بالأدوات ومعدات الصيد اللي موجودة في داخل الخليج العربي، فطبعا وجدت أن المواقع يعني نوعية الأدوات الصيد اللي موجودة في بحر العرب مختلفة تماما عن الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم داخل الخليج العربي، وكانت أكثر تطورا من داخل الخليج العربي، بمعنى أن كان في بحر العرب بالذات كان الناس يستخدمون أدوات صيد ومعدات متقدمة عن داخل الخليج العربي. طبعا الخبرات هذه اكتسبوها لأن هم يتعاملوا مع بحر مفتوح، ويتعاملوا مع بحر فيه تقلبات مناخية وفي رياح وفي عواصف وفي أمواج، فطوروا معدات أكثر تقدما وأكثر حداثة عن الأدوات اللي وجدت داخل الخليج العربي. بينما بداية الملاحة وبداية اكتشاف القار كان داخل الخليج العربي، وقبل كان داخل بلاد الرافدين. أول ما ظهر القار وظهرت القوارب والسفن، طبعا ظهرت داخل الأنهار داخل بلاد الرافدين، أنهار بلاد الرافدين وأنهار النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي كبحيرة مغلقة، ثم انتقلت إلى البحر المفتوح أو المحيط اللي هو المحيط الهندي وبحر العرب. طبعا الإنسان بدأ يعني يستغل الرياح الموسمية، يستغل الرياح يعني في العبور وعبور المحيط في الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني في الألفية الخامسة بدأ الإنسان يصطاد، وبدأ يصطاد أيضا في أعالي البحار، لكن ما ذهب بعيدا، لكن في الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأ الإنسان ينطلق مباشرة، كان في خط بحري مباشر من رأس الحد ورأس الكنز بسفن مجان، بسفن عمانية حديثة في تلك الفترة، تنطلق مباشرة عبر المحيط من رأس الحد إلى جزرات في شبه القارة الهندية وفي الهند. فبدأ الإنسان يستغل الرياح الموسمية اللي هي طبعا الرياح الخريف وغيره، الرياح الجنوبية بدأ يستغلها منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني من الآن 2500 قبل الميلاد 4500 عام من الآن. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث ومن المعلومات عن تاريخ عمان القديم، ونواصل بإذن الله تعالى معكم الحديث في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Zona Ya.
1: Panorama. Panorama. Panorama. Panorama. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء بجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: سؤال يلوح في الذهن وقفنا عنده وما زلنا لم نجب عن هذا السؤال، ما هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكرنا في لقاء سابق قلنا بأن هذا السؤال هو فرع عن سؤال آخر، وهو هل هذا السؤال أصلا حاضر لدى أبنائنا؟ هذا السؤال أصلا موجود عند بناتنا؟ لأننا لن نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إلا بعد أن نتيقن من أن السؤال أصلا فعلا مهم، إلا بعد أن نتيقن من أن السؤال فعلا موجود في ذهن أبنائنا وبناتنا. عندما نجد أن هذا السؤال موجود عندها سوف نستطيع أن نجد أو أن نبحث عن الإجابة، أما دون ذلك لا، علينا أن نضع كما يقولون خطوط حمراء كثيرة تحت هذا السؤال. إذن في هذه الحالة الشاب والفتاة كان الله تعالى في عونهم في هذا الزمن، لأن الضغوط الفكرية التي تجبههم مختلفة تماما عن أي شيء عرفناه نحن في ماضينا. وهذه رسالة لكل أب ولكل أم، رسالة لكل شخص قد جاوز في سنه مرحلة الشباب. يقول لشخص من الناس: لكن يا شيخ نحن مرت علينا تحديات. أعرف، لأن فترة الشباب بحد ذاتها هي بحد ذاتها تحدي. فترة الشباب شعبة من الجنون، يعني اندفاع الشاب في مرحلة الشباب أمر فطري وطبيعي، والله عز وجل أعطى الشاب هذا السلاح لهدف، وهو أن يتعرف وأن يستكشف خبايا الحياة، أمر طبيعي. لكن وين الإشكال؟ الإشكال كما يقول العامة، الإشكال لما نقرب الزيت على النار، يعني هذا هو الأمر البسيط. الإشكال أننا في هذا الزمان الشاب والفتاة بهذه الاندفاعات محتاجون إلى ماذا؟ محتاجون أولا إلى منظومة قيمية، منظومة أخلاقية، موروث عادات تقاليد عقيدة. هذه الأمور تكبح الجماح وتهذب الأخلاق وترشد الإنسان أن يمشي على الصراط المستقيم، وتقول للشاب انطلق لا حرج عليك، لكن تنطلق ويبقى ضوابط. أما في هذا العصر فالأمر بالعكسي تماما، الشاب الآن بكل أسف أول ما ينطلق إلى الحياة يجد مجموعة من الأمور التي هي أصلا مخالفة لثوابته، لقيمه، لعاداته، لتقاليده. يعني بالتعبير القرآني هيت لك، أن كل شيء مباح تفضل. يجد ما يسمى بالتواصل الاجتماعي الذي لا ننسجه نحن، ولا يعبر عن ثقافتنا، ولا يعبر عن أدبياتنا، ولا يعبر عن موروثنا، ولكنه مبدع في طريقة العرض ومسلي في تلك الطريقة وجاذب للعين. فينطلق الشباب وحدان مجموعات وأفراد ليقضوا ساعات طوال أمام هذه الشاشات لكي تعيد بناء شخصيتهم، وأنا لا أبالغ، هي فعلا تعيد بناء شخصيتهم، تلك الشخصية التي أرادها القرآن أن تكون وفق معطى معين أرادها القرآن وتحدث عنها مرارا وتكرارا. القرآن دائما كان يحدثنا عن الإنسان، ومن أول آياته يحدثنا عن بناء الإنسان وعن فكر الإنسان وعن سلوك الإنسان وعن الإنسان الذي يريده القرآن، والذي القرآن يخبرنا ويوضح لنا كيف ينبغي أن يكون ذلكم الإنسان. فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. يعني لاحظوا النقلة، أولا كان يحدثنا كيف يمشي هذا الإنسان، ثم حدثنا عن صلاته وعن عبادته، ثم بدأ ذلك ينقلنا نقلة اقتصادية صرفة، كيف ينظر الإنسان إلى المال وكيف يتعامل مع المال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. عيش معي فقط هذه الآية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. الآن الشاب الذي يعيش على التواصل الاجتماعي، البنت التي تعيش على التواصل الاجتماعي وترى ما في التواصل الاجتماعي، وأصبحت تقيم وتنظر إلى سعادتها مسكينة من خلال ما في التواصل الاجتماعي، فصارت ترى أنها إذا صارت تمتلك ما عرض في تلك المنصات صارت سعيدة، وإذا صارت تمتلك ما تمتلكه تلك الفتاة المبتسمة في الإعلان سوف تصير سعيدة، مع أن كل الدراسات تؤكد أن الذي يظهر في تلك المنصات ليس حقيقي وأنه زائف تماما، وأن أكثر ما يسمون بالمشاهير حياتهم الحقيقية حياة قاتمة، أعبر عنها بهذه الكلمة قاتمة، ولكن الفتاة لا تعرف ذلك، هي تريد أن تحصل على ما ترى، لأنه قد بنيت من خلال أن السعادة في أن تملك ما تراه، ليس السعادة في أن تملك منظومة قيمية أو أخلاقية أو إرثية أو عادات أو تقاليد، لا لا لا لا لا، السعادة أن أملك ما أراه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية هل تعبر اليوم عن تعاملاتنا المالية مع التواصل الاجتماعي؟ هل تعبر عن الهوس الذي تعيش المجتمعات من خلال ما يسمى بهوس الشراء وهوس التبضع؟ يا شيخ أن تحرم علينا، الأمر تجاوز التحريم، يعني لن يستطيع أحد أن يخيفني الآن، لا نستطيع أن نخيف بعضنا، عندما يتكلم شخص يقولون أنتم يعني تحرموا علينا، وين يا شيخ، من الذي يحرم؟ الآن الكل معترف بأن البشرية تعيش حالة من الهوس الاستهلاك الذي لم يسبق عبر التاريخ، لم يسبق، وكل الدراسات تؤكد أن الإنسان حتى الفقير، وهذا غاية في العجب، أن الإنسان الآن يعيش حالة من الهوس الاستهلاك، وأن الإنسان يقتني ما لا يحتاج إليه، يكاد أنه يعني إلا ما رحم ربي كما يقال، أن لا يوجد تقريبا اليوم عندنا، والكل يعني هذا يشمل الجميع، يعني كما يقال وواعظ الناس هو أولهم، أمر انتشر بيننا جميعا ولا نستطيع أن ننكره. الحل أولا أن نعترف بوجود المشكلة، أن نعترف أننا فعلا نعاني ما يسمى بالهوس الاستهلاكي، أننا وعلى الشباب كذلك أن يكونوا أقوياء وأن يكونوا صادقين، وعلى الفتيات كذلك أن يكون صادقات مع أنفسهن، أن تقول فعلا أنا أعيش الهوس الاستهلاكي، أنا فعلا أعتقد أنني لا أكون سعيدة إلا إذا تملكت ما أرى في الإعلانات وما أرى في المنصات وما أرى أن المشهورات يمتلكنه، أنا لما أرى مشهورة تمتلك شيء ما إذا امتلكته أشعر أنني سعيدة، وهي صادقة في ذلك، لكن هذه طبعا سعادة مؤقتة، سعادة خداع من خلال برمجة نفسية تقوم بها منصات التواصل الاجتماعي. إذن وين الإشكال؟ الإشكال أننا ما بنينا وفق منهجية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة، بين منهجية الاعتدال التي هي مرتكز أساسي في بناء شخصية الإنسان في القرآن الكريم، وبين الإنسان المعاصر الذي ينطلق من منطلقات مادية صرفة. هذا هو الإشكال الحقيقي. إذا لما نسأل ذلك السؤال الذي ما زلنا نحاول أن نستكشف إجابة له منذ أكثر من لقاءين، من هو الشخص الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا أصر أن أتبع هذا السؤال بسؤال آخر، هل أصلا هذا السؤال الآن حاضر بدرجة قوية لدى أبنائنا وبناتنا؟ هل حاضر صدقا وحقا ويقينا في قلوبهم؟ أنا لا أتهمهم أبدا حاشا وكلا، ولكن أقول أن هناك تحدي نعيشه جميعا ولا بد أن نعترف به، لأنه بعد اعترافنا به سوف نستطيع أن نجيب عن إجابة السؤال، لماذا لم يعد هذا السؤال يتصدر مخيلة أبنائنا وبناتنا، لماذا لم يعد هذا السؤال يكتب في قلوبهم؟ عندما نجيب على هذا السؤال سنجد أن إجابة السؤال من هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسهل ما يكون. الإجابة ستكون من أسهل ما يكون. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
0: وعبر هذه الحلقة سنقترب من الأشجار،
1: فأهلا بكم معنا.

0: يقول الشعر الفرنسي ريني شار: الثمرة عمياء، الشجرة هي التي ترى. لكن ما يؤكد عليه الشاعر هنا هو أن الإدراك الفردي خاطئ وقاصر النظر، وأن انفعالات المزاج الشخصي الضيق أنانية مريضة، فالإحساس الجماعي لهو من العمق بحيث يتعذر التعبير عنه، وهو يرى بوضوح بواطن الأمور بغية تطوير الواقع العيني المشترك.
1: ويقول الروائي الأمريكي هنري ميلر في روايته الوشيجة بأن الشجرة لا تبحث عن ثمارها بل تنتجها، وقد استنتج من ذلك أن الكتابة هي أن تجني ثمار المخيلة، أن تتوغل في حياة الذهن مثل شجرة تبنت أوراقا.
0: وفي قصيدة للشاعر الألماني جوتا عنوانها أنشودة راعي الغنم نقرأ ما يلي: لحظات المطر والعاصفة والرعد أقضيها تحت الشجرة، كانت الأبواب هنالك مغلقة، لكن ذلك كله كان وأسفاه حلما.
1: وفي قصيدته بوح يقول جوتا: تنامي أكثر وكأنك تطلعين من قلبي، وانشري أوراقك في الهواء، فقد دفنت كثيرا من المسرات والآلام تحت جذورك.
0: وهذه قصة شجرة يرسمها الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس: تلك الشجرة انبثقت في أقصى البستان، عالية منعزلة منتصبة، شموخها قد يوحي بفكرة غامضة للاقتحام، ما أعطت أبدا زهورا أو ثمارا، بل منحت ظلا طويلا يقسم البستان نصفين، وضربت مثلا يصعب أن تقلده تلك الأشجار الأخرى المنحنية المثقلة بالثمار. كل مساء عندما تخبو روعة الغسق يحط عصفور برتقالي غريب على فروعها، وكأنه ثمرتها الوحيدة. ناقوس ذهبي صغير في برج أخضر شامخ، وعندما اقتلعوا الشجرة جاء هذا العصفور بصرخات برية ضعيفة راسما دوائر في الهواء، راسما في ضوء الغسق هيكل الشجرة الأبدي. هذا الناقوس الصغير دوت دقاته دويا غير مرئي في الأعالي أعلى من شموخ الشجرة.
1: وللكاتب الباكستاني ميرزا أديب مسرحية من فصل واحد أسماها الصدر الحنون، وهي تصور سيدة عجوزا ارتبطت حياتها بشجرة عجوز عاشت معها منذ تزوجت في شبابها وكبرت معها حتى شاخ كلاهما. ولذا عندما يقرر صاحب البيت الجديد التابعة له الشجرة أن يقطعها، ينخلع قلب العجوز وتذهب راجية منه العدول عن رغبته تلك، فهي تحس أن قطع الشجرة هو قطع لحياتها وذكرياتها. وكذلك ابنة العجوز توقن أن الشجرة هي حياتها وهي صنو أمها، وتذهب البنت لزيارة أمها في كوخها فتجدها قد ماتت، وعندما ترجع خائبة حزينة تسقط الشجرة على الفتاة في طريق عودتها فتسحقها.
0: ولعل من أكثر العبارات اكتنازا وتلخيصا لحال المرء في الحياة الدنيا باعتباره مسافرا وعابر سبيل، وأن مصيره المحتوم هو الموت، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها.
1: وتقول حكمة قديمة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة. كذلك من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
0: وعن الأشجار أيضا نصادف هذا القول التاوي: أصلب الأشجار أكثرها تهيئا للفأس. أما الحكمة البوذية فتقول: كما أن الشجرة المقطوعة تنبت مرة أخرى ما بقيت عروقها سليمة صحيحة، كذلك الإنسان الذي لم يبل ظمأه لا يبرح يعاني ويعاني.
1: وفي كتاب الإرشاد الحميد الهندي نقرأ ما يلي: وإن سقيت شجرة السم بالعسل فلا تحمل إلا ثمرا قاتلا. وفي الهيتا باديسا الهندية أيضا هذه المقولة الجميلة: على شجرة الحياة تنبت زهرتان بديعتان، الأولى صحبة خيار الناس، والأخرى أناشيد الشعراء الحلوة.
2: اكتب عوراق الشجر ده فرح حبيبي وهجر.

0: في الهند القديمة هنالك الياكشي، وقد صورهن الفنانون راقصات متأرجحات مرحات وكأنهن طافيات فوق المياه المضطربة لحلمهن المستفيض مايا. وكانت الياكشي حين تمثل جنية الشجر تصور في الأغلب قابضة على غصن شجرة، بينما تدفع جذع الشجرة بطرف قدمها دفعة رقيقة، إذ ساد الاعتقاد بأن مثل هذه الدفعة تجعل الشجرة متدفقة الثمر.
1: وفي مصر القديمة فإن الشجرة الخضراء رمز للحياة بعد الموت، وعيد الربيع الذي ما زال العالم كله يحتفل به إلى اليوم يمت إلى هذا بسبب. ويقال بأن الأختين نفتس وإيزيس أخذتا تبحثان عن أخيهما أوزوريس على شكل طائر، إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار، إلى أن انتهتا إلى جثته حيث صرعه أخوه سيث، ولقد بكتاه أمر البكاء وأصبح حزنهما عليه مطرب الأمثال. ثم حنطت الأختان جثة أخيهما حرصا عليه من البلا، ودفنتاها في الأرض حيث نبتت عليها شجرة جميزة بقيت رمزا لحياة أوزوريس الخالدة.
0: ولقد عبد العرب قبل الإسلام نخلة نجران، كما عبدت قبيلة حنيفة التمر، وصنعت منه تمثالا أكلته حين ألم بها الجوع، كما ورد ذكر شجرة الحديبية في سورة الفتح، يقول تعالى: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان الحجاج يؤمونها لتشملهم ببركتها إلى أن اقتلعها عمر بن الخطاب.
1: والسدرة وهي شجرة النبق مقدسة في الإسلام، ولها موقع كريم في الجنة، فسدرة المنتهى في السماء السابعة عن يمين العرش، جاء في سورة النجم قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى.
0: أما شجرة الصفصاف فكانت تستعمل في التعاويذ السومرية مثل بقية الأشجار كالطرفاء والغار والرمان والتنوب والنخيل، وكانت الصفصافة عند الساميين مستنزلة المطر أيضا، وتقترن بالقمر كذلك، لأن شجر الصفصاف ينبت قرب الماء، والماء يقترن بالقمر، ومرد ذلك إلى المد، وهو ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البر، وربما إلى الندى أيضا، وهو ماء متكاثف من ضباب الليل. ومن هنا كانت العلاقة بين الماء والقمر كما يوضح ذلك الباحث علي الشوك.
1: وكان للصنوبر أهمية كبيرة عند الأكاديين والأشوريين، وكان خشبه يستورد مع خشب الأرز من جبال أمانوس. وكان للصنوبر أهمية خاصة في الطقوس الدينية أيضا، جاء في أغنية أشورية ما يلي: يا أيها النسيم إن شذاك يذكر بشميم الصنوبر.
0: وكان لنبتة الآس كما يطرح الباحث علي الشوك في كتابه جولة في أقاليم اللغة والأسطورة أهمية طبية ودينية عند البابليين، إذ كان دهنها وعطرها يستعملان للأغراض العلاجية كمادة فواحة ولوقف الإسهال، واستعملوا نقيع حبه لعلاج تدلي الرحم، ومسحوق أوراقه لعلاج الإكزيما والجروح والقروح.
1: وكان للزيتون قدسية عند الأقوام السامية الغربية، أي عند الكنعانيين ثم العبريين، ولعل هذا غيض من فيض في حديثنا عن الأشجار وفيما كتب عنها وعن سيرتها وأساطيرها. ولعله من المستحسن أن نختتم حلقتنا هذه بهذه السطور للشاعر زابوليتسكي عن الأشجار التي روضت في المنازل: تنتصب الأشجار كالموظفين الرسميين، ومنذ أن ألفت النمو داخل البيوت فقدت للأبد بداوتها وكينونتها التي اتسمت بها منذ أزمان بعيدة، إنها الآن وراء السور تحت القفل والمفتاح.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعليا بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
9: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ هل تعلم أنك تعيش بين حدين دقيقين جداً؟ نسبة الأكسجين في غلافنا الجوي هي 21% تماماً، لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا لو اختل هذا التوازن الإلهي؟ ماذا لو زادت نسبة الأكسجين لتصبح 30% أو حتى 50%؟ هل سنصبح كائنات خارقة تملك طاقة لا تنتهي؟ أم أن كوكبنا الأزرق سيتحول إلى كرة من اللهب التي لا تنطفئ؟
10: في الأيام الأولى ستشعر بقوة لم تعهدها من قبل، ستزداد طاقتك وسيقل شعورك بالتعب، وستتحسن ذاكرتك وتركيزك بشكل مذهل. ستشعر وكأنك بطل خارق يتنفس الوقود النقي. ولكن ليس البشر وحدهم من يتأثر، النباتات ستنمو بأحجام عملاقة والأشجار ستطاول السحاب.
9: والأكثر إثارة للرعب هي الحشرات. في العصور القديمة عندما كان الأكسجين أعلى نسبة، كانت الفراشات بحجم الصقور والعناكب بحجم قطط صغيرة. تخيل أنك تمشي في حديقتك لتجد نحلة بحجم كف يدك. زيادة الأكسجين ستعيد عصر الحشرات العملاقة ليهدد سيادة الإنسان.
10: لكن الثمن سيكون باهظاً جداً. الأكسجين ليس فقط غازاً للحياة، بل هو غاز الاحتراق. إذا زادت نسبته ستصبح أبسط شرارة كارثة عالمية. صاعقة واحدة في غابة ستشعل حريقاً لا يمكن إطفاؤه.
9: حتى النباتات الخضراء الرطبة ستحترق بسهولة. ستصبح الحرائق جزءاً دائماً من مشهد الأرض. سيكون من شبه المستحيل إشعال موقد في المنزل دون أن ينفجر المكان. ستتحول الغابات إلى رماد، وسيغطي الدخان وجه الشمس. الأرض التي كانت تزهو بالخضرة ستصبح ساحة للهب الأبدي.
8: ماذا لو؟
10: وعلى المستوى البيولوجي سنواجه خطراً يدعوه العلماء التسمم الأكسجيني. زيادة هذا الغاز ستؤدي إلى تلف الأنسجة والرئتين. ستزداد الجذور الحرة في أجسادنا، وهي الجزيئات التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا. سنهرم سريعاً جداً.
9: الشاب في العشرين سيبدو وكأنه في الستين من عمره. عيوننا ستتأذى وأعصابنا ستتهالك تحت وطأة الأكسجين الزائد. سنكتشف أن ما ظنناه أكسيراً للحياة هو في الحقيقة سم بطيء يحرق خلايانا من الداخل، تماماً كما يصدأ الحديد بسبب التأكسد. ستصدأ أجسادنا وتنهار.
10: في نهاية هذه الرحلة ندرك عظم هذا الرقم 21%. إنه ليس مجرد مصادفة كونية، بل هو تصميم إلهي غاية في الدقة. هي النسبة التي تسمح لنا بالتنفس دون تلف وبإشعال النار دون دمار. لو زاد الأكسجين قليلا لاحترقنا، ولو نقص قليلا لاختنقنا. سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا.
9: أشكروا الله على كل شهيق وزفير، وتذكروا أن في هذا الهواء الذي يحيط بنا سرا لا يعلمه إلا الخالق. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
8: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا عائشة بنت أحمد بن حمد زهر الشكسي، عمري 11 سنة، من مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بوهلة.
11: عائشة تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا عائشة.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله زينة.
11: ما شاء الله الحين جاية من حي السعد؟
12: لا من خلف الشعبية الجديدة
11: في ولاية بهلة.
12: نعم.
11: لكنك تدرسي في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
12: أيوة نعم.
11: جميل. وتحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
12: جزيرة الكنز وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي العقل النجامة.
11: يعني باختصار نوعيتهن قصص والكتب التاريخية أو كتب دينية، صح؟
12: صح.
11: جميل. جزيرة الكنز تأليف من؟
12: روبرت لويس
11: ستيفنسون. أيوة. عن إيش تتكلم جزيرة الكنز؟
12: تتكلم في القرن 18 هناك ولد صبي أجنبي عاش بحزن، يعني مواقف، يعني مات القبطان ماله ومات أباه ومات أمه. ومن تحطمت سفينته هو كان إنه حلمه إنه يوجد كنز، ولقد وجده.
11: وين وجده؟
12: في جزيرة.
11: يعني هذا الولد هو القبطان ولا القبطان اللي مات؟
12: القبطان اللي مات.
11: وهو كان من ضمن الركاب اللي في السفينة.
12: أيوة نعم.
11: وإيش يعني أنت اختصرتي الحكاية، إيش الكنز اللي كان يدوره؟
12: كان هو عن مال وذهب إنه يعني عشان يكون ثري.
11: وحصل الكنز في النهاية. وكتاب سيرة النبي المصطفى
12: تتحدث عن غزوات كثيرة.
11: طبعا هذا عنوان سيرة النبي المصطفى لكل فتاة وفتاة، صح؟
12: نعم.
11: هو مكتوب إعداد وإشراف على الغلاف، إعداد وإشراف نافجة بن جمعة المرهوبي بمشاركة نخبة من المتميزات، وراجعه الدكتور خالد العبدلي. يعني هذه إذن حكايات وقصص عن النبي والصحابة، صحيح؟
12: صحيح.
11: تتذكر شيء من هذه الحكايات؟
12: نعم، مثل الغزوات.
11: أي غزوة تتذكري؟
12: أتذكر غزوة بدر وغزوة العشيرة والأبواء وكذلك منها أخرى.
11: يعني ما تقدر تحكي لحكاية واحدة من هذه الغزوات؟
12: نعم، غزوة بدر. عندما اجتمع المشركون واجتمع المسلمون عندما بدأ الحرب، بدأ عدد المشركون يتناقص والنصر للمسلمون، وفر أو هرب المشركون خائفين من الموت، ولقد فازوا المسلمين بالنصر.
11: كم كان عدد المسلمين تعرفين؟
12: لا.
11: يعني هم أكثر من 300 بشوية، والمشركين تعرفي كم عددهم؟
12: لا.
11: 900 وشيء، يعني المشركين كانوا 3 أضعاف عدد المسلمين، مع ذلك انتصروا عليهم. تتوقع ليش انتصروا المسلمين على المشركين؟
12: لأنهم ثبتوا على إسلامهم ويعني إنهم إنهم وثقوا بنفسهم إنهم يعني إنهم إن شاء الله تعالى ويحققوا كل شيء وينتصروا وانتصروا لأنه ضبعهم.
11: نعم لأنه إيمانهم بالله أقوى طبعا من المشركين. أصل المشركين ما عندهم إيمان صح؟
12: صح.
11: ممتاز يا عائشة. أيضا أشوف قدام من الكتب اللي جبتيهن يعني في العجلة الندامة.
12: نعم.
11: إيش حكاية في العجلة الندامة؟
12: إني أنا ما أستعجل في كلامي وما أسوء الظن حول يعني غيري. نعم. عشان أنت ما أندم.
11: نعم هذا هذا الاستفادة من القصة. لكن شو القصة نفسها؟
12: هي كان عصفورين. قرروا إنهم يحصدوا في فصل الصيف حبوب القمح. وعزم من يجي الشتاء إنهم ما يروحوا وكذا ويتأذيوا ويبغيهم أكل عشان ينحميوا. وروحوا وقاموا يجمعوه وبعدين أشعت له أشعة الشمس بقوة وقام كنه يتناقص.
11: أيوة.
12: وعندما جاء العصفور الثاني قال له أنت ليش ما أكل منه وإحنا متفقنا إن إحنا ما نأكل ونجمع. وقام ينكبه برأسه منقارة ومات. وعندما جاء فصل الشتاء من جاء زاد عدده وتذكر انه هو انه كان يسوء علي وكذا يعني عاد مات مهموما.
11: جميل جميل. واذا قلت لي الاستفاده ايش؟
12: انه ما استعجل في كلامي واسوء الظن حال غير عشان ما اندم اخر شيء.
11: بالضبط ما شاء الله عليك. والقصه الثانيه بعد قصه ثانيه عندك الجزاء العادل.
12: نعم.
11: ايش حكايه الجزاء العادل؟
12: انه كان فيل يحطم اعشاش العصافير وهن ما أذين له ولا سيّن له أي شيء. بس وقرراً أخبراً كل الحيوانات بالغاب أنه يسيّوا له فخ. ومن سيّوا له فخ عاد ذكر أنه هو كان يعني مسوي شيء خطأ يعني.
11: أيوة بس الفخ ما حكيت له شو الفخ اللي سووا له إياه.
12: حفروا له حفرة كبيرة وكمان الضفادع كذا يعني يرنمن أصواتهن وحسب هو البرك اللي كان يشرب منها ومنقشر يعني يحسى ويطوح بالمرة فيها.
11: وبعدين لما طاح تجمعنا عليه صح؟
12: صح.
11: آه جميل ما شاء الله عليك. أنت رائعة يا عائشة. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش تشاركي؟ إيش؟
12: أشارك في الإذاعات المدرسية مثل مواهبي مثل أحب أني أسوي مقدمة أو أقرأ قرآن بصوت الجميل.
11: آه صوتك جميل ها؟ إذا نسمع.
12: صحيح.
11: حافظة قرآن أنت؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظة؟
12: جزئين، جزء تبارك جزء عمى.
11: ممتاز. وش بتسمعيني؟
12: الملك.
11: سورة الملك؟
12: نعم.
11: جميل. إذا نستمع إلى سورة الملك.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو

عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبوا

0: نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا عائشة، قراءتك جميلة ومخارج الحروف والتجويد. وين تعلمت قراءة القرآن؟
0: من كنت في البروعة كانوا هناك يعلمونا القرآن ويحفظون إياه، وأنا حفظت منك التجويد.
1: ما شاء الله، حفظك جميل والتجويد رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة،
1: طبيبة. ليش؟
0: أحب أن أعالج الناس وأحل مشاكلهم اللي تعانيهم مثل من أمراض.
1: أها، يعني أنت تتمنى تكون طبيبة عشان تعالج الناس المرضى.
0: هي نعم.
1: أها جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل. وباقي الحكمة.
0: النجاح سلم لا تستطيع تسلق ويداك في جيبك.
1: جميل، حلوة هذه الحكمة. النجاح سلم لا تستطيع تسلق
0: ويداك في جيبك،
1: ويداك في جيبك، يعني إيش؟
0: يعني أنت ما تقدر توصل للنجاح بدون ما تسعى إليه، ويعني وتجتهد في دروسك، وأنت تجتهد عشان تحقق حلمك. فأنت لازم يعني أنك تتبع تتبع لين ما توصل للنجاح. ما جيت وبالمرة وصلت للنجاح أنت ما مجتهد وما تعب وما يعني ما سعيت إليه.
1: ما شاء الله عليك يا عائشة، ما فعلا شرح جميل لهذه الحكمة، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا عائشة بنت أحمد بن حامد الشقصي، الطالبة الرائعة في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البلغ من العمر 11 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: عفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم أهم وأخير الأنباء. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لا يحتاج إلى مساعدة من الصين لإنهاء الحرب مع إيران، لكنه قال إنه سيتحدث مطولاً مع نظيره الصيني في القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع. وقبيل توجهه إلى الصين، قال ترامب أنه سيجري محادثات مطولة حول النزاع في مضيق هرمز، مؤكداً أن الصين شريك اقتصادي كبير لإيران وهي من أبرز داعميها دبلوماسياً. يأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر على أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر المائي الحيوي. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا سيارتين في منطقة الجية جنوب بيروت اليوم الأربعاء، ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع إصابات، ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش السوري في أول عملية ينفذها التنظيم ضد الحكومة السورية، وتسفر عن قتلى منذ فبراير الماضي. أكد الكرملين مجدداً ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن حرب أوكرانيا انتهت تقريباً، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نهاية الحرب قريبة للغاية، وهو ما جاء متناقضاً مع تصريحات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال إن موسكو لا تعتزم إنهاء الحرب. وقال الكرملين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب، وأن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
9: من إلا بشر عندي قلب نظر، من إلا بشر عندي قلب نظر.
8: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
10: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية، هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين

فنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي، غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلفنا توتي.

0: الجسم العمق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع لينا يذوب الصمت وتتكلم أغاديهنا مرسول
1: الحب. ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشبة، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: كان يكبر وكان يا مكان
1: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: اهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: اهلا بك. بما ان ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره احد الاسماء التي منحت الاغنيه المغربيه الحديثه، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه السرعة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من الوجوه الشكلية الفنية، من الوجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر شزرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، هو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية، وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التأثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية بلوغ الدكالي من أنه بخي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه 3 سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آنة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخر. عندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثل ما استمعوا إليه. وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون مثل ما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون يكون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقاطيقها ومعزوفاتها وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكالي. تم إبداع هذه الأغنية سنة 65. فهي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها صباح وغنها عبد الحليم إلى خيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. هذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إلى شيء خلاصة كل الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية عزيزي.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان الدوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي، وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو هذا الروح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه.
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
1: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، نخذ مثلا عبد الهادي بالخياط أو محمد الحياني أو نعيمة سميح أو سميرة بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون أبدا على الغناء. الكبار إلى يوم الناس هذا كبار الملحنين المغاربة لا يغنون، ولنا كان نعرف أصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره، ولكن ملحنون آخرون كل مثلا كمال طويل لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط. ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ خمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام، وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الطمات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل.
0: تقصد أحمد الطيب العلق؟
1: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها.
0: نعم، ما أنا إلا بشر.
1: إلا بشر، وهو يواصل العمل. ما هذا عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العلمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص، هو من أغانيه التي اشتهر بها زهاب آمة ند ولف سعيد، رجعنا في الله، بيا ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات.
0: يعني نعم أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولاً دعني أسألك، ما معنى للي يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لهلا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهى.
1: هذه الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل. الهلة يزيد أكثر، الهلة يعني هي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022.
1: نعم. ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت، وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة، مثل ما فعل ذلك مثلا ناس الغيوان أو جيل جلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وجدنا هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية، مثلا مونبارناس التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة، يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع بكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه بحال قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد والاحترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، في كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة. ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغن آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ، ورحم الله عبد الوهاب الدكالي.
1: طبعا
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة لفناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكان قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك. شكرا.
2: صوت الغرام كانت أحلام، صوت الغرام.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تؤكد إدراج وموائمة 21 مؤهلاً أكاديمياً واحترافياً ضمن الإطار الوطني للمؤهلات. وتوقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون لدعم عدد من القطاعات التنموية بمحافظة ظفار. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من التقدم والنمو على كافة الأصعدة. عقد مجلس الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادية الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساع تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. وتطرقت الجلسة كذلك إلى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية سعياً إلى توحيد الرؤى بشأنه بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية ويواكب التطورات في القطاعات الحيوية. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهات المعنية.
1: يسرنا التأكيد بأن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية العمانية ويحقق الردع العام لمروجي ومتاجري المخدرات. تضمن المشروع 67 مادة قسمة على 9 فصول. أبرز ما جاء في مشروع القانون استحدث تعريف للسلائف الكيميائية وكذلك تعريف للمنشأة البيطرية تشمل الصيدلية البيطرية والمختبر البيطري وكذلك العيادة البيطرية، كما نظم أحكام تجرم إساءة استخدام السلائف الكيميائية وأعطى صلاحية لوزير الصحة في تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل تبعية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم تقنية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمن الوطني. كذلك تضمن المشروع مشروع القانون أعطى صلاحية واسعة للمحكمة في إيداع المتعاطين على الفحص الدوري ودور الرعاية الطبية، وكذلك منح حماية إجرائية للمتعاونين مع السلطة المعنية في القبض على المجرمين في هذه الجرائم. يأتي هذا المشروع متوافقا مع الاستراتيجية العمانية، أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان، وكذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها سلطنة عمان.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عمان وكندا وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات. من جانبها أشادت معالي الضيفة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة كريستوف تشيسكا سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى سلطنة عمان. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. كما تطرق الجانبان إلى بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل القضايا الإقليمية بما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. أكدت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم في لقائها الإعلامي الأول أن الإطار الوطني للمؤهلات شمل إدراج وموائمة 21 مؤهلاً أكاديمياً واحترافياً وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم عدداً من المؤهلات الأكاديمية والاحترافية والتقنية والمهنية بما يعزز موثوقية المؤهلات الوطنية وموائمتها مع المعايير الدولية. وأكدت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم أن نتائج الاعتماد المؤسسي جاءت كالآتي: 22 مؤسسة تعليم عال معتمدة و3 مؤسسات حاصلة على اعتماد

0: التعليمية. وقعت أوكيو للصناعات الأساسية 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون بمحافظة ظفار لدعم القطاعات الصحية والثقافية والسياحية والمجتمعية، وذلك بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل السعيد محافظ ظفار. شملت الاتفاقيات دعم مركز المرونة بصلالة وتطوير مشروع عين روب بولاية رخيوت وتمويل أجهزة طبية لمركز القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، إلى جانب إنشاء مركز ثقافي متكامل بولاية مرباط ما يعزز التنمية المجتمعية والثقافية والسياحية والصحية بمحافظة ظفار. شهد مؤتمر ومعرض عمان العقاري والتصميم والبناء التوقيع على 182 عقد دفاع في عدد من القطاعات بقيمة استثمارية قاربت 38 مليون ريال عماني، كما وقعت 18 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية في مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة صروح.
1: وسط زخم استثماري متصاعد، شهد معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 التوقيع على 200 اتفاقية، منها 182 عقد انتفاع بقيمة استثمارية قاربت 38 مليون ريال عماني، تضمنت أنشطة زراعية وتجارية وصناعية وخدمية ولوجستية بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الأراضي الحكومية ويرفع من كفاءة استثمارها. حبن بن محمد البلوشي مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
2: نتأمل أن ترى هذه المشاريع النور عما قريب بإذن الله تعالى، يكون لهذه المشاريع أثرها الملموس في الاقتصاد الوطني، في توفير أيضا فرص عمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. قطاع الانتفاع طبعا في الأراضي نحن نعتبره مجال استدامة الأراضي اللي نعول عليه أيضا في دعم الاقتصاد الوطني أيضا وتشجيع المستثمرين للاستثمار.
1: أحمد بن عبد الله الخنجي عضو مجلس إدارة مؤسسة الصحة الوقفية أثر:
3: وقعنا 4 اتفاقيات انتفاع شراكة بين وزارة الصحة ووزارة الإسكان، تم الانتفاع من 4 قطع أراضي بإذن الله سوف يكون من الانتفاع بها ويكون دخل والريع لها للمؤسسة الصحة الوقفية اللي هي تخدم القطاع الصحي بالنسبة للمشاريع المستقبلية وإن كان من معدات والجانب التدريبي والتأهيلي وما شابه ذلك.
1: كما وقعت 18 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية في مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة الصروح بعدد من المحافظات بما يسهم في دعم تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية حديثة ومتوازنة. ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
4: تأتي توقيع اتفاقية الخدمات ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة توصيل الخدمات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، النطاق العريض لعدد 6 أحياء سكنية في ولاية البريمي، المضيبي، في بدبد وصور، بهدف أن تكون الخدمات جاهزة قبل الانتقال السكان إلى هذه الأحياء السكنية.
1: وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات البنية الأساسية والمطورين العقاريين، وبهدف تسريع تنفيذ المشروعات السكنية ورفع جاهزيتها التشغيلية وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة في أنحاء سلطنة عمان. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: أوضح المجلس البلدي بمحافظة البريمي خلال اجتماعه أن عدداً من المشروعات التنموية والخدمية تمضي وفق الخطط المعتمدة، من بينها مشروع واحة البريمي ومشروعات صيانة الطرق وتطوير المشهد العام للطرق الرئيسية إلى جانب مشروع البحيرة الاصطناعية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عرضاً مرئياً قدمته إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي حول المقترح التصميمي لتأهيل سوق حارة حماس القديم، تضمن أبرز ملامح المشروع وأهدافه في المحافظة على الطابع التراثي للموقع وتعزيز قيمته السياحية والثقافية، إلى جانب إنشاء قرية تراثية بالموقع لتكون امتدادا لمشروع واحة البريمي.

0: مع التوصية بتشكيل فريق عمل لمتابعة الجوانب المرتبطة بالمشروع. ترأس الاجتماع سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي. احتفلت وزارة العمل بتخريج الدفعة التاسعة من طلبة الكليات المهنية بمحافظة مسقط، والبالغ عددهم أكثر من 1200 خريج وخريجة في عدد من التخصصات المهنية والتقنية.
1: التعليم المهني أصبح ركيزة أساسية تربط بين التعلم واحتياجات سوق العمل، ووسط أجواء مفعمة بالفرح والفخر احتفلت وزارة العمل بتخريج أكثر من 1200 خريج وخريجة في عدة تخصصات مهنية وتقنية ضمن الدفعة التاسعة من طلبة الكليات المهنية لعام 2026، في خطوة تعكس مواصلة رفد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
2: الدكتورة ميمونة بنت عبد الله الرواحية، المدير العام المساعد للكليات المهنية بوزارة العمل. هؤلاء الخريجين كانوا منبعاً للابتكارات المهنية ذات التخصصات المتنوعة التي يحتاجها المصانع على مستوى سلطنة عمان.
3: طلب حمدان بن علي بن مبارك البلوشي من الكلية المهنية بالبريمي، تخصص البيع، تخصص التسويق. سوق العمل انت اليوم اذا اشتغلت واجتهدت ممكن تبتكر اشياء جديده، فمن خلال هالمعلومات تقدر تفتح مشاريع وتطور وتبتكر اشياء جديده.
1: وتوزع الخريجون على مختلف الكليات المهنيه بمحافظات سلطنه عمان، حيث سجلت كليه السيب اعلى عدد من الخريجين، تلتها كليه صلاله، فيما تنوعت التخصصات الدراسيه بما يواكب احتياجات سوق العمل، وتصدرها تخصص البيع التخصصي والتسويق، إلى جانب الرسم المعماري وصيانة الأجهزة الإلكترونية وعدد من التخصصات التقنية والمهنية الأخرى.
4: يقين يحيى الزكواني، تخرجت من هندسة البناء والإنشاءات من الكلية المهنية بالسيب بتخصص رسم معماري. الحمد لله حصلت على مرتبة شرف وبامتياز في هذا المجال. طبعا الرسم المعماري له سوق عمل كبير ما شاء الله في البلاد، ولكن يحتاج مثابرة واجتهاد وسعي للوصول إلى ذلك.
5: أمان حمود الدهلي، تخصص الهندسة بناء والإنشاء، تخصص رسم معماري. تعلمنا كيف إن ننجز مشروع في فترة زمنية قصيرة، تعلمنا كيف إن نصمم فندق من 7 طوابق في فترة يعني تعتبر ممتازة بكل المعايير المطلوبة.
1: الخريجات شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الخريجين ب 839 خريجة، فيما بلغ عدد المجيدين والمجيدات 105، وهو إنجاز يترجم مستوى التميز والاجتهاد الذي حققه الدارسون خلال سنوات التأهيل المهني. من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: احتفلت شركة تكاتف عمان بتكريم أكثر من 150 طالباً وطالبة من خريجي برنامج رواد عمان للعام 2025 الذي استمر لمدة 14 شهراً. وعلى هامش الحفل وقعت مجموعة أوكيو اتفاقية مع تكاتف عمان لتقديم 100 بعثة دولية لبرنامج رواد عمان على مدى 5 سنوات بواقع 20 بعثة سنوياً. رعت حفل التخريج معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم.
6: لتطوير مهارات الطلبة في مختلف المجالات، احتفت شركة تكاتف عمان بتكريم الطلبة الخريجين من البرنامج الإثرائي رواد عمان، والذي استمر لمدة 14 شهرا، أكمل خلالها 157 طالبا وطالبة عددا من المراحل التطويرية، شملت البرنامج الصيفي الداخلي ومرحلة التعلم الذاتي والحلقة الشتوية. كما خضع المشاركون لسلسلة من الاختبارات المعيارية الدولية التي تقيس مستوى إتقان اللغة الإنجليزية والقدرات الذهنية والاستعداد للتعلم، إلى جانب عدد من السمات الشخصية. الدكتور قاسم بن محمد المعمري، مدير عام البعثات بشركة تكاتف عمان.
7: حصل 45 طالب وطالبة من خريجين اليوم على بعثة دولية قد تمتد لستة أعوام، تبدأ بالدراسة في أحد المدارس، في إحدى المدارس الداخلية المرموقة حول العالم، تليها دراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في واحدة من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.
6: وعلى هامش الفعالية وقعت مجموعة أوكيو وشركة أوكيو للمتاجرة اتفاقية مع تكاتف عمان لتقديم 100 بعثة دولية لبرنامج رواد عمان على مدى 5 سنوات بهدف إعداد كفاءات وطنية تمتلك مختلف المهارات والمعرفة التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل والتحولات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتنموية. المهندس علي بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا بي أوكيو.
8: نحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية دعم 100 بعثة من مجموعة أوكيو ومجموعة أوكيو للمتاجرة بمعدل 20 بعثة سنويا للخمس سنوات القادمة. سوف يلتحق الخريجون بأرقى الجامعات العالمية في دول مثل هونغ كونغ، بريطانيا، كندا، أمريكا، أستراليا ودول أخرى. طبعا ساهمت أوكيو في هذا البرنامج بدعم 122 خريج في البرامج السابقة، منهم 67 خريج حاليا يعملون بمجموعة أوكيو و10 من الخريجين يعملون في شركات عالمية.
6: هذا ويسهم برنامج رواد عمان في بناء رأس المال المعرفي الوطني من خلال إعداد الطلبة العمانيين بمهارات علمية متقدمة وخبرات أكاديمية عالمية ترتكز على أولويات رؤية عمان 2040.
0: تستعد وزارة الإعلام لإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس الذي يوثق سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان. ويرصد العمل بدايات رحلة الدكتور المعروف محليا في عمان بالدختر توماس منذ طفولته وتأثره المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في عمان. ويجمع الفيلم بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الأرشيفية النادرة والتصوير الحي في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية ضمن معالجة سينمائية معاصرة. وإلى الخبر الأخير، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 10 سنتات مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 104.64 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولار للبرميل. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى ختام أخبار عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تؤكد إدراج وموائمة 21 مؤهلاً أكاديمياً واحترافياً ضمن الإطار الوطني للمؤهلات. وتوقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون لدعم عدد من القطاعات التنموية بمحافظة ظفار. مستمعينا، حرر لكم أخبار عمان سليمان الكيومي ومنيرة الهنائي، نفذها لكم على الهواء مباشرة حمود بني عرابة، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

مساكم الله بالخير مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد هذا اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع، ودائما وأبدا مستمعينا مواضيعنا منوعة، نحاول أحيانا نتحدث عن قضايا اقتصادية اجتماعية، نحاول أحيانا أن نقف على آخر المستجدات ونشاط مختلف المؤسسات. لكن موضوعنا لليوم مستمعينا هو موضوع مخصص لك أنت بشكل مباشر عزيز الموظف. أكيد كثيرين منكم يمكن بصم أو في طريقة لبصمة الخروج الآن من العمل، وبالتالي يرجع إلى بيته بعد يوم حافل، قد يكون يوم جميل قد يكون يوم سيء ما نعرف، لكن هذا الموضوع الذي سنناقشه اليوم هو موضوع يلامسك بشكل مباشر. كم واحد فيكم مستمعين الكرام فكر اليوم بالاستقالة مثلا، متضارب مع مديرة، متنازع يمكن مع زملاء في العمل، يشعر أنه هذه البيئة لا تناسبه لا تشبهه؟ كم واحد منكم اليوم قضى وقت طويل في الاجتماعات وقال كذاك بين قوسين تودي الاجتماعات وش منهم الفائدة، يضيعون وقتنا؟ والبعض الآخر قد يكون يشعر بأريحية الإنجاز والعطاء. كل هذا وأكثر يحدث في بيئة العمل، يحدث في المجتمع الوظيفي. وطبعا أمور كثيرة، يعني يمكن من الأشياء التي كنت أقرأها قبل الدخول إلى الاستديو أحد الدراسات التي أجريت، وهذه الدراسات كانت تشير يعني بشكل مباشر، حاول أني أشوف الدراسة تشير أنه عدد كبير، يعني بحسب استطلاع الرأي، هذا الاستطلاع أجرته أو أجراه معهد أبحاث السوق تيليسيرش، كان يوضح هذا الاستطلاع الذي شمل 1555 موظف في ألمانيا في عام 2023 أن 29% من غيروا وظائفهم أرجعوا ذلك إلى أسلوب إدارة مديرهم، يعني حوالي 30% غيروا وظيفتهم أو قدموا استقالتهم بسبب مديرهم. أشياء كثيرة تحدث في بيئة العمل سنتحدث عنها إن شاء الله بشكل مفصل اليوم مع الأستاذ طلال البلوشي، رايح يكون معنا في الاستديو، وهذا الحوار لن يكتمل إلا بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا مستمعينا الكرام عبر رقمنا في الواتساب، إمكانكم المشاركة. راح أقولكم الرقم لكم أن تتخيلوا بعد مرور أكثر من سنة وأنا في هذا البرنامج لا أستطيع أن أحفظ رقم الواتساب، 7244-2010. واليوم راح تكون عندنا إن شاء الله فقرة أقلام حول مقال الخطاب الإعلامي العماني في زمن التعبئة. سيكون معنا الدكتور حسني نصر، أستاذ الصحافة والنشر بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. إذن مستمعينا ومتابعينا، بعد فاصل قصير نبدأ معكم مشوار استديو الظهيرة لليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل قصير ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.

0: استوديو الظهيرة.
1: لكم مستمعين أينما كنتم، ما شاء الله نحن ما بدينا الموضوع وشوف الرسائل يعني بدأت تصل، يعني أنه الواحد عنده الكثير شكله يبغى يقول يبغى يبضبط. وهذا وقت يمكن وقت حساس، يعني نحن بادين برنامجنا على نهاية يوم عمل، لو أن المخرجتنا بغت تخفف التصعيد شوي اختارت لكم اختيار لطيف جميل. ورحب مباشرة بضيفي في الاستوديو الأستاذ طلال بن عبدالله البلوشي، مستشار ومدرب أنظمة العمل الإداري. أهلا وسهلا بك الأستاذ طلال.
2: حياكم الله، كل شكر أولا على استضافتكم الكريمة.
1: يعني دائما مثل هذه المواضيع ممكن تنقال في بداية الصباح والناس كذا مليئين بالإيجابية وفي طريق ذهابهم للعمل، لكن حن برنامجنا موعده مع نهاية الزين اليوم.
2: صحيح، هي بعض الهموم تستمر لليوم الثاني،
1: وبعضها تستمر، وهذا يمكن أخطر شيء لما تنتقل هذه المشكلات والتحديات إلى البيت هذه المرة. من
2: بالضبط، هذا مؤشر صعب فعلا.
1: نلاحظ اهتمام كبير الأستاذ طلال من مختلف المؤسسات سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي في أنها تبحث وتستعين بمختلف الخبرات في تحسين بيئة العمل، لأنه كل الدراسات تشير إلى علاقة الإنتاجية لهذه الشركات أو المؤسسات سواء كانت ربحية أو غير ربحية بطبيعة بيئة العمل، بدافعية الموظفين. الكل يتنافس على كادر بشري قادر على الإنتاج، قادر على صنع الفارق حقيقة في هذه المؤسسات. فنتحدث عن أهمية أنظمة تطوير بيئات العمل والمجتمع الوظيفي داخل كل مؤسسة وعلاقتها بأهداف هذه المؤسسة وإنتاجيتها.
2: طبعا تهيئة بيئة عمل بلا شك يعني مناسبة للموظف تعزز إنتاجيته. دراسات تشير إلى أنه الإنتاجية تزيد من 20 إلى 30، وبعضها يعني أيضا تحسبها بقدر مالي يزيد إلى يصل إلى 50% زيادة في الأرباح.
1: يعني فهذه علاقة واضحة ومباشرة
2: وقوية. نعم أيوة. وأيضا الاهتمام المؤسسات ينبع من شيء يعني. طبعا الموظف يقضي ما يقارب نصف حياته خلينا نقول المهنية في العمل، وبالتالي هذه البيئة يمكن ربما يلتقي فيها بزملاء أكثر من التقاء بأهله يعني في اليوم. فبالتالي تهيئة البيئة الجيدة تساعد على استمرار الشخص وبقائه، ومن ثم أيضا تعزيز أدائه.
1: نعم. يعني إلى أي مدى تطور هذا المفهوم؟ يعني إلى أي مدى أصبحت المؤسسات فعلا يمكن من خلال طلبها للاستشارات، من خلال تصميمها لبيئة العمل، من خلال خطة استبقاء كفاءاتها في المؤسسة أصبحت فعلا تدرك أهمية هذا الأمر؟
2: خلينا نبدأ من حاجة يعني. طبعا بعد قرارات دمج المؤسسات صارت عندنا بيئات أو ثقافة مؤسسية متنوعة في بيئة العمل. وبالتالي البعض اعتقد أنه هذه الثقافة المناسبة ستخلق بشكل تلقائي، ولذلك تركوا المجال بصراحة يعني خلينا نقول بدون تدخل ببرامج مثل بناء الفريق وغيره وتغيير الثقافة. ولكن مع الوقت اتضح انه لا، يعني بقت بعض مجموعه من المؤسسات وهي مندمجه يعني كانها تعمل بشكل مستقل، كانها عده مؤسسات في مؤسسه واحده. طيب هذا لفت انتباه طبعا المسؤولين، ومع وجود انظمه مثل مؤشرات الاجاده المؤسسيه وبعض المؤشرات الاخرى التي تقيس مدى صحه المؤسسه اتضحت المشكلة بالأرقام. فبدأت بعض المؤسسات بالاهتمام في أنها تعالج هذه الثغرة، لكن إذا كنت أنا أريد أكون متفائل أنا أقول لك نحن ما زلنا في بداية الطريق في هذا.
1: ما الفرق ما بين بيئة عمل مستقرة جاذبة تستبقي كفاءاتها وبيئة عمل دائما تشعر أنه فيها حركة غير طبيعية وفيها كذلك يعني حالات استياء دائمة تنعكس ربما حتى على الصورة الذهنية عن هذه المؤسسة؟ بعض المؤسسات بمجرد دخولك إليها تجد وتشعر مباشرة أن الأجواء مشحونة هنا.
2: صحيح. طبعا هذا الشحن يعني يتضح حتى في وجوه الموظفين يعني العابسة أحيانا إذا دخلت بعض المؤسسات، وربما السعيدة إذا كانت المؤسسة جيدة. الفرق يتضح في عدة أشياء، من ضمنها أولا الموظف يرغب في أن يقدر عمله وأن يشعر أن عمله هذا يساهم في تحقيق رؤية أكبر، أيضا يشرك في التخطيط مثلا وليس في التنفيذ فقط، يقدر ويحفز سواء كان معنويا أو ماديا. أيضا يعامل بطريقة جيدة. طبعا الذكاء العاطفي مهم بالنسبة للقادة، فإذا كانت هناك ثقافة قيادية ترتكز على الذكاء العاطفي فعادة الموظف يكون سعيد رغم الضغط، يعني لأن الضغط العمل بعضه يساهم في نمو الشخص وهذا يعتبر إيجابي، لكن في ضغط لا يحطم الشخص ويستنزفه، وربما يعني بعد ذلك يعني يدخله فيما يسمى بالاستقالة الصامتة، يعني بمعنى أنه موظف ولكنه لا يعمل شيء.
1: وهذه مفهوم الاستقالة الصامتة، يعني هو موجود وما موجود.
2: بالضبط.
1: نعم، كثير نقرأ يعني في دراسات منشورة وهكذا يعني، وبعض الاستطلاعات التي تجرى في بعض الدول، ولكنها تعطي نتيجة متقاربة دائما، إنه الجانب القيادي في المؤسسة إلى دور مؤثر جدا. يعني هو ممكن الواحد يترك، يعني لك أن تتخيل، يعني ممكن يترك عمله لأنه مديره غير جيد بالنسبة له، ممكن يذهب إلى عمل براتب أقل لأنه متضايق بشكل كبير من مديره منغص عليه حياته. يعني إلى أي مدى فعلا القيادات في المؤسسات والمدراء يكونوا سبب فارق في استقرار بيئة العمل واستقرار الموظفين فيها؟ ما نريد نقسى على المدراء كثير يعني.
2: إن شاء الله. القيادة طبعا هي رأس الحربة، يعني في بناء ثقافة قيادية أو ثقافة، خلينا نقول ثقافة عمل بشكل عام إيجابية، بمعنى أن القيم اللي موجودة في المؤسسة أساسا هي قيم مجردة، فهي تتحقق عن طريق القادة. فالقادة الجيدون فعلا يساهمون في حفظ، خلينا نقول الاحتفاظ بالمواهب وجذبها. بالعكس يعني كثير من المؤسسات أو خلينا نقول التقسيمات تستقطب ناس من ربما من مؤسسات أخرى بسبب وجود قائد جيد يتعامل مع الأشخاص بشكل جيد، يقدرهم ويحترمهم، الاحترام مهم جدا يعني. طبعا لا يلجأ إلى استخدام السلطة وإنما يستخدم يعني جوانب أخرى في عملية التحفيز، حتى وإن يعني يشعر الموظفين أيضا بالأمان، فإن أخطأ موظف أو حتى وإن ربما يعني تعمد الخطأ بعض الأحيان يحاوره من زاوية مصلحته، وتأثير هذا الخطأ عليه هو كموظف وليس على المؤسسة،
1: نعم.
2: وبالتالي اختلاف زاوية الطرح والاهتمام بالعواطف، خلينا نقول، والجانب المشاعر لدى الموظفين يخرج منهم أفضل ما لديهم يعني.
1: نعم، هذا سؤال لفتني حقيقة، والحديث عن سلوك المدير أحيانا. يعني يقول لك كيف المؤسسات ممكن إنها هي تعول على صفات المدير القيادية أو قناعاته الشخصية أو ميوله النفسية أو الأيديولوجيا بشكل عام لهذا المدير؟ يعني ما تعتقد إن المؤسسات هي نفسها تبني نموذجها القيادي الذي يجب أن يطبق كل مدير بغض النظر عن قناعاته وعن يعني ميوله أحيانا المهنية والنفسية؟
2: طبعا هذا السؤال جدا ذكي، وانا يعني خليني يعني اذكر هذه النقطة. الثقافة القيادية تبنى من خلال الآتي: الرئيس الوحدة يقرب من ويهتم بمن ويمنح الفرص لمن، الموظفين طبعا والقادة الآخرين يراقبون، فإذا وجدوا أنه يهتم بنماذج يعني تجتهد ولديه القدرة وأيضا يعني تحسن التعامل مع الموظفين فهم يقلدون، وبالتالي هنا تبدأ عملية استنساخ هذا القائد، وتبدأ هناك أيضا عملية خلينا نقول لبناء ثقافة قيادية مهمة. لكن لو كان رئيس الوحدة يحابي أشخاص، خلينا نقول بكل وضوح يعني، يعني يجدون التملق يعني، ولكن يعني في الأداء وفي الاجتهاد ما نجد لهم أي إنجاز يعني. أيضا قد يكون أيضا لهم سلوك مؤذي ضد الموظفين، فإذا وجدوا أن رئيس الوحدة يقرب هؤلاء الأشخاص فهذا النمط سيسود أيضا في
1: سينتقل إلى
2: المؤسسة.
1: مستويات
2: بالضبط.
1: أخرى يعني قيادية.
2: فالثقافة تحدد حقيقة من الأعلى، خلينا نقول الثقافة القيادية.
1: نعم.
2: طيب هناك أيضا حلول، يعني ربما أنت تستعين أحيانا بمدرب أو مستشار للتدريب أو تبني ثقافة معينة يتفق فيها على السلوك المطلوب وعلى القيم المؤسسية المطلوبة أيضا، هذا يعتبر حل جيد يعني.
1: نعم، اختيار المدير أو القائد في المؤسسة، أفهم من حديثك الآن الأستاذ طلال، أنه يعني ما عملية بسيطة وليس قرارا سهلا، لأنه
2: صحيح.
1: راح ينعكس على عدد كبير معناته من الموظفين. يعني مستوى الضرر الذي قد يحدث بالمؤسسة وببيئة العمل في حال اختيار مدير غير مناسب أو غير كفؤ لهذا المكان.
2: الضرر كبير جدا يعني. أولا هذا سيفقد الموظفين ثقتهم في المسؤولين أو في الإدارة، كون أن المعايير الاختيار لم تراعي مثلا الاجتهاد والقدرة، وإنما راعت جوانب أخرى ليست ذات علاقة. أيضا يعني هناك مساحتان طبعا لتقييم أداء المدير الجيد. المساحة الأولى في تعامل المسؤول هذا مع القائد يعني اللي أعلى منه أو المسؤول المباشر، أو تعامله مع الموظفين. إحنا من الأخطاء اللي نرتكبها أحيانا نقيم المسؤول من خلال تعامله مع المسؤول الأعلى، وننسى أن نقيمه من خلال تعامله مع الموظفين. وهذه المنطقة يعني مساحة أهم جدا مهمة، يعني كون أن التعامل مع المسؤول الأعلى طبعا هناك قوانين تنظم هذا الموضوع وفي سلطة موجودة، لكن التعامل مع الموظفين هنا يعني يأتي دور خلينا نقول المبادئ والقيم الشخصية للمسؤول.
1: نعم، مدى صحة إنه أبرز وأهم صفة في القائد هي الصرامة، وهذه سمعتها حقيقة في أكثر من مرة، يقول لك إذا تريد تكون مدير ناجح يجب أن تكون مدير صارم، موظفينك يخشوك يخافوك يهابوك ويحسبوا لك ألف حساب، ولا تراها بتضيع، يعني ما بتقدر تدير الأمور.
2: هذا مدير من التاريخ، وخليني أنا أوضح هذا الموضوع. يعني هناك طبعا نحن بحاجة إلى مقدار من الحزم في الإدارة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، وأيضا ضمان يعني ربما تقدم ونمو المؤسسة يعني. لكن الإفراط في هذا الجانب بأمانة يعني له تفسير. يعني أولا إذا كان المدير هذا أو القائد هذا يعني ضعيف في قدراته، فهو يغطي هذا الضعف بهذا الحزم المبالغ فيه. عندنا أنواع من السلطة، في سلطة اسمها سلطة الخبرة، هي هذه السلطة الأفضل. سلطة الخبرة يعني إذا المدير هذا يمتلك قدرات عالية وخبرة عالية، فهو هنا سيستطيع قيادة فريقه دون الحاجة إلى أن يكون مفرط في عملية الحزم يعني.
1: نعم، ويعني يمكن أنا أشوف بعض أنا ترى احنا بعدنا في بداية الحديث، يعني ما إنه على طرف مقابل آخر، لكن أحيانا بيئات العمل كذلك تتباين، يعني يجي مدير في بيئة معينة الممكنات عنده وقادر يستخدم أدوات كثيرة لنجاحه، ولكن مدير آخر يكون في بيئة أخرى لا تتوفر فيها هذه الأدوات ولا تتوفر فيها هذه الإمكانيات ولا تتوفر فيها بيئة خلينا نقول القيادة الحديثة وهكذا. ف يعني ما هي العوامل الممكنة للمدير حتى يستطيع فعلا أن يمارس أساليب هذه الحديثة اللي نتكلم عنها تو يعني؟
2: طيب طبعا من أبرز سمات القائد الجيد هو أنه قادر على تحقيق النتائج حتى في الظروف الصعبة، وهذا نحن نلاحظه. يعني هناك تباين ما بين المدراء خلينا نقول في المؤسسة الواحدة، فتجد مدير قادر على أن يحقق بنفس الإمكانيات وبنفس الظروف نتائج عالية يعني متقدمة، بينما يعني تجد مدير آخر ما يعني ما لا يحرك ساكن. وبالتالي طبعا التمكين مهم، وتوفير ربما الظروف والسبل يعني المناسبة للمدير لتحقيق أهدافه هذا مهم، ولكن لا يعني عدم توفرها أن نحن ما قادرين نحقق شيء.
1: نعم، هناك وجهات نظر متباينة حول الإمكانيات الفنية للقائد أو للمدير، يعني يقول لك ما ممكن تجيب مدير إمكانياته الفنية أقل عن إمكانيات موظفينه، وبالتالي يعني دائما يقول لك هو يجب أن يعني يتفوق على، وتظهر هنا مشكلة إنه الموظف أو عضو هذا الفريق إذا كانت لديه إمكانيات أكثر عن إمكانيات مديره يبدأ يواجه تحديات دائمة ويشعر أنه في المكان الخطأ. كيف يمكن أن نعرف معادلة هذا التوازن يعني؟
2: طيب خليني أنا يعني أشرح الموضوع هذا بتفاصيل شوية. الاختيار الخاطئ للمدير إذا كان هذا المدير ضعيف في إمكانياته، فعادة سيكبح كل من يديرهم إذا كانوا إمكانياتهم أعلى، فهو سيميل إلى أن يقود أشخاص أضعف منه في الإمكانيات، وهنا سيستخدم أسلوب السلطة يعني الحزم المفرط خلينا نقول،
1: نعم.
2: من أجل أنه يبقيهم ربما دون أن يروي يعني. النقطة الثانية هي مسألة أنه هناك حد معين. مثلا نحن نؤمن تماما أن القدرات متنوعة، التي نحتاجها لإنجاز الأعمال. فالمدير لن يكون يعني خلينا نقول الأفضل في كل هذه القدرات، فالمدير الجيد هو القادر على أن يكتشف القدرات لدى موظفينا ويستعين بهم، وبالتالي يعني يعتمد عليهم في إنجاز الأعمال. خلاصة الموضوع أن اختيار المدير الضعيف طبعا يؤدي إلى ضعف شامل في القسم الذي يديره. اختيار المدير الجيد والذي يمتلك قدرات خلينا نقول فوق المتوسط، ما محتاجين لأكبر من ذلك، حتى وإن جاء لديه يعني موظف أكثر منه قدرة، فسيجيد التعامل معه ويعتبره مكسب، وسيسخر قدراته لخدمة القسم هذا الذي يترأسه يعني.
1: نعم، وأحيانا يعني يمكن نجاح المدير هو من نجاح موظفينه، يعني في كثير من
2: صح
1: الحالات يعني لن يستطيع المدير أن يحقق أهدافه ويحقق يعني التارجت اللي عليه إذا ما كان عنده فريق يعني قادر على إنجاز مثل هذه المهام. نحن مستمعينا بنطلع لفاصل قصير وبعدها بنستعرض مجموعة من الأسئلة اللي وصلتنا، لكن أريد أقول شيء عشان نتفق من البداية. نحن في المحور الأول تكلمنا عن محور المدير، لكن أكيد هناك كذلك بعض الجوانب التي تخص الموظف نفسه ومدى يعني إدارته لنفسه بطريقة كذلك صحيحة تساعد يعني مديره في التعامل معه عشان ما يزعل حد. فاصل ولا نعوده؟

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نتحدث اليوم عن المجتمع الوظيفي والحياة الوظيفية التي بلا شك يعني نقضي فيها فترات طويلة من حياتنا ومن عمرنا، سواء كان في نفس بيئات العمل أو مع تغير بيئات العمل التي تمر على الإنسان في رحلته الوظيفية وفي مشواره الوظيفي. أجدد الترحيب بالأستاذ طلال البلوشي، أهلا وسهلا بك الأستاذ طلال.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. وكنا نتكلم طبعا قبل الفاصل عن القيادات في المؤسسات ودورها كذلك في بيئة صحية ومجتمع وظيفي صحي. من الممارسات التي يقوم بها أحيانا المدراء خاصة في بيئات عمل يمكن فيها عدد كبير من الموظفين، اللي هي المجموعات الصغيرة هذه المركزة وما يعرف عليها بين قوسين أحيانا اللوبيات يعني. وأنا أستغرب يعني كيف إلى الآن يتبع البعض مبدأ فرق دسد يعني في مؤسسة صحيح. أو في فريق هو يشرف عليه يعني. فما هي هذه الزاوية التي ينظر منها المدير حتى يقوم بممارسة من هذا النوع؟
1: أولا هناك في مصالح موجودة في كل مؤسسة، فتعمل مجموعات على أنها تحصل على أكبر قدر من هذه المصالح، سواء كانت فيما يتعلق بجانب الترقيات أو الحوافز أو حتى الدورات التدريبية والسفرات وغيرها يعني. فبالتالي يعني ينشأ، وأحيانا إدارة مناقصات يعني في هذا الجانب، فينشأ يعني تنشأ مجموعة تحاول أن تستحوذ على أكبر قدر من هذه الفرص، وهذا يمكن ربما أكثر العوامل تدميرا للبيئة، تدميرا لثقة الموظف، لأن الموظف سيلاحظ أن المؤسسة كأنها تدار لهذه المجموعة بس. وبالتالي من المهم جدا أن يعني تبني طبعا مبدأ الشفافية والعدالة، يعني حتى وإن كان بعض الأحيان المخرجات العمليات اللي تنفذ المؤسسات قد لا تكون دقيقة، فالموظف سيكون أكثر تقبلا لها في حال إذا كانت الإجراءات تراعي الشفافية والعدالة. فهذه الظاهرة طبعا موجودة للأسف في الكثير من المؤسسات، ويجب الانتباه لها لأنها يعني فعلا ستجعل في النهاية المؤسسة تعمل بمجموعة بسيطة من الناس، وسيدخل عدد كبير من الموظفين في حالة ما سميناه بالاستقالة الصامتة نظرا كردة فعل.
0: نعم، هذا سؤال من أحد مستمعينا، توجه بسؤال للأستاذ طلال، من هو بتعريفك يعني من هو المدير السام؟
1: المدير السام، طبعا المدير السام هو الذي اولا يعني لا يجيد التعامل مع الموظف فيستخدم ولا يحترمه، لا يقدر عمله، وايضا لا يراعي خلينا نقول موضوع يعني لا يتبنى معيار الاجتهاد والقدرات في عملية تصنيف والموظفين وترتيبهم يعني. ايضا يعامل البشر كأرقام، لا يعاملهم كبشر يعني في بيئة العمل يعني.
0: نعم، هذه مداخلة كذلك. الشيء الملفت مشاركات اليوم ان اللي شارك يقولوا لا تقول اسمنا، طيب لكم مطلق الحرية ما نقول اسمك.
1: نعم.
0: هذه مداخلة يعني تقول انه مديري يقول لي انه هذه لاحظت انه هذه ثاني مرة تمرضين خلال 3 أشهر، لأنه الظاهر أنها يعني فبعض الأسئلة يمكن البعض يستغرب كيف ممكن أن مدير يطرحها على يعني. هذه العلاقة المبنية على الشكوك أحيانا وعلى عدم تصديق الموظف وعلى أحيانا عدم مراعاة يمكن بعض الجوانب الإنسانية المرتبطة، ظروف الناس تتباين وتختلف، كيف تؤثر بشكل متراكم على هذه العلاقة في بيئة العمل؟
1: اولا خلينا اعلق على الرساله، ربما يكون هو السبب في مرضها مرتين في 3 شهور يعني. طيب الموضوع طبعا مزدوج اخي عبد الله فيما يتعلق بموضوع مثل هذا يعني. بعض الاحيان الموظف قد يسيء استخدام الرخص يعني، نلاحظ مثلا بعض البشر يعني او بعض الموظفين يمرضون قبل الاجازات يعني، فهذا غريب يعني نوعا ما كإحصائية. لكن الثقه هي اساس التعامل، فالموظف ربما اذا شعر بان المسؤول يثق فيه يمكنه وايضا يعني يعطيه ادوار ذات قيمه، فعاده لن يلجأ الى ان يقوم بربما اختلاق الاعذار للغياب او غير ذلك يعني.
0: نعم، التواصل خارج ساعات العمل، لانه يعني حتى لا نكون كذلك مثاليين بشكل كبير يعني طبيعة العمل تختلف أحيانا، يعني إلى أي مدى هذه المرونة المفروضة تكون حاضرة أو غير حاضرة في مسألة تكليف الموظف بأعمال خارج ساعات العمل؟
1: بصراحة أنا أعتقد أن الموضوع هذا مقبول جدا الآن، يعني أن يعني مثلا يستقبل الموظف ربما رسائل معينة أو اتصالات معينة خارج وقت العمل، وهذا يخضع لتقدير الموظف نفسه. الموظف يرتب أولوياته، يعني فهو في العمل أولوية العمل وإنجازه، في البيت أولويته ربما الأسرة والعائلة، ولكن لا يعني ذلك أن هذه الأولوية الوحيدة، يعني وإنما هناك بعد ذلك يأتي في الترتيب أشياء أخرى. فتقدير الموظف لإمكانية أن يعمل، خلينا نقول، في أوقات غير العمل، يعني غير العمل الرسمي، في تصوري أن هذا الموضوع يعني ممكن أن يحدث. أيضا مسألة الراحة، نحن قد يعني لا يجب أن تكون 8 ساعات للنوم، 8 للعمل، 8 ساعات للبيت، وإنما قد نقسمها بالأيام. يعني قد يكون عندي بعض الأيام أنا أبذل فيها جهد، وأيام أخرى يعني أخليها كلها إجازة يعني. وبالتالي عملية توزيع الوقت عملية يعني مطلوبة. في عالم الآن أيضا في تنافس، أنت إذا خرجت نفسك من هذه الدائرة وقلت مثلا المسؤول أنا بعد الدوام ما بجيب على أي اتصال وما بقوم بأي عمل ربما يكون طارئ، فأنت هنا تحد من فرصة تقدمك يعني. طبعا أنا أريد أشير إلى نقطة، في نقاش لفت انتباهي مرة يعني حول هذا الموضوع، يعني الشخص هذا يشير إلى هذا الجانب، يقول في حالة إذا أنت في فترة الدوام أساسا تقوم بأشياء شخصية، ربما ترد على مكالمة، تستقبل صديق، تعمل أشياء معينة، ففي خارج الدوام لماذا لا تمنح جزء ولو كان موازي للجزء المفقود في فترة الصباح يعني. فالعملية هنا متروكة للشخص طبعا، أن التوازن في الحياة مهم يعني. أيضا مسألة يعني ربما أنا أكتفي بهذه الإجابة حاليا.
0: نعم، يعني نقدر هذه نحط لها عنوان المرونة، يعني مرونة
1: مطلوبة،
0: بيئة العمل. نعم،
1: أيوة.
0: لأنه أحيانا الموظف كذلك يحتاج إلى هذه المرونة، ما فقط بيئة العمل ولا المدير، لأنه
1: صحيح.
0: يمر يمكن بظروف يعني معينة يرغب أنه ينجز عمله في فترة غير فترة أو ساعات العمل، نظرا لربما ظرف أو انشغال معين.
1: عموما في نقطة يعني جدا مهمة هنا، طبعا أنا متى أشعر بالخطورة؟ لما وقت العمل يطغى على وقت العائلة وعلى الوقت الخاص، وقت الرياضة ربما، وقت النوم. فهنا يعني أوكي، في هنا يعني في مؤشر خطير، وبالتالي يجب أن أراجع نفسي يعني.
0: نعم، بعض المؤسسات وخاصة يمكن في القطاع الخاص يعني تفضل استخدام شعور الخوف المستمر من فقدان الوظيفة كأداة لضبط الموظف، بينما في المقابل هذا الشعور يكون يعني مرضي بالنسبة للموظف لأنه قلق نفسي دائم. كيف تنظر له؟
1: طبعا هذا الشعور جدا سيء، لأنه يعني الموظف يظل متوتر، وبالتالي إنتاجيته تنخفض يعني. لكن نحن عندنا طبعا شيء معاكس في القطاع الحكومي بالمناسبة، يعني الأمان الوظيفي ربما مبالغ فيه بشكل أكبر يعني، والمفروض أن الموظف يستثمر هذا الموضوع، بحيث أن يعني الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي لا يدفع إلى أن يقلل اهتمامه، وإنما لا يزيد الاهتمام، ويحاول أن يحافظ على هذه الوظيفة وعن على هذا الوضع يعني، لكي لا يتغير يعني.
0: نعم، يعني ما عرفت انت الحين مع ولا ضد.
1: أنا أبرز الفرق ما بين،
0: لأنه حتى في القطاع الحكومي بسبب يمكن وجود خيار أحيانا العقود وغيره يعني يشعر أحيانا بعض بس هذا أصلا يعني هو مؤطر كذاك يعني، ولكن في القطاع الخاص يمكن أكثر ممارسة يعني هذا النوع. إلى أي مدى يعني الواحد ممكن يعيش هذا الأمان، وإلى أي مدى ممكن أنه يشعر بهذا الخطر من فقدان الوظيفة؟
1: طيب أنا ما أريد أقول كلامي يزعل المستمعين صراحة، لكني بضطر أني أقوله. في سنغافورة عندهم سياسة أنه الموظفين الحكوميين والموظفين القطاع الخاص بعقود سنوية، فكل سنة يتم مراجعة العقد، وبالتالي إذا كان أدائك جيد في نظام تقييم الأداء وغيره فأنت راح تستمر. وحتى الراتب طبعا يعني متغير يعني بحسب يعني مكاتب استشارية وغيرها يعني. لكن الفكرة أنه هذا الموضوع أدى إلى أن يعني سنغافورة تتقدم بقوة، وإنتاجيتها تتعزز بشكل كبير. طيب أنا مع الأمان الوظيفي إلى مستوى مقبول، وليس إلى مستوى يعني قد يدفع إلى الإهمال يعني. لا أخفيك القول، هناك في مؤسساتنا الحكومية في مجموعة موظفين شو اسمه يعني حقيقة بدون عمل حقيقي يعني، قد لا يكون حتى برغبتهم يعني، ربما لأنه لم يسند إليهم مهام يعني. طيب الشعور أيضا يعني بالأمان الوظيفي إيجابي طالما هناك في قوانين خلينا نقول تلزم الموظفين على أن يعني يقوموا يعني يأتوا بأفضل ما لديهم يعني، يكونوا منتجين. لكن في القطاع الخاص الموضوع قد يكون مؤذي يعني بشكل كبير يعني، لأن يعني الشعور بأن يعني في إمكانية لفقدان الوظيفة مثل ما ذكرنا يعني، أولا يعني يصعب عليك أنك تبني حياة وتعتمد على حياة مستقرة، ربما أنت تريد أن يعني يكون عندك التزامات مالية طويلة الأمد وغير ذلك يعني، فهذا يعني تأثيره سلبي.
0: نعم، بعض المدراء يؤمنون بنظرية 20-80، فهو يقول لك والله 80% من العمل قادر يعني إنجازه 20% من الموظفين، فتجد إنه توزيع الأعمال ينصب في أماكن معينة، يشعر المدير إنه هنا أكثر كفاءة وأكثر، هو مقتنع إن هؤلاء 20% من الفريق تبعه هم قادرين على هذا الإنجاز. هذا التباين في طريقة توزيع الأعمال والمهام في المؤسسة كيف ينعكس عليها؟
1: هذا خلق عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة السوبرمان إذا سمعت عنها يعني، وهو يعني الفكرة منها أن إذا نجح موظف في تنفيذ عمل معين فالمدير يعتقد أنه أوكي أنا على أساس أنه ينجز العمل في الوقت وبالجودة المطلوبة فأسند الأعمال كلها له هو يعني، فما يغامر ويسند الأعمال إلى أشخاص آخرين. طيب مع الوقت تزداد خلينا نقول التزامات هذا الشخص يعني بشكل كبير، وبالتالي جودة أعماله تقل أيضا بصورة يعني تلقائية. أيضا هذا يعزز شعور اللامبالاة لدى الموظفين الآخرين اللي يشعروا أنه في شخص بيقوم بالعمل عنه، وبالتالي نحن نتفرغ لأعمال أخرى ربما بعض الأحيان أعمالهم الخاصة وغيرها. بعد فترة يعني تنتبه المؤسسة على أن يعني إلى هذا الشيء أنها تدار ب10% فقط من الموظفين. وهذا واجهنا في عدة مؤسسات، صرنا يعني بصراحة بعض الأحيان لما نرغب في تشكيل فرق عمل تتكرر نفس الأسماء. طيب ليش يعني؟ لأن يعني أولا مثل ما ذكرت يعني أنه المسؤول ما يريد يغامر مع أشخاص آخرين لم يتم اختبارهم، فبالتالي هو يحاول يستخدم ناس أثبتوا نجاحهم يعني. وأيضا يعني المشكلة أن الموظف اللي اعتاد خلاص على الراحة ما يريد يخرج من هذا الإطار، ويشعر أنه يعني يحاول أن يبتعد حتى وإن أسندت إلى عمل أحيانا قد يعني لا يقوم به بالجودة المطلوبة يعني.
0: نعم، يعني ما هو الميزان المناسب للتنافسية في المؤسسات؟ يعني لأن البعض يقول هذه التنافسية إذا زادت عن حدها تكون تنافسية ضارة جدا للمؤسسة وللموظفين، وتتحول إلى مستويات غير أخلاقية في التنافس الوظيفي، وإذا فقدت ترى كل حد جلس في منطقة الراحة، وبالتالي كذلك فيها ضرر على المؤسسة وعلى الدافعية عند الموظفين في تقديم الأفضل.
1: موضوع التنافسية إذا أطلق يصعب التحكم فيه. خليني أنا أستعرض بعض أنماط الثقافة المؤسسية في هذا الجانب. في نمط اسمه نمط فريق كرة القدم. هذا النمط طبعا يعني إذا تبنت المؤسسة فهي دائما ما تبحث عن الأشخاص طبعا مثل كرة القدم اللي يسجلوا أهداف يعني، وبالتالي تبحث عن من يحقق النتائج، فتجد أن التوتر عالي والتغيير مستمر يعني، هذا ما نلاحظه في فرق كرة القدم يعني. زين هذا النمط يعتبر نمط نوعا ما يعني جيد ربما لبعض الشركات الربحية، ولكن استمراره يؤدي إلى يعني نوع من الاحتراق الوظيفي لدى الموظفين أحيانا. فعملية الموازنة، أنت إذا أطلقت منافسة بهذا المستوى تحتاج أن تراقب هذه المنافسة وأن تنتبه لعملية توزيع الأعمال وإعطاء الفرص، بحيث يعني حتى وإن برز شخص بمستوى عالي جدا فأنت ما يعني لا تقدم له طبعا كل الأعمال. في مصطلح جميل ظهر أيضا مؤخرا اسمه ضغط الأنداد. ضغط الأنداد هو إذا تميز يعني موظف معين فالبقية يحاولوا أن يلحقوا به، فإذا تعبوا وعجزوا عن اللحاق به لأسباب تتعلق بقدراته ربما الاستثنائية والإمكانيات المتوفرة له، فيعني يسعوا إلى شيء آخر وهو التخلص منه يعني. هذا موجود يعني، فالمنافسة قد تؤدي إلى هذا الجانب أيضا المظلم يعني. ولكن أنا أعتقد من الحكمة الإبقاء على منافسة خلينا نقول في يعني في مستواها فوق المتوسط.
0: نعم. أيوة. في مجموعة من الأسئلة وصلتنا، ولكن ألخصها في مفهوم واحد ما بين العلاقات والكفاءات. يعني وهذا ملخص لمجموعة من الرسائل، تقول لك والله إذا علاقتك ما جيدة مع المدير، مهما كنت جيد، مهما كنت رائع، فأنت غير ما يعني غير مرضي عليك. وإذا كانت علاقتك يعني جيدة مع المدير، مهما كان لك من الهفوات أو ربما يعني ما كانت كفاءتك ومهارتك بالمستوى المطلوب، ولكن أنت دائما بتكون جيد جدا وممتاز. كيف يعني يمكن أن تكسر المؤسسات حاجز يعني معيار العلاقة الجيدة مع المدير بغض النظر عن الأداء في العمل؟
1: طبعا هذه معضلة بالمناسبة. يعني طبعا أنت ربما الدراسات تشير إلى أهمية الذكاء العاطفي، فهي العلاقات قد يستخدم فيها الموظف الذكاء العاطفي في التقرب من مسؤول، وبالتالي قد يهمل جانب الأداء والقدرة، يعني بناء القدرات وغير ذلك. يعني هنا طبعا بتظهر مشكلة، الموظفين يتابعوا من، يعني الموظف هذا أو المدير يحابي من بالتحديد، فإذا كان يحابي الشخص الخطأ فمثل ما ذكرنا هذا يؤدي إلى فقدان الثقة. الموضوع طبعا يبدأ يعني علاجه من الآتي: إذا أنت قمت باختيار قادة جيدين على مستوى عالي من المهارة والكفاءة، ووضعت الرجل المناسب في المكان المناسب، عادة حتى علاقاته راح تكون موجهة. يعني بمعنى هو قد يرتبط بعلاقة مع موظفين، بس بيكونوا موظفين ذوي كفاءة واجتهاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي: لا تتصور من مدير أنت تحاربه، ويعني ربما وتخاصمه، أن يسعى إلى ترقيتك أو أن يسعى إلى حصولك على حافز.
0: نعم،
1: فبالتالي من المهم جدا إذا كان مديرك علاقتك غير جيدة بالمدير أن توقف كل شيء وتحسن علاقتك معه، بحيث يعني تتاح لك الفرص.
0: الحين نبغى نتكلم شوية عن الموظفين. تكلمنا عن المدراء بما يكفي،
1: زين.
0: أتمنى ما تكونوا وصلت البيت بعدكم، يعني زين كثير بكم يمكن في طريقة. يعني بعض الموظفين يقول لك والله هذه المجاملة والنفاق اللي يصير في بيئات العمل أنا عزيز عنه، يعني ما أنا أسوي شغلي وأرضي ضميري وأروح بيتنا، يعني لا أريد أسلم لا على المدير ولا أريد أدخل مكتبه أصلا، وبالتالي يعني ما موجود حتى الحد الأدنى من التواصل ومن الذكاء العاطفي في التعامل. وهذا يعني احنا نمارسه حتى في علاقاتنا العادية
1: صحيح.
0: الطبيعية بدون أهمية إنه يعني ننظر بتوازن إلى موضوع العلاقة الجيدة مع زملائك ومع بيئة العمل ومع مديرك، بالإضافة طبعا إلى عملك وكفاءتك. يعني
1: طيب، البشر طبعا هي كائنات عاطفية، وبالتالي التعامل بس بالعقل والمنطق أبدا لا يحقق شيء. يعني وبالتالي الكثير من الأشخاص اللي هم أذكياء ومستويات الاي كيو عندهم عالية، يعني الذكاء المنطقي، قد يفشلوا في الصعود وتحقيق طبعا ربما تقدم أو نمو مهني جيد بسبب فقدانهم لمهارات الذكاء العاطفي. فأنت بعض الأحيان قد لا، يعني لا تحب هذا الشيء، ولكن يجب أن تمارسه، يعني أن تقوم به من أجل أن ربما يعني يكون لك تأثير إيجابي في هذا الجانب. أيضا يجب أن ننتبه إلى نقطة، يعني

0: فهو يشعر أنه لازم يكون يعني من ضمن اللي يذهبوا إلى دورات تدريبية وإلى مهمات عمل وهكذا، وبالتالي لا شيء يرضيه. يعني هل فعلا هذه ظاهرة ملاحظة؟ يعني احنا نشوف يمكن كثير حتى على وسائل التواصل الاجتماعي نصائح تقدم يعني للشباب وهم في بيئات عمل، يقول لك لا تسوي كذاك، إذا قال لك كذاك لا تسوي، إذا هذا، يعني كيف ممكن أن نوصف هذا الأمر؟
1: طيب، طبعا هذا امر ملاحظ، يعني مساله الاستحقاق، وخصوصا من الاشخاص بصراحه اللي ما يستحقوا في كثير من الاحيان. هذه الظاهره تكثر يعني، فهو يريد ان يتقاسم الفرص ربما بدون ما يعني يقدم اي شيء يعني. طيب، نحن نقول دائما للموظفين من هذا النوع، نقولهم انت هذه الفرص المتاحه لك حاليا، فإذا في فرص أفضل فأنت لك الحرية أن تذهب لتحصل عليها يعني. نوصيهم بالصبر أيضا نوصيهم بالتقديم، تقدم لكي تستحق يعني. لكن المشكلة الأكبر أخي عبد الله تكمن في الآتي يعني، أنه قد يشاهد بعض الأحيان أن الفرص هذه تذهب إلى ناس ما مستحقين بسبب محاباة ربما الإدارة، وبالتالي هو في هذه الحالة يكون على حق، لأن المعيار هنا ما معيار الاجتهاد والإنجاز وتحقيق النتائج، وإنما معيار آخر يعني. وهذا أنا سمعته في بعض الأحيان يعني من قبل بعض الموظفين يعني.
0: نعم، لكن هناك في نقطة جدلية، يعني أريد أستخدم المفردة المناسبة، لحظة شوي. كيف أنت تستطيع أنك تقيم أو تحدد أن والله هذا العمل مثلا أو هذه الفرصة راحت لشخص غير مستحق، بدلا لا تكون يعني أنت في ما عندك هذه النظرة الأوسع والأشمل على الجميع وطبيعة أعمالهم وأدائهم؟ يعني قد يكون المدير أو الإدارة تشوف شيء أنت ما شايف أنه يعني
1: هو طبعا التقييم في هذه الحالة غير دقيق يعني 100%، ولكن الناس تراقب الناس القريبة منها يعني، وبالتالي قد يكون هم على اطلاع على أعمال هذا الشخص، وأيضا ما يتم الحديث عنه وغير ذلك، هو
0: نعم
1: يعني يبني هذه التصورات يعني.
0: نعم لكل من يعني دخل لبيئة عمله والله وفقه وحصل على وظيفة، دائما في أغلب المؤسسات أول ما تدخل تحصل يا أشخاص أو مجموعات معينة يستلموك ويعطوك تقرير عن هذه المؤسسة ويعطوك وصايا، لا تكلم فلان، لا تسوي كذا، ترى إذا قالوا لك لا تعودهم تشتغل واجد لأن بعدين كذا كذا كذا. كيف الواحد ينتبه من هذه المدخلات ومن هذه التغذية اللي ممكن تصل له وهو لا زال يعني في بدايات مشواره المهني والوظيفي؟
1: شوف، هذا من أسوأ ما يحدث، سواء كان للموظف الجديد أو ربما للقائد المنتقل جديدا يعني. فهناك فئة طبعا راح تحاول تسابق الزمن من أجل أن تصل إليك، وتحاول أن تبرمجك يعني، وتزرع أفكار ربما يعني غير صحيحة في كثير من الأحيان. الشخص المجتهد والمنشغل بأعماله عادة ما يجد الوقت لمثل هذه الوشايات يعني، لكن الشخص المتفرغ هو اللي يجد هذا الوقت ويصل إليك. طيب، إذا أنت من هذا النوع اللي ربما يعني يسهل برمجته، وبالتالي يمكن أن يتبنى مواقف غيره، فهنا المصيبة كبيرة. فأنا أنصح دائما يعني المنتقل الجديد، سواء كان تعيين أو انتقال، أن لا يبني مواقفه أو آراء حول الأشخاص اللي راح يتعامل معهم مما سمع يعني. وإنما لا، يجب أن يخوض تجارب مختلفة. في ناس كثيرة قد تكون سيئة مع أشخاص آخرين، وهذه حقيقة ربما يعني،
0: نعم
1: لكن معك قد يكونوا يعني الكيمياء تكون جيدة والتعامل يكون ممتاز. ليش أنا أتبنى موقف الشخص الآخر يعني؟ فالمفروض أني أنا أحتكم إلى التجربة نفسها يعني.
0: نعم أستاذ طلال، أهمية منظومة الحوافز في المؤسسات أنها تكون حاضرة بغض النظر يعني عن مستوياتها والإمكانيات المتوفرة، لكن النظام موجود، يعني لازم في المؤسسة نظام حوافز.
1: طيب، نظام الحوافز مهم جدا بلا شك يعني، وهو طبعا اللي يفرق ما بين الأداء الجيد وغير الجيد. فتوفير نظام حوافز المفروض تكون حقيقة أولوية،
0: نعم
1: وهي نوع من أنواع التقدير يعني، سواء
0: نعم
1: التقدير المالي. ولكن يجب أيضا أن يدار، يعني تدار عملية منح هذه الحوافز بحكمة عالية وبإجراءات تتمتع بشفافية وعدالة فيها.

0: في تسليمها، لأن بصراحة من خلال تجارب كثيرة ربما في المؤسسات الحكومية لاحظت حاجة، أن عدد الأشخاص اللي يخرجوا بعد التحفيز زعلانين أكثر من اللي راضين، يعني فقد ترضى فئة وتزعل فئة أخرى. اتضاح المعايير يعني يعالج هذه المشكلة.
1: مؤسساتنا الحكومية جاهزة لنظام الحوافز بطبيعة الأعمال اللي فيها، بطبيعة يعني بيئة العمل اللي فيها.
0: مستوى الجاهزية متوسط، لكن يجب أن نبدأ. يعني هناك طبعا في موجود الآن مجموعة حوافز بالإضافة إلى حوافز الإجادة الفردية اللي تمنح في نهاية العام، هناك ما يسمى أيضا بحوافز الإجادة المؤسسية، في عندنا موظف الشهر، المبتكر،
1: نعم.
0: وأيضا المبادر، ففي حوافز تمنح يعني، لكن أتمنى أن يعني أن تزاد حجم هذه الحوافز بشكل أكبر
1: نعم،
0: شوي.
1: سمعت تعليقات من بعض المدراء يقول لك الأمور كانت ماشية على أفضل ما يكون لما ما كان عندنا نظام حوافز، وكان كل حد راضي وكل حد متكيف مع الوضع وندير الأمور بشكل جيد. أول ما جاءت منظومة الحوافز أصبح عدد اللي زعلانين أكثر بكثير من المبسوطين، وعدد اللي يعني عزوفهم عن العمل والإجادة في العمل زاد عن السابق. ليش نصل إلى هذه المرحلة؟ يعني ليش الموظف إذا ما يحصل راضي، بس إذا حصل زميله يصير ما راضي؟ يعني
0: طيب، هذا الموضوع طبعا هذا سؤال يعني حقيقة أنا تساءلت سابقا، يعني لأنه فعلا يعني مع غياب الحوافز أنت ما عندك فرصة أنك تحصل على حافز، فليش أنت تحب ذاك الزمن اللي ما في حوافز يعني، بينما الآن صارت عندك فرصة أكبر للحصول على حافز. يعني خلينا يعني في أشياء عجيبة في النفس البشرية بصراحة. على سبيل المثال، البعض ابتهج بحذف بعض العلاوات عن بعض الوظائف، بينما لو كانت هذه العلاوات موجودة فأنت عندك فرصة للحصول عليها مستقبلا، وأيضا أبنائك ربما يحصلوا على هذه الوظيفة التي يعني تتمتع بمزايا جيدة. فالموضوع ربما يعني عادة يعني وفي بعض المواقف الإنسان يتصرف عكس المنطق. فمثلا خلينا يعني يمكن الموضوع هذا ما كنت أريد أتحدث عنه، بس إجادة لما وصلت يعني حركت الترقيات، حركتها كانت متوقفة إلى 2011، فحركتها وصارت إلى 2016 أو 17 أظن تم منح هذه الدفعات يعني. والآن هي أيضا ستستمر يعني ربما بضوابط جديدة في منح الترقيات يعني. فالبعض يعتقد أن الزمان يعني الماضي كان أفضل مع كل هذه الظروف، ففعلا في هذا الشيء غير مفهوم بأمانة يعني.
1: نعم، يعني يمكن البعض ينظر له من باب العدالة، يعني يقول لك إذا ما حد حصل أنا أشعر بشعور الرضا من العدالة إن ما حد حصل، لكن إذا حد حصل أنا أبدأ أشعر هنا بالظلم. يعني قد يكون هذا.
0: هذه المقولة طبعا اللي تقول يعني المساواة في الظلم عدل يعني. زين، فهذه مشكلة فعلا يعني.
1: طيب، لا نحن واضح أن نتكلم اليوم في مواضيع حساسة، يعني لكن نحن نتكلم عن المجتمع الوظيفي بشكل عام، يعني سواء في المجتمع الوظيفي الحكومي أو حتى في المجتمع الوظيفي الخاص. متى على الموظف أن يرحل؟
0: عندما يجد فرصة أفضل. بمعنى طبعا انت يعني من المهم جدا، يقول لك لا تضع البيض في سله واحده، يعني سله واحده، وبالتالي من المهم جدا ان تبني مهاراتك وقدراتك يعني، وتكون مستعد لظروف صعبه. ولكن اذا غيرنا شوي في السؤال وقلنا متى سيدفع الموظف الى ان يرحل، يعني طبعا في حال يعني كانت بيئه العمل سامه بين قوسين، ونقصد بها يعني نقص التقدير، عدم الاحترام، ربما بعض الاحيان تصل الامور الى الاهانه، أيضا وجود بيئة غير عادلة بمعنى في الترقيات، في منع الحوافز، في منح الحوافز وغيرها، هذه كلها ظروف تؤدي إلى رحيل الشخص يعني.
1: نعم، يعني من النقاط المهمة كذلك التي يجب أن نحن نتحدث عنها أنه دافعية أحيانا الانتقال إلى بيئة عمل أخرى ما دائما يعني تكون الجانب المادي. وإيش هي الجوانب التي يجب مراعاتها؟ عندنا أمثلة كثيرة يمكن لبعض الموظفين اللي انتقل من مؤسسة إلى أخرى براتب أقل. أمر يدهشك يعني في البداية، كيف تنتقل من بيئة عمل إلى بيئة عمل راتبها أقل؟ يعني هذا يمكن الأستاذ طلال يوضح حجم أهمية الصحة النفسية والاستقرار الوظيفي والصحة الوظيفية حتى أكثر عن المال أحيانا.
0: بالضبط، طبعا أنا من الأشخاص اللي غيروا وظيفتهم وفقدوا جزء من المبلغ يعني من الراتب. أبحثا طبعا عن بيئة ربما أجد فيها فرص النمو المهني أعلى، بالإضافة إلى أشعر فيها طبعا بالتقدير، وفي نفس الوقت أن المهام التي أقوم بها ذات جدوى وترتبط برؤية ربما عمان يعني بشكل عام. فهذه أسباب قد تدفع الموظف إلى الرحيل يعني. ومثل ما ذكرت أنت في البداية يعني أن الكثير من الأشخاص هم يغيروا المدير وليس ما يغيروا الوظيفة يعني، وهذا طبعا نلاحظ يعني. فالمدير السيء هو السبب الرئيسي طبعا في دفع الأشخاص إلى أنهم يغيروا وظيفتهم يعني.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا أيضا مثل ما ذكرنا أنه التقدير المادي جيد يعني، وهو يمثل سعرك أنت في السوق، لكن هناك تقدير آخر يعني ربما يعكس قيمتك الحقيقية كإنسان في بيئة العمل يعني.
1: نعم، دائما نسمع عن مصطلح الاحتراق الوظيفي. إيش نقصد بالاحتراق الوظيفي؟
0: طبعا الاحتراق الوظيفي صنف الآن كأحد الأمراض في 2019، صنف كمرض يعني يستحق أن يعالج الإنسان به منه يعني. فالفكرة هي الاحتراق الوظيفي هي فقدان الشغف يعني، الوصول إلى درجة مستويات عالية جدا من الضغط في العمل، ومثل ما ذكرنا احنا فرقنا ما بين الضغط الذي يدفعك إلى النمو والضغط يحطمك يعني. ربما يعني تشعر باليأس بالإحباط، قد تصل إلى الاكتئاب بسبب بيئة العمل بشكل عام.
1: نعم، ما هي المرحلة التي يصل فيها الموظف أن يشتكي مديره؟ يعني نعرف هذه مرحلة أحيانا تكون فارقة شوية.
0: ربما يعني إذا شعر بظلم كبير بصراحة
1: نعم،
0: يعني.
1: لكن في المقابل أستاذ طلال يقول لك يعني أنت أول ما تشتكي مديرك ومعناته هذه أنه فرص تحسن هذه العلاقة مع هذا المدير يعني شبه انتهت، لأنه
0: صحيح.
1: يحطك في رأسه، يعني له بعض كذا يوصفها. ف يعني كيف المؤسسات كذلك عليها أن تصمم يعني نظامها أو أساليبها كذلك القيادية والإدارية في أنه الموظف يستطيع أن يطالب بحقه، يستطيع أن يدفع ظلم يعني قد يكون مورس عليه، لكن بدون لا يؤثر على ما بعد ذلك يعني.
0: أنت تتحدث عن جرح جدا عميق صراحة، في يمكن ربما عانى من الكثير من الموظفين اللي قرروا أنهم يمارسوا حقهم ويشتكوا، وفي النهاية وجدوا نفسهم مهمشين في مؤسساتهم يعني. طيب، هنا في مصطلح أريد أشير إليه هو الأسقف الزجاجية. رغم وجود طبعا هناك قوانين وضوابط تتيح للموظف أن يشتكي، أن يتظلم ثم يشتكي، لكن للأسف هذه الأسقف الزجاجية تمنع الكثيرين من ممارسة هذا الحق، لأن يعرفوا مصيرهم. هم يلاحظوا يعني ما يحدث لزملائهم بعد أن يشتكي الشخص، كأنما ينهى يعني مساره المهني بشكل كامل يعني. هذا عائد إلى مسألة الثقافة المؤسسية التي ترى في المحاكم والتظلم كأنما يعني تحول الموظف إلى خصم يجب التعامل معه يعني بشراسة يعني، بينما المفروض أن نتيح له جانب آخر إحنا يعني، وهو جانب أن الذي ذهب إلى المحكمة هو ذهب للبت يعني، أو لفك ربما غموض أو إنهاء يعني، أو حل مشكلة ما كانت واضحة يعني قانونياً، ما ذهب من أجل أن يعني يستعدي مؤسسته يعني. فلذلك أنا أعتقد أن نحن بحاجة إلى أن نطور هذا الجانب في مؤسساتنا، وأن نحمي المشتكي لكي يعني فعلا لا نفقد كوادر كثيرة يعني.
1: نعم، خاصة أنه هو ممكن يكسب جولة ولكن يخسر بقية الجولات كلها يعني،
0: بالضبط
1: ويمكن
0: بالضبط.
1: يكسب حقه في تلك الدعوة ولكنه يعني كل الجولات عاد لاحقه يعني لأنه ما بيجلس بعد يداوم في المحكمة ولا
0: بالضبط.
1: صح.
0: الأسوأ من كذا أخي عبد الله هي مسألة أنه الكثير يعزف عن أن يحصل على حقه خوفا من هذا الموضوع.
1: نعم،
0: لذلك احنا ايش اللي عملناه بصراحة؟ احنا يعني عززنا مسألة الاحتراق الوظيفي هنا يعني. الشخص هذا يكبت ويصبر على مشكلته ولا يسعى إلى الحصول على حقوقه خوفا يعني. وحقيقة يعني أنا أنصح الكثير من الأشخاص اللي يأتوني يعني وهم يريدوا أن يعني يشتكوا أن يتريثوا، أقول لهم ما من مصلحتكم أبدا يعني، لأن أنا أعرف إيش اللي ينتظرهم بعد ذلك يعني. فأنا أعتقد أن المؤسسة الجيدة هي التي يعني ممكن أن تصدر بعض التشريعات والضوابط القوية التي تحمي الموظف المشتكي، وتجعله طبعا يعني وتستطيع أن تعيده إلى المؤسسة بعد انتهاء القضية.
1: نعم، الأستاذ طلال يعني حتى قبل لا يداهمنا الوقت، من الأشياء المحزنة حقيقة إنه في بعض الحالات تجد التأثير، تأثير بيئة العمل على الموظف تأثير كبير جدا. يعني تستغرب أحيانا عندما يعني تسمع موظف يعني يدعو على مؤسسته ولا على
0: صحيح
1: مديره، يرجع للبيت منهك تعبان مستنزف طول اليوم، هو مرهق تعبان نفسيا، يشعر انه في معارك لا تنتهي. يعني هذا ايش كثر انت يستنزفك يعني.
0: صحيح
1: وبالتالي انت تستطيع اداره نفسك، لكن ربما لا تستطيع اداره مؤسستك، لا تستطيع اداره مديرك. ما هي النصيحه التي يمكن نقدمها لكل موظف يشعر بهذا الضيق، يشعر بهذا الزعل، بهذا الشعور بعدم التقدير، يشعر ان صحته النفسيه وربما الجسديه كذلك تتاثر بسبب بيئه العمل السامه هذه، من وجهة نظره هو يعني كيف يدير نفسه؟
0: أيوة. بالنسبة للقدرات فيما يتعلق بالذكاء العاطفي، في قدرة جدا مهمة وهي الدافعية الذاتية. الإنسان إذا قوى هذه القدرة بشكل كبير، فهو يستطيع أن يحمي نفسه من الكثير من الضغوطات التي تنشأ. أيضا يجب أن يعني يحدث نفسه بالآتي، يعني أن هذا الوضع مؤقت لن يستمر إلى الأبد. يعني أيضا يجب أن يتخذ إجراءات أكثر حكمة وعقلانية. مثلا ممكن أن يغير وظيفته، يعني يكافح من أجل أن ينتقل من هذه البيئة السامة، لأن ما في شيء أهم من صحة الإنسان. والصحة النفسية بأمانة يعني بمجرد تأثرها بشكل بسيط، يعني فعلا الجسد يتأثر بشكل يعني واضح جدا في هذا الجانب. يعني فلذلك أنا أوصي الموظف أن يهتم بصحته النفسية ويجعلها أولوية قصوى، لأن ما حد بيفيده بصراحة إذا تأثر يعني
1: نعم
0: من الناحية الصحية. وأيضا أن مثل ما ذكرنا يهتم بتنمية مهارة الدافعية الذاتية، وأن يسعى إلى إيجاد حلول منطقية وممكنة، يعني على سبيل المثال الانتقال من المكان. يعني
1: نعم هذا أحد مستمعينا يقول من الجيد أنه يتحدث الأستاذ طلال كذلك بالنسبة للموظفين في أهمية يعني فهمهم لواجباتهم كذلك الوظيفية، وعدم يعني انشغالهم بالجانب اللي فيه حقوق واستحقاق. يعني أكيد هناك في واجبات وفي حقوق، يعني فالبعض يهمل الواجبات وما يركز عليها إطلاقا ويركز فقط على جانب الحقوق. فيمكن نقطة التوازن هذه هي المنطلق اللي راح يساعدك في كثير ممكن من التحديات اللي تواجهك.
0: طيب، هذا طبعا احنا نرجع الى النقطة اللي ذكرناها قبل، يمكن ربما في منتصف الحلقة، والخاصة بالامان الوظيفي المفرط. يعني الامان الوظيفي المفرط يدفع الموظف الى انه يهمل فعلا واجباته، وهو يعني ضامن انه ما في اجراء راح يتخذ ضده اساسا. يعني هذه الجزئية، يعني انا اعتقد هناك نحن بحاجة الى تعديل في نوعا ما في القوانين. النقطة الثانية، القائد الجيد يستطيع ان يحفز موظفينه، ولكن يجب أن يبحث عن الطريقة المناسبة. أيضا هناك لوائح وأنظمة يجب أن تفعل، فالموارد البشرية من المهم جدا أن تطلع بدورها وتقوم بدورها من أجل أن تلفت انتباه هذا الموظف. أنا صادفني الكثير من التجارب في هذا الشأن. يعني وجدت أنه الموظف إذا وجد شيء من الحزم، ربما يعني ربما المعقول طبعا في البداية التقدير، ربما تحليل الأسباب، أنت لابد أن تعرف ليش الموظف هذا أساسا يعني ما يقوم بواجباته. هل السبب لأنه ما مقتنع بالعمل اللي يقوم به مثلا، أو لأن يعني لأي سبب آخر؟ بعد ما تحدد السبب أنت تستطيع أن تجد العلاج المناسب.
1: نعم أستاذ طلال، خاصة عند الشباب عندهم دافعية، عندهم شغف كبير، وعندهم كذلك رغبة للتغيير وهكذا. أهمية أن يفهم الموظف توجهات كذلك مؤسسته والمستويات القيادية فيها، وإن هي لايمت مع أشياء أخرى أكبر يعني. وبالتالي ما كل شيء نشوفه نحن في مستوى وظيفي معين يكون متسق يمكن مع التوجهات الأوسع والأكبر، لأنه البعض يعتقد أنه هذا كأنه حدود لشغفه أو لرغبته في التغيير أو لإيجاد مشروع معين أو شيء من هذا القبيل.
0: هذه نقطة جدا مهمة لتحفيز الموظف. الموظف إذا وجد أن عمله البسيط هذا اللي يقوم به مرتبط بتحقيق رؤية، يعني في سلسلة معينة تجمع جميع هذه الأعمال، وبالتالي تساهم في تحقيق رؤية المؤسسة ورؤية البلد أيضا، فهذا الشعور يجب أن يكون واضح. لذلك نحن دائما ما نوصي المدراء يعني بأن يوضحوا أهمية هذه الأعمال في تحقيق هذه المستهدفات، لأن الشعور المقابل يعني الموظف يشعر كأنه يحفر حفرة من بداية العام، ومن في نهاية العام يردمها، يعني لا أهمية لعمله. هذا الشعور طبعا شعور قاتل، يشعر بالملل وأيضا يجعل الموظف غير جاد في تنفيذ أعماله. يعني
1: نعم، هو بصراحة الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة يعني أكيد الطموح أكبر وأعلى، لكن مستويات التغيير كأنها ملحوظة الأستاذ طلال. يعني شفنا كثير من الشباب مثلا يتبوأوا أماكن قيادية في مؤسساتهم، يمكن في هذا الاستديو في عدة مرات يعني المؤسسة ترشح مدير مشروع للحديث عن مشروع مليوني يعني وتقول له يقول أنا تو عمري 30 ولا 32. يعني وجود الشباب في الأماكن القيادية نفسها كيف يعتبر فرصة لتغيير وتحسين بيئات العمل؟
0: أنا أرجع على إلى بداية سؤالك. يعني فعلا يعني رؤية عمان 2040 تمضي في الطريق الصحيح والسليم. ربما نحن يعني نتمنى أنها تكون أسرع شوي في التنفيذ، ولكن نحن يعني على يقين أننا يعني أن النتائج تتحقق بشكل جيد. موضوع أن الثقة في الشباب هذا أمر غاية في الأهمية، ويجعل فعلا يعني خلينا نقول نختصر الوقت في بناء القادة. أنت إذا انتظرت الشخص أن يصل إلى سن 50 سنة على أساس تعطيه مسؤولية، إذا ماذا بقى من عمره؟ يعني وين بيوظف هذا التمكين بعد ذلك؟ يعني فالبداية المبكرة أمر غاية في الأهمية. طبعا هناك في مؤسسات ملفتة جدا في هذا الجانب، ونستطيع أن يعني نرى تقدمها، ونتمنى على باقي المؤسسات أن تحذو حذو هذه المؤسسات يعني
1: نعم،
0: الناجحة.
1: أنا شاكر لك جزيل الشكر الأستاذ طلال. يمكن الوقت مر بشكل سريع، وشاكر كذلك المستمعين على تفاعلهم. يعني طرحنا ما يمكن طرحه، بعض الأشياء لا يمكن طرحها يعني بهذه الطريقة الحادة، لكن نحن نتحدث عن بيئة يعني فيها عناصر كثيرة من قيادة وإدارة وموظفين وعاملين فيها وهكذا. أترك المساحة والكلمة الأخيرة لكم، نتمنى دائما وأبدا تكون بيئات عملنا يعني دائما بيئات محفزة ومشجعة وقادرة على أنها تخلق يعني كفاءات وإنتاجية كبيرة.
0: أنا أشكرك أيضا على إدارة الحلقة الناجحة
1: بارك الله
0: والأسئلة
1: فيك.
0: الثرية التي طرحتها. يعني وأعتقد أن الدور الآن أو الكرة في ملعب القادة والإدارات، وبالتالي أنا أعتقد قادة المؤسسات أو رؤساء الوحدات يجب أن ينظروا إلى هذا الموضوع يعني ما كمسؤولية خلينا نقول قانونية، وإنما كمسؤولية أخلاقية. تهيئة
1: نعم
0: بيئة العمل المناسبة والجاذبة والصحية للموظف هذه مسؤولية، مسؤوليتهم هم. يعني لا يجب أن يتركوا قيادة المؤسسة لغيرهم. هناك ممارسات جيدة، يعني من أسباب حدوث مشاكل في المؤسسات هو ضعف الاتصال. في موظفين يقولون نحن صار لنا يمكن 3 4 سنوات، وبعضهم أكثر من ذلك، لم يروا الوزير ولا مرة. يعني هذه مشكلة. أنا قدر لي أن أعمل في بعض أحد الشركات لفترة فيما يتعلق بالتدريب، يعني
1: نعم
0: فوجدت أن الرئيس التنفيذي على اتساع مسؤولياته يعني يمر على جميع التقسيمات بمعدل مرة واحدة في الشهر. يعني فهذه وصيتي، أن يلتفت
1: نعم تعزيز
0: المسؤول
1: التواصل.
0: بالضبط الداخلي بشكل
1: نعم،
0: عام.
1: يلا هذه رسالة مباشرة أستاذ طلال صاحب المعالي السعادة. إذا ما مريتوا على موظفيكم مروا. أستاذ طلال بن عبد الله البلوشي، مستشار ومدرب أنظمة العمل الإداري، شكرا جزيلا لك. مستمعينا نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نبدأ معكم فقرة أقلام.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نستمر معكم في متابعة مختلف المقالات التي تكتب على صفحاتنا المحلية. فقرتنا القادمة أقلام.
0: أقلام.
1: الخطاب الإعلامي العماني اتسم بهدوء واضح منذ الأيام الأولى للحرب حتى يومنا هذا، ولم تظهر فيه حالة التعبئة والانفعال التي سيطرت على أجزاء واسعة من الإعلام الإقليمي، وركز بصورة أكبر على الدعوة إلى التهدئة والحلول السياسية والتحذير من اتساع دائرة الصراع، وهي مفردات ارتبطت منذ سنوات بالسياسة العمانية في المنطقة. هذا جزء مستمعين الكرام من مقال الخطاب الإعلامي العماني في زمن التعبئة. نرحب مباشرة بكاتبه الدكتور حسني نصر، أستاذ الصحافة والنشر بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا بك عبد الله. أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله، سعيدين جدا بهذا التواصل معك وبقراءة كذلك مقالك على جريدة عمان الذي ركزت فيه عن الإعلام العماني وممارساته كذلك وسياسة الإعلام العماني في هذه الحرب بالتحديد. نتحدث يعني الدكتور حسني نصر عن هذا المقال وأهم ما جاء فيه.
2: والله المقال يعني يأتي في فترة اختلط فيها يعني الحابل بالنابل في الإعلام العربي، يعني مواقف متضاربة، مواقف مشتتة، دعوات للتعبئة، حروب إعلامية مشتعلة، إلى جانب طبعا تساير الحرب الحالية. يعني فهناك نموذج مختلف أردت أن أسلط الضوء عليه، وهو نموذج الإعلام العماني بوسائله ومنصاته المختلفة، الذي قدم يعني معالجة إلى حد كبير متوازنة، معالجة تبتعد عن لغة الحرب ولغة الصراع ولغة العنف، وتقترب كثيرا من لغة التهدئة والدعوة إلى إحلال السلام و الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان رفاهية شعوبها. وبالتالي يعني المقال يركز بشكل أساسي على ما هو المختلف الذي يقدمه الإعلام العماني عن المحيط الإعلامي المحيط به، يعني العربي والعالمي، بشأن الحرب وما ترتب عليها من تداعيات، وحتى بعد يعني إقرار الهدنة والدخول في حرب المفاوضات إذا صحت التسمية، يعني التي لا زالت تراوح مكانها بين يعني النجاح والتعثر في بعض الفترات. وعلى هذا الأساس أنا بأرى أن يعني المنطقة تحتاج أو الإعلام العربي يحتاج إلى أن يقوم بدور أكبر في مسارات التهدئة كما يفعل الإعلام العماني.
1: نعم دكتور، وصفت أنه تعامل وسائل الإعلام العربية والخليجية مع ظروف ومتغيرات الحرب أنه تعامل مرتبك، هل هذا ارتباك طبيعي أو أنه أحيانا فقدان الرؤية الإعلامية في التعامل مع الأحداث يعني يجعل ثبات الموقف والرسالة متأرجح بحسب تغير الأحداث والمواقف؟
2: نعم، هو دي نقطة مهمة جدا أنا أثرتها أيضا في المقال، لكن لابد من النظر إلى مواقف الإعلام العربي في إطار السياق الذي يعمل فيه، في إطار نمط الملكية السائد في وسائل الإعلام العربية، وهو النمط الغالب النمط الحكومي، أيضا في إطار أن هذه يعني الحرب ربما تكون أول حرب تطال أراضي دول عربية بشكل مباشر، إذا استثنينا يعني ما يحدث في فلسطين ولبنان واليمن وغيرها، لكن طالت أطراف كثيرة، وبالتالي الصدمة التي أحدثها الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها ربما يعني هزت قناعات أطراف إعلامية كثيرة في المنطقة، ودون وجود رؤية إعلامية واضحة للتعامل مع هذه الحرب. يعني لم تكن لدينا استراتيجية إعلامية، نحن فوجئنا بالحرب، وبالتالي فوجئنا أيضا ب يعني
1: نعم
2: التناول الإعلامي غير المنضبط، والتناول الإعلامي الذي يقوم على رد الفعل فقط، رد الفعل السريع وغير المدروس، الذي أدى في النهاية إلى هذه الفوضى، إذا صحت التسمية، في المواقف، والفوضى التي جعلت الإعلام العربي يردد خطابات التعبئة الأمريكية والإسرائيلية، وينجر إلى
1: نعم
2: يعني مفردات التحريض و العنف والعقاب وما إلى ذلك. يعني
1: نعم
2: ف
1: دكتور، من
2: تفضل.
1: وجهة نظرك ما الذي ساعد الإعلام العماني على هذا الانضباط الانفعالي إن صح التعبير رغم كل هذا الضجيج الذي يدور حوله؟
2: نعم، الواقع أن الإعلام العماني بكل وسائله يعمل ضمن منظومة يعني سياسية وإعلامية مستقرة. الاستقرار السياسي، الاستقرار الإعلامي، استقرار النظام الإعلامي على مدى سنوات ساعد الإعلام العماني على أن يكون له خط واضح في معالجة الأحداث الكبرى، الأزمات الكبرى، ومنها وأكبرها الأزمة الحالية في الخليج الناتجة عن هذه الحرب. فلابد أن احنا نشير تاريخيا إلى أن الإعلام العماني في كل القضايا التي يعني مرت على المنطقة كان دائما يعني ينتهك سياسة الدعوة إلى التفاوض، الدعوة إلى المسار، اتخاذ مسارات سياسية ودبلوماسية، وعدم الانجرار إلى التعبئة والانفعال. وبالتالي هو في بعد تاريخي، يعني بعد تاريخي مرتبط بالسياسة العمانية وبالنظام الإعلامي في عمان. أيضا في بعد حالي أو آني، يعني يرتبط بموقف عمان من هذا العدوان الذي كان موقف يعني متوازن إلى حد كبير. هو يديم العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وفي نفس الوقت يعني أيضا لا يرضى بما ما تتعرض له بعض الدول الشقيقة من يعني هجمات إيرانية، حتى وإن طالت يعني قواعد أمريكية في المنطقة.
1: نعم دكتور، أشرت في مقالك إلى الأسلوب الرصين وأهمية الحذر اللغوي الواضح. عادة في تغطية وسائل الإعلام لهذه الحروب وهذه الصراعات بشكل عام، أهمية أن تختار المفردات المناسبة والمصطلحات المناسبة والمسميات المناسبة، وأن تلتزم كذلك بالأسلوب الرصين المتزن في تعاملها مع كل ما يجري من أحداث.
2: نعم، هذه نقطة مهمة في يعني في تحليل المادة الإعلامية، تحليل المادة الإعلامية أو المعالجة الإعلامية أو التغطية الإعلامية. لابد إن احنا نضع في اعتبارنا تحليل اللغة المستخدمة سواء في المواد الإخبارية أو حتى في مواد الرأي. ما لاحظته أنا كباحث في الإعلام إن التغطيات الإعلامية العمانية يعني كانت ذات أسلوب رصين، وكما ذكرت حضرتك كان هناك حذر لغوي واضح، تركيز أكبر على الأبعاد السياسية والدبلوماسية للأزمة، الابتعاد عن مفردات التحريض والتعبئة التي سيطرت بالفعل على قطاعات واسعة من الإعلام العربي. أيضا عندما نحلل الأطر التي وضعت فيها وسائل الإعلام العمانية الحرب، والأطر يعني واضحة، هي السمات الأساسية التي وضعت بيها يعني اعتبرها أن الحرب عدوان على إيران، هذا إطار مهم جدا. وصف الضربات في وصف الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، خاصة الضربات اللي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية، وصفتها بأنها غير مبررة، بتنتهك القانون الدولي. برضه هنا استخدام رصين للغة واستخدام قانوني للغة بشكل كبير جدا، التأكيد على خطورة التصعيد العسكري على أمن دول المنطقة واستقرارها، ودي كلها تعبيرات تحمل موقف سياسي واضح تم التعبير عنه بلغة هادئة ومحسوبة من
1: نعم
2: جانب كل وسائل الإعلام العمانية تقريبا، بما فيها الوسائل الحكومية والوسائل غير الحكومية، وكالة الأنباء، التلفزيون العماني، الإذاعة العمانية، لا تلحظ فيها إطلاقا تلك اللغة المتشنجة المشحونة فيما يتعلق بمعالجة الحرب أو معالجة حتى المفاوضات التي تلت الهدنة.
1: نعم دكتور، أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، يعني وسائل الإعلام قد تضبط نفسها، الدول قد تضبط وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، ولكن عادة ما تنفلت الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن من خلال نظرتك وتحليلك في المقال أشرت أنه الموقف الإعلامي العماني انعكس كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الحسابات العمانية، وظهرت مفردات أغلبها تدعو إلى استقرار المنطقة وتغليب لغة الحوار ورفض التصعيد. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الانعكاس على لغة الخطاب كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي العمانية؟
2: نعم، أنا أشرت فعلا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي اللي هي عادة ما تتحول أثناء الحروب إلى ساحات للاستقطاب السياسي وتبادل الآراء بشكل كبير وعنيف في بعض الأحيان، إلا أن التفاعلات العمانية على شبكات التواصل على سبيل المثال كان الغالب عليها خطاب يدعو إلى السلام، يدعو إلى وقف الحرب، تجنب اتساع دائرة الصراع، سواء من جانب المؤثرين في هذه الشبكات أو حتى من خلال الجمهور العادي. يعني أي تحليل مضمون للحسابات العمانية على هذه الشبكات يمكن أن يظهر لنا إن كان فيه حضور لمفردات برضه، وأنا أركز على المفردات زي استقرار المنطقة، تغليب لغة الحوار، رفض التصعيد، وده بيعكس المزاج العام داخل المجتمع العماني تجاه هذه الحرب، المزاج العام. اللافت في الأمر الخطاب العماني الشعبي على هذه المنصات رغم الاستفزازات، طبعا هناك استفزازات من أطراف أخرى، لم ينجرف وراء موجات التحريض والانقسام كما هو الحال في بعض المنصات العربية خلال الحرب. العمانيون يعني نجحوا في الحفاظ على قدر من على شبكات التواصل الاجتماعي، أقصد نجحوا بشكل كبير في الحفاظ على قدر الالتزام السياسي، وهذا التزام متوارث أيضا، يعني له بعد تاريخي. العمانيون لا يدخلون في جدل كبير ويبدو ملتزمين التزام كبير جدا بالموقف الرسمي لبلادهم والدفاع عن موقف بلادهم إذا احتاج الأمر، دون أن يتحولوا إلى يعني وقود
1: نعم
2: للحرب الإعلامية على أو حرب هذه المنصات أو حرب الحسابات على هذه المنصات، كما نلحظ في بعض المنصات العربية التي يتم فيها تبادل الاتهامات وتبادل الشحن وتبادل التعبئة بشكل مبالغ فيه.
1: نعم دكتور، ذكرت كذلك في مقالك أن الجمهور العربي سئم من حالات الاستقطاب والانفعال الذي يمارس في وسائل الإعلام والذي يمارس ضده بشكل كبير، خاصة أن الجمهور العربي يعني في هذه المنطقة يمكن مر بحروب وصراعات كثيرة وأرهق وتعب يعني من حالات الاستقطاب الحادة التي تحدث عبر وسائل الإعلام العربية. يعني
2: نعم
1: إلى أي مدى تجد أصداء الخطاب الهادئ المتزن وقبول الجمهور عليه؟ لأن البعض يجد في الخطاب الهادئ المتزن أنه لا يعني يلفت الأنظار ولا يحرك هذه الإثارة التي عادة ما تبحث عنها وسائل الإعلام، وكذلك ينجر خلفها الجمهور.
2: نعم دي نقطة مهمة جدا، يعني إن عندما تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لحروب بين المستخدمين لهذه المنصات يصبح من الصعب جدا على المتابع أن يصل إلى يعني فهم جيد للأزمة وفهم أبعادها المختلفة. حالة الاستقطاب والانفعال التي سيطرت على الإعلام والإعلام الإقليمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي جعلتنا على يقين تام أن هذا الخطاب غير مقبول إطلاقا، لابد من وجود خطاب أكثر هدوءا أكثر اتزانا، وبالتالي بعض المستخدمين حتى العرب منهم وجدوا في خطابات المؤثرين العمانيين وخطابات الإعلام العماني مساحة مختلفة تمكنهم من فهم أبعاد الأزمة بعيدا عن الضجيج السياسي والإعلامي اليومي الذي يثار في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي. من المهم أن يكون لدينا صوت، يعني صوت العقل موجود، يعني عندما تناقش هذه الأزمة يجب أن تفصل أبعادها دون أن تنجر وراء يعني استخدام شعارات واسعة ومطاطة، ودون أن تنجر إلى دعوات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام في الرأي العام العربي، خاصة وأن هذه الحرب كما ذكرت يعني طالت أجزاء من دول عربية كانت يعني في السابق بعيدة جدا عن أنها يعني تدخل في حروب أو تكون هدف لبعض الدول الأخرى.
1: نعم دكتور، في الختام ولو في دقيقة واحدة، يعني قد يقول البعض أن الحروب حروب عسكرية وحروب في الميدان وبالصواريخ والقاذفات وكذلك حرب سياسية، وبالتالي الإعلام هو يرافق يعني هذا المشهد، ولكن ما ذكرت أنت في المقال يقدم الإعلام ودورك جزء أصيل في هذه الحرب، يعني حاله حال
2: نعم
1: الصراع العسكري والسياسي. من الجيد أن نوضح هذه النقطة الختامية للمستمع والمتابع.
2: نعم أنا أقول أن الحرب لم تعد تدار فقط بالأسلحة، ولم تعد تدار في قاعات التفاوض، ولكن تدار أيضا من خلال وسائل الإعلام، ولنا في ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات يومية متضاربة على مدار الساعة تقريبا، سواء عبر منصة تروث اللي هو صاحبها أو عبر وسائل الإعلام الأمريكية، دليل على ذلك هناك حرب إعلامية. الحرب الإعلامية أصبح معترف بها، أو يعني تدار الحرب الإعلامية لدعم الحرب العسكرية والسياسية، وبالتالي نحن أمام يعني كلمات وصور ومقاطع مصورة تدار من خلالها الحرب، وليس فقط بالقرارات العسكرية والسياسية. وبالتالي نحن أمام حروب إعلامية حقيقية. نعم يعني الحروب الإعلامية أصبح مصطلح حتى متفق عليه، إن كل حرب أو كل أزمة لابد أن تصاحبها يعني حرب إعلامية، لأن الإعلام يلعب دور كبير جدا في تهيئة الرأي العام، في الدعاية السياسية، في الدعاية العسكرية، وبالتالي يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على مسار الحرب ومسار السلام.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور، سعيدين جدا بهذه الاستضافة والحديث عن مقالك الخطاب الإعلامي العماني في زمن التعبئة، شكرا جزيلا.
2: أشكرك عبد الله، شكرا،
1: يعطيك العافية، شكرا
2: مع
1: للدكتور
2: السلامة.
1: حسني نصر، أستاذ الصحافة والنشر بقسم الإعلام جامعة السلطان قابوس، كان معنا في فقرة أقلام. وبفقرة أقلام ختام برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة، نلقاكم غدا مستمعينا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في التقديم عبد الله السعيدي، في الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يده الله يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تعاون لدعم وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة بمحافظة ظفار. مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان إثر غارة جوية إسرائيلية على لبنان، وحزب الله يطلق صواريخه ومسيراته على تمركزات للجيش الإسرائيلي في الجنوب وبلدات بالجليل الأعلى. أهلا بكم مستمعينا وإلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يده الله مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 56 على 2026 بإصدار قانون السجل العقاري. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أتن. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السجل العقاري المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى نظام السجل العقاري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 25 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق 13 من مايو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من التقدم والنمو على كافة الأصعدة. عقد مجلس الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساع تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. وتطرقت الجلسة كذلك إلى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية. ترأس الجلسة المشتركة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. هذا وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهة المعنية.
1: يسرنا التأكيد بأن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية العمانية، ويحقق الردع العام لمروجي ومتاجري المخدرات. تضمن المشروع 67 مادة قسمة على 9 فصول. أبرز ما جاء في مشروع القانون استحدث تعريف للسلائف الكيميائية، وكذلك تعريف للمنشأة البيطرية تشمل الصيدلية البيطرية والمختبر البيطري وكذلك العيادة البيطرية، كما نظم أحكام تجرم إساءة استخدام السلائف الكيميائية، وأعطى صلاحية لوزير الصحة في تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل تبعية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم تقنية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمن الوطني. كذلك تضمن المشروع، مشروع القانون أعطى صلاحية واسعة للمحكمة في إيداع المتعاطين على الفحص الدوري ودور الرعاية الطبية، وكذلك منح حماية إجرائية للمتعاونين مع السلطة المعنية في القبض على المجرمين في هذه الجرائم. يأتي هذا المشروع متوافقا مع الاستراتيجية العمانية، أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان، وكذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها سلطنة عمان.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي أنيت أناند وزيرة خارجية كندا. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عمان وكندا وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات. من جانبها أشادت معالي الضيفة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة كريستوف تشيسكا سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى سلطنة عمان. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل القضايا الإقليمية بما يعزز الأمن.

الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم أن نتائج الاعتماد المؤسسي جاءت كالآتي: 22 مؤسسة تعليم عال معتمدة، وثلاث مؤسسات حاصلة على اعتماد مشروط، ومؤسستين تحت الملاحظة. وتم اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية ضمن أنشطة الاعتماد البرامجي. وتواصل الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم أداء دورها الوطني في قيادة منظومة ضمان جودة التعليم في سلطنة عمان من خلال وضع الأنظمة الوطنية لضمان الجودة وتقويم أداء المدارس وضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم العالي، والإشراف على الإطار الوطني للمؤهلات وتطوير منظومة القياس والاختبارات الوطنية والدراسات الدولية والرخص المهنية للهيئات التعليمية. وقعت أوكيو للصناعة الأساسية 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون بمحافظة ظفار لدعم القطاعات الصحية والثقافية والسياحية والمجتمعية، وذلك بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شملت الاتفاقيات دعم مركز المرونة بصلالة وتطوير مشروع عين روب بولاية رخيوت وتمويل أجهزة طبية لمركز القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، إلى جانب إنشاء مركز ثقافي متكامل بولاية مرباط، ما يعزز التنمية المجتمعية والثقافية والسياحية والصحية بمحافظة ظفار. غادرت البلاد اليوم بعثة الحج العمانية لهذا العام 1447 للهجرة، متوجهة إلى الديار المقدسة برئاسة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وكان في وداع أعضاء البعثة لدى مغادرتها مطار مسقط الدولي معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة فور وصولها لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة، فيما سيتوجه فريق منها لاحقا إلى المدينة المنورة. وستقوم بعثة الحج العمانية خلال وجودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بخدمة الحجاج العمانيين في الديار المقدسة والإشراف على أدائهم للمناسك بيسر وسهولة. وتتشكل بعثة الحج العمانية من وفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الإداري والمالي ووفد الإشراف على شركات الحج والوفد الطبي ووفد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووفد شرطة عمان السلطانية والوفد الإعلامي. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب على إيران حتى في ظل تبدد الأمل في التوصل إلى اتفاق سلام دائم معها. يأتي ذلك قبل لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في وقت لاحق من هذا اليوم. ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الأمريكي والصيني التجارة بين البلدين والحرب على إيران. من جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن التكلفة الإجمالية للحرب ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار عن التقديرات التي أعلنت في أواخر شهر أبريل الماضي. في الأثناء، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران وأمريكا والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية إلى الشرق الأوسط. وأكد وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي. يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته المتفرقة على لبنان
رغم الإعلان عن هدنة بين الجانبين.

0: وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إن 8 أشخاص قتلوا بينهم طفلان في غارة جوية إسرائيلية على طريق سريع بجنوب العاصمة بيروت. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 40 موقعاً للبنية الأساسية في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. من جانبه أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على قوات إسرائيلية كانت متمركزة في جنوب لبنان وفي الجليل الأعلى دوت على إثرها صفارة الإنذار. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب. وأضاف بيسكوف أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض، معتبرا أن مثل هذا اللقاء لا يكون ذا معنى إلا إذا تم استكمال المسار التفاوضي بالكامل، مؤكدا أن موسكو منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وترحب بجهود الوساطة الدولية بما في ذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدرو أدهانوم غيبريسوس أن عدد الحالات المرتبطة بتفشي فيروس هانتا على متن السفينة السياحية هونديوس الراسية منذ يوم الأحد الماضي في جزر الكناري الإسبانية قد بلغ 11 حالة حتى الآن، من بينها 3 حالات وفاة. وأكد غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإسبانية مدريد مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الفحوصات أكدت إصابة 9 أشخاص بالفيروس، في حين تصنف حالتان إضافيتان كإصابة محتملة. وطمأن مدير عام منظمة الصحة العالمية بأن احتمالية انتشار الفيروس على نطاق دولي أوسع لا تزال منخفضة، حيث يمكن أن يسبب هذا المرض متلازمة تنفسية حادة. لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذا الفيروس ليس مثل كوفيد-19 الذي تسبب في جائحة عالمية، حيث أن فيروس هانتا لا ينتشر بسهولة عبر الهواء، إذ أن انتقاله ما بين البشر نادر جدا ويحتاج إلى مخالطة طويلة وعن قرب. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة قرابة 4 ملايين شخص إلى مناطقهم الأصلية في مختلف أنحاء السودان في مؤشر وصفته بأنه بارقة أمل في خضم واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم. وأوضح رئيس بعثة المنظمة في السودان أن زيادة أعداد العائدين من داخل السودان وخارجه تعد مؤشرا إيجابيا يعكس تطلع الشعب السوداني للاستقرار رغم التحديات الإنسانية القائمة. وقال المسؤول الأممي إن العائدين يواجهون ظروفا معيشية صعبة في مناطقهم الأصلية جراء نقص الخدمات الأساسية وتضرر البنية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 70% من المنازل في الخرطوم تعرضت لدمار جزئي أو كلي، إلى جانب النقص الحاد في إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. ناقش المجلس البلدي بمحافظة البريمي عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية ومتابعة مستجدات المشروعات والمبادرات بالمحافظة. وتطرق المجلس إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم بطولة محافظة البريمي لسباق الهجن المزمع إقامتها الأسبوع القادم، إضافة إلى مبادرات تطوير عدد من المواقع السياحية من بينها قرية الخطوة وفلج الصعراني، ومناقشة مقترح إنشاء محمية طبيعية بجبل السميني. كما استعرضت كما استعرض المرئيات المتعلقة بالموقع والجوانب البيئية المرتبطة به. وأوضح المجلس أن عدداً من المشروعات التنموية والخدمية تمضي وفق الخطط المعتمدة، من بينها مشروع واحة لبريمي ومشروعات صيانة الطرق وتطوير المشهد العام للطرق الرئيسية، إلى جانب مشروع البحيرة الاصطناعية. ترأس الاجتماع سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي. وناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عدداً من الموضوعات الخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، إلى جانب الاطلاع على عدد من الردود الواردة من الجهات المختصة بشأن الموضوعات التي سبق للمجلس مناقشتها. كما بحث المجلس عدداً من الموضوعات المرتبطة بالخدمات الإسكانية والتخطيطية والاستثمارية في ولايات المحافظة. كما اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية الخامس لهذا العام. احتفلت وزارة العمل بتخريج الدفعة التاسعة من طلبة الكليات المهنية بمحافظة مسقط، والبالغ عددهم أكثر من 1200 خريج وخريجة في عدد من التخصصات المهنية والتقنية.
1: التعليم المهني أصبح ركيزة أساسية تربط بين التعلم واحتياجات سوق العمل. ووسط أجواء مفعمة بالفرح والفخر، احتفلت وزارة العمل بتخريج أكثر من 1200 خريج وخريجة في عدة تخصصات مهنية وتقنية ضمن الدفعة التاسعة من طلبة الكليات المهنية لعام 2026، في خطوة تعكس مواصلة رفد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
2: الدكتورة ميمونة بنت عبد الله الرواحية، المدير العام المساعد للكليات المهنية بوزارة العمل. هؤلاء الخريجين كانوا منبعاً للابتكارات المهنية ذات التخصصات المتنوعة التي يحتاجها المصانع على مستوى سلطنة عمان.
3: طالب حمدان بن علي بن مبارك البلوشي من الكلية المهنية بالبريمي، تخصص البيع، تخصص التسويق. سوق العمل أنت اليوم إذا اشتغلت واجتهدت ممكن تبتكر أشياء جديدة، فمن خلال هالمعلومات تقدر تفتح مشاريع وتطور وتبتكر أشياء جديدة.
1: وتوزع الخريجون على مختلف الكليات المهنية بمحافظات سلطنة عمان، حيث سجلت كلية السيب أعلى عدد من الخريجين، تلتها كلية صلالة، فيما تنوعت التخصصات الدراسية بما يواكب احتياجات سوق العمل، وتصدرها تخصص البيع التخصصي والتسويق، إلى جانب الرسم المعماري وصيانة الأجهزة الإلكترونية وعدد من التخصصات التقنية والمهنية الأخرى.
4: ياقين يحيى الزكواني، تخرجت من هندسة البناء والإنشاءات من الكلية المهنية بالسيب بتخصص رسم معماري. الحمد لله حصلت على مرتبة شرف وبامتياز في هذا المجال. طبعا الرسم المعماري له سوق عمل كبير ما شاء الله في البلاد، ولكن يحتاج مثابرة واجتهاد وسعي للوصول إلى ذلك.
5: أمان حمود الدهلي، تخصص هندسة البناء والإنشاء، تخصص رسم معماري. تعلمنا كيف إن ننجز مشروع في فترة زمنية قصيرة، تعلمنا كيف إن نصمم فندق من 7 طوابق في فترة يعني تعتبر ممتازة بكل المعايير المطلوبة.
1: الخريجات شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الخريجين ب 839 خريجة، فيما بلغ عدد المجيدين والمجيدات 105، وهو إنجاز يترجم مستوى التميز والاجتهاد الذي حققه الدارسون خلال سنوات التأهيل المهني. من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: تستعد وزارة الإعلام لإطلاق الفيلم الوثائقي الدكتور توماس الذي يوثق سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمة الصحية في سلطنة عمان. ويجمع الفيلم بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الإرشيفية النادرة والتصوير الحي في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية ضمن معالجة سينمائية معاصرة. ويرصد العمل بدايات رحلة الدكتور ويلز توماس المعروف محليا في عمان بالدكتور توماس منذ طفولته، وتأثره المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في سلطنة عمان، وصولا إلى تكريسه حياته للعمل الطبي والإنساني لسلطنة عمان. كما يتناول الفيلم محطات مهمة في حياته، من بينها تطوير مستشفى الرحمة وإطلاق مبادرة متخصصة لعلاج الأمراض المعدية والجذام، ورحلته العلاجية إلى مختلف الولايات، وعلاقته الوثيقة بالمجتمع العماني. ويعتمد الفيلم على شهادة ولقاءات مع باحثين وأكاديميين وشخصيات مرتبطة بالخدمات الطبية في سلطنة عمان، إضافة إلى مقابلة خاصة مع أفراد من عائلة الدكتور وأكاديميين في الولايات المتحدة. وشملت مواقع التصوير ولايات فلوريدا وكنساس وميشيغان، حيث تم توثيق جوانب من حياته العلمية والعائلية. احتفلت شركة تكاتف عمان بتكريم أكثر من 150 طالباً وطالبة من خريجي برنامج رواد عمان للعام 2025 الذي استمر لمدة 14 شهراً. وعلى هامش الحفل وقعت مجموعة أوكيو اتفاقية مع تكاتف عمان لتقديم 100 بعثة دولية لبرنامج رواد عمان على مدى 5 سنوات بواقع 20 بعثة سنوياً. رعت حفل التخريج معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم.
6: لتطوير مهارات الطلبة في مختلف المجالات، احتفت شركة تكاتف عمان بتكريم الطلبة الخريجين من البرنامج الإثرائي رواد عمان، والذي استمر لمدة 14 شهراً، أكمل خلالها 157 طالباً وطالبة عدداً من المراحل التطويرية، شملت البرنامج الصيفي الداخلي ومرحلة التعلم الذاتي والحلقة الشتوية. كما خضع المشاركون لسلسلة من الاختبارات المعيارية الدولية التي تقيس مستوى إتقان اللغة الإنجليزية والقدرات الذهنية والاستعداد للتعلم، إلى جانب عدد من السمات الشخصية. الدكتور قاسم بن محمد المعمري مدير عام البعثات بشركة تكاتف عمان:
7: حصل 45 طالب وطالبة من خريجين اليوم على بعثة دولية قد تمتد لستة أعوام، تبدأ بالدراسة في أحد المدارس في إحدى المدارس الداخلية المرموقة حول العالم، تليها الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في واحدة من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.
6: وعلى هامش الفعالية وقعت مجموعة أوكيو وشركة أوكيو للمتاجرة اتفاقية مع تكاتف عمان لتقديم 100 بعثة دولية لبرنامج رواد عمان على مدى 5 سنوات بهدف إعداد كفاءات وطنية تمتلك مختلف المهارات والمعرفة التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل والتحولات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتنموية. المهندس علي بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا بأوكيو:
8: نحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية دعم 100 بعثة من مجموعة أوكيو ومجموعة أوكيو للمتاجرة بمعدل 20 بعثة سنويا للـ5 سنوات القادمة. سوف يلتحق الخريجون بأرقى الجامعات العالمية في دول مثل هونغ كونغ، بريطانيا، كندا، أمريكا، أستراليا ودول أخرى. طبعا ساهمت أوكيو في هذا البرنامج بدعم 122 خريج في البرامج السابقة، منهم 67 خريج حاليا يعملون بمجموعة أوكيو، و10 من الخريجين يعملون في شركات عالمية.
6: هذا ويسهم برنامج رواد عمان في بناء رأس المال المعرفي الوطني من خلال إعداد الطلبة العمانيين بمهارات علمية متقدمة وخبرات أكاديمية عالمية ترتكز على أولويات رؤية عمان 2040.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 10 سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 104.64 دولارات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولارات للبرميل. تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها على مدى 3 جلسات متتالية وسط ترقب المستثمرين للتطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الحرب على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا لتصل إلى 106 دولارات و95 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 66 سنتا لتسجل 100 دولار وأحد أو 1.52 سنتا للبرميل. انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بفعل بيانات التضخم التي فاقت التوقعات واستمرار الضبابية في الشرق الأوسط في ظل ترقب قمة أمريكية صينية مهمة. وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعاً عن أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، حيث ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو المقبل بمقدار 0.07% لتصل إلى 4717 دولاراً و50 سنتاً للأوقية. أما أسعار الفضة فقد استقرت في معاملتها الفورية عند 86 دولاراً و53 سنتاً للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي. وفي خبرنا الأخير، بدأت في كوريا الجنوبية محادثات تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تمهيداً للقمة المرتقبة بين رئيسي البلدين في العاصمة الصينية بكين نهاية الأسبوع الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في مطار إنتشون الدولي لبحث عدد من القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. ويتوقع مسؤولون أمريكيون أن تفضي قمة بكين إلى اتفاق بشأن آليات تسهيل التجارة والاستثمار المتبادل بين أكبر اقتصادين في العالم. وصلنا بكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون السجل العقاري. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات التعاون لدعم وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة بمحافظة ظفار. مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان إثر غارات جوية إسرائيلية على لبنان، وحزب الله يطلق صواريخه ومسيرته على تمركزات للجيش الإسرائيلي في الجنوب وبلدات بالجليل الأعلى. مستمعينا، عد لكم الفترة الإخبارية الثانية سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء حمود بن سالم بن عرابة، وكنت معكم في تقديمها الشعثة بنت ضحي البريكي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
1: أنا عائشة بنت أحمد بن حمد زهر الشقصي، عمري 11 سنة، من مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بوهلة.
0: عائشة تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا عائشة.
1: مرحبتين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله زينة.
0: ما شاء الله، الحين جاية من حي السعد؟
1: لا لا، من خلف الشعبية الجديدة
0: في ولاية بهلة.
1: نعم.
0: لكنك تدرسي في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
1: أيوة. نعم.
0: جميل. وتحبين القراءة؟
1: نعم.
0: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
1: جزيرة الكنز وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي العقل الندامة.
0: يعني باختصار نوعيتين قصص والكتب التاريخية أو كتب دينية، صح؟
1: صح.
0: جميل. جزيرة الكنز تأليف من؟
1: روبرت لويس
0: ستيفنسون. أيوة. عن إيش تتكلم جزيرة الكنز؟
1: تتكلم في القرن 18، هناك ولد صبي أجنبي عاش بحزن، يعني مواقف، يعني مات القبطان ماله ومات أباه ومات أمه، ومن تحطمت سفينته هو كان إنه حلمه إنه يوجد كنز ولقد وجده.
0: وين وجده؟
1: في جزيرة.
0: يعني هذا الولد هو القبطان ولا القبطان اللي مات؟
1: القبطان اللي مات.
0: وهو كان من ضمن الركاب اللي في السفينة.
1: أيوة. نعم.
0: وإيش يعني أنت اختصرتي الحكاية، إيش الكنز اللي كان يدوره؟
1: كان هو عن مال وذهب، إنه يعني عشان يكون ثري.
0: وحصل الكنز في النهاية. وكتاب سيرة النبي المصطفى
1: تتحدث عن غزوات كثيرة.
0: طبعا هذا عنوان سيرة النبي المصطفى لكل فتاة وفتاة، صح؟
1: نعم.
0: هو مكتوب إعداد وإشراف على الغلاف، إعداد وإشراف نافجة بن جمعة المرهوبي بمشاركة نخبة من المتميزات، وراجعه الدكتور خالد العبدلي. يعني هذه إذن حكايات وقصص عن النبي والصحابة، صحيح؟
1: صحيح.
0: تتذكر شيء من هذه الحكايات؟
1: نعم، مثل الغزوات.
0: أي غزوة تتذكري؟
1: أذكر غزوة بدر وغزوة العشيرة والأبواء وكذلك منها أخرى.
0: يعني ما تقدر تحكي لي حكاية واحدة من هذه الغزوات؟
1: نعم، غزوة بدر. عندما اجتمع المشركون واجتمع المسلمون عندما بدأ الحرب، بدأ عدد المشركون يتناقص والنصر للمسلمون، وفر أو هرب المشركون خائفين من الموت، ولقد فازوا المسلمين بالنصر.
0: كم كان عدد المسلمين تعرفين؟
1: لا.
0: يعني هم أكثر من 300 بشوية، والمشركين تعرفي كم عددهم؟
1: لا.
0: 900 وشيء، يعني المشركين كانوا 3 أضعاف عدد المسلمين، ومع ذلك انتصروا عليهم. تتوقع ليش انتصروا المسلمين على المشركين؟
1: لأنهم ثبتوا على إسلامهم، ويعني إنهم إنهم وثقوا بنفسهم إنهم يعني إنهم إن شاء الله تعالى ويحققوا كل شيء وينتصروا لأنه ضبعهم.
0: نعم، لأنه إيمانهم بالله أقوى طبعا من المشركين. أصل المشركين ما عندهم إيمان، صح؟
1: صح.
0: ممتاز يا عائشة. أيضا أشوف قدام من الكتب اللي جبتيهن، يعني في العجلة الندامة.
1: نعم.
0: إيش حكاية في العجلة الندامة؟
1: إنني أنا ما أستعجل في كلامي وما أسوء الظن حول يعني غيري. نعم. عشان أنت ما أندم.
0: نعم، هذا الاستفادة من القصة. لكن شو القصة نفسها؟
1: هي كان عصفورين قرروا أنهم يحصدوا في فصل الصيف حبوب القمح، وعزم من يجي الشتاء أنهم ما يروحوا كذا ويتأذيوا ويبغيهم أكل عشان ينحميوا. وروحوا وقاموا يجمعوه، وبعدين أشعت له أشعة الشمس بقوة وقام كأنه يتناقص.
0: أيوه.
1: وعندما جاء العصفور الثاني قال له انت ليش ما اكل منه؟ واحنا متفقنا ان احنا ما ناكل ونجمع. وقام ينكبه براسه منقاره ومات. وعندما جاء فصل الشتاء من جاء زاد عدده، وتذكر انه هو انه كان يسوء علي وكذا، يعني عاد مات مهموما.
0: جميل جميل. واذا قلت لي الاستفاده ايش؟
1: إنه ما استعجل في كلامي وأسوء الظن حول غير عسى ما أندم آخر شيء.
0: بالضبط، ما شاء الله عليك. والقصة الثانية بعد قصة ثانية عندك، الجزاء العادل.
1: نعم.
0: إيش حكاية الجزاء العادل؟
1: إنه كان فيل يحطم أعشاش العصافير وهن ما أذيهن له ولا سيهن له أي شيء، بس وقررا أخبرا كل الحيوانات بالغابة إنه يسيوا له فخ. ومن سيولة فخ عاد ذكر انه هو كان يعني مسوي شيء خطأ، يعني
0: ايوه. بس الفخ ما حكيت لي شو الفخ اللي سووا له اياه؟
1: حفروا له حفرة كبيرة وكمان الضفادع كذا يعني يعني يرنمن باصواتهن، وحسب هو البرك اللي كان يشرب منها ومن قشرب يعني يحسه ويطوح بالمرة فيها.
0: وبعدين لما طاح تجمعنا عليه صح؟
1: صح.
0: آه جميل، ما شاء الله عليك، انت رائعة يا عايشة. انت لك نشاطات في المدرسة؟
1: نعم.
0: ايش تشاركي؟ ايش
1: اشارك في الاذاعات المدرسية مثل مواهبي، مثل احب اني اسوي مقدمة او اقرأ قرآن بصوت الجميل.
0: صوتك جميل. اذا نسمع.
1: صحيح.
0: حافظ قرآن انت؟
1: نعم.
0: كم جزء حافظة؟
1: جزئين، جزء تبارك جزء عمى.
0: ممتاز. وش بتسمعيني؟
1: الملك،
0: سورة الملك.
1: نعم.
0: جميل، إذا نستمع إلى سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن.

0: عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا عائشة، قراءتك جميلة ومخارج الحروف والتجويد. وين تعلمت قراءة القرآن؟
0: من كنت في البروع، كانوا هناك يعلمونا القرآن ويحفظون إياه. وأنا حفظت منك التجويد.
1: ما شاء الله، حفظك جميل والتجويد رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة.
1: طبيبة ليش؟
0: أحب أن أعالج الناس وأحل مشاكلهم اللي تعانيهم مثل من أمراض.
1: آه يعني أنت تتمنى تكون طبيبة عشان تعالج الناس المرضى.
0: نعم.
1: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل. وباقي الحكمة،
0: النجاح سلم لا تستطيع تسلق ويداك في جيبك.
1: جميل، حلوة هذه الحكمة، النجاح سلم لا تستطيع تسلق
0: ويداك في جيبك.
1: ويداك في جيبك يعني إيش؟
0: يعني أنت ما تقدر توصل للنجاح بدون ما تسعى إليه، ويعني وتجتهد في دروسك وأنت تجتهد عشان تحقق حلمك. فأنت لازم يعني أنك تتبع لين ما توصل للنجاح. ما جيت وبالمرة وصلت للنجاح أنت ما مجتهد وما تعب وما يعني ما سعيت إليه.
1: ما شاء الله عليك يا عائشة، ما فعلا شرح جميل لهذه الحكمة، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن عائشة بنت أحمد بن حامد الشقصي، الطالبة الرائعة في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 11 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: عفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ هل تعلم أنك تعيش بين حدين دقيقين جداً؟ نسبة الأكسجين في غلافنا الجوي هي 21% تماماً، لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا لو اختل هذا التوازن الإلهي؟ ماذا لو زادت نسبة الأكسجين لتصبح 30% أو حتى 50%؟ هل سنصبح كائنات خارقة تملك طاقة لا تنتهي؟ أم أن كوكبنا الأزرق سيتحول إلى كرة من اللهب التي لا تنطفئ؟
2: في الأيام الأولى ستشعر بقوة لم تعهدها من قبل، ستزداد طاقتك وسيقل شعورك بالتعب، وستتحسن ذاكرتك وتركيزك بشكل مذهل. ستشعر وكأنك بطل خارق يتنفس الوقود النقي. ولكن ليس البشر وحدهم من يتأثر، النباتات ستنمو بأحجام عملاقة والأشجار ستطاول السحاب.
1: والأكثر إثارة للرعب هي الحشرات. في العصور القديمة عندما كان الأكسجين أعلى نسبة، كانت الفراشات بحجم الصقور والعناكب بحجم قطط صغيرة. تخيل أنك تمشي في حديقتك لتجد نحلة بحجم كف يدك. زيادة الأكسجين ستعيد عصر الحشرات العملاقة ليهدد سيادة الإنسان.
2: لكن الثمن سيكون باهظاً جداً. الأكسجين ليس فقط غازاً للحياة، بل هو غاز الاحتراق. إذا زادت نسبته ستصبح أبسط شرارة كارثة عالمية. صاعقة واحدة في غابة ستشعل حريقاً لا يمكن إطفاؤه.
1: حتى النباتات الخضراء الرطبة ستحترق بسهولة. ستصبح الحرائق جزءاً دائماً من مشهد الأرض. سيكون من شبه المستحيل إشعال موقد في المنزل دون أن ينفجر المكان. ستتحول الغابات إلى رماد، وسيغطي الدخان وجه الشمس. الأرض التي كانت تزهو بالخضرة ستصبح ساحة للهب الأبدي.
0: ماذا لو؟
2: وعلى المستوى البيولوجي سنواجه خطراً يدعوه العلماء التسمم الأكسجيني. زيادة هذا الغاز ستؤدي إلى تلف الأنسجة والرئتين. ستزداد الجذور الحرة في أجسادنا، وهي الجزيئات التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا. سنهرم سريعاً جداً.
1: الشاب في العشرين سيبدو وكأنه في الستين من عمره. عيوننا ستتأذى وأعصابنا ستتهالك تحت وطأة الأكسجين الزائد. سنكتشف أن ما ظنناه أكسيراً للحياة هو في الحقيقة سم بطيء يحرق خلايانا من الداخل، تماماً كما يصدأ الحديد بسبب التأكسد. ستصدأ أجسادنا وتنهار.
2: في نهاية هذه الرحلة ندرك عظم هذا الرقم 21%. إنه ليس مجرد مصادفة كونية، بل هو تصميم إلهي غاية في الدقة. هي النسبة التي تسمح لنا بالتنفس دون تلف وبإشعال النار دون دمار. لو زاد الأكسجين قليلاً لاحترقنا، ولو نقص قليلاً لاختنقنا. سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديراً.
1: اشكروا الله على كل شهيق وزفير، وتذكروا أن في هذا الهواء الذي يحيط بنا سراً لا يعلمه إلا الخالق. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس.
2: بانوراما
1: بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ورحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه الرحلة المسائية التي تعودتم عليها مستمعينا من الآن وحتى السابعة مساء، ساعتين نقضيها معكم ومساء نتمنى أن يكون جميل رغم ارتفاع درجات الحرارة، لكن إن شاء الله تتلطف مع برنامجنا ومع محطاتنا المتنوعة. ونتمنى دائما مستمعينا أنكم تشاركونا هذه اللحظات المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. حياكم الله في رحلة بانوراما رحلة الأربعاء. مسي بالخير على الزميلة فتحية والزميلة رويدة. مساء الخير في البداية فتحية.
1: مساء الخيرات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا في مساء الأربعاء، المساء الجميل الذي يسبق المساء الأجمل غدا الخميس، ومساء جميل طبعا برفقة الزميلة رويدة الرواحي. يسعد مساءك بكل خير رويدة.
2: مساء الورد فتحية وياسر، ونمسي على المستمعين الأحبة. نقول يعني عودة لهذا البرنامج والفترة المسائية بالنسبة لي من البرامج المميزة دائما بانوراما، وخاصة أنه فيها كذا محطات عديدة، معلومات مختلفة، أخبار إلى جانب الضيوف. مثل ما ذكرت فتحية، اليوم يسبق اليوم الأخير لهذا الأسبوع وإجازة نهاية الأسبوع، فإن شاء الله هكذا نكون رفقة طيبة للمستمع الكريم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله رويدة، وطبعا مع الأجواء الصيفية أكيد الكثير منكم الآن مستمعينا ربما مستمتعين بزحمة الطريق، أهم شيء أجهزة التكييف شغالة لأن الأزمة الكبيرة الآن. تخيل تكون ماسك درب جهاز التكييف متعطل في السيارة،
0: هذه أكبر مشكلة يمكن يعاني منها يمكن بعض السائقين، خاصة إذا ضارب خط يعني.
1: نعم.
0: وهذه الأجواء الحرارة.
2: يفتح الدرايش مسكين.
1: أو يروح أقرب قراج.
0: إذا في الزحمة بعد. إذا في الزحمة بعد مشكلة. إذا عالق زحمة. نعم. من المشكلة.
1: احنا نتمنى السلامة للجميع وخاصة المرابطين لنا في هاللحظات عبر راديو السيارة، اكيد في هذا التوقيت وقت الذروة رويدة وياسر، ونتمنى لكم دروب آمنة. وتحية للمرابطين لنا طبعا عبر هذا الأثير الجميل، والمساء رح يحلو يحلو بتواصلكم بسطوركم بتفاعلكم معنا مع مختلف المحطات والمواضيع. هذه تحيات فريق العمل اكيد من المخرج مانع الفارسي، وفي الاعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي ورويدة الرواحي.
1: ومساء الخير لوجوه الخير بانوراما.

0: وتحية مسائية لكم مستمعين أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وتحية لرسائلكم على رقم الواتساب 7244-2010. وأجواء الحرارة بدت، لكن الصيف فلكيا لم يبدأ بعد، يعني أجواء حارة بس.
1: نعم ياسر، وأيضا أحداث ساخنة وحارة معانا في السلطنة. أكيد هذه الأيام شهدنا طبعا افتتاح الهيكل التخطيطي لمسقط الكبرى برعاية طبعا من معالي السيد وزير صاحب الدولة
0: صاحب السمو. نعم. السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد
1: ومحافظ مسقط.
0: نعم. إذن تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى الذي أعلنت عنه سلطنة عمان، طبعا تم الإعلان عنه في مايو 2026، لكن تم تدشينه طبعا يوم الخميس الماضي. المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى ومشروع يهدف إلى إعادة تنظيم التوسع العمراني في العاصمة والتعامل مع الازدحام المتزايد الذي شهدته المدينة خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا المشروع في ظل الطبيعة الجغرافية لمسقط الممتدة بين الجبال والبحر، وهو ما حد من توسعها وركز الحركة المرورية في طريق أو في طرق رئيسية مثل طريق السلطان قابوس.
1: نعم.
0: نحن نعرف الزحمة في طريق السلطان قابوس وكذلك في شارع مسقط السريع.
1: نعم، يعني يمكن رويدة الكثير يتساءل ما الذي سيتضمن هذا الهيكل لمسقط الكبرى. أكيد هناك تفاصيل مثل ما أشار لها ياسر
2: بالفعل
1: تتعلق بشبكة المواصلات.
2: صحيح.
1: وأيضا جوانب أخرى.
2: نعم، حيث أن هذا الهيكل يمتد على مساحة 1360 كيلومتر مربع بطول يصل إلى 80 كيلومتر من يتي شرقا إلى بركة غربا، مع التوجه لإعادة توزيع السكان والخدمات والأنشطة الاقتصادية على نطاق أوسع. وأيضا كل هذا بهدف تخفيف الضغط عن مركز المدينة وأيضا تقليل الاختناقات المرورية. يعني إن شاء الله نطمح نحن أكيد أنه تقل عندنا الزحمة بشكل أوسع، ويعني أتوقع أنه أيضا هذا الامتداد جدا ممتاز من يتي إلى بركة، فهو امتداد واسع جدا لهذا أو لمسقط الكبرى.
1: نعم، يعني فعلا يمكن هناك أيضا مخطط يتعلق بمترو مسقط وضمن مخطط مسقط الكبرى. هذا التوسع طبعا يهدف إلى تطوير منظومة النقل فعلا، وفي مقدمتها هذا المشروع مترو مسقط، وينظر إليه يعني كأحد الحلول لتخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة وتقليل الازدحام اليومي في الطرق الرئيسية، وإحنا عايشين جو الزحمة يعني. ويفترض أن يربط هذا المشروع بين أطراف العاصمة ومراكزها الحيوية عبر شبكة نقل أسرع وأكثر انتظاما. أكيد مترو مسقط سيكون حل جوهري في تقليل أوقات التنقل وتخفيف الضغط المروري، إلى جانب خفض بعض التكاليف المرتبطة بالاستخدامات اليومية. يعني اللي يريد يرتاح من الزحمة وأيضا يرتاح من مصروفات البترول يروح على مترو مسقط اللي راح يكون ضمن هذا المخطط.

0: خطط إن شاء الله.
1: نعم، وطبعا من ضمن الأمور اللي تعاني منها العاصمة هي التركز الوظيفي، مثلا حي الوزارات في مكان واحد. هذا الموضوع سيتم معالجته في مخطط أو المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، لأن المخطط يعتمد أيضا على تقليل التركز الوظيفي والخدمي في أجزاء محددة من العاصمة، وهي الظاهرة التي دفعت لسنوات مئات الآلاف من السكان إلى التنقل يوميا بين الضواحي ومراكز العمل الرئيسية داخل مسقط، خصوصا عبر المحاور الحيوية مثل طريق السلطان قابوس. ويتجه المشروع نحو إنشاء مراكز عمرانية واقتصادية موزعة على امتداد العاصمة، بحيث تضم مناطق مثل بركة ويتي خدمات وفرص عمل وأنشطة مختلفة بالقرب من المناطق السكنية، بدل تركزها في نطاق جغرافي واحد. وهذا الأمر اللي يمكن نعاني منه الجميع، أن مثلا أغلب المؤسسات في مكان واحد، وبالتالي عندما يذهب الموظفين إلى العمل أو يخرجوا من العمل يعني يتركزوا في مكان واحد، بالتالي يعني يحدث مثل الزحام ويتنقلوا من أماكن بعيدة، يعني يأتوا إلى مقرات عملهم. هذا الأمر يعني سيتم معالجته في مخطط مسقط الكبرى، بحيث تكون المنطقة السكنية فيها بعض المراكز الخدمية والوظيفية.
0: إذن لا مركزية لبعض المؤسسات الحكومية وأيضا الخدمية وحتى التعليمية ياسر. يعني لو تلاحظ أن بعض المؤسسات التعليمية أيضا تكون موجودة في منطقة معينة وفي مناطق أخرى شبه معدومة، وبالتالي أكيد هذا المخطط راعى أيضا هذه الجوانب.
2: بالفعل، إلى جانب كل هذه التفاصيل يأتي هذا المخطط لكي يحقق ما نسميه اليوم بأنسنة المدن، أن يكون الإنسان هو الأساس في المدينة، ونقلل من عدد المركبات. فيتضمن المخطط توجها نحو تحقيق هذا الهدف وهو أنسنة المدن، وذلك من خلال زيادة المساحات العامة، المناطق المفتوحة داخل الأحياء السكنية، في إطار ما يعرف أيضا بهذا المفرد الذي ذكرناها أنسنة المدن، والذي أيضا سيركز على تحسين جودة الحياة، تقليل الاعتماد الكامل على المركبات في الحركة اليومية. وأكيد هذه الخطوة تشمل توجهات نحو تطوير الأودية، الواجهات البحرية، تحويلها إلى متنزهات، مسارات للمشي والدراجات، بما يوفر مساحات أقرب للسكان داخل الأحياء والمناطق السكنية. أتوقع هذا الشيء رح يعطي حرية كبيرة للأشخاص اللي يحبوا مثلا سياقة الدراجات الهوائية، السكوتر. نلاحظ الفترة الماضية كنا نناقش يعني هذا الموضوع في واحدة من الحلقات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، فكنا نتكلم أنه السكوتر في بعض الدول يمكن وضع قوانين لما له من أخطار على الأشخاص، أنه اليوم يمكن في بعض الناس يهووا أنهم يركبوا الدراجات الهوائية السكوتر، لكن إذا أنا بسوق هذه الدراجة في مكان مكتظ بالسيارات أكيد راح يكون واجد صعب.
0: وهذا المشهد اللي موجود أصلا
2: بالفعل،
0: أنه اللي يسوق السكوتر أكثر شيء في الشارع،
2: صح؟ فراح يقدروا هم فعلا يعني بوجود هذه المناطق المخصصة لهم أنهم يمارسوا هذه الهواية بكل أريحية، وما يجلسوا والله يفكروا بموضوع المخاطر انه والله خاف حد يصدمني او شيء،
1: خاصه على الاطفال مثلا.
2: صح،
1: يعني من ضمن الامور اللي سمعتها حقيقه في اعلان مخطط مسقط، يقول لك انت الان تخاف ان ابنك يطلع من البيت يقود الدراجه، لكن مع وجود هذه المخططات السكنيه الجديده انت ما تخاف، لانه في ممرات مخصصه للدراجات وهي امنه، وبالتالي حتى الاطفال ممكن ان يمارسوا هوايه قياده الدراجه.
0: بالفعل، اذا انسنت المدن فعلا تسعى الى راحه الإنسان في هذه الأماكن، حتى فيما يتعلق بالمساحات الخضراء. هناك أهداف لمخطط مسقط الكبرى أن تكون المساحات الخضراء أكثر اتساعا، وإحنا شايفين يعني بشكل عام المناطق أو المساحات الإسمنتية هي الأكثر انتشارا مقارنة مع المساحات الخضراء، وبالتالي وجود خطة إنه اللون الأخضر يكون أكثر في العاصمة أنيقة مسقط أكيد سيساعد في تخفيض الكثير من المشاكل، منها انخفاض درجات الحرارة داخل العاصمة، بالإضافة أنه راح يوفر أنشطة كثيرة لمحبي الحركة والمشي وأيضا استخدام المرافق العامة. وبالتالي يعني مخطط مسقط الكبرى يهدف إلى بيئة حضرية أكثر.
1: نعم، يعني بلدية مسقط في هذا الخصوص أعلن أعلنت عن نيتها بإعادة تشجير شارع السلطان قابوس بطريقة مختلفة جدا بأشجار الظل، تحقق هذا للغاية اللي هي تخفيف درجات الحرارة، تغيير حتى يعني الأشجار اللي أعلنوا عنها وعملوا مثل الاستبيان حقيقة. فبالتالي هناك توجه لإعادة تشجير حتى شارع السلطان قابوس، وهو توجه لبلدية مسقط. طبعا اقتصاديا يعني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعتبر هذا المشروع، مشروع مسقط الكبرى، محاولة لإعادة تشكيل البيئة الاستثمارية للعاصمة إلى جانب معالجة الزحام وتوزيع السكان والخدمات، بهدف ويهدف المشروع كذلك إلى خلق مراكز اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات في قطاعات مثل التقنية، السياحة، الخدمات اللوجستية. ويعتمد هذا التوجه على الربط بين التخطيط الحضري وسوق العمل عبر تطوير تكتلات اقتصادية، توفير بنية أساسية تسمح بتوسع الأنشطة الاقتصادية خارج المركز التقليدي للعاصمة. إذا نحن مقبلين على تخطيط جديد للعاصمة مسقط، سينقل العاصمة مسقط لتكون من ضمن المدن العالمية المتميزة وفي مصافي هذه المدن.
2: مسقط الكبرى.
0: مسقط الكبرى، وأكيد الأنظار كلها تتجه إلى يعني هذه المخططات، حتى مشروع المدينة الذكاء الاصطناعي.
2: أيوة. المنطقة المخصصة للذكاء الاصطناعي
0: بالفعل. فهناك مشاريع على مستوى رفيع جدا ستعيشها العاصمة مسقط إن شاء الله، وترى النور عما قريب. مستمرين معاكم مستمعينا في بانوراما، وشاركونا أكيد تفاصيل المساء معاكم على 7244-2010.

0: وتحية لرسائلكم مستمعينا في هذا المساء. تحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يقول مساء الأنوار لكم فتحية وياسر ورويدة والجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة، علماء الفلك يقولوا بعده ما دخل الصيف، يقول عقب هذا اللي احنا نعيشه ويش. فطبعا هو هذه درجات الحرارة، لكن فلكيا فصل الصيف بعد ما دخل، تاريخ 21 يونيو توقع.
1: بالفعل ياسر، وتحية طبعا لكل محبي هذا الفصل،
2: فصل الصيف.
0: نعم. ويقول يعني قلت بشر برطب النغال. الحمد لله، تحية لك يا أبو حكيم.
1: خلاص تبشر أبو حكيم.
0: إيه خلاص أموره طيبة. يقول الوالدة جابت له حسب ما ذكر أنه بالأمس الوالدة حفظ الله أكرمتنا برطب النغال. تحية لك وللوالدة إن شاء الله، بشارة خير.
1: الله يخليها
0: يعني
1: لك.
0: يعني تباشير الرطب خلاص بدأت على فكرة.
1: بالفعل مع نحن متوقعين دمى والطائين، بعدنا ننتظر خبر من عندهم.
0: لا دمى والطائين خلاص بدأت هي.
1: ذكروا الأسعار ولا لا؟
0: الأسعار ما نعرفها، لكن تباشير بدأوا هم خلاص، والحين أتوقع في بعض الولايات خلاص موجود رطب النغال.
1: تبشرتي رويدة ولا بعد؟
2: لا بعدني.
1: نفس النظام، إذا بثلاثتنا ننتظر أبو حكيم يبشرنا بالقيض.
0: تحية لك يا أبو حكيم.
1: ونروح هالمرة لأبرز العلوم والأخبار في محطة إيش صاير.
3: وفي إيش صاير هذه بعض العناوين اللي جاءت في وكالة الأنباء العمانية. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا، والمرسوم السلطاني رقم 56 على 2026 بإصدار قانون السجل العقاري.
0: ووزارة الطاقة والمعادن تكشف خلال لقائها الإعلامي بمسقط عن أهم الإنجازات التي حققتها في عام 2025، وتطلق الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون ضمن توجهات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر.
1: وسلطنة عمان تشارك في الاجتماع الطاري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول الخليج، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة.
3: سلطنة عمان وكندا توقعان على مذكرة تفاهم وتتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي والسياحة.
1: نعم.
0: ووزارة الإعلام تستعد لإطلاق الفيلم الوثائقي الدكتور توماس، ويوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، وهذه الشخصية معروفة حقيقة تاريخيا.
1: بالفعل. نعم. يعني عندنا فضول لمتابعة ومشاهدة هذا الوثائقي لأنه المعلومات عن الدكتور توماس كما سماه العمانيين سابقا.
0: نعم.
1: فعلا مثيرة للفضول للتعرف على شخصيته كإنسان وأيضا كطبيب.
0: أنا أحيي حقيقة القائمين على الفيلم في اختيار الاسم طبعا باللهجة المحلية سابقا. نعم الدكتور، كان كنا نقول للمركز الصحي وللطبيب الدكتور.
1: نعم.
0: رايح مع الدختر. فتحية طبعا قائمين على هذا الفيلم الوثائقي الدختر توماس.
1: نعم.
0: اللي تستعد وزارة الإعلام لإطلاقه، وأكيد كلنا شغف لمتابعة هذا الفيلم.
1: بالفعل ياسر، أتوقع أنه كان في مستشفى الرحمة.
0: الرحمة. نعم. نعم. في مطرح
1: فعلا.
0: يعني تاريخ يمكن كبير مرتبط بآبائنا، يمكن حتى آبائنا يعني يمكن ينتظروا هذا الفيلم ويتابعوا هذا الفيلم ليسترجعوا بعض الذكريات حقيقة.
1: فعلاً. كان يضربوا له خطوط عشان يوصلوا عند الدكتور توماس، وأكيد في انتظار هذا الوثائقي الذي يأتي بإنتاج من وزارة الإعلام.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا أينما كنتم، مساءات الخير عليكم جميعا، وأنتم تستمعون إلى هذه المساحة المسائية من بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. شاركونا علومكم، أخباركم، كيف الأجواء معاكم؟ وأكيد أجواء العصرية شوية تكون يعني أقل حرارة، لكن أتوقع بما أنها بعدها الساعة 5 يمكن الشمس بعدها لازالت ساطعة قليلا، فيعني نرجو أنكم تقضوا هكذا أيضا أوقات سعيدة معنا في هذه المحطة إلى تمام السابعة، وشاركونا أكيد عبر 7244-2010.
1: يعني أبو أسعد الهاشمي، وحنا نتكلم عن الفيلم الوثائقي اللي تستعد وزارة الإعلام لإطلاقه اللي هو الدختر توماس، يقول ذكرتوني بيوم ولادتي مع الدختر توماس، طلع من القديمين أبو أسعد الهاشمي.
2: ما شاء الله.
1: تحية لك يا أبو سعد.
2: يعني شوف، هو الوثائقي بيكون عبارة عن تاريخ مروي من الأشخاص اللي فعلا تعاملوا مع هذه الشخصية. يعني أبو أسعد بيكون شخص يعني أيضا المفروض يكون عنده رواية خاصة فيه.
1: يعني الدختر توماس يعني له علاقة بأبو أسعد، يعني يوم ولادته مع الدختر توماس. فأنا نصحك أنك تشوف الفيلم.
2: بس ما ذكروا متى بيعرضوا، صحيح؟
1: هو لا، هم بعد ما ذكروا، بس ذكروا انه بيكون في بعض المشاهد التمثيلية وبعض المقاطع اللي تعرض لأول مرة.
2: نعم.
1: فبالتالي يعني بيكون ان شاء الله فيلم جميل، وحقيقة يمكن الأغلب ينتظروا هذا الفيلم لأن اليوم أعلنوا عنه.
2: بالفعل اليوم تم الإعلان عنه، وتحياتنا طبعا لكم مستمعينا. وهالمرة أنا وياسر ورويدة نروح لمحطة سالفة، وسالفتنا اليوم يا رويدة
0: سالفة اليوم مستمعينا وفتحي وياسر، نتكلم عن موضوع يمكن أصبح دارج بشكل كبير خلال الفترة الماضية. يمكن في ناس رصدت هذه الظاهرة، نقدر نسميها ظاهرة يمكن، بحكم أنه يعني تكررت لربما. ففي أحد الأشخاص اللي كتب تغريدة عبر منصات إكس يقول عن ملكات الرجال أو ما يعرف بعقد القران، خرجت عن بساطة هويتها وثقافتها العمانية ودخلت في ضجيج المفاخرة والتفاخر والاستعراض الاجتماعي. فما كان يعيب به الرجل العماني، المرأة العمانية في صخب أعراس النساء، أصبح اليوم يمارسه في ملكات الرجال.
2: يعني رأيك ياسر، هذا اتهام قوي ضدكم،
0: حالكم يعني ياسر؟
1: والله
2: يعني فعلا كان النقد دايما على النساء، انه في صخب ومبالغة في الأعراس والقاعات والكوشة وغيرها من الخدمات. الآن التغريدة تقول أنه حتى الرجال صاروا يتنافسوا فيما بينهم في موضوع الملكات.
1: نعم.
2: وعقد القران.
1: هو المبالغة في الشيء يعني المفروض أنه ما يتم، خاصة إذا كانت يعني متعلقة بأمور عاداتنا وتقاليدنا في مثلا الملكات، إحنا نقول ملكة، فأتمنى أن ما تخرج عن الإطار اللي تعودنا عليه، لأنه في بعض الأحيان مثل ما سمعنا أنه البعض خرج عن هذا الإطار وصار حتى يعمل أشياء ما كانت موجودة وما متعودة عليها الناس في الملكات. الملكات معروف اللي هي وجود الأشخاص مع المليك، وطبعا الشخص اللي بيعقد قرانه، ومع الوجبات سواء الحلوى، القهوة، أو بعض وجبة خفيفة، وجبة العشاء
2: تكون للمقربين.
1: نعم. ولكن الآن أصبح في مبالغة حقيقة، يعني حتى في أعداد المدعوين، يعني أعداد كبيرة جدا من
2: ولا تنسى التصوير،
1: وبالتالي والتصوير وغيره،
2: لازم فيديو نهاية الملكة.
1: نعم. يعني فنحن ما يعني ما ضد أنك تفرح، طبعا الفرحة يعني شيء طيب، والإنسان لازم يفرح يعني في هذا اليوم، يعني يوم مميز بالنسبة له، لكن لا تخرج عن الإطار المتعارف عليه حقيقة، لأنه هذه الأمور بتكون عليه يعني مضرة من الناحية الاقتصادية حتى على الأشخاص، يعني
2: يعني
1: مكلفة جدا يعني، وهذه الأمور مكلفة وتكلف يمكن بالآلاف، فلماذا أنت تكلف على نفسك؟ خليها يعني أمور عادية.
2: بالفعل ياسر، يعني يمكن مثل ما قالت رويدة، الموضوع صار كأنه ظاهرة ما بس حالات فردية، والبعض يمكن يعول هذه الظاهرة إلى أسباب كثيرة، ومنها الانفتاح على العالم، استقطاب ثقافات يمكن خارجية نافست الثقافة المحلية اللي هي قائمة على البساطة.
0: بالفعل.
2: وتلامس الهوية العمانية أو السمت العماني. وفعلا يعني اللي كتب هذه التغريدة هو منهم وفيهم اللي حضر، فلاحظ هذا النوع من البذخ والمبالغة في موضوع ملكات الرجال. إذن الآن ما مقتصر الموضوع على الأعراس
0: بالفعل
2: حتى في عقد القران، ولا إيش رايش رويدة؟
0: يعني هو تقريبا أنا في فترة من الفترات مر علي بوست في ومنشور يعني في منصات التواصل الاجتماعي لشخص يعني عارض دعوة الملكة تبعه، وكاتب تحتها أنه الدعوة عامة للجميع اللي حاب أنه يزور. يعني خطر في بالي السؤال، قلت يعني هل هو فعليا حاطن الدعوة للجميع أنه أي حد من أي مكان ممكن أنه يحضر هذه الملكة؟ وين راح تكون أصلا؟ معناته أنه أكيد الموضوع في واجد تكاليف أيضا بالنسبة للمكان وين راح يتم عقد هذه الملكة. فيمكن الآن أنا خطر في بالي هذا الموضوع لما قريت هذه التغريدة، وأتوقع فعلا يمكن يكون في هذا الظاهر في بعض الأماكن. هو حالات الشيء ببساطة، يعني نحن يمكن نتدرج في موضوع البساطة لما كنا نتكلم عن موضوع عقد القران، الناس يجلسوا في المجلس أو السبلة، وحتى أحيانا يعني البساطة كانت أنهم يجلسوا في الأرض ويكون المليك موجود وإلى جانب الضيوف. بعدين شوي تطور الوضع انه صرنا نجلس في كراسي وغيره. بالعكس حلو انه نواكب الاشياء اللي قاعده تتطور، لكن انه احجز قاعه،
2: نعم
0: قاعه عشان ملكه وتكون للمعرس كوشه، يعني يعني شويه احس الموضوع غريب شوي.
2: موضوع الكوشه وصل لملكات الرجال، يعني
0: فعلا ما اعرف يعني ما قدرت احلل هذا الموضوع، لكن هو يبقى في الاخير يعني يمكن في بعض الناس تقول لك والله واما بنعمه ربك فحدث، نحن نريد انه نظهر نعمه الله علينا وبالعكس يعني هذا النوع من انواع الفرحه، بس نقيسها من واجد جوانب مختلفه. وفي الاخير يعني ايش يقول المجتمع؟ هل هذا الشيء يعني مرغوب فيه انه اليوم يكون هناك في مبالغه في ملكات الرجال بعد ما كانت قائمه فقط على انه انا اتمم عقد قران بينك وبين فلانة ومن ثم خلاص أضيفكم بالعشاء أو الحلوى والقهوة، أم أنه أنا فعلا محتاج أني أظهر هذا البذخ في الموضوع؟
2: لذلك اليوم موضوعنا عن المبالغة في ملكات الرجال بعيدا عن موضوع المبالغة في الأعراس، هذا موضوع آخر وكثر الحديث فيه. يعني ياسر، هل تعتقد أنه فعلا الملكات طغى عليها التفاخر والبذخ؟ هذا السؤال اللي احنا حابين نطرحه على المستمعين.
1: أكيد أكيد فتحية. إذن مستمعينا احنا ننتظر مشاركاتكم حول موضوعنا اليوم، هل طغى التفاخر والتباهي بالملكات في الوقت الحالي؟ ايش رايكم على رقم الواتساب 724-420-10؟ اكيد تهمنا ارائكم. فاصل مع مانع راجعين.

0: إذن نحييكم مستمعينا تحية مسائية لكم جميعا أينما كنتم، إن شاء الله هكذا نكون دائما رفقة طيبة لكم، ونحن دائما نسعد بتواصلكم عبر رقم البرنامج 724-24-10. شاركونا مساءاتكم وجهاتكم، وأيضا شاركونا موضوع حلقتنا لليوم. واليوم لربما حديثنا يعني شوية ابتعدنا عن إبداء الرأي حول أعراس النساء، كونها أحيانا تكون مبالغة، ولكن اليوم نحن نركز على ملكات الرجال. هل شاهدتوا فعلا أنه اليوم صار في مبالغة في ملكات الرجال من ناحية المكان اللي يتم فيه هذه الملكة، وأيضا فيما يخص الوجبة التي تقدم إلى آخرة، وممكن بعض العادات التي دخلت علينا أيضا، موضوع أن يكون للرجل في عقد القران كوشة يجلس فيها. فهي مجموعة تفاصيل حول هذا الموضوع، وأكيد مشاركاتكم المختلفة مستمعينا تضيف لنا كثيرا. شاركونا أكيد، ونذكركم مجددا ب 724-24-10.
1: تحية مسائية لكم مستمعينا. يمكن قبل نروح لموضوعنا، كنا نتحدث عن الفيلم الوثائقي عن دختر توماس. هنا سالم جمعة الهناي أبو طلال يقول: والدي مع ذكريات مع الدكتور توماس. إذن الله يعطي الصحة لوالدك، احنا نتمنى انك تتابع انت ووالدك هذا الفيلم ويستعيد ذكرياته. يعني بيكون في مشاهد اللي تعرض لأول مرة عن الدكتور توماس في هذا الفيلم عندما يتم عرضه إن شاء الله على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. يعني أتوقع أن الكل تشوق فتحية، خاصة اللي له علاقة بدكتور توماس أو سمع عن الدكتور توماس.
2: بالفعل أكيد، يعني دختر توماس له سمعة كبيرة في سلطنة عمان منذ سبعينيات القرن الماضي. ومثل ما ذكر أبو أسعد، يعني هو طلع من الأشخاص اللي تعاملوا معاه. تحية للعم أبو أسعد اللي دائما شاركنا مواضيعنا وسوالفنا، والله يعطيك الصحة والعافية يا رب. وكلنا متحمسين، حتى رويدة متحمسة تشوف الفيلم الوثائقي للدختر توماس. يعني حتى اختيار العنوان للفيلم الوثائقي اختيار ذكي جدا جدا،
0: دختر توماس
2: بالفعل يرتبط ب يعني تاريخ الطبيب توماس في سلطنة عمان، وكيف كان العمانيين يعني يصلون ويجولون على المستشفى عنده، مستشفى الرحمة. فأكيد له واقع مختلف، وإنه نشوفه في وثائقي يمكن كان حلم طال انتظاره.
1: نعم، حتى الفيلم حسب ما ذكرت وزارة الإعلام بيجي يسرد سيرة الدكتور دختر توماس. طبعا خلينا نقول بنفس المصطلح اللي ذكرته الوزارة، من طفولته في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني استقراره هنا في عمان، وتقديمه هذه الخدمة الإنسانية، خدمة الطبية في تلك الفترة اللي عاشتها عمان، يعني فترة صعبة جدا اللي قبل السبعينات. ويعني ربط وارتبط طبعا دكتور توماس بذكريات العمانيين. أتوقع أن الأغلب سمع، حتى نحن جيل الثمانينات سمعنا من آبائنا وأجدادنا عن الدكتور توماس.
2: بالفعل وتحياتنا للجميع، وأيضا لا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم في سالفتنا لليوم وعن ملكات الرجال. هل فعلا طغى عليها المبالغة والتفاخر كما لمح بعض الرجال؟ يعني اللي انتقد ملكات الرجال منكم وفيكم وقال في مبالغة
0: شيء فتحية.
2: موضوع الأعراس خلاص يعني طايح فيه النقد من زمان.
1: إذن أكيد بنرجع لرسائلكم مستمعينا على رقم الواتساب 724-24-10. لكن الحين نروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم أربعاء، محطة سبرانيات.
2: وفي سبرانيات مستمعين أكيد ما راح نكون بعيد عن حياتنا الرقمية، وأيضا المشاكل التقنية أو حتى التهديدات التكنولوجية. مصطلحات مختلفة لكنها كلها تصب في معنى واحد. رحبوا معنا بالفاضل طلال الخنبشي، مختص في الأمن السبراني. مساء الخير أستاذ طلال، حياك وسهلا.
3: مساء النور أستاذ فتحية، حياكم الله. مساء النور أستاذ ياسر، أستاذ رويدة، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ طلال، وأكيد نحن مقبلين مع الصيف والإجازة الصيفية، ويعني يمكن هناك عدد من العائلات تجهز حقائب السفر، تخطط للرحلات، وأكيد هي يعني يضعوا في بالهم أنه أبواب منازلنا يجب أن تكون مغلقة. لكن في أمر يجب أن يكونوا حذرين كذلك، أنه يجب أن يغلق في عالم الأمن السيبراني اللي هي أبوابنا الرقمية، وبالتالي يعني يجب أن يكون لدينا وعي ونتعرف منك يعني ماذا تقصد بهذا الموضوع اللي هي إجازتي سيبرانية بوعي وحماية. هذا هو عنوان اليوم حلقتنا في ومحطتنا في سيبرانيان. فبداية يعني أستاذ طلال، يعني العنوان ملفت حقيقة وأكيد يثير التساؤل، إجازتي سيبرانية، كيف تحولت الإجازة من مجرد رحلة استجمام وبحث عن الهدوء إلى تحدي سيبراني يتطلب منا أكيد تسلح بوعي والحماية في هذا الفضاء الواسع؟
3: حياك الله أستاذي ياسر، وحيا بالجميع وبكل من يسمعنا. سؤال هذا من سؤال يضرب حقيقة كل سنة في العصب على قولهم، يخلينا نقارن بين الأمس واليوم.
1: نعم.
3: تعال نشوف أستاذ ياسر، زمان الإجازة كانت واجد بسيطة، شنطة وتذكرة نقصها من مكتب روح وخلصت السالفة، كنا نسافر يعني بكسادنا وجبنا فيه يمكن كمية ريال وكمية بيته.
1: نعم.
3: لكن اليوم الوضع حقيقة اختلف جذريا. نحن دخلنا في مرحلة نخلو نسميها نطلق عليها السيولة الرقمية. إجازتك كلها صارت داخل شاشة تلفونك الصغير.
1: نعم.
3: عجز الطائرة، الفندق، الخرائط، وأيضا ميزانية سفرك كلها يعني هويتك كاملة وحياتك صارت في جيبك. وكل باق الزر ممكن تنقل بياناتك بين قارات العالم. هنا تكمل أستاذ ياسر المشكلة. نحن نعيش حقيقة في قمة الرفاهية التقنية نقدر نقول. يعني نحن في حقيقة على الرفاهية، لكن للأسف نطيح في فخ الأمية الجديدة اللي حاصل الحين. وحقيقة الأمية اليوم أستاذ ياسر ما معناها إنك ما تعرف تقرأ وتكتب. لا، الأمية الجديدة هي إنك تكون خبير ومتمكن ومحترف في استخدام التطبيقات، بس يعني ما تعرف كيف تحمي مساحتك الافتراضية نقدر نقول، وأيضا خصوصيتك. المخترق اليوم ما يترصد لك يعني في سكة مظلمة عشان يسرق محفظتك أو جالس يعني اسمح لي أضربك أنت أكلمك أخاطبك أنت، لكن أنا أخاطب المستمعين، هو جالس وراء شاشة في بلاد ثانية.
1: نعم.
3: يراقب بصمتك الرقمية، يستغل جهلنا واستعجالنا عشان ايش؟ عشان يسرق بصمتنا اللي احنا نخلفها. طبعا حكومتنا الرشيده جزاهم الله خير ما قصرت، البنيه التحتيه قويه معنا جدا، جهود مركز الوطني للسلام المعلوماتي ايضا جباره، القانون العماني يحمينا ويضرب يد بالحديد. بس المشكله وين استاذ ياسر؟ المخترق اليوم ما يروح يكسر جدران البنوك والمؤسسات لانه معفنه. وين يروح؟ يروح للباب الاسهل، هو اللي انا وانت. هذا نسميه في عالمنا استباحه وعي الافراد. عشان كذا الإجازة صارت تحدي سيبراني. لازم وعينا التقني يكون حاضر قبل أن نحزم شنطنا. ما نريد إجازة مخططين لها من شهور ودافعين فيها دمنا عشان نفرح مع العائلة تنقلب في لحظة ويكون هم ونراكض للبنوك والمحاكم بسبب رابط وهمي ضغطنا عليه بدون تركيز. السر كله في استرياسة في الرصانة. وإنه نكون واعيين لكل خطوة رقمية نخطوها خلال الفترة القادمة، لأن الإجازة الصيفية إجازة خصبة بالروابط، إجازة خصبة بالإعلانات، إجازة خصبة بالتخفيضات، إجازة خصبة لكل الجميع. حق سكنات في صلالة جاي عندنا صلالة، هي نفس الروتين كل عام، هي هذه المشكلة بالضبط.
0: نعم واضح. يعني ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ طلال، وهي مسألة الوعي، أنه لابد أنه يكون واحد منا واعي فيما يخص هذه العروض التي تظهر بكثرة في هذه الفترات وخاصة اقتراب الإجازات. لذلك دعنا نركز على موضوع العروض هذه. كيف اليوم نقدر فعليا أن نفرق بين العرض الحقيقي والفخ؟ لأنه في بعض الأحيان هناك قد تنتشر الكثير من الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي تنشر يعني هكذا عروض لرحلات مثلا، لتذاكر سفر أيضا. فكيف الواحد يكون حريص أنه يختار العرض الحقيقي من بين هذه العروض كلها؟
3: شوف أستاذ رويد، المخترق المحترف اليوم ما يجلس يكسر أنظمة بنوك. هذه أنظمة قوية وتصرف عليها ملايين. المخترق يستخدم الهندسة الاجتماعية. يعني باختصار يعني يلعب على وتر العاطفة وأيضا الطمع والاستعجال اللي عندنا. يعني يشوفك الدور تذكرة رخيصة لصلالة ودولة معينة، يرسل لك رابط على الواتساب في عرض خيالي وشعار شركة الطيران معروف مثلا. نحن نقول دائما في عالم التقنية البيانات هي نفس القرن. هو ما باغي يخترق تلفونك، هو باغي بياناتك وبطاقتك البنكية. بمجرد ما تدخلها طارت فلوسك. طبعا بعد نرجع للمشرع العماني كان يقف جدا لهذا الجانب. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في السلطنة صارم جدا، ويعاقب على هذه الجرائم بشدة. وأيضا الجهات الأمنية قائمة بدور جبار في تتبع هذه العصابات العابرة، نقدر نقول العابرة للحدود. لكن ليش أنا أحط نفسي في هذه المواقف من البداية؟ الوقاية خيرة من العلاج. لا تضغط على رابط وصلك المجهول لأنه في تخفيض، انتظره يعني أنت تنتظره من زمان. لذا أكون حريص ودائما أدخل على التطبيق الرسمي للشركة السابقة أو البنك، ولا تنتفع وراء العروض الوهمية اللي أنت اللي تحس أنها أحلى من تكون حقيقة. للأسف أنا تكلمنا أول في حلقة ماضية عن المتاجر الشبح، شوف كثير في هذا في هذه الحسابات متابعين كثر لكنه ما فيها رد. ليش اللي يجيب علي قبل لا أنا أدخل على هذه الحسابات اللي تقدم العروض أشوف ردود الناس إيش يقول عنها؟ لأنه بعض الأحيان نعم يوجد متابعين لذاك الحساب، يمكن يكون متابعين وهميين، ولكنه لا يوجد فيه ردود، وصاحب الحساب يحذف الردود اللي تسيء له أو اللي تنبه الآخرين إنه هذا فخ وهذا اختراق. فالوعي هو يظل وعي كل واحد منا، لأن الإنسان هو الحلقة الأضعف والأقوى نقدر نقول في أمن المعلومات عندما يستخدم ثقافته الأمنية.
2: نعم. طيب أستاذ طلال، الحين ننتقل إلى خط مهم في السفر، خط المطارات والفنادق، يعني وهذا الخط أيضا فيه خطر. لنفترض أن فعلا إحنا سافرنا وأول ما نوصل المطار أو أي مطار يعني خارجي نبحث عن شبكة الواي فاي، وأكيد هذه الشبكات من المعروف أنها مجانية. أيضا نوصل للفندق الفلاني نسأل عن شبكة الواي فاي بديهيا أكيد للاتصال بعالم الإنترنت. إنزين، يعني البعض ربما فعلا قد يكون مرتاح البال مع هذه الخدمات المجانية واللي تخفف عليه مشقة السفر في التواصل والاتصالات، لكن أيضا هناك ربما خطر وربما مخاطر يعني راح تكون مؤثرة على موضوع السفر، وفعلا ممكن تحول هذا السفر إلى شيء منغص. فأبرز المخاطر اللي ممكن تواجهنا كمسافرين في موضوع الخدمات المجانية.
3: شوفي هذا عادي، نسميه نحن مصيدة الإجازة الكلاسيكية. نوصل المطار يعني بسلامة، أول سؤال مثل ما تفضلت نسأل للأسف شيء واي فاي مجاني، أو حتى نروح مول نشوف مول نقول واي فاي مجاني، أو مثلا ندور منفذ يو اس بي قاسين في الطائرة نلعب بالتلفون خاصة البطارية، نشوف منفذ يو اس بي في الجدار عشان نشحن تلفوننا اللي بند، وهنا نطيح في الفخ. المخترق الذكي يجلس في مقهى استاذة فتحية يسوي شبكة وهمية يسميها بنفس شبكة المطار أو الفندق. هذه الحركة احنا نسميها أمنيا التوأم الشرير، هذا دائما نقوله فيه
2: التوأم الشرير
3: الأمنية. التوأم الشرير يعني أنت تفرح وتشبك فيها وتصير كل محادثاتك وأرقامك السرية يعني مكشوفة قدام المخترق اللي ولد الشبكة العامة هذه. ليش؟ لأنه لغمها يشوف كل شيء في شاشته. في ونفس الشيء استاذة منافذ الشحن، يعني منافذ الشحن الجدارية هذه اللي تركب فيه كابل الشحن، ما تعرف ايش خلف هذا المنفذ، انت هتشوف بس منفذ يو اس بي ركبت او تايب سي ركبت الواير مالك ودرت تشحن، انت ما عارف ايش خلف هذا المنفذ. احنا ما نتكلم عن الكابل، احنا نتكلم عن هذا المنفذ، هل هو خلف حاسوب واحد متجسس يعني او فعلا شاحن؟ هنا تجد هذا خاصة في المطارات في المولات، الواير اللي تستخدمه مصمم هندسيا ينقل كهرباء وينقل بيانات في نفس الوقت، يعني ممكن تسحب صورك العائلية من الفنادق وانت واقف تشرب القهوة عادي. نصيحتي لكل مسافر ما تخاف، خلي معك باور بنك، ولكنه ايضا مطارات الحين ما سمحت بالباور بنك، لكنه شيل معك قابس او فيشة هذه بلك شاحن تركب فيه كابل هاتف الشحن مالك وتركبه ايش في الفيشة، ليش في نقطة الكهرباء، ليش عشان تشبك انت يعني يعني يعني انت تشبك الواير مالك تركبه هذا داخل هذا الفيشه كذا انت ما قدر هو يخترقه انت جالس فعلا تعبي، لكن لما تركب الواير مالك في فيشه ما عارف ايش خلفها، ربما يكون حاسوب خلفها. فهنا يجب ان الجميع ينتبه بغض النظر ما هو الكيبل المستخدم، كذلك ما اشبك في واي فاي مفتوح ابدا خصوصا اذا بتدخل على تطبيقات البنك والايميل. انا اعتقد انه واضح الفكره اللي اقوله، خاصه نركز على شاحن الشاحن الشاحن كثير من الناس الواير معاهم لكن ما شالين في شيء فيركبوا الواير مالهم في المنفذ، ربما هذاك المنفذ موصل بحاسوب والحاسوب عند مخترق. طبعا نحن ما نعمم، ولكن يجب أن يكون عندنا وقاية خيرة من العلاج. يمكن تنسحب صورك أو يتم اختراق. هو السابق مرة واحدة مرة يعني مرت تغريده من احد المختصين في الامن السيبراني يتكلم عن الكيبل، يعني الكيبل احذروا من الكيبل اللي ان بعض الكيبلات تسرق بياناتكم، يمكن ما وصلت للجمهور ولكن لا يقصد بالكيبل وانما يقصد بالقابس او الفيشه اللي انت تركب فيها اليو اس بي، هذا هو المقصد.
1: نعم ممتاز. يعني من ضمن الامور كذلك استاذ طلال، يعني حقيقه وهذا نلاحظه ان البعض خلاص هو يريد يسافر ومخطط للسفر وحجز تذاكره، يعني من اول ما حجز تذاكره وهو يوثق ويصور حتى التذكرة، تذكرة السفر يصورها تفاصيل الكامل الرحلة، سواء من دخول المطار، ركوب الطائرة، نزوله من الطائرة، دخوله إلى الفندق ورحلاته المختلفة، ويمكن يعني كلها يوثقها سواء على منصات الانستغرام، سناب شات أو المنصات الأخرى، وبالتالي يعني كل تفاصيل الرحلة تجده يعني موثقنا في حساباته. طيب هذا الأمر هل هو أمر عادي أم هناك مآلات أمنية لهذا النشر المستمر والتباهي الرقمي اللي ممكن يعني نطلق عليه؟
3: شوف سياسر، هذا هاجس يرقنا جميعنا كأمنيين. البعض بحس النية أو التباهي مثل ما تفضلت يصور بطاقة صعود الطائرة، يعني ينزلها في ستوري للكل وبعد يصور على ممر السعادة على قولهم. أنت كمتابع تشوف اسم وتاريخ، بس المخترق يشوف الباركود. عن طريق هذا الباركود برامج بسيطة أقدر أطلع تفاصيل حجزك، رقم هاتفك وآخر أرقام من بطاقتك البنكية اللي دفعت منها التذكرة. هذا اللي نسميه بتشكيل، او نقول احنا دائما نقوله هو ظلك الرقمي.
1: نعم.
3: انت تخلي ظل رقمي. المشكله الاكبر سياسه انك لما تصور كل خطوه تقول انا في الدوله الفلانيه، انت كانك تعلق له على باب بيتك ما تكتب فيها تفضله، البيت ما انا فاضي ما حد موجود. لازم، واليوم نزل بشرفة علي السلطان نزلت اليوم فيديو عن عن عن عن عن حادثه في مسقط، هي نقدر نقول انه نقدر نقول شبيهه، او انه اللي موجود في البيت ضعيف اصبح ما موجود رب البيت، ما موجود في البيت. لذلك لازم ندرك مخاطر هذه التصرفات. نحن في عمان مجتمع محافظ، سمتنا التحافظ يعني هدوء، ليش نعرض كل تفاصيل حياتنا في الشارع الافتراضي؟ استمتع بجهازتك، صور وثقها براحتك، بس نزل صور بعد ما ترجع من السفر. اذا كنت حاب تتفشى على قولهم الجماعه وتغير خواتك واخوانك انك انت سافرت، طبعا احتفظ بخصوصيتك يعني. وكذلك كن ذكي في مشاركه محتواك استاذ ياسر، كل واحد يقوله كن ذكي في مشاركه محتواك، وسأل نفسك هذه المشاركه سواء بصوره او محتوى تكون ضدك مستقبل. اذا لم تعرف نفسك اني لما انشر هذه الصوره او هذه التغريده، الحين استاذ ياسر ترى ما كل الناس بتسافر، يعني ممكن العائلات جالسين متجمعين يصوروا ناس يصوروا عائلاتهم. طيب لما اصور هذه الصوره وانشرها في هذه الوسائل اسال نفسي هل هذا بيضرنا انا مستقبلا؟ لازم اكون مشارك ذكي في هذا العالم الرقمي، يعني ما اوقف ارسل اي شيء الا بعد ما اتاكد عواقب هذا الشيء اللي انا اقوبه، لان على قولهم هذا بيت ما بيتك، هذا بيت مفتوح، هذه شبكه عامه، ما تنشره هنا يظهر في دول ثانيه او يظهر في يعني يظهر مع اشخاص انت ما تعرف ايش يكنوا لك من مخاطر او من او ربما تكون مستهدف، سبحان الله يعني.
0: نعم واضح. يعني ذكرت استاذ طلال واكدت على مساله انه ما الكل يسافر، ويمكن في بعض العوائل تقضي إجازتها في المنازل، ويمكن هي تكون أيضا فرصة لهؤلاء الأبناء أنهم يقضوا وقت في اللعب، يستخدموا الألعاب الإلكترونية بكثرة، ومن ثم أيضا هذه الألعاب تحتوي على غرف للدردشة، ممكن حتى يدرجوا فيها لفترات طويلة. ولاحظنا أيضا خلال الفترة الماضية أنه انتشرت بعض الألعاب اللي هكذا يعني توجه هؤلاء الأطفال نحو القيام ببعض التصرفات، مثلا يرسموا في وجوههم، ينفذوا أوامر معينة، فكل هذا تدخل في إطار أنه ممكن هذا الألعاب أيضا تؤثر في هؤلاء الأطفال. صحيح. فيما يخص أيضا حمايتهم أو حتى بما يخص يعني تغيير أفكارهم في هذه المساحات المفتوحة، كيف ممكن فعلا الأولياء الأمور أن يوجهوا أبنائهم للاستخدام الأمثل لهذه الألعاب الإلكترونية؟
3: والله أستاذ رويدة هذا السؤال يلامس قلب كل أب وكل أم. والفظاظة تراها تولد مشاكل وهذا هو التحدي الأكبر. أبنائنا اليوم جالسين في بيت يعني في البيت بأمانة، الفراغ الطويل يخليهم يلتصقوا بالشاشات والألعاب الأونلاين على قولهم. الخطر هنا ما بس في سرقة حساباتهم أو فلوسنا من بطاقة، الخطر الأكبر هو الاختراق القيمي، ودائما أركز دائما في المحاضرات على الاختراق القيمي. يا ناس انتبهوا على أبنائكم من اختراق القيمي. الولد يدخل في غرفة دردشة صوتية مع ناس من كل قارات العالم بأعمار وثقافات ونوايا مختلفة، الخوف هنا من حالة التماهي نقدر نقول إن ولدك يبدأ يتخبل أفكاره مثل ما تفضلتي، يقلد ألفاظهم وتصرفاتهم اللي ما تشبه مثل العمان بلادينا. هنا ما ينفع إنه أركب برامج رقابة أبوية وأجي يقول لك ركب برامج رقابة أبوية وتابع أبنائك، لا، هنا لازم تأصيل لغة الحوار. التشريع والقانون والقوانين ومثالة الأحداث في سلطنة عمان، بما أن أولاد أقل من 18 نتكلم عن مثالة الأحداث في سلطنة عمان، يحميهم قانونيا من الابتزاز، لكن الحماية الحقيقية تبدأ من البيت ومن الصالة في البيت. يجلس مع ولدك، خليه يلعب قدامك في الصالة بدل الغرفة المغلقة، شاركه في اللعبة، نقل له أخلاقنا وقيمنا تكون هي جدار الناري اللي يحمي من الداخل، لأن الأصدقاء الافتراضيين الساده رويدة موجودين حتى في الألعاب الإلكترونية.
0: بالفعل،
3: يعني عادي يضيف صديق من أي دولة في اللعبة الإلكترونية على أساس يلعب هو وياه، وهذا طبعا ما محصورين في وسائل التواصل الاجتماعي هذول اللي هم الأصدقاء الافتراضيين، لا، حتى في الألعاب، وفي الألعاب يوجد الابتزاز ويوجد الاحتيال والاختراق وكذلك التنمر. لذلك يجب أن ننتبه لهذه المسألة. ما قلت رجال ياسين يلعبوا، رجال ياسين يلعبوا أوكي، لكن هذه الألعاب صارت الحين متطورة، في ذكاء اصطناعي، في دردشة، في أصدقاء، في حسابات. كم من أشخاص تواصلوا معي تم سرقة حساباتهم في اللعبة، قيمة الحساب يمكن 250 ريال، كيف أرجع عقد لك؟ كيف سرقوا عليك؟ قال بس هو قال لا وين إنه بيحدد لي إياه، وعاد ما أعطاني الحساب. فهنا مشكلة، لازم تكون واعي، لازم يكون في تحقق خطوتين لهذه الحسابات. يعني ما بس تعطي ابنك لعبة والسلام عليكم، لا، تعمل تحقق خطوتين وتعطيه أيضا التربية في كيفية استخدام هذه الوسائل أو في استخدام هذه الألعاب. وطبعا نقول هذه النصيحة لأنفسنا قبل لا نقولها لغيرنا، لأننا كنا نعاني من هذه المشاكل، لأن الأبناء بعض الأحيان يفكروا عمارهم أنهم يعرفوا كل شيء، ولكن للأسف فرق بين التربية والتعليم. نعم هم متعلمين ويحصلوا على نتائج عالية في المدرسة، ولكنها يقتصروا من التربية والتعامل مع هذه الوسائل. المدرسة تعلمهم كيف يستخدموا هذه الوسائل، يتعلمهم كيف يستخدموا السناب، تعلمهم كيف يستخدموا البرمجة، ولكن ما تعلمهم كيف يحموا أنفسهم من أي هجمة تأتي من هذه المنصات. دور من دور الأب، دور الأم، دور الأسرة، دور المجتمع في صقل هذه العادات والعادات الرقمية نستطيع أن نقول لهؤلاء الأبناء، ونتمنى لهم السلام إن شاء الله في هذه الإجازة الصيفية بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله، وأكيد الإجازة على الأبواب، وإحنا حبينا أكيد نضع المستمع أمام هذا الطرح أكيد تفاديا لكل هذه التساؤلات اللي أشرت لها أستاذ طلال. في النهاية كيف ممكن كمستمعين وأيضا كمستخدمين للتقنية إنه فعلا يكون عندنا وعي عالي أو نضج تقني؟ عجبني هذا المصطلح، طبعا نذكر دائما النضج الاجتماعي، النضج العاطفي، النضج الفكري، لكن النضج التقني أكيد أيضا إحنا بحاجة له. أستاذ طلال،
3: شوف السالة فتحية، حماية أنفسنا ما تعني أبدا أننا نعاد التقنية أو نقفل أجهزتنا أو ننعزل. المثال ببساطة السالة مثل ما تفضلت، يكون عندنا وعي رقمي، عندنا رصانة. الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها ممثلة في مركز السلامة المعلوماتية تبذل جهود استثنائية، كل يعني كلهم يعملوا في مجالهم. كما تعرف أنت أنه صدر معنا قانون حماية البيانات الشخصية اللي يضمن حقوق الفرد، لكن لازم إحنا أستاذة فتحية نحن كمواطنين وكمقيمين نكون شركاء فاعلين في هذه المنظومة، نسميها المنظومة الأمنية الوطنية. وعيك يا أخي المستمع، أختي المستمعة، والخط الأول للوطن، رسالتي للكل وخلاصة لكل أب وأم وشاب يسمعنا وشابة تسمعنا، يعني استشرافنا المستقبلنا في هذا الفضاء المفتوح يحتم علينا أن ننتقل من مجرد مستهلكين لهذه التقنية إلى مستخدمين بوعي وحفاظة. الهدف في هذه الإجازة ما بس نحمي بيتنا وفلوسنا، الهدف الأسمى هو نصون السمت العماني والقيم العمانية من أي اختراق. يعني استمتعوا بإجازتكم، سافروا، ارتاحوا، لكن بوعي وحماية أن يحفظ مجتمعنا. شوف استاذ ياسر، استاذ رويدة، للأسف أن المجتمع الحين العماني صار حتى ينقل الترندات التي لا تمس بسمتنا وعاداتنا. ولما نقول احنا عن السمت هو نقول عن بروتوكولات العمانية، ولكن نحن أو عن النمط العماني لما نقول عن السمت ينقلوا لك ترندات ليس لا تمس بالهوية العمانية بصلة. ويمكن قيلت تلك الترندات في مواقع غير اخلاقيه اصلا، ولا تمس لنا ولا دينيا تمسنا، يعني ما تتاقلم مع ديننا ولا تتاقلم مع تقاليدنا وعاداتنا، ولكن للاسف انها يتم ترفيع ذاك الترند او الهاشتاج بداع الفخر او بداع الفرفشه او بداع التباهي. مثلا دعونا نقول لكم مثلا عندنا ترند للحين ابار كضلي او بابار كضلي الكضلي يا بابا، هذا ليس من التمد العماني لكنه الان عرفه الصغير والكبير. وللاسف انها لانه الاولاد او الابناء يقوم يصور ابوهم كبير في السن هذا الفيديو، يصوره ويقول لي ابار كضلي. هي هذا الترند ليس عماني، لكن الاب يمكن ما يعرف ان هذا ترند، يعني كبير في السن ما يعرف ان هذا ترند، يمكن ما يعجبه انه هذا ما يعجبه انه يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي وتكون بصمته الرقميه ملوثه بهذا الشيء. طبعا كل يرى الموضوع بعينه بعين من زاويته، وربما انا اراه من زاويتي انه يجب ان نحافظ على السمت العماني، انه ما نرفع ترندات لا تمد لنا بصله ولا تعكس لنا ولا تعكس لقيمنا وديننا. والله يسر ان شاء الله ويحفظ عمان وبامي ينهضت عمان باذن الله تعالى.
1: امين. ونحن

0: مساف الراحة أكيد من الأغاني الجميلة طبعا لبلبل الأغنية الخليجية راشد الماجد. وفي تعليق على هالأغنية طبعا من سعيد حمود الصبح يقول أغنية لا تلوح للمسافر حقيقية وتحمل ألم كبير جدا. أنا ما أعرف القصة يا سعيد، تحياتنا لك.
1: هو سعيد زين لو طرح لنا القصة إيش هي. وحول
0: تعرف القصة رويدة؟
2: أتذكرها تقريبا يعني.
0: تذكرها.
1: حول موضوعنا اليوم مستمعينا عن المبالغة في الملكات وعقد القران. أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244210. نقرأ مجموعة من الرسائل. رسالة من سيف العوفي من الرستاق يقول أصبحت مناسبة عقد القران للرجال مباهاة وتقليد وإسراف لحد كبير في إلقاء ما يتبقى ويزيد عن القدر المحدد، ومرة من المرات حضرت عقد قران والمجلس لم يتسع للمدعوين. هذا مثل ما ذكر سيف العوفي
0: من كثرة المعازيم.
1: نعم،
0: يعني مثل ما قالت رويدة مرة أنه في شخص قدم دعوة عامة.
2: دعوة عامة فتقريبا هذا تحقق يعني نفس الموضوع. في بعض الناس يمكن يعني كثر من الموضوع المعازيم من باب انه الكرم يعني. فيعني اشوف انه موضوع عادي بالعكس انك انت يعني تكثر من معازيمك في هذا الاطار، بس نحن يمكن نظرتنا لشيء اخر فيما يخص المبالغة في بعض التفاصيل اللي ما كنا نشوفها غير في الأعراس، أعراس النساء. وفجأة صارت أيضا موجودة في عقد القران للرجال، فهي الموضوع متفاوت يعني. وفي الأخير يعني نبغى كل حد يفرح، يعني كل واحد يعيش فرحته في مثل هذه المناسبات بطريقته، ولكن نحاول قدر الإمكان فعليا أن ما نبالغ لأنه المصاريف فعليا راح تزيد في هذه الحالة.
0: المصاريف، والواحد بدل ما يدخل قفص ذهب يدخل قفص ديون، ولا إيش رأيك مروة؟ هل فعلا هناك مبالغة في موضوع ملكات الرجال وصار فيها نوع من البذخ والتفاخر أو الأشياء اللي ما يلها داعي؟ هذه أكيد يعني من المواضيع اللي أثيرت مؤخرا. واللي أثارها رجال انتقدوا ملكات الرجال، إيش رأيك؟
3: نعم، بالفعل لاحظت في الفترة الأخيرة كثير من التبذير في في ملكة الرجال أو عقد القران، بينما سابقا كنا نلاحظ هذا الشيء في خطوبة النساء، خطوبة النساء، جمعات النساء ما قبل الزواج وما بعد الزواج، في مصطلحات باللغة الإنجليزية بخصوص هذا الموضوع. لكن اليوم للأسف أصبح هذا الشيء يزداد بين الرجال، يعني خلنا نقول كأنها تنافس، يعني اعتبر كأن الوضع صار تنافس، انه كل واحد صار يطلع اكثر من الثاني، وايضا يصوروا يعني التصوير يعني يتباهى بالاحتفال هذا بالتصوير، انه هو عمل كذا وكذا وكذا، بينما سابقا كانوا يكتفوا بوجبة العشاء ما بعد العقد القران. اليوم اصبح يعني الوضع عشاء زائد السويت اللي هو الحلويات وغيرها وضيافة وطاقم ضيافة كامل، بينما سابقا كان الشباب نفسهم يستعينوا بالأطفال في العائلة ويقدموا الضيافة، الآن صاروا يتنافسوا بشركات الضيافة اللي تقدم الضيافة في المسجد.
0: يعني ما أعرف ياسر، إحنا اليوم استفردنا بالموضوع يعني ثلاث عناصر نسائية في الاستوديو،
3: ثلاثة ضد واحد
0: وضد واحد، الحين نبغى نسمع رأيك أبو سهى.
1: والله هو التباهي يعني أمر، أنا ذكرت أنه غير
0: أنت
1: محبب.
0: تتفق ولا؟
1: أنا أتفق أكيد،
0: لامست هذا الشيء
1: سواء كذا. أنا لا حقيقة موضوع الكوشات وهذا أنا ما حضرت ما شاهدت، لكن المبالغة في بعض الأحيان يعني ممكن، ولكن يعني دائما نتمنى أنه ما تخرج عن الإطار عاداتنا وتقاليدنا، ودائما الإنسان ما المهم أنه يكلف نفسه. يعني آراء كثيرة، نحن خلينا نقرأ مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا. ومناصر يعني مناصر ذكرت المقارنة بين سابقا والحين في الملكات، تقول مبالغة في كرم الرجال باختصار. أول العزيمة بسيطة، نية صافية، اللي موجود ينحط، الهدف إكرام الضيف بدون تكلف وما حد يصور ولا يتفاخر. الحين صارت استعراض، لازم سفرة وتصوير، 15 صنف وطبعا على وسائل التواصل عشان الكل يشوف، صارت مثل المسابقة من يعزم ومن اللي يقدم أكثر وأفضل. المشكلة ضاعت النية وصارت ديون وتعب عشان 3 ساعات تصوير. الزبدة الكرم بالنية والوجه البشوش ما بعدد الأصناف، فعزم على قدك واللي بيجيك ولو على كوب شاي. نعم. تحية لك يا أم ناصر، يعني تحليل جدا جميل والصحيح مثل ما ذكرتي، يعني سابقا كانت البساطة وكان المهم هو الإشعار، ترى الملكة هي فقط إشعار
0: وإشهار
1: بالزواج. نعم. نعم. وبالتالي يعني ما محتاجين لهذه المبالغة الزائدة، يعني أنت أعزم اللي تريده لكن خليك في الإطار المتعارف عليه. نعم.
0: وأيضا مشاركة من سمير العماني يقول: أجمل الملكات الأكثر، ليست الأكثر كلفة بل الأكثر مودة وبساطة وبركة واستقرار. يقول: لا خطأ في إكرام المدعوين فذلك مقبول ومحبوب، لكن المشكلة لما تتحول الملكة من مناسبة مودة ورحمة إلى سباق في المظاهر، إعجابات وصور فيديوهات للنشر والتباهي، نفس النقطة اللي ذكرتها مروة. وطبعا يقول صار الموضوع ملكة فلان لفلاني أفضل من فلان لفلاني، ملكة فلان أغلى من ملكة علان. هذا كلام سمير. طبعا يقول: دخلت الأمور بالتباهي بحج صالات بعضها أغلى من بعض، تقديم الهدايا للمدعوين، يا ربي هذا كله موجود في ملكات الرجال. عندك خبر؟
2: يتم الكشف الآن عن هذه التفاصيل.
0: تقديم الهدايا، أيضا التصوير مع الولائم، تفوق في كثير من الأحيان القدرة المادية للأسرة، وتقع تحت طائلة من الدين تعري صاحبها في الشهور الأولى من زواجه. وطبعا يقول: تلك الملكات قد تؤثر على بعض الشباب في عدم إقبالهم على الزواج، خوفا من أنه يطلب منه حفل مشابه لحفل فلان أو ملكة فلان. يقول سمير أن أفضل الملكات التي تقضي على الخوف من الزواج هو الزواج الجماعي الذي ما زال والحمد لله موجود في الكثير من الولايات بتعاون وتكاتف الأهالي. شكرا لك يا سمير، شكرا لكل هذه الحقائق اللي قدمها عن ملكات الرجال. تعليقكم؟
2: نعم، تفاصيل كثيرة، يعني صار في تحدي، نقدر نقول ان الموضوع فعلا صار تحدي اليوم. فنقول دائما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا انت ما قادر تسوي كل هذه التفاصيل خليك على البساطه، وحالات الشيء ببساطه. وانا ايضا يخطر في بالي شيء، يعني الى جانب ما يخص الاعراس اليوم وعقد القران، لاحظ ايضا انه صار في تحدي في بعض يعني العزاء، في العزاء. يعني ما أعرف إذا مرت عليكم هذا الشيء، بس قبل فترة أذكر أنا ربما خلطتنا الموضوعين، لكن حقيقة يعني ليش اليوم نحن صرنا حتى في العزاء نحاول أنه نظهر الكرم اللي عندنا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصى أنه يعني يدوب أنك تعطيهم تمرة وقهوة مثلا الأشخاص اللي جايين يعزوك، لأنه في الأخير أنت ما جالس، هذه ما مناسبة فرح على أساس والله تقدم ولائم غدا وعشاء. في بعض الناس يتكلفوا بشكل كبير مع أنه عزة. فاليوم أيضا نتكلم نحن عن شيء مفروض أنه ما يكون فيه كل هذا. فما بان نحن بالأعراس، ما بان بالملكات، فعلا ممكن الناس تنظر الموضوع بدرجة أعلى بشكل كبير جدا. فخلونا على البساطة، والبساطة مطلوبة دائما، والله يديم أفراحكم يا رب.
0: آمين. مروة إيش رأيك؟
3: أنا يخوفي إذا أنه في يوم من الأيام نوصل إلى أنه في ملكات الرجال أو عقد القران يكون في توزيعات نفس ما النساء يعني تعمل في مناسباتها، توزيعات الهدايا. ولا إيش رأيك من
0: يعني موضوع الهدايا؟ أنا فاجأني صراحة مثل ما أشار المستمع لنا سمير العماني.
3: نعم.
0: وفعلا يمكن في أشياء للرجال أدرى فيها في ملكات الرجال ويشوفوا إنها نوع من البذخ أو فيها نوع من المبالغة، وصلت لمرحلة التفاخر، خروج عن العادات والتقاليد.
3: صحيح.
0: تقليد لبعض الثقافات الأخرى، أسباب كثيرة أكيد، وإحنا راح نشوف بعض الآراء في قادم الوقت على 7244-2010.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع. وتقريبا 30 دقيقة بعد السادسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومن العاصمة الأنيقة مسقط. كيف المساء معاكم؟ شاركونا أجواءكم على 7244-2010. وتحية لمخرجنا مانع الفارسي وعلى هالاختيارات الجميلة. ولا تنسوا تشاركونا أيضا وجهات نظركم في موضوعنا لليوم. هل فعلا ملكات الرجال أو عقد القران أصبح يطغي عليها طابع البذخ والتفاخر كرجال؟ شاركونا وجهات نظركم على 7244-2010. أما هالمرة نروح لمحطة حول العالم.
1: وحول العالم مستمعينا، عن رحلة قام بها طبعا مغامرين، يعني بالسير على الأقدام من فرنسا إلى الصين، ونهاية سعيدة لمغامرة طبعا صديقين، وفي النهاية وصلوا. يعني الرحلة طبعا بدأت في عام 2024
0: والوصول 2026.
1: نعم.
0: يعني بالعماني وبالخط العريض مو الوازي. أكيد هناك هدف.
1: والشغف أكيد.
0: يعني الخبر فعلا مثير للجدل. ليش؟ انه البعض كيف يعني ممكن انه يتكلف كل هالمسافة لتحقيق فعلا هدف؟ اكيد هناك ربما ما بس هدف فرويدة، اهداف كثيرة.
2: صحيح فتحية، فبعد عام ونصف من السير عبر خلالهما 16 دولة، وصل سائحان فرنسيان السبت إلى شنغهاي في شرق الصين، والمحطة الأخيرة في رحلتهما التي بدأت من فرنسا وذلك في عام 2024. وقال بنجامين وهو البالغ من العمر 27 عاما لدى وصوله مع صديقة لويك الذي يصغر بسنة إلى بولفار بوند السياحي المحاذي لنهر هوانغبو في شنغهاي: لقد فكرنا في هذه اللحظة كل يوم تقريبا الأكثر من عام، لذلك شعورنا لا يوصف. يعني هم لربما حطوا هذه الخطة في بالهم كهدف وسعوا فعليا لتحقيقه، ولكن يعني سيرا بالأقدام.
0: أهم شيء وصلوا بالسلام.
2: أهم شيء وصلوا بالسلام وحققوا الهدف.
0: ويمكن فعلا هذا الهدف رح يفتح لهم أبواب كثيرة. وها هو الإعلام الآن يسلط الأضواء عليهم رويدا رويدا، أكيد سيكون إنجاز، وربما سبق لهم في قطع هذه المسافة لأعوام. إحنا نتكلم عن عامين
2: دولة.
0: و16 دولة فعلا.
2: نعم.
0: وأكيد يعني بعض الأخبار فعلا تخلي الواحد يطرح العديد من التساؤلات. صحيح. لكن إنه الإنسان ممكن أن يحيا بسبب هدف أو يعيش من أجل هدف، ولا إيش رأيك مروة؟
3: بالفعل أحيانا الإنسان يكتشف بعد فترة إنه كان في هدف لازم يوصل له أو شيء يحققه مع الأيام في المستقبل. نعم. اليوم في الماضي، إلى أن يقف في نقطة يعني يجد نفسه أنه بالفعل حقق شيء. وللناس أهداف.
0: نعم.
3: وكل أحد عنده هدف أتمنى أنه يحققه ويسعى له، لا يتوقف لأي سبب من الأسباب. دائما اترك الأمل أمامك واسعى.
0: أكيد تحياتنا لكل اللي بثوا هذه الإيجابية مثلك يا مروة في التمسك بالأمل. وأيضا نروح لعدد من الرسائل ياسر اللي وصلتنا على 7244-2010، خاصة موضوعنا لليوم في محطة سالفة.
1: إذن تحية لكم مستمعين، أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010، وآراءكم أكيد دائما نسعد بها. سالم محمد الهاجري يقول: للأسف أصبح البعض يقيس قيمة المناسبة بحجم المظاهر لا بمنظور المناسبة نفسها، مع أن أجمل ما يميز المجتمع العماني دائما هو البساطة والوقار بعيدا عن التكلف والاستعراض. وكلما عادت المناسبات إلى روحها الحقيقية القائمة على البساطة والتكاتف كانت أقرب للبركة وأبعد عن الضغوط والمصروفات التي أثقلت كاهل الكثير من الشباب والأسر. شخصيا لم أشهد هذه الظاهرة مع الأسرة والأقارب والأصدقاء إلى هذه اللحظة، ولربما بعض من لديه شعور بنقص يعوضه بما يعتقد بأنه وجاهة وقيمة معنوية في المجتمع. شكرا لك يا سالم الهاجري. إذن سالم الهاجري يرى بأن عودة هذه المناسبات إلى روحها الحقيقية اللي قائمة على البساطة والتكاتف وأهم حاجة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه إحنا بطبيعة مجتمعنا، المجتمع العماني قائم على البساطة.
0: وأيضا في رسائل أخرى أكيد ياسر.
1: نعم.
0: إحنا حابين نقرأها ونمر عليها كلها قبل أن نتوقف طبعا مع أذان صلاة المغرب.
1: طبعا رسالة من أبو مصطفى سالم الحراسي. سالم الحراسي يقول: مساكم الله بالخير، موضوعكم عن الملكات وعقد القران، والذي أصبح التباهي فيه مبالغ كثيرا، تبدأ من بطاقات الدعوة وأشكالهن للحضور، وبعد ذلك حجز القاعة، مساحة كبيرة راقية أو مجلس ما تسمى بالسبلة، وأيضا من أجود أنواع الحلوى العمانية والوجبة الغذائية، بالإضافة أفراد الضيافة. قد تصل تكلفة 3500 ريال. أيضا أحيانا يتطلب منك فرقة فنون شعبية وأيضا تصوير الملكة، وفعلا إسراف كثير. وشكرا لك يا أبو مصطفى، يعني آراء كثيرة حول هذا الموضوع، ودائما يعني المبالغة نحن ما نحبها حقيقة، ويعني الكل يرى أن المبالغة في الأمور، ونحن مجتمع معروف بالبساطة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، اللي هي الملكة مثل ما كانت. الملكة هي إشهار بعقد قران أو زواج بين شخصين طبعا، وبالتالي يعني المبالغة في تكلفة، يعني مثل ما ذكر أبو مصطفى 3500، يعني مبلغ ما قليل. يقول أن بعض الملكات قد تصل إلى 3500 حسب ما ذكر أبو مصطفى، يمكن تصل مع تكاليف الوجبات والتصوير وغيرها، أنا أتوقع تصل في بعض الأحيان.
0: وأيضا في تجربة لعبد الله السعدي يقول: في أسبوع حضرت عقد قران لشابين، وكانت الملكة بسيطة، مجرد في البيت وبحضور الأقارب والمعارف، والحمد لله تحققت فيها السنة النبوية في إشهار الزواج دون مظاهر البذخ والإسراف والتبذير. وطبعا يقول: إذا كلفنا على الشباب فوق كاهلهم أكيد رح نورطهم بالقروض والديون ليبدأوا كابوس الحياة الزوجية بهذه الطريقة. تحياتنا لك يا السعدي. وإذا الأمور طيبة، ما ممكن نقول إنها ظاهرة.
1: نعم. هو يعني قد تكون بعض يعني الأشخاص يمكن عملوا هذه الإسراف الزائد، لكن الإسراف في الوجبات موجود حقيقة، يعني هذا واضح، ومبالغة في الوجبات والتصوير وغيرها من الأمور. لكن يعني الإنسان عليه أن يكون بسيط، نحن ما نضد الفرحة، الفرحة طبعا مطلوبة في هذا الأمر. والإنسان هذا يوم، يعني خاصة اللي يعقد قرانه، هذا يوم مهم بالنسبة له، يعني أنه يفرح هذا من حقه يعني، لكن لا يبالغ في الفرحة.
0: ويشاركك الرأي من محمد الخروصي. إيش يقول محمد؟ محمد يقول: اللي قادر أنه يفرح خلوه يفرح، إيش المشكلة يعني؟ ما دام أنه مقتدر ماديا ما شوف شيء يمنع، بالعكس يعبر عن فرحته باللي يشوفه مناسب. نفس الشيء للنساء، دام قادرين يسووا عرس ضخم وضخم يسعدهم خلوهم ينبسطوا. تحياتنا لك يا محمد. وإحنا فعلا هنا كنا نبحث عن أسباب ربما توجه ملكات الرجال لموضوع البذخ والمبالغة أحيانا، مثل ما أشار أحد الأشخاص للتكلفة. يعني فعلا إذا كان الشخص مقتدر أكيد من حقه، لكن إيش يصير؟ إيش الكارثة؟ موضوع أنه البعض يتعرض لضغوط اجتماعية أنه لازم يعمل نفس
2: المكلف،
0: أيوة، بنفس المستوى. تعرف من الفائز في هذا الموضوع؟ الشخص اللي ما يهم الآخرين، يسوي اللي هو يقدر عليه.
3: صحيح.
0: خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: المفروض المجتمع يتقبل يعني،
0: ولا يرضخ للضغوط
1: هذا الشخص.
0: أيوة.
1: نعم.
0: ولا يستسلم للضغوط الاجتماعية.
1: رغم أننا تعرضنا لتجربة في جائحة كورونا، كنا نتمنى أن تستمر هذه التجربة، أن تكون ملكات بسيطة عائلية بعيدة عن البذخ.
0: الدروس راحت
2: ما بس ملكات، كانت يعني الملكات والأعراس أيضا.
1: نعم.
2: يعني بين العوائل.
1: للأسف يعني ما استفدنا من التجربة لسنة ونص تقريبا أو سنتين. فكنا لو استمرينا كان الوضع أفضل في الأعراس والملكات والكثير من العادات يعني اللي تغيرت في كورونا. كنا نتمنى أن تستمر يعني حقيقة، يعني تغيير بعض الأمور مكلفة.
2: ولكن هكذا هي الحياة، يعني نمضي مع متغيراتها أيضا.
1: أكيد.
2: إذن مستمعينا، نحن مواصلين معكم هذا المشوار في بانوراما، وأيضا ذكركم مستمعينا اللي اقترب أكثر حول التغطيات والمحتوى الإذاعي المتنوع أن تشتركوا في قناة الإذاعة الإذاعة العامة عبر الواتساب ليصلكم كل جديد، ونحن أكيد مواصلين معكم هذه الرحلة المسائية إلى تمام السابعة. أما الآن نبقى معكم إلى فترة رفع أذان المغرب وراجع لكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بانوراما في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا، وتقبل الله منا ومنكم صالحة الأعمال. أكيد وصلنا للدقائق الأخيرة فتحية.
1: فعلا ياسر، مع هالدقائق نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا المسائي. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله مستمعينا يتجدد في الغد في رحلة جديدة تجمعنا وياكم في تمام الخامسة لأول مرة طبعا في بانوراما نجتمع بأربعة أصوات. أكيد تحية لمروة العميري، وتحية لرويدة رواحي، وتحية لمخرجنا مانع الفارسي.
0: وهذه تحياتنا فتحية الخنبشي وياسر الهنائي، وفي أمان الله وليلة سعيدة.
1: ليلة سعيدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من المشروعات، بل من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزارة الطاقة والمعادن تطلق الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 56/2026 بإصدار قانون السجل العقاري. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يعمل بأحكام قانون السجل العقاري المرفق. المادة الثانية يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة يلغى نظام السجل العقاري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 25 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق 13 من مايو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من التقدم والنمو على كافة الأصعدة. عقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العاد الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساع تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. ترأس الجلسة المشتركة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهات المعنية.
1: يسرنا التأكيد بأن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية العمانية ويحقق الردع العام لمروجي ومتاجري المخدرات. تضمن المشروع 67 مادة قسمة على 9 فصول. أبرز ما جاء في مشروع القانون استحدث تعريف للسلائف الكيميائية وكذلك تعريف للمنشأة البيطرية تشمل الصيدلية البيطرية والمختبر البيطري وكذلك العيادة البيطرية، كما نظم أحكام تجرم إساءة استخدام السلائف الكيميائية، وأعطى صلاحية لوزير الصحة في تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل تبعية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم تقنية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمن الوطني. كذلك تضمن المشروع، مشروع القانون، أعطى صلاحية واسعة للمحكمة في إيداع المتعاطين على الفحص الدوري ودور الرعاية الطبية، وكذلك منح حماية إجرائية للمتعاونين مع السلطة المعنية في القبض على المجرمين في هذه الجرائم. يأتي هذا المشروع متوافقا مع الاستراتيجية العمانية، أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان، وكذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها سلطنة عمان.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا. جرى خلال اللقاء بحث مسارات العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عمان وكندا وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات. من جانبها أشارت معالي الضيفة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة كريستوف تشسكا سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى سلطنة عمان. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. كما تطرق الجانبان إلى بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل القضايا الإقليمية بما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الطاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحافظ على مكتسبات دول المجلس. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي أنيتا أناندا وزيرة خارجية كندا في مسقط، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير خارجية كندي إلى سلطنة عمان منذ أكثر من 10 سنوات. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي والسياحة، إضافة إلى توثيق الروابط بين الشعبين. وأشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 222 مليون دولار كندي في عام 2025، مؤكدين وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن النزاع في المنطقة، وشددا على أهمية حماية الأرواح المدنيين ودعم جهود خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أعربت الوزيرة أناند عن تقديرها للدور العماني الراسخ في الدبلوماسية الإقليمية على مدى السنوات الماضية، وأكد الوزيران التزامهما المشترك بالقانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. واتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية ووقعا مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بهدف إرساء حوار ثنائي منتظم. أطلقت وزارة الطاقة والمعادن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون. وخلال لقاء إعلامي أكدت الوزارة أن قطاع النفط والغاز شهد في عام 2025 أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف.
2: سلطنة عمان تتجه إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وكشف اللقاء الإعلامي لوزارة الطاقة والمعادن عن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري بوصفها خارطة طريق شاملة ومنهجية لخفض الانبعاثات على المستوى الوطني، إضافة إلى الإطار التنظيمي لأسواق الكربون لجذب الاستثمارات واستقطاب التقنيات لتنفيذ الخطة. وحقق قطاع النفط والغاز أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وخلال العام الماضي أعلن عن مزايدة لاستثمار 5 مناطق امتياز مع مواصلة المحافظة على مستوى

0: متجددة بداية هذا العام، وهو حقيقة حصاد العام الماضي. تم تدشين محطتي منح واحد ومنح اثنين للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية حوالي 500 ميجاوات لكل محطة، وهذا هو طبعا العمل المرجو من قطاع الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف الوزارة وهدف المعلن لسلطنة عمان، وهو الوصول بحوالي 30% من إنتاج الطاقة يكون عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وما يقارب 50-60% في حوالي 2040.
1: وبخطى متسارعة يمضي قطاع المعادن نحو تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وفتح فرص أكبر للاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية، وتوجد 28 منطقة تعدينية، كما ستطرح هذا العام 3 مناطق امتياز و3 مواقع عامة للاستثمار. وقد بلغ إجمالي إنتاج المعادن في سلطنة عمان نحو 65 مليون طن، وقاربت القيمة الإجمالية للمبيعات 159 مليون ريال عماني.
0: بالنسبة للمعادن، ولله الحمد بنهاية العام الماضي تم التوقيع على أكثر من 27 منطقة امتياز، وهذا يعتبر إنجاز في حد ذاته بعد أن تم تغيير استراتيجية توزيع الأراضي أو مناطق الإنتاج من الطريقة المعهودة، وهي طبعا تقديم طلبات لمساحات بسيطة جدا، إلى التوسع واستخدام نفس منهجية العمل في النفط والغاز، وهي مناطق امتياز كبيرة، مناطق امتياز تعطي المستثمرين أريحية في البحث واستكشاف الخامات الفلزية المختلفة، وتعطي المستثمرين أيضا أريحية من ناحية الفترة الزمنية لاستغلال المخزون.
1: وتستهدف سلطنة عمان إنتاج طاقة بما لا يقل عن 10% من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي، لتتجاوز سعتها 26 جيجاوات بحلول عام 2030، وإنتاج مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي قاربت استثمارته الإجمالية 17 مليار ريال عماني. وفي جانب الإنفاق على المحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن، فقد بلغ 11 مليار ريال عماني خلال السنوات العشر الماضية، فيما بلغت قيمة الإنفاق في مشروعات المسؤولية الاجتماعية 74 مليون ريال عماني.
2: وقعت أوكيو للصناعات الأساسية 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون بمحافظة ظفار لدعم القطاعات الصحية والثقافية والسياحية والمجتمعية، وذلك بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شملت الاتفاقيات دعم مركز المرونة بصلالة وتطوير مشروعين روب بولاية رخيوت، وتمويل أجهزة طبية لمركز القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، إلى جانب إنشاء مركز ثقافي متكامل بولاية مرباط. أكدت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم الانتهاء حتى الآن من تقييم 100 مدرسة حكومية وخاصة عبر النظام الوطني لتقويم أداء المدارس. واستعرضت الهيئة خلال لقائها الإعلامي مستهدفاتها للفترة المقبلة، ومن أبرزها تطوير نظام جديد للتعليم المهني والتقني.
3: مسار تعليمي يستهل من المدرسة وينطلق نحو آفاق المستقبل. وبين هاتين المحطتين تعكف الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم على توجيه ودعم هذا القطاع الأساسي بشقيه المدرسي والأكاديمي، مؤكدة خلال لقائها الإعلامي الانتهاء حتى الآن من تقييم 100 مدرسة حكومية وخاصة عبر النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، ونجاح 22 مؤسسة للتعليم العالي في اجتياز عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، واستمرار مراجعة أداء المؤسسات الأخرى. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم:
4: هذا اللقاء يركز على عدد من الجوانب، خاصة بعد مرحلة انتقالية مر فيها قطاع التعليم برمته، من دمج ومن عمليات توسع سواء كان في الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم أو في القطاع بشكل عام. يركز اللقاء عن أهم الإنجازات والخطط أيضا القادمة، الخطط الاستراتيجية اللي راح تعمل فيها الهيئة خلال 5 أعوام القادمة إن شاء الله، المتزامنة مع الخطة الخمسية 11.
3: المناهج المدرسية تطرأ عليها بين فترة وأخرى تحديثات متغيرة تتماشى مع التحولات العالمية في عديد المجالات، وفي ضوء ذلك يظهر جليا الدور

0: الذي يقوم به المركز الوطني للقياس، واضعاً بين يدي متخذي القرار التربوي بيانات دقيقة وموثوقة مبنية على الاختبارات الوطنية والدراسات الدولية وتحليل مؤشرات الأداء التعليمي. الدكتورة ريم بنت عبد الله العلوي، مدير عام مركز ضمان جودة التعليم العالي.
1: في ضوء المرسوم السلطاني الأخير 12/2026 والذي وسع اختصاصات الهيئة ليشمل ضمان جودة مؤسسات التعليم المهنية والتقنية، نعمل حاليا على دراسة واقع المؤسسات التعليمية والتدريبية المهنية والتقنية لضمان أن نعمل على نظام يتواءم مع طبيعة هذه البرامج وواقع هذه المؤسسات.
0: جسر بين التعليم وسوق العمل، هكذا ينظر إلى الإطار الوطني للمؤهلات والذي يختص بموائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات الوظائف في جميع القطاعات. وفي الوقت ذاته تنفذ الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم البرامج التي تضمن الاعتراف الدولي للمؤسسات الأكاديمية الوطنية وتيسر ابتعاث الطلبة للدراسات العليا خارج سلطنة عمان. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
2: غادرت اليوم بعثة الحج العمانية لهذا العام متوجهة إلى الديار المقدسة، ومن المقرر أن تتوجه البعثة فور وصولها مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة، وسيتوجه فريق منها لاحقا إلى المدينة المنورة. وستقوم بعثة الحج العمانية خلال وجودها بخدمة الحجاج العمانيين في الديار المقدسة والإشراف على أدائهم للمناسك بيسر وسهولة. ترأس البعثة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون السجل العقاري. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزارة الطاقة والمعادن تطلق الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. واحد من أجمل المظاهر الطبيعية في أقليم النورماندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه بشيء من الإيجاز في الحلقة الماضية هو البوكاج. البوكاج عبارة عن أسيجة نباتية أو مسيجات نباتية موجودة بين المزارع المختلفة. في المشهد الريفي يتكون من حقول صغيرة أو متوسطة تفصل بينها أسيجة نباتية كثيفة مكونة من أشجار وشجيرات وأعشاب وخنادق ترابية. قد يظن البعض أن هذه الأسيجة مجرد حدود زراعية طبيعية فقط، لكنها في الحقيقة بيئة وبنية بيئية متكاملة، فهي تعمل مثل شبكة خضراء تربط بين المراعي الطبيعية والغابات والجداول والأراضي الرطبة. لذلك تعد من أهم عناصر الاستقرار البيئي في الريف النورماندي. تتكون أسيجة البوكاج غالبا من أنواع محلية تتحمل المناخ الرطب والرياح، مثل البلوط الإنجليزي والزعرعور الأوروبي والبندق الأوروبي وغيرها من النباتات الشجرية والشجيرات والصفصاف في المناطق الرطبة التي تساهم في تشكيل هذه الجدران البيئية الخضراء. وهذه الجدران البيئية الخضراء بحدودها التي عرضها يصل من 1.5 إلى 3 متر، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، تشكل ممرات تقليدية شبكة خضراء متواصلة على مد البصر. كل هذه الحقول اللي على مساحة شاسعة يعني تترابط فيما بينها بهذه الممرات الخضراء، وهذه الممرات الخضراء تؤدي وظائف لا يمكن تعويضها بسهولة. فهي أولا تقلل من سرعة الرياح. هذا السياج الأخضر اللي يصل ارتفاعه إلى 10 متر، 20 متر، 30 متر، هذا يهذب من الرياح عندما تأتي قوية يلطفها، ويخفف أيضا من العاصير ومن الرطوبة الشديدة ومن كل التفاصيل التي قد تؤثر على المحاصيل الزراعية. لذلك هذا السياج اللي موجود يخلق بيئة مختلفة في منتصف المنطقة المحمية، فوظائفها كبيرة جدا، من تقليل سرعة الرياح وتحمي الماشية وتخفف من تبخر الماء من التربة وتحد من انجراف التربة أثناء الأمطار والعصير والفيضانات. وعندما تسقط الأمطار لا تسمح الأسيجة النباتية للمياه أن تجري بسرعة فوق الأرض، تمنعها بل تبطئ حركتها، تمنح التربة فرصة حتى تمتص الماء، وبهذا تتحول من مناظر البوكاج إلى نظام طبيعي صغير لإدارة المياه. والبوكاج كما ذكرنا هي هذه الأسيجة النباتية في الريف النورماندي. أما بالنسبة للتنوع الحيوي، فالأسيجة الحية هي ممرات آمنة للكائنات الحية. هنا يعني أتذكر، حتى نربط الموضوع بشكل ما بجنوب الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، في السابق كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر في محافظة ظفار في منطقة الخريف. أشجار عكر من جنس الكيموفورا، عكر والسيكوف من عائلة البخوريات، وعكر قريبة من نفس عائلة السيكوف. السيكوف هو البلسان وموجود في مختلف أنحاء سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية، لكن عكر ربما يكون قليل التواجد، مش مثل البلسام أو البشام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. فعكر من النباتات القادرة على النمو من الجذور بقوة شديدة، فكانوا الأهالي في فصل الخريف عندما تبدأ الأمطار يقطعوا أشجار عكر ويعملوا منها سياج بهذه الأخشاب المقطوعة. هذه الأخشاب المقطوعة تتجذر وتنمو وتعمل سياج بوكاج كما يسميها النورمانديين في فرنسا. هذا البوكاج النورماندي هو بالنسبة لنا نحن السياج المكون من عكر في المزارع القديمة، ويعني سياج حي يعيش ويساهم في منع الحيوانات من الدخول ويقوم بكل الدور المطلوب منه. هذا الشيء بشيء يذكر حتى نربط التفاصيل المختلفة. لكن عندما نجد المجتمعات الزراعية تتطور أفكارها أكثر، لم أجد ولم يذكر لي إنه الأهالي كانوا يعملوا هذا السياج من أشجار عكر بمسافة 1 متر أو 2 متر، وإنما كان عبارة عن شجرة واحدة فقط، يعني أشجار أعمدة متواصلة بجوار بعض. لذلك لا يوجد مساحة لو كانت تعمل بدل سياج واحد سياجين من هذه الأشجار وفي مساحة بينية بين هذه الأشجار لتشكل البوكاج كما هو الحال في الريف الفرنسي في النورماندي. فهذا الشيء بالشيء يذكر على حسب أيضا الإنسان يتشارك دائما بنفس الأفكار ونفس الهموم، ويحاول الإنسان القديم أن يكون دائما مستدام، لأنه الإنسان إذا لم يدخل في مرحلة الاستدامة سيفقد كل شيء، وهذا ينطبق على السكن وعلى الزراعة وعلى كل التفاصيل الأخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القيمجيري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: وخالف ملتزم جدا. للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت وصلت في مكانك بين اهلك واخوانك ما كان له داعي تكلف نفسك.
2: اللي سكتنا من البدايه برشوه صغيره، وهذا اجراء معروف من اجراءات المؤامره. لكن على من؟
3: بالاول خطف وسرق ولدي، والحين يريد يسرق قلوبنا وتعاطفنا. مسكين ما يعرف ان هذا التحمليسه ما تمر علينا البر.
4: مخالف ما ينفع معاه الا المسايسه، علشان نقدر ناخذ منه وبرضاه كل شيء عنده.
1: من نظراتكم لمخالف احس انكم ناويين له علنيه يا ولاد بطني.
5: اتفضل الهدايا يا مخالف.
6: اتفضلي. ما
1: ها انت كيف حصلت عليه؟
6: من صاحبه، ووصاني أوصله للغالية اللي كان يقول عنها شطفة فؤاد.
7: اتفضل يا شطفة فؤاد، هو ذا الخاتم اللي أبوه شطاه.
8: هو؟ بس أنت كيف جبته من عند ولاد عمومة أبوي؟
7: ما مهم يا حبيبتي كيف جبته، المهم إني جبته.
8: لا، بالأول تخبرني كيف جبته. هما كانوا حزنانين عليه واجد.
7: ايه حزنانين، خليهم يحزنوا على كيفهم. وبعدين ما هو هذا شرط ابوش علشان يوافق بزواجته؟
8: انت تعرف زين انه كان يريد يعجزك.
7: عارف ابوي، واعرف بعد انه كان قصده يواجهني بيهم، وهو يعرف انهم ما يتفاهموا الا بالاقبوبه.
8: ترى انا المصيبه.
7: لا مصيبه ولا شيء، انا رحت لولاد عمومه ابوش وبديت من أبو نيبان هذا اللي اسمه خلفان. وما رأى
8: مطلوب؟ ما وقت الحين هذا المزاح؟
7: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين تراني رحت للثاني ذاك الحول.
8: مخالف
7: صدقيني سميوه الحول، وأحيانا يدلعوه حولي. كان يكلم الواحد وعينه على الثاني، لدرجة أنهم كانوا يظنوه أنه هو.
8: إنزين وبعدين؟
7: ما وافق هو بعد، وقمت أسأل هم ليش يضاربوا على هذا الخاتم؟ إيش هو السر اللي مخلينهم يشوفوه كأنهم شايفين حد من طوائفهم؟
8: يقولوا إنه في سحر ويريدوا يستفيدوا منه.
7: وأخيرا لما عرفوا إنه لا يغني ولا يسمن من جوع وافقوا يبيعوا لي.
8: وما دام إنه ما في سحر، ليش أبوي كانت عيوني عليه؟ قول لي.
7: لأنه مخبل مثلهم.
8: مطلوب.
7: أقصد بيني وبينك الخاتم ما صار في سحر إلا بعد ما صار بين يديني.
8: أنت أكيد تمزح.
7: ترى هالخاتم بيخلي أبوش يوافق على زواجنا، وهذا هو السحر.
9: ما حد قال يرحمكم الله؟
10: يرحمك الله.
11: نحن بنخليكم الحين تتكلموا براحتكم. غزالة، مهرة، هاتوا عقيلة وتبعوني يلا.
12: بس نحن بعدنا ما تكلمنا.
11: يخلصوا هم الكلام بالأول وبعدين انتم.
12: بتصل بعبد الخالق أشوفه إيش سوى.
13: أيوة غزالة.
12: ها؟ إيش سويت؟
13: ما سويت شيء.
12: ما فهمتك، أنت ما قلت أنك بتخلص موضوع سفرتك معهم اليوم؟
13: ها؟ إي قلت قلت قلت قلت.
12: إنزين وخلصت؟
13: أيوة. لا
12: أيوة لا، إيش هذه بعد؟
13: أقصد أيوة يعني وقبل رفضي وبكل سرور، بس دفعت البندل الجزائي.
12: طيب خلهم يعطوك إيصال باستلام المبلغ. يلا يلا يلا الحين روح البيت يلا.
6: هذه هدية بسيطة يا صقر، وإن شاء الله تعجبك.
14: الله الله الله. هذا قلم أنيق ورائع شكله،
6: وثمين في نفس الوقت.
14: إيه طبعا طبعا، واضح أساسا.
6: وأريد هذا القلم ما يفارقك وين ما تحل.
14: أكيد أكيد أكيد، يكفي أساسا أنه من عندك. شكرا شكرا يا مخالف.
6: أنا أعرف أن القلم يكون رفيق رجال القانون والعدالة في كتابة المرافعة. ليش يضحكوا؟ أنا ما قلت شيء، قلت أن القلم يكون رفيق رجال القانون والعدالة.
14: خليك منهم الحين، وتأكد أنه أنا والعدالة من فصيلة دم واحدة.
6: من أي فصيلة؟
5: من فصيلة إيه موجب واللي يسميوها المصالح.
9: لا لا لا لا، من فصيلة بي سالب، ومعناها بتدفع يعني بتدفع.
5: لا وانت الصادق، هو من فصيلة أو ومعناها الواسطة.
14: لا لا حبيبي، لا أنت ولا هو، أنتوا نسيتوا أني أنا من فصيلة أي بي، معناتها أكربخكم ولشتكم باكورة.
6: أنا أول مرة أسمع بهذه الفصائل. المهم تفضل، هذه هديتك يا نمر.
5: إيش هذا؟ مسباح؟ أنا تجيب لي مسباح؟
6: أيوة مسباح. ليش شايف إنه سلاح؟
5: لا لا أبدا، يعني أحسن أحسن، شكله نوعية زينة يعني.
6: وأريده يكون بين يديك وين ما تروح.
5: ليش عاد؟
6: لأنه هذا المسباح مصنوع من الياقوت الأزرق.
14: أيوة أيوة، نعم نعم صحيح، علشان أيضا تأخذ معاك السفرة لما تروح مع أبو بدر وأبو عدنان. ها
5: تروم تسكت انت بعد الحين؟
6: أما عاد أخونا الوسيم ليث فما حصلت له حاجة تليق بأناقته غير هذه الساعة.
9: واو، هذه الساعة من نوع باتيك فيليب نوتيلوس.
6: كلكم تستاهلوا كل الخير، والحين عاد سمحوا لي بروح أتكلم مع أخواتي العزيزة.
9: ايه طبعا طبعا طبعا، تفضل تفضل تفضل تفضل
14: طبعا.
15: عيد خروفتك يا ابو نعيم، ايش قلت؟ تاني ما سمعك.
16: ضع سماعة الهاتف من اجل سلامتك في اذنك.
15: تاني مخلنها في صمخاني، انت باني خليها في خشمي.
16: كنت اسالك عن سفرة افريقيا.
15: ميمي ولا ويوي؟
16: واوا واوا.
15: كان شي ضرورة فالهيلة وعاد بالبر بيب كمبين غزال، ما عني نربيهم في العزبة.
16: إذن اسعد.
15: تشوف والله ذي النحوت، هيش من وادم ذي سكر في وجهي نسموا

0: لا الحمد لله الحمد لله. اليوم خليلي صحتك زينة طيبة الحمد لله. غيب الآن هنا أنا بخليك تكمل مكالمتك مع والدتك وأمورك إن شاء الله بتكون طيبة بإذن الله تعالى. عن إذنك تفضل كلم كمل كمل كمل مكالمتك كمل تفضل تفضل.
1: ما نسيت ما نسيت، بس أنت تعرفي إنه بكرة بيسوولي عملية حر. قولي مالش تشاقي ما أقولش بيسوولي عملية حر، قولي ما بيقصوها. لا لا اطمني اطمني، يعني إن شاء الله بكون بخير. الشيء بكل أولاد سأليني أنا في أي مستشفى ما أخاف، تراني عارفش بكفين من أبوي وبتخبري كل شيء، بتقوي لي أنا وين مواد يبيلي حلوات كبش باتين أنا طحمه. اطمني اطمني، أنا يأكلوني ويشربوني وكل شيء، بس أنت خلي بالش من نفسش وأخواتي. زين يلا مع السلامة. حلوات كبش يا أخي، هذه زينة حال شنان، نعطيه ديس ويعطينا ذاك الشيء.

0: الله يديم هذه السعادة على قلبك يا مخالف.
1: سمعتي خالتي مسرة؟ سمعتيها وهي تقول كيف؟ ما تعرف تقول لي يا أمي؟
0: سمعتها وحسيت إن الكلمة طالعة بصدق من قلبها. وها ترى حتى أختك مهرة بعد حسيتها صافية وودودة، بس الباقين الله يستر.
1: الباقين عاد خليهم للأيام الباقيات. المهم ما قلتي لي إيش رأيك بعرض الخالة مسرة حالنا؟

أنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي القاصة والروائية والناقد أستاذ الأدب العربي في كلية العلوم بجامعة الفيوم محمد سليم شوشة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: محمد سليم شوشة من مواليد بني سويف عام 1985، حاصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2006، وعلى ماجستير اللغة العربية والعلوم الإسلامية من الكلية ذاتها عام 2010، وعلى درجة دكتوراه في اللغة العربية من قسم الدراسات الأدبية من الكلية ذاتها عام 2013 بمرتبة الشرف الأولى، ويعمل حاليا أستاذا بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. صدر له ذات النقاب الزنجية قصص 2010، البناء القصصي في شعر أبي نواس دراسة عام 2011، نصف يوم رواية صدرت عام 2013، شرود أبيض رواية صادرة عام 2014، سور ثلجي في الصحراء رواية صدرت عام 2016، جزيرة القرد رواية صدرت عام 2018، سنوات التيه رواية صدرت عام 2019، وله أيضا الصورة والعلامة أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة نقد، صدر هذا الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 2022. ما وراء القصيدة نقد، هذا الكتاب صدر عن دار سما للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 2023، وله أيضا الذات والمرآة صورة الرجل في السرد النسوي العربي بين التشكيل والتأويل، وله أيضا فخ الحضارة، وهو كتاب عن ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الثقافة واللغة العربية. نرحب بك القاص والروائي والباحث أستاذ النقد الأدبي محمد سليم شوشة في هواء الكتابة.
3: أهلا وسهلا أستاذ صالح، سعيد أن أكون مع حضرتك ومع برنامجكم المحترم.
0: شكرا جزيلا. دعنا نقترب قليلا في بداية هذا اللقاء من بيئتك الأولى التي نشأت فيها، البيئة الريفية. حفظت القرآن في

0: من المعلمين المتميزين، وفي رعاية من الأسرة والأهل، والحياة يعني كانت طفولة ثرية، وخصوصا الطبيعة كمان الريفية في وسط الصعيد في بني سويف، في محافظة بني سويف. يعني الحياة أنا أراها كانت طفولة ثرية وغنية، وكانت على مقربة من القرية التي نشأ فيها وولد فيها ولد ونشأ فيها عميد الأدب العربي طه حسين. يعني ده من حسن حظي يعني.
1: نعم، أنت تكبر كثيرا تجربة طه حسين، بالإضافة طبعا إلى نجيب محفوظ أيضا في كثير من لقاءاتك الصحفية.
0: ده حقيقي. يعني أنا أرى أن إسهام هذين العالمين يعني كان إسهاما بارزا، وخدم اللغة العربية والثقافة العربية بكل ما يمكن من خدمة ورغبة في التحديث والتطوير، سواء على مستوى الفكر والدراسات الأدبية وترسيخ الطابع المنهجي كما حدث مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، أو بالنسبة لتطوير السرد والرواية العربية كما حدث في منجز نجيب محفوظ. وأنا الحقيقة يعني لدي هذان الجانبان، يعني الدراسة الأدبية أو الدرس الأدبي الأكاديمي، وأيضا الإبداع الروائي.
1: نعم، دعنا نبدأ من باكورتك الإبداعية، مجموعة قصصية بعنوان ذات النقاب الزنجية صدرت عام 2010. سؤالي، ما الذي حرك فيك الباعث للكتابة القصصية على وجه الخصوص في تلك الآونة، وما هي المناخات أيضا التي التفت لها باكرا من خلال هذه المجموعة؟
0: جميل. المجموعة القصصية كانت في المرحلة الأولى واقترنت بعالم القرية أو بين القرية والمدينة أو المراحل الأولى من الاتصال بالمدينة، لكن أغلبها عن عوالم القرية وحياتها ومفرداتها وشخصياتها. والحقيقة ما دفعني أو حركني تجاه القصة القصيرة هو قراءاتي الأولى في فترة الثانوية العامة والدراسة الجامعية لأدب القصة عند نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويحيى حقي و عدد كبير جدا من كتاب القصة المتميزين، يعني جعلني يعني مندفعا بقوة إلى تقليده.
1: نعم، يبدو أنك ذهبت بعيدا في ما يتعلق بالسرد وذهبت إلى الرواية عوض القصة القصيرة بعد ذلك من خلال الخمس روايات التي نشرتها. نعم،
0: ده حقيقي. أنا يعني ما ظللت أكتب القصة، لكن الحقيقة أن أنا وجدت فن الرواية فن رحب، يعني في يعرض للكاتب مجالا رحبا للتعبير عن العالم والتعبير عن قضاياه وأسئلته وشواغله، يعني في مساحة واسعة للبنى الجمالي أو للتشكيلات الجمالية المختلفة بدرجة أكبر من القصة القصيرة. يعني فوجدت فيها مساحة ومجالا واسعا، وهذا ما جعلني أكتب عددا أكبر من الروايات، وإن كنت قد استمررت في كتابة القصص القصيرة لكني يعني لم أنشرها.
1: طيب، أنت تقول في عن اهتمامك بالذكاء الاصطناعي، طبعا توجت هذا الاهتمام بكتابك فخ الحضارة، تقول أن هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي نشأ بالصدفة البحتة، تقول حيث تكرر اصطدامي بالذكاء الاصطناعي كثيرا وأنا أتابع اطلاعي على المنهج الإدراكي في اللغويات والنقد الأدبي والدراسات الأدبية. لكن سؤالي هنا يتعلق بالعلاقتك بالكتابة عموما، والكتابه الابداعيه خصوصا لا اظن انها نشات بالصدفه، يعني اتوقع ذلك. كيف تطو... كيف

0: توطدت أو توثقت عرى علاقتك بالكتابة وبالقصة في البداية ثم الرواية لاحقا؟
1: الحقيقة أنا كانت علاقتي باللغة يعني علاقة وجودية، يعني جاز التعبير، يعني أشعر بوجودي بدرجة أكبر وأوضح مع القدرات التعبيرية واللغة، سواء قراءة أو كتابة حتى، يعني في تفاعلي مع اللغة بشكل عام، يعني بالمعنى الأوسع لعملية التفاعل مع اللغة. يعني حضرتك ذكرت النشأة الأولى مع القرآن الكريم، وهو محفز قوي جدا للغة والخيال والغوص في ما يعرض القرآن الكريم أو ما يعرض خطاب القرآن الكريم من قصص و يعني تاريخ و هذه التكوينات اللغوية السرية. ثم يتحول الأمر بعد ذلك مع قراءة الأعمال الأخرى والتفاعل معها، وعملية التفاعل لا تقف عند حدود التلقي أو القراءة، لكن بشكل حتمي تأتي مرحلة ويبدو وكأن العقل ينفجر ليعبر عن نفسه أو يعبر عما خزن فيه أو ما لديه من مخزون أو يعني حصيلة قرائية.
0: نعم. في أحد لقاءاتك تذكر قائلا بعض التجارب التي قد نتصور أنها من باب الزندقة والخمريات هي بالأساس تجارب إبداعية حافلة وثرية بالرمز الصوفي، مثل تجربة أبي
1: نعم.
0: الواس وغيري من شعراء العصر العباسي تحديدا. طبعا صدرت لك دراسة بعنوان البناء القصصي في شعر أبي نواس في عام 2011. يبدو أنك مهتم بهذه التجربة، تجربة أبي نواس، ومنذ فترة باكرة. ما الذي استوقفك في هذه
1: نعم.
0: التجربة؟ طبعا وقد درست البناء القصصي في شعره.
1: هو الحقيقة هي لم يكن اهتماما مقصورا على أبي نواس فقط، ولكن كان اهتماما بالجوانب الإنسانية في الأدب العربي القديم وبخاصة العصر العباسي. يعني أنا رأيت في هذا الشعر سمتا إنسانيا يعني حداثيا يكاد يصل إلى حدود ما نراه الآن في الإبداع العالمي، يعني من نزعات واقعية وحالات من الذاتية والتعبير عن الذات الفردية وخروج عن الأنساق المعتادة والمألوفة للشعر العربي القديم في العصور السابقة، العصر الجاهلي وغيره، وأيضا الطابع السردي القصصي، يعني جماليات من نوع جديد أو من أنماط مغايرة. وهكذا يعني ظلت أو استمرت دراساتي في مرحلة الماجستير والدكتوراه. يعني زي ما حضرتك أشرت، في الماجستير درست البناء القصصي في شعر أبي نواس، لكن في الدكتوراه درست الشعر الفكاهي أو شعر الفكاهة في العصر العباسي، دراسة من منظور النقد الثقافي، وهو نقد جديد أو كان منهجيا جديدا في ذلك الوقت، طبقته على الشعر العباسي أيضا، واستكشفت عددا كبيرا من القضايا المتصلة بهذا الشعر، منها ما هو تقليدي أو ما يبدو تقليديا، لكن حاولت أن أغوص في هذه الفترة وأتعمق فيها وأستكشف الأبعاد الإنسانية في شعر هذا العصر.
0: نعم. أنت طبعا أنجزت عددا من الكتب والدراسات النقدية الهامة، أذكر على سبيل المثال الصورة والعلامة، أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة، كتابك أيضا فخ الحضارة فيما يتعلق بدراستك للغة من خلال الذكاء الاصطناعي، دراستك النقدية أيضا الذات والمرآة، صورة الرجل في السرد النسوي العربي بين التشكيل والتأويل.
1: نعم.
0: يبدو أنك تنتصر لمنهج نقدي دون غيره في رؤيتك النقدية وفي دراساتك النقدية، هو المنهج الإدراكي. هل أغواك هذا المنهج بشكل أساسي ربما علائق تواشجاته المعمقة مع العلوم والفنون والآداب والخطابات والمناهج الأخرى، أم أنه ربما نقول أتاح لك آلية عمل أو طريقة اشتغال خاصة بك ترتاح إليها، أو ربما تجد فيها حرية أكبر في قراءة النصوص والمتون والهوامش طبعا.
1: هو الحقيقة إني أنا يعني تدرجت مع المناهج المختلفة حتى يعني حدث استقرار في المرحلة الأخيرة على المنهج الإدراسي. مررت بنقد الحداثة وما بعد الحداثة من التاريخية الجديدة والنقد الثقافي والمادية الثقافية ويعني كل هذه المناهج، حتى يعني كانت المفاجأة الكبرى مع المنهج الإدراسي. المنهج الإدراسي هو الآن يعني المهيمن، وهو الجانب الأساسي في تهيئة الأدب والنقد واللغة عموما للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، ولذلك هو المنهج الأكمل والأمثل. وهذا ليس رأيي أنا فقط، لكن رأي كثيرين. والحقيقة أنه هو كمان منهج يعني كما يسمونه بيني التخصصات أو interdisciplinary أو multidisciplinary أو متعدد التخصصات، يجمع عددا كبيرا جدا من المناهج ويصهرها في بوتقة واحدة أو منظور واحد، ويستعين بكل هذه العلوم ويفيد منها في مقاربة أمثل للخطابات الأدبية أو للظواهر حتى اللغوية. ولذلك يعني كنت منحازا له، وهو يتصل بالطبع العلمي، يعني يصل بالنقد الأدبي والعلوم الإنسانية إلى أقصى درجات الدقة الإمبريكالية أو الإمبريقية، اللي هي يعني زي العلوم الطبيعية يعني زي الفيزياء والكيمياء. يعني هو عمل تجسير للفجوة بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية أو الإمبريكال ساينس. فده دي ميزة الدراسات الإدراسية أو النقد الإدراسي. والحقيقة أن أنا يعني أريد أن أشير هنا أيضا إلى كوني لا يهمل الميراث القديم للنقد في كل عصوره تقريبا. يعني النقد الأدبي الإدراسي الحقيقة أو الدراسات الإدراكية، هي ينفع تكون النقد الأدبي الإدراسي أو الدراسات الأدبية الإدراكية، هنلاقي أنها برضو يعني تفيد من كل الميراث الإنساني في النقد، طالما كان يعني ذا مخرجات دقيقة وسليمة لا يهملها بل يأخذها في الاعتبار.
0: نعم. ماذا عن ما بعد الحداثة فيما يتعلق بهذا المنهج؟
1: هو الحقيقة هذا المنهج أيضا اتصل بمراحل ما بعد الحداثة، ولم يكن نصوصيا وماديا مغلقا، لكن خرج للظواهر الثقافية، وهذه سمة ما بعد الحداثة. يعني فكرة العولمة والتأثيرات المتبادلة بين الحضارات والثقافات المختلفة، وفكرة الغزو الثقافي والكولونيالية وما بعد الكولونيالية، وتأثير القوى الكبرى والقوى الأصغر أو تأثير الهامش والمركز. سنجد أن النقد الأدبي الإدراكي أيضا أو الدراسات الأدبية الإدراكية تأخذ هذه الأمور في الاعتبار. وإحنا بنلاقي دلوقتي أو نلاحظ ونرى أن الذكاء الاصطناعي مثلا يعني يتفاعل مع كل أشكال الخطاب وكل أشكال السرد، ويدمج مثلا القصة بالفيديو جيم ألعاب الفيديو، أو مثلا حتى الإعلانات وقصص التي تستخدم في الترويج أو الدعاية أو الماركتينج أو هذه الأمور أو السينما. يعني يصنع حالة من التفاعل بين الأشكال المختلفة من الفنون والآداب، أو النص المكتوب والنص المسموع أو النص البصري يعني ينجد كل هذه الأمور، وهذه هي سمة من سمات ما بعد الحدث.
0: نعم. لكي لا نذهب بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، أيضا نقترب من كتابك الاستشرافي الهام، طبعا عنوانته بفخ الحضارة، ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الثقافة واللغة العربية. يعني هذا الكتاب يعد بحق جرس إنذار عن ما يحصل من ثورة كبرى على صعيد الذكاء الاصطناعي. أنت طبعا لست ضد أي منجز علمي أو تكنولوجيا بكل تأكيد، لكنك ترفع الصوت عاليا في هذا الكتاب حول تأخرنا نحن العرب فكريا وعلميا، وتأخر لغتنا أيضا بسبب الجمود والتحجر الذي يحيط بهذا التطور والتحديث. حدثنا قليلا عن هذا الكتاب الذي تحذر فيه من كوارث وخيمة على لغتنا وعلى ثقافتنا العربية ما لم نواكب طبعا العصر ونحدث ونطور ونرتقي بنظم وأسس والأسس المعرفية والعلمية للغة والثقافة العربية.
1: نعم، هو زي ما حضرتك قلت، الحقيقة أنا كنت مدفوعا في كتابة أو هذا الكتاب بمخاوف كبيرة حول مستوى لغتنا مع الذكاء الاصطناعي، أو مستوى معالجة الذكاء الاصطناعي مع لغتنا، وحالات الغزو من أو احتمالات الغزو الثقافي والفكري من لغات أخرى في حال ضعف اللغة العربية مع الذكاء الاصطناعي. ويعني غصت في هذا الأمر بدرجة أكبر وبدرجة متخصصة، وعرفت المقاييس التي يعني تميز بين اللغات المختلفة. وأولا اكتشفت أو كان واضحا جدا أن مسألة اللغة مسألة أساسية جدا في جوانب الذكاء الاصطناعي. يعني اللغة أساس من أسس الذكاء الاصطناعي في جوهره، بمعنى أن الذكاء الاصطناعي هو أصلا أو في أساسه وفي أصله هو تحول عقل الآلة لمعالجة اللغات الطبيعية، أو ما يعرف بالناتشرال لانجويج بروسيسنج، وده نظام أساسي. مع الأسف نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمنتج نهائي ونستخدمه كوسيلة دون أن نعرف ما بداخله أو الأسس التي قام عليها، وهكذا لم تلفت انتباهنا مسألة التفاوت بين اللغات المختلفة في حجم حضورها أو عمق معالجتها من الذكاء الاصطناعي، ومقاييس هذا، وكيف نحسن وضع اللغة العربية أو نجعل الذكاء الاصطناعي قويا فيها أو أكثر فاعلية وأكثر دقة ويعالجها معالجة عميقة. وهذا هو المقياس، وما الأسس التي نعتمد عليها أو المناهج التي نعتمد عليها في تحديث علومه. وفرقت بين اللغة نفسها وعلوم اللغة العربية. يعني اللغة العربية لغة ثرية جدا وحيوية وقوية إلى أقصى درجة، لكن الأزمة كلها في علوم اللغة العربية وأبحاثها ودراساتها ونوعية هذه الأبحاث وتوقفها عند مستوى معين أو عند مراحل تاريخية معينة.
0: نعم. طيب، ما هي الحلول التي تراها هنا ناجعة في هذا السياق على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي أو الذهاب إلى هذه مع هذه الثورة التكنولوجية الهائلة؟ كيف يمكن، ما هي المقترحات، ما هي الحلول، ما هي أيضا الأسئلة التي يمكن أن تردم هذه الهوة بين هذا التخلف أو الجمود أو التحجر، وبين أيضا الانفتاح على العصر بما فيه من انفتاحات تكنولوجية كبرى؟
1: الحقيقة أنا كما يعني كنت ميالا للتحذير والتنبيه للخطر، حددت أيضا مسارا للإصلاح ومخرجا وخريطة للخروج من هذا المأزق التاريخي. وهو الحقيقة ليس حلا مخترعا أو يعني هو يعني اقتداء بالأمم والحضارات التي أنقذت نفسها، أو يعني استرشاد بتجارب الأمم الأخرى. الصين مثلا كانت متأخرة في الذكاء الاصطناعي حتى العام 2000، يعني حتى مطلع الألفية الثالثة. ثم بعدها وضعت خطة واضحة للنهوض بالدراسات اللسانية واتجهت نحو الإدراكيات، وهذا ما حددته في الكتاب، وهذا هو المخرج. وذكرت التسلسل التاريخي للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كان نتاج ثورة كبيرة في دراسة اللسانيات أصلا، يعني كان متصلا أو مؤسسا على علم النفس الإدراكي، لكن الجانب الأصلي فيه هو كيف يعالج المخ البشري اللغة الطبيعية، رموز اللغة الطبيعية ومنظومة اللغة الطبيعية. هذه هي فكرة الذكاء الاصطناعي في الأساس. تمام. ومن هنا يعني اعتمدت المسارات التي مضت فيها الأمم الأخرى، أو كيف طورت هذه الأمم. وإحنا عندنا يعني لدينا نموذجان قويان جدا في الذكاء الاصطناعي، أمريكا والصين. يعني هذا هو المسار، وما صار فيه أو صارت فيه هاتان القوتان هو ما يجب علينا أن نمضي فيه، ولا نكون مستهلكين فقط، بل نكون فاعلين ونطور أبحاث لغتنا ودراساتها وعلومها بشكل جذري وشامل ويشمل كل الأبعاد، يعني على مستوى الدقة أو الصحة اللغوية ومبادئ التعلم السليم وإكساد اللغة للأطفال بوصفها مهارات وليست مجرد قواعد، وبتدرج وصولا إلى الجوانب الإبداعية في اللغة أو ما يعرف بالكرياتيفيتي، يعني القصص والسرد والشعر والأبعاد الفنية والجمالية للغة والمجاز. حتى أيضا لابد أن نحدد أنماطه وأنماط تعامل العقل مع اللغة اللي تنتج المجازات، وهذا الأمر أصبح منجزا وواضحا ومعروفا مثلا في اللغة الإنجليزية. لماذا لا ندرس اللغة العربية بالكيفية نفسها التي تمت في ضوئها دراسة اللغة الإنجليزية أو حتى اللغة الصينية؟ يعني الصينيون أيضا صاروا في المسار نفسه وحققوا تقدما كبيرا، والآن الصين من أكبر الدول في المجال. إذن اتضح بشكل كامل وواضح، يفترض أن يكون هذا، وهذا ما ذكرته في الكتاب، أن يكون أنه قد اتضح بشكل كامل أن اللغة شأن تكنولوجي. اللغة وهمومها وأبحاثها شؤون تكنولوجية، يعني لا. وأمريكا تفعل هذا، تدرس اللغة في معاهد التكنولوجيا زي الـ MIT مثلا.
0: نعم شأن علمي. يعني أنت ركزت على هذا الجانب، ويبدو أن جل اهتماماتك منصب على هذا الجانب. يعني مثلا في مقال لك بعنوان عصر المعرفة نشرته في 30 من ديسمبر 2024، تذكر فيه ذات المنحة تقول يعني في
1: دي سلسلة مقالات في الأخبار في جريدة، دي سلسلة مقالات أنبه فيها لهذا الأمر، يعني أكمل فيها الدور الذي كنت قد بدأته في كتاب صف الحضارة.
0: دعنا نعود إلى النقد أيضا. أنت من الذين يقولون بتخلف نقدنا العربي عن الكتابة الإبداعية، وأن النقد الأدبي في بلداننا العربية واقع بين كماشتي الأكاديمية، طبعا في نزوعها للمدرسية والتنمية والقولبة والاختزال والارتجالية المثقلة بالتعميم والخالية من الانضباط المنهجي. سؤالي، ما الحل في رأيك لاستعادة النقد، دعنا نقول وجهه الحيوي والإبداعي في هذا الخصوص؟
1: الحل ببساطة، إما أن يعني نحن لدينا نوعان من النقد، النقد الأكاديمي المغلق على نفسه، أو النقد الصحفي الذي يتخلى من المنهجية أو من الطبع المنهجي ويترفع عن هذه الأمور. لابد أن يكون هناك قدر من التوازن يعني إما أن تخرج الأكاديمية عن حدودها وأسوارها إلى حالة من الحيوية، يعني تكون ملتزمة بالمناهج ومتطورة وتتسم بالحيوية وتتماس وتتفاعل مع المنجز والمنتج الأدبي العربي بقدر من الحيوية والتجدد، وإنها برضو يعني تلتزم منهجيا يعني، أو إن النقد الصحفي هو الآخر يحسن نفسه ويكون أكثر انضباطا وأكثر تجددا ولا يستعلي على المناهج. يعني لابد أن نوازن لننتج نقدا منضبطا وفي الوقت نفسه مقبولا من القراء ومقبولا من الساحات والأوساط الأدبية، يعني يكون الناس قادرين على التفاعل معه وقادرين على فهمه واستيعابه، ويكون هناك تفاعل بين النقد والإبداع. هذه الحالة من التفاعل بين النقد والإبداع هي ما تثري المشهد الأدبي العربي بشكل كامل، وتثري المنتج اللغوي عموما، وتثري العقل أيضا والحالة الفكرية العربية. النقد هو عنوان للعقلانية والمنطق والمنهج وهكذا، وليس حالة ارتجالية يعني أو حالة من التقييم الهوائي أو العاطفي.
0: طيب فيما يتعلق بمزاوجتك للكتابة الروائية والنقدية، أنت تقارن في أحد حواراتك بين حياة الناقد وحياة الروائي. استمعك عذرا أن أقتطف قليلا من ذلك الحوار. تقول حياة الناقد أقرب لرجل يعيش داخل المعامل والمختبرات، يعصر عقله ويجبره على العمل بشكل منهجي ووفق منطق محدد وفي ضوء محددات كثيرة لا بد من الاطلاع عليها. أما حياة الكاتب الروائي عندي أو في تجربتي فتختلف تماما أو تصبح على النقيض من هذه الحالة، حيث يكون فيها التحرر الكامل ويبدو الأمر شبيها بالخروج للتنزه في الحقول أو الغابات. هكذا تقول. هل تشعر بذات المتعة أو اللذاذة في الحالتين أو الحياتين حسب تعبيرك، من ناحية مثلا الصفاء الروحي، القبض على الأشياء المهملة والغائبة والمنسية، التركيز على زوايا مخبأة، الالتفات مثلا إلى شقعة ضوء دعنا نقول، أو عتمة أو ظل مغوي أو شيء من هذا القبيل في كلا الحالتين؟
1: نعم، هو كما ذكرت بالضبط أستاذ صالح، الأمر كما يعني حضرتك تذكره أو تصفه في هذه الثنائية يعني أو الانتقال بين عالمين متباينين إلى حد بعيد، عالم القيود وعالم الحرية، عالم الانضباط المنهجي وعالم الارتجال والانطلاق. هو حتى العقل يعني ثبت أن العقل الإبداعي يكون مقيدا لكن قيوده تكون خفية يعني غير واضحة، بعكس العقل النقدي أو العقل الأكاديمي أو العلمي تكون قيوده أكثر وضوحا. هو العقل دائما محكوم بأطر ومحكوم بقوانين، سواء كانت ظاهرة أو واضحة أو بارزة أو كانت خفية نسبيا أو غير واضحة تماما. لكن هو الحقيقة المشاعر هي التي تتباين، يعني مع الحالة الإبداعية يكون الإنسان شاعرا أو مستغرقا في حالة من التحرر أو الشعور بالتحرر والانطلاق أو الغوص وراء أشياء يعني ليست صارمة، يعني الأمر يبدو كما الأحلام مثلا أو مناطق الظل زي ما حضرتك وصفت. أما النقد هو العقلانية، المنطقة المضيئة، المساحة التي نحاول أن نستبصر فيها بأنفسنا أو بإبداعنا أو بظواهرنا الأدبية المختلفة في ضوء مناهج أو في ضوء محددات علمية يعني.
0: نعم نعم، قدمت قراءات في غاية الأهمية أو
1: نعم
0: مداخل نقدية لقراءة عدد من الأعمال السردية والشعرية. يعني ربما نقرأ بعض العناوين التي أو القراءات التي قدمتها. يعني قدمت مراجعات أو قراءات لرواية حجاب الساحر للشاعر المصري أحمد الشهاوي، رواية أيام الشمس المشرقة للروائية المصرية ميرال الطحاوي، رواية دكاكين تغلق بيتها لكمال رحيم، رواية ماريو وأبو العباس لريم بسيوني، رواية بو ستة عزيز ضومط لسامح الجباس، ديك أمي لحمدي أبو جليل، رسالة إلى آخره. وأيضا أيضا
1: الحقيقة كمان إن أنا
0: لقراءات في روايات
1: يعني
0: أيضا كتاب غير مصريين أيضا، يعني
1: نعم
0: عرب. وأيضا طبعا اشتغلت على قراءة تجارب شعرية، مثلا نذكر هنا
1: لا،
0: تجربة،
1: والرواية العمانية أيضا بالمناسبة، يعني أنا
0: نعم
1: كتبت عن عدد كبير من الروائيين العمانيين، يعني تقريبا أبرز المبدعين الروائيين في عمان كتبت عنهم أو عن تجاربهم
0: نعم
1: ودراسات مطولة، يعني بشرى خلفان وجوخ الحارثي وهدى
0: وهدى
1: حمد
0: حمد،
1: وحتى كتابات سيف الرحبي الرحلة سرد الرحلة، وأيضا بعض شعري، وكتبت عن الزاهر الغفري وأيضا
0: زهران القاسمي.
1: يعني زهران القاسمي،
0: نعم نعم
1: عدد كبير من الروائيين والمبدعين في عمان الحقيقة لفت انتباهي. وأحدث كتاب ليا هو بلاغة الخطاب الروائي، يعني صدر من شهور قليلة عن الهيئة العامة للكتاب، فيه عدد من الدراسات عن جوخة الحارثي وهدى حمد، يعني وكتبت عن كتاب عرب آخرين يعني في السعودية في الكويت في المغرب العربي. يعني الحقيقة أنا مهتم
0: نعم.
1: بالرواية في الوطن العربي كله. يعني
0: طيب كيف تأتي في رأيك أهمية مثل هذه المتابعات والمراجعات والتنقيب والاستكشاف لتلك الأعمال الإبداعية في ظل، دعنا نقول، غيبوبة نقدية ربما لا تكترث أو لا تستطيع أن تواكب ما يقدم إبداعيا على كافة الصعد الإبداعية؟
1: هو الحقيقة هذه المتابعة مهمة جدا، وأنا يعني أحمس يعني كثيرا من الكتاب والنقاد الشباب وهذه الأجيال أو المجيلين لي إن هم ينطلقوا في تتبع الظواهر الأدبية العربية بنوع من الاتساع وعدم الانغلاق، لأني حينما تكشف إبداعنا وأدبنا العربي في كل الأقطار والدول وكل تجلياته وظواهره، نحن نكتشف ذواتنا أو نقارب أنفسنا ونحاول أن نستبصر بذواتنا وبظواهرنا النفسية والاجتماعية ونرى أنفسنا بشكل أفضل ونصنع حالة من التواصل الجمالي مع بعضنا البعض. يعني أنا حين أقرأ الرواية العمانية أجد فيها بعض الإشارات للإبداع المصري، لنجيب محفوظ، للسينما المصرية، لمحمد عبد الوهاب، لأم كلثوم، كيف يرى الإنسان العماني مصر أو تأثيرها، أو كيف مثلا تتشكل حالات من الإبداع العماني بتشابك وتفاعل مع الإبداع العربي في الخليج العربي أو في السعودية أو في مصر. يعني هذا الاتصال الجمالي يتشكل أو يظهر في صفحة الإبداع العربي في مجملها أو في اتساعها، وكأن الإبداع مرآة نرى فيها أنفسنا ونستبصر فيها أو نسعى لمزيد من الاستبصار بذواتنا.
0: نعم.
1: ومن هنا يعني كانت هذه الأهمية.
0: طيب في تقييمك للقصيدة العامية، أنت طبعا ذهبت إلى كتابة هذا الرأي وهذه الرؤية في ذكرى رحيل عبد الرحمن الأبنودي في 21 من أبريل من عام 2015، تذكر في لقاء صحفي معك بأن قصيدة العامية قطعت أشواطا مهمة على يد كل من بيرم التونسي وفؤاد حداد لتتجاوز ذلك الإطار الضيق إلى آفاق شعرية أرحب. تشير بالدور البارز في تطوير
1: نعم.
0: قصيدة العامية لدى الأبنودي للخروج بهذه القصيدة إلى آفاق جديدة من الملحمية السردية ودمج التراث الشعبي وتجسيد البطولة الشعبية نموذجيها الفردي والجماعي. ماذا يمكن أن نسمي هذا الحضور الطاغي للقصيدة العامية بإزالة القصيدة المكتوبة بالفصحى؟ هل يمكن أن نسميه تجاور؟ هل يمكن أن نسميه تجاوز؟ هل يمكن أن نسميه تعدد أو تنوع في أدوات ووسائل التعبير؟ هل هو سحب البساط عن اللغة الفصحى بكل ثقلها القاموسي والمعجمي والترجمي والبحثي والإبداعي؟ أم يعني ماذا؟ هل يمكن أن نقول مثلا بأن القصيدة العامية ازدادت أو تكثفت أجنحتها بينما راوحت القصيدة الفصحى البقاء بجناحيها المألوفين أو المعتادين؟
1: هو الحقيقة ده يعني أدب أو الشعر العامية، وحتى ده برضو موجود في الدول العربية المختلفة، الشعر النبطي أو يعني الشعر المحلي وشعر اللهجات. هذا الشعر في حال تجاور وتفاعل مع شعر الفصحى، وهو ليس نقيضا وليس عدوا، أو هو في حال من التفاعل والمنافسة، وهو يبتسم بالحيوية الحقيقة ويتصل بالناس وبتفاصيل الحياة اليومية والنبض الحياتي والإنسان البسيط يعني، أو الطبقات البسيطة، أو يعني الحياة في وجهها المتحرك والصاخب. يعني هذا هو ما يميزه عن الشعر الفصحى، إن هو أكثر نبضا وأكثر اتصالا بالحياة اليومية ولغة الحياة نفسها التي يستخدمها العرب أو يستخدمها الإنسان العربي البسيط. ومن هنا كانت هذه الأهمية. الحقيقة أن مصر بالتحديد حظيت بعدد كبير جدا من الأصوات في شعر العامية، أسماء كبيرة ومعروفة، بيرم وفؤاد حداد وصلاح جهين وأجيال وأجيال، وأحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن الأبنودي يعني وعبد الرحيم منصور. وأنا الحقيقة كتبت كتابا عن اللي هو ما وراء القصيدة. والحقيقة أن هذا النوع من الشعر متصل بالعقل الجمعي والوعي الجمعي، وفيه ظواهر مهمة جدا. وأنا أدعو لدراستي، لأن دراسة الأدب الشعبي دراستي في كل الأقطار العربية، الشعر المحلي أو شعر اللهجات أو الشعر النبطي أو الشعر العامي، يعني دي كلها أشكال من الشعر والتعبير. حتى الأغاني بالمناسبة كان لها تأثير كبير في فترات كبيرة من تراثنا وتاريخنا في الخمسينات والستينات، كانت مهمة وفاعلة بقوة في تشكيل الوعي الجمعي أو العقل الجمعي.
0: نعم. في إحدى طروحاتك ترى بأن الفن الجيد يتأسس على نخبة أدبية وثقافية جيدة، وأن هنالك تآكلا للنخبة يتم منذ فترة طويلة. تضيف في هذا الخصوص كل الدوائر تخدم بعضها، وأحوال الفلسفة مثلا والعلوم الإنسانية وحالة الترجمة وضعف النشر وضعف الأدب والكتابة الروائية والقصصية تؤثر في شكل الدراما والفن مثلا. لهذا أنت تدعونا إلى أن نصنع فنا هادفا وجيدا، وأن نعيد بناء النخبة الثقافية والأدبية بهذه الطريقة.
1: طبعا.
0: طيب،
1: مسألة النخبة.
0: نعم. سؤال يتعلق بطبيعة أو نوع أو طريقة تفعيل تلك النخب، خصوصا وأنك تدعو إلى تفعيل هذه النخبة، يعني أنت تسعى أن تكون فاعلة كما تقول. كيف يمكن أن نفعل تلك النخبة؟
1: مسألة النخبة، مسألة النخبة، أنا أحيي حضرتك على الحقيقة على شمولية هذا الحوار وعلى تطرقي إلى جوانب كثيرة ومهمة وأسئلة عديدة، وعلى قراءة حضرتك في كثير جدا من المواد التي أنتجتها سواء كتب أو إبداع أو مقالات. أنا أحيي حضرتك بقوة والله. مسألة النخبة مسألة في غاية الأهمية، يعني هي المحرك الأساسي للحياة الثقافية والفكرية، وجوانب الحياة الفكرية والثقافية متصلة بعضها ببعض، يعني هي أبعاد لشيء واحد، أبعاد متعددة لشيء واحد، يعني هي حالة واحدة لكنها رباعية الأبعاد أو خماسية الأبعاد أو سداسية الأبعاد. حال الفلسفه والفكر يتصل بحال الفن والدراما والسينما والفنون التشكيليه والسرد والدراسات اللغويه، كلها يؤثر، والخطاب الاعلامي نفسه كلها متلاحمه ومتاثره ببعضها. يعني هذا هو واقع الثقافه وحالتها في توصيفها العلم الاخير او الدقيق، انها كلها متدافعة أو متأثرة ببعضها. ولذلك النخبة هي التي تربط كل هذه الأمور ببعضها، أو يعني تصبح هي المحرك الأساسي والفاعل الأساسي. طيب لماذا لا نفحص حال النخبة ونستكشف مظاهرها وأشكالها وأنماطها وآفاتها وأمراضها؟ وأنا كتبت عددا من المقالات في مقالي في أخبار في جريدة الأخبار مؤسسة أخبار اليوم عن النخبة ومسارات تشكلها. والحقيقة يعني النخبة فعلا العربية يعني فيها بعض الإشكالات أو المشاكل، زي ما حضرتك ذكرت فكرة انحصار أو انغلاق الأكاديميات والجامعات على نفسها واقتصارها على ما هو داخل أسوار الجامعة، هذا خطأ. وبرضو حالة التساهل في الخطاب الإعلامي أيضا هذه ظاهرة سلبية، يعني الخطاب الإعلامي لابد أن يكون ثقيلا أو يتسم بالثقة للعلم، يكون هناك يعني محاورون متخصصون أو يعني لديهم قدر كبير من التخصص والدقة سواء في شؤون الثقافة أو في التكنولوجيا، يعني يكون عندنا إعلام قوي يطرح أسئلة مهمة وقضايا جادة وبشكل سلس أيضا. فهي عوامل كلها يؤثر بعضها في بعض، والنخبة يعني تحتاج للبحث والفحص وتحتاج لأن نسائل أنفسنا عنها وعن أحوالها، لأن الحقيقة أنا أراها أكثر فعالية حتى من يعني المكون السياسي نفسه، لأن السياسات هي النخبة ثابتة لعدد من العقود، يعني تثبت لمدة 5 سنين، 5 عقود، 50 سنة، 60 سنة، يعني تتغير ببطء. النخبة تتغير ببطء شديد، يعني بداية تغيرات مثلا النخبة العربية ربما يكون من فترة السبعينات والثمانينات مع موجات معينة من الفكر، ولذلك هي تأخذ عقودا حتى أو تستغرق عقودا حتى تتبدل أو يحدث فيها تغيرات، وهي فاعلة بقوة كبيرة جدا في تشكيل حياتنا وتوجيهها.
0: نعم. طبعا لابد من الحديث عن تجربتك الروائية التي تمخضت عن 5 روايات أظن حتى الآن، هي نصف يوم وشرود أبيض وسور ثلجي في الصحراء وجزيرة القرد وسنوات التيه، وربما هنالك أعمال أيضا لم تنشر حتى الآن. على الأقل نتطرق لإحدى تلك الروايات وهي جزيرة القرد. حسب إحدى المراجعات لهذه الرواية فإن الرواية تقوم فكرتها على تقارب لحظات الانقسام والتشتت عند الإنسان المصري المعاصر عبر شخصية الدكتور حافظ يوسف الأستاذ بالجامعة، تتضح فيها مشاكل الجامعات ومشاكل المجتمع وتنعكس عليه الأزمات والمشاكل السياسية، وتمتد أحداثها أحداث هذه الرواية لمدة طويلة بداية من العام 1973 وحتى 30 يونيو.
1: نعم.
0: ما الذي كان يلح عليك من دعنا نقول أفكار أو أسئلة أو رؤى قبل الشروع في كتابة هذه الرواية؟ ما الذي حرضك على الذهاب إلى جزيرة القرد؟ يعني إحنا نحن القراء ما زلنا نراوح مكاننا في جزيرة الكنز واستحضار خريطة الكنز والبحث عن الكنز المعنوي على الأقل.
1: هو الحقيقة هذه الرواية فيها قدر من الرمزية، وأنا كنت مشغولا فيها بحال التشتت واللخبطة السياسية في المنطقة العربية، يعني هي الحالة التي ما زالت تضغط علينا جميعا حتى الآن، يعني هذه الخلخلة للأنظمة وما يعرف بالربيع العربي الذي أحدث يعني خللا كبيرا في المنطقة، واتضح أن يعني هناك أبعاد توظيفات معينة من الخارج وتدخلات معينة. هذه الحالة الحقيقة يعني صنعت حالة من التشتت، يعني لها انعكاس اجتماعي وإنساني وعلمي. أنا انشغلت بهذه التفاصيل، لم أتحدث في الأمور السياسية، لكن رصدت أو حاولت أن أقارب إنسان هذه اللحظة أو إنسان هذه السياقات، وما يعني عانى وما عانى منه أو ما عاش من حالات من التشتت والتأزم النفسي. وبالمناسبة يعني هي مرتبطة برواية أخرى أو روايتين، يعني أنا الروايات متقاربة من بعضها وتتصل بشجاعة مقاربة اللحظة الآنية، يعني لا أهرب من الواقع، يعني أشترك مع الواقع. يعني رواية شروب أبيض فيها هذه الحالة من الفراغ الذي حدث مثلا بعد 25 يناير وخروج الرئيس مبارك من السلطة، يعني وأنا رمزت به بفكرة الموت الأب، يعني وبرضو أيضا سور سلبي في الصحراء، فكرة الفوضى التي حدثت مع 25 يناير أيضا. الحياة هي الروايات، وبالمناسبة كتبت رواية سنوات سيدي عن التجربة السورية وهذا المأزق، هي رواية عن سوريا بالمناسبة، يعني وأزمة وهذه الأزمة اللي احنا شايفينها، ونرجو لهم الاستقرار ويعني رجوع الدولة بشكل أقوى وهيمنة الحالة الوطنية. لكن بعيدا عن هذا، يعني أنا انشغلت بالإنسان، يعني دون الأسئلة السياسية أو دون معالجة الأمور السياسية. أنا ما يعنيني دائما في السرد هو الإنسان بدرجة الأكبر، أحوال الإنسان، وهل هو يعني في مسار تطوري وتقدم. ومن هنا فكرة رمزية القرد، يعني طبعا بعيدا عن نظرية التطور بتاع داروين، لكن هي الرواية مختلفة تماما، يعني دي ممكن تكون دلالات رمزية عميقة قد يصل إليها بعض النقاد، لكن القارئ العادي يجد أشياء بسيطة جدا وتفاصيل الحياة اليومية منسوجة بنوع من السرد الجمالي. يعني هذا ما حاولت أن أصنعه هذه الروايات.
0: القاص والروائي والباحث أستاذ النقد الأدبي محمد سليم شوشة، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: أنا سعدت جدا بهذا اللقاء وبتفاصيله واهتمام حضرتك، ويعني كل الشكر لكم ولأسرة برنامج.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. إلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 56/2026 بإصدار قانون السجل العقاري. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السجل العقاري المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى نظام السجل العقاري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 25 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق 13 من مايو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من التقدم والنمو على كافة الأصعدة. عقد مجلس الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساع تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. ترأس الجلسة المشتركة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهات المعنية.
1: يسرنا التأكيد بأن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية العمانية، ويحقق الردع العام لمروجي ومتاجري المخدرات. تضمن المشروع 67 مادة قسمة على 9 فصول. أبرز ما جاء في مشروع القانون: استحدث تعريف للسلائف الكيميائية، وكذلك تعريف للمنشأة البيطرية تشمل الصيدلية البيطرية والمختبر البيطري وكذلك العيادة البيطرية، كما نظم أحكام تجرم إساءة استخدام السلائف الكيميائية، وأعطى صلاحية لوزير الصحة في تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل تبعية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم تقليد لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمن الوطني. كذلك تضمن المشروع، مشروع القانون، أعطى صلاحية واسعة للمحكمة في إيداع المتعاطين على الفحص الدوري ودور الرعاية الطبية، وكذلك منح حماية إجرائية للمتعاونين مع السلطة المعنية في القبض على المجرمين في هذه الجرائم. يأتي هذا المشروع متوافقا مع الاستراتيجية العمانية، أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان، وكذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها سلطنة عمان.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي أنيتا أناندا وزيرة خارجية كندا. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عمان وكندا وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات. من جانبها أشادت معالي الضيفة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة كريستوف تشسكا سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى سلطنة عمان. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل القضايا الإقليمية بما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الطاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحافظ على مكتسبات دول المجلس. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا في مسقط، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير خارجية كندي إلى سلطنة عمان منذ أكثر من 10 سنوات. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي والسياحة، إضافة إلى توثيق الروابط بين الشعبين. وأشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 222 مليون دولار كندي في عام 2025، مؤكدين وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن النزاع في المنطقة، وشددا على أهمية حماية أرواح المدنيين ودعم جهود خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أعربت الوزيرة أناند عن تقديرها للدور العماني الراسخ في الدبلوماسية الإقليمية على مدى السنوات الماضية، وأكد الوزيران التزامهما المشترك بالقانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. واتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية، ووقعا مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بهدف إرساء حوار ثنائي منتظم. عقدت جلسة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية في سلطنة عمان ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية في العاصمة أنقرة. جرى خلال الجلسة بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب مناقشة موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب التركي سعادة موسى قلاق لقايا نائب وزير الخارجية التركي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران حتى في ظل تبديد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام دائم معها. يأتي ذلك في وقت وصل فيه الرئيس الأمريكي للعاصمة الصينية بكين، حيث من المتوقع لقاءه بالرئيس شي جين بينغ، وسيناقش الرئيسان ملفات مهمة أبرزها التجارة بين بكين وواشنطن وآخر تطورات الحرب ضد إيران. في غضون ذلك دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران وأمريكا والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. وأكد وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي. كثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 12 شخصا في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وجاءت حصيلة القتلى غداة مقتل 13 شخصا في ضربات استهدفت بلدات في جنوب لبنان، ليضافوا إلى 380 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة. أكد منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم، لكنه أبعد من أن يكون مثاليا، مشيرا إلى أن هناك انتهاكات يومية وبعضها خطير جدا. من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا إسرائيل إلى

0: هدفت مناطق في غرب أوكرانيا أقرب إلى الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية، وقال بوتين خلال زيارته لمعهد موسكو للهندسة الحرارية إن بلاده ستواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية عبر تطوير أنظمة صاروخية ذات قدرات قتالية أكبر قادرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وتأتي تصريحات بوتين بعد يوم من اختبار موسكو إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات ضمن الجهود الرامية لتحديث القدرات النووية لموسكو. قالت وزارتا الصحة في إيطاليا وأسبانيا إن نتائج اختبارات 17 شخصا خضعوا للمراقبة في البلدين للاشتباه في إصابتهم بفيروس هانتا جاءت سلبية في وقت تتخذ فيه حكومات العالم إجراءات لرصد واحتواء الفيروس لمنع انتشاره. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن من المتوقع ظهور المزيد من الحالات من المجموعة التي ظهرت فيها إصابات على متن سفينة سياحية فاخرة خلال رحلة انطلقت من الأرجنتين، لكنها شددت على أن هذا لا يشبه كوفيد-19 على الإطلاق ولا يشكل جائحة. أطلقت وزارة الطاقة والمعادن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون، وخلال لقاء إعلامي أكدت الوزارة أن قطاع النفط والغاز شهد في العام 2025 أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف.
1: سلطنة عمان تتجه إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وكشف اللقاء الإعلامي لوزارة الطاقة والمعادن عن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري بوصفها خارطة طريق شاملة ومنهجية لخفض الانبعاثات على المستوى الوطني، إضافة إلى الإطار التنظيمي لأسواق الكربون لجذب الاستثمارات واستقطاب التقنيات لتنفيذ الخطة. وحقق قطاع النفط والغاز أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وخلال العام الماضي أعلن عن مزايدة لاستثمار 5 مناطق امتياز مع مواصلة المحافظة على مستويات الإنتاج واستقرار الاحتياطي. وتوضح البيانات أن إجمالي الإنتاج السنوي من النفط الخام والمكثفات قارب 366 مليون برميل، فيما بلغ الاحتياطي 4,700,000,000 برميل، أما احتياطي الغاز فبلغ 22,300,000,000,000 قدم مكعب. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن:
2: بالنسبة للطاقة المتجددة بداية هذا العام هو حقيقة حصاد العام الماضي، تم تدشين محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية حوالي 500 ميجاوات لكل محطة، وهذا هو طبعا العمل المرجو من قطاع الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف الوزارة وهدف المعلن لسلطنة عمان، وهو الوصول بحوالي 30% من إنتاج الطاقة يكون عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وما يقارب 50-60% في حوالي 2040.
1: وبخطى متسارعة يمضي قطاع المعادن نحو تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وفتح فرص أكبر للاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية. وتوجد 28 منطقة تعدينية، كما ستطرح هذا العام 3 مناطق امتياز و3 مواقع عامة للاستثمار. وقد بلغ إجمالي إنتاج المعادن في سلطنة عمان نحو 65 مليون طن، وقاربت القيمة الإجمالية للمبيعات 159 مليون ريال عماني.
2: بالنسبة للمعادن ولله الحمد بنهاية العام الماضي تم التوقيع على أكثر من 27 منطقة امتياز، وهذا يعتبر إنجاز في حد ذاته بعد أن تم تغيير استراتيجية توزيع الأراضي أو مناطق الإنتاج من الطريقة المعهودة، وهي طبعا تقديم طلبات لمساحات بسيطة جدا، إلى التوسع واستخدام نفس منهجية العمل في النفط والغاز، وهي مناطق امتياز كبيرة، مناطق امتياز تعطي المستثمرين أريحية في البحث واستكشاف الخامات الفلزية المختلفة، وتعطي المستثمرين أيضا أريحية من ناحية الفترة الزمنية لاستغلال المخ

0: زون.
1: وتستهدف سلطنة عمان إنتاج طاقة بما لا يقل عن 10% من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي، لتتجاوز سعتها 26 جيجاوات بحلول عام 2030، وإنتاج 1,000,000 طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي قاربت استثمارته الإجمالية 17 مليار ريال عماني. وفي جانب الإنفاق على المحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن، فقد بلغ 11 مليار ريال عماني خلال السنوات العشر الماضية، فيما بلغت قيمة الإنفاق في مشروعات المسؤولية الاجتماعية 74 مليون ريال عماني.
2: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون السجل العقاري. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمني واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع كوكب الشرق أم كلثوم، تخير لنا التطواف معها من خلال ذكريات بعيدة في ذاكرة الطفولة، الكاتب خالد الضنكي.

كان خالي رحمه الله هو ولي أمري في الكويت في الستينات من القرن الماضي. كان يعمل هناك حين سافرت إليه من مدينة صور طالبا للعلم في المرحلة الابتدائية. بعد أن أنهيت حفظ القرآن وتعلمت القراءة والكتابة على يد المعلم ثنية بنت الزغام. ولم يكن هناك مدارس نظامية للأطفال في مثل سني. السفر إلى الكويت كان حل أهل المدينة المعوزة في كل شيء بعد الحرب العالمية الثانية. كان خالي محبا للطرب، عاشقا للغناء، وكان شاعرا ألف العديد من القصائد، بعضها مغنى والأخرى التي كتبها بخط يده مودعة لدى ابنه الأكبر الأمين. كانت الساعة على ما أذكر في ذلك اليوم المبهر تقترب من 12 منتصف الليل بقليل، وكان الجميع في لحظات انتظار وترقب غامرة بالفرح في ذلك المنزل المكون من حوش وحمام واحد مشترك وبعض غريفات ملأة بالساكنين. ولضيق المساحة في الغريفة وتعدد ساكنيها كان علي أن أطوي فراشي وأدسه تحت السرير الحديدي الذي كان ينام عليه الأب، هذا إن أردت الخروج، وأفترشه هناك إذا ما دهمني النوم. وكان السرير أثناء الحركة يصدر أصواتا تشبه أزيز السفينة حين يضربها الموج. كان الجميع في ذلك اليوم بانتظار اليوم الموعود، بانتظار اللحظة الفاصلة بعد أن استعد كل طرف لتلك الليلة، كل على سجيته وبطريقته الخاصة في السهر. كان ولي أمري يحتفل بطريقته الخاصة أيضا، جلس على الحصير وصب في كأسه القليل من محتوى زجاجة مائل لونه للشاي، ثم أضاف إليه الماء في حين كشف أمامي كيسا ينم عن وجبة عشاء مميزة لم أذق طعمها منذ قبل. أخذ يرتشف من كأسه تارة وتارة أخرى يمز من الوجبة التي بدت أمامي بمثابة وليمة، وكنت مستمتعا بالطعام وأكلت حتى تعرقت. كان مؤشر الدقائق في الساعة المعلقة على الحائط يزحف رويدا رويدا باتجاه راح الساعة 12 ليلا حيث موعد أم كلثوم، الصوت الذي أجج الوهي وأسر الجميع. وكان الصوت الإعلامي المخضرم أحمد سعيد وهو يعلق على الحفل الكبير يتهادى إلينا من المذياع رخيما ومتضخما وكأنه ينبعث من بير، نبراته تعلو وتهبط، يتردد صدى صوته أثناء حضور سيدة الغناء العربي ممتزجا بصيحات الجماهير وهديرها الصاخب الذي يهتف ثوم ثوم ثوم مصحوبا بتصفيق عاد. ينبعث من المذياع محدثا ردات فعل مدوية في الغريفة حبست الأنفاس، وكنت أرى الوجوه تتورد أو تزداد اسمرارا والدموع تلمع في أحداق الذين كنت أنظر إليهم مندهشا. كان جوا احتفاليا بهيجا يتصاعد توهجه ليصل إلى الذروة تارة ويخفى التارة أخرى. كانت ليلة أم كلثوم تلك ليست ككل الليالي الماضية، كانت ليلة تاريخية بحق في مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالعطاءات المبدعة التي جسدت عذوبة الصوت ورشاقة الأداء. تلك الليلة شهدت حضورا طاغيا لألحان بليغ حمدي وأداء أم كلثوم، غنيتين في سهرة واحدة. يا لكرم الضيافة المفرط ويا لعشاق الليل والسهر.

تحايا المحبة مع ليلى الأحبة، أهلا بكم سهرا مستمعينا الكرام معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. معكم ومع سكون الليل يفوح عبق التراث وتزهر الكلمة بالفن والثقافة. نرافق الليل بصوت يحمل الود والشوق وننسج معكم حكايات الطرب والجمال على إيقاع الألحان ونبض الذكريات. نعبر معا مسافات الفرح ونفتح نوافذ الروح للأغنية والكلمة الأصيلة لنمضي في أثير المحبة، حيث وقع الفن بأصالة التراث وجماله في حوارية على أجنحة الليل شوقا ورحابة.

مرة أخرى مستمعينا الكرام، نمسيكم جمالا وترحابا معنا في هذه السهرة التي تلتقي فيها الأصالة بروح الحياة، ويتجدد أيضا كل الحضور العماني دائما بكل جماله وتفاصيله. فعبر محطات عديدة الليلة نتابع تفاصيل مهرجان مزينة الحيران وأجواء هذا المهرجان في ولاية ينقل، طبعا بعبق الموروث وأصالة الهوية العمانية، مع الأستاذ سيف بن سعيد البادي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الظاهرة، رئيس لجنة المهرجان. في محطة أخرى نبحر أيضا في عالم التراث والحرف التقليدية بين الأصالة والتجديد من خلال مساحة متوارث، حيث الحكايات التي تسكن الأيدي والتفاصيل التي تروي ذاكرة المكان والإنسان، مع مريم بنت أحمد المعشني مؤسس مساحة متوارث الفنية الثقافية. ومع الليل وروعة الطرب نشد الرحال إلى تونس الخضراء، إلى مواويلها الدافئة وأنغامها المشبعة طبعا بالحنين وبالجمال. سفرنا عبر الأغنية والنغم والكلمة مع الفنانة التونسية سونيا عبد الله. بين هذه المحطات الحوارية نقرأ في العديد من الأوراق الثقافية والفنية والتراثية.

مع هذا النغم الجميل ننقل تحية فريق العمل مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستوديوهات حسن بن سعيد تبوك، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي، وأحلى التراحيب سهرا من مخرجنا هاشم بن علي.

إذا نبدأ معكم المشوار وبقراءة سريعة كذا في بعض العناوين. والجمعية العمانية للكتاب والأدباء تعلن عن إصدار 42 عنوانا أدبيا وفكريا جديد خلال عام 2026 ضمن مشروعها السنوي للنشر، الذي يواصل رفد الساحة الثقافية العمانية بإنتاجات متنوعة تشمل الشعر والرواية والقصة والدراسات الفكرية والنقدية والتاريخية وأدب الطفل، في خطوة تعكس الحراك الثقافي المتنامي الذي تشهد سلطنة عمان، وطبعا دعمها للمبدعين والمجيدين من الكتاب العمانيين. الإصدارات هذا العام يعني شهدت تطورا لافتا تمثل في تولي دار مسندم للطباعة والنشر والتوزيع التابعة للجمعية طباعة جميع الإصدارات بشكل مستقل للمرة الأولى، بما يشكل أيضا انطلاقة نقول جديدة للدار وإضافة نوعية للمشهد الثقافي وللنشر المحلي.

كنت بعدك عادي. الفنانة جنات وبعد نجاح هذه الأغنية انت صح تشتغل الآن على أعمال عدة، من بينها أغنية يا عيني التي طرحتها عبر القناة الرسمية لها عبر اليوتيوب أيضا وكل المنصات الرقمية، وهي عمل في إطار درامي حول الهجر والنسيان والعتب بين الأحبة.

أهلا بكم من جديد في هذه المساحة، مساحة السهر أحبتنا الكرام، من الآن وحتى 11. نحن معكم برفقة، نقول رفقة أثيرية مع الليل في أجواء ثقافية فنية. نسعد بمتابعتكم أينما كنتم لنا في أثير المحبة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، أولى محطات الحوار تربطنا بالموروث وبالهوية التراثية العمانية وبطرحها بأسلوب عصري يبرز أهمية ربط الأجيال بإرثها الثقافي ودعم فنونها وحرفها التقليدية باعتبارها طبعا جزءا أصيلا من الهوية العمانية ورافد حضاري للمجتمع. هذا الاهتمام الذي تبذله دائما سلطنة عمان ويتمثل في حرص أبنائها المتواصل على المحافظة على هذا الموروث الجميل بشتى أنماطه وأنواعه. في هذه المساحة نقترب من مساحة متوارث، هذه المساحة الثقافية نقول التراثية الجميلة، مع ضيفتنا الأخت مريم بنت أحمد المعشني مؤسس مساحة متوارث التي تقصد حرص طبعا وحفاظ على الهوية التراثية وإعادة تقديمها بشكل عصري جميل ومناسب. مسا عليك بالخير والعافية الأخت مريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالنور والسرور.
0: يا مرحبا،
1: يسعدني أن أكون معكم في هذه الاستضافة الطيبة وأشكركم على جهودكم المبذولة في توثيق هذه المبادرات الشبابية.
0: كل التحية لك. وفي البداية كذا نقترب أكثر من شيء من التفاصيل لنعرف أكثر بمساحة متوارث.
1: مساحة متوارث الفنية الثقافية هي مساحة تسعى لتمكين الشباب، ومساحة تحاول بجهد أنها تكون رابط الوصل بين الشباب والمجتمع عن طريق المبادرات الفنية الثقافية. في اسم المساحة متوارث، وهي تعني بالموروثات، ركزنا في النسخة الأولى من مساحة متوارث على المجمر البصري، وحاولنا دراسته عبر العصور. أيضا حاولنا أن نقدمه كمادة خام للفنانين وأبناء المجتمع.
0: جميل. الاقتراب أكثر نقول من يعني رؤية وأهداف، أكيد يعني كقائم على هذا المشروع أو على هذه المساحة تسعيد إلى تحقيقها في هذا العمل الجميل.
1: للأمان الهدف الخفي لهذه المساحة هي إدراج المجمر الضفاري في التراث الغير مادي في اليونسكو. هذا الهدف نحن نسعى من خلاله إلى إدراج الموروثات الضفارية والتعريف بها للعامة، كما نسعى بكل جهد وشغف لأشهر طويلة لتوثيق الأعمال الفنية الضخمة في المحافظة. المبادرة أو المساحة الفنية هذه لها أهداف عدة، وأمانة هي جدا طموحة. نحن نحاول كفريق أنه نشتغل على عدة أشياء وعدة جوانب في نفس الوقت.
0: نعم، مثل هذه يعني المساحات والمبادرات الشبابية أيضا يعني تقف على يعني على نقول على أرضية صلبة، لأنها تعتمد على موروث وعلى جزء من هوية ومن حضارة عمانية بأنماطها المختلفة. اختيارك قلت لهذا الجانب تحديدا، يعني ربط الجانب الخزفي أو الجانب التشكيلي أيضا من أنماط الفنون وإبرازه بشكل مختلف، ماذا يمكن أن نقول فيه؟
1: هو لأنه المجمر الضفاري من خلال دراستنا اكتشفنا أنه له عدة أبعاد، وهو شكل جمالي، كما أنه نريد أن نعرفه ونوصله للعالم ونوصله للنشأ حاليا، أنه يركزوا على جماليات الموروثات الشعبية والموروثات الثقافية اللي ممكن أن نستخرج منها مواد جدا كبيرة، مواد ثقافية ومواد فنية في مختلف المجالات. نحن تناولنا دلالات الرموز، وأيضا حاولنا نتعمق ونبحث بشكل معمق بنظرة مختلفة ونظرة شابة وطموحة لهذه الموروثات. نحن لا نكتفي أمانة بالجانب التراثي والصون وهذه، بل نتجه إلى تعزيز الهوية الثقافية وتعزيز الهوية الفنية في المحافظة وفي السلطنة بشكل عام.
0: طيب، هذه النقطة يعني طبيعة أيضا ما يقابلها في الطرف الآخر، طبيعة تفاعل المجتمع خاصة الشباب يعني مع هذه الأنشطة والمبادرات.
1: التفاعل جدا واسع وتفاعل جدا كبير. أغلب الورش على طول المقاعد فل. كل ما انطلقنا ببرنامج جديد الأغلب يعني أمانة الفئة الشابة جدا سعيدة بمثل هذه المساحة الفنية، وأيضا متعطشة لمثل هذه المساحات الفنية الثقافية اللي قد تكون من وإلى الشباب أصلا.
0: جميل. إذا هناك يعني لو اقتربنا من محاور الاستراتيجية الثقافية المتمثلة في الصناعات الثقافية الإبداعية، أنتم كفريق أيضا كشباب من خلال هذه الورش، من خلال هذا الجهد، يعني في دعم الهوية من خلال الفن والتصميم، ماذا يمكن أن نقول أيضا؟
1: الصناعات الإبداعية هي هدفنا اللي نطمح له، نحن نحاول نتوسع قدر الإمكان خاصة كشباب طموح. الاهتمام بالمقمر والأعمال الفنية الكبيرة في المساحة الفنية توجد أكبر لوحة في محافظة ظفار، كما أن عندنا ما يزيد عن 200 قطعة فخار مقمر جاهز للتلوين والرسم. نحن حاولنا كيف أنه نوصل رسالتنا بإنتاج والوصول للصناعات الثقافية الإبداعية المستدامة، بس بطرق مختصرة وطرق تتناسب مع الجيل الحالي. وحاولنا نجذبهم قدر الإمكان عبر إتاحة فعاليات مختلفة ومناشط مختلفة، مثل فعاليات الرسم الحي وورش صناعة الأكواب وورش صناعة الخزف، على أساس أنها تليق بكل أفراد المجتمع ويحضروا إلى المساحة وبعدها توصلهم الفكرة اللي نحن نشتغل عليها.
0: نعم، طبعا المساحة، يعني مساحة متوارثة الثقافية الفنية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه.
1: أيوة، وجزيل الشكر والتقدير للمديرية العامة للثقافة والرياضة في الشباب على إتاحتهم هذه الفرصة العظيمة وإيمانهم بالشباب وتمكينهم من خلال الدعم اللوجستي ودعمهم المتواصل أشهر طويلة. أيضا الدعم للميناء كان الشريك الاستراتيجي في هذه المرحلة بداية المشروع، إيمانهم أيضا بهذه الفكرة ومثل هذه الأفكار كتقدير للشباب وجهود الشباب اللي لإيصال صوتهم وصورتهم للعالم.
0: نعم، ذكرت مجموعة أرقام، يعني 200 قطعة فنية بالنسبة لل 20 متدرب، أكثر من 500 ساعة تدريب، مجموعة من الورش المتنوعة. هنا لو تحدثنا أيضا يعني عن عملية تمكين الشباب من إتقان هذه الجماليات وهذه الحرف التقليدية ونقلها بهذه الصورة العصرية أيضا، ماذا تحتاج؟
1: هي تحتاج أمانة للدعم، وأيضا تحتاج أنه المبادرة أساسا فكرتها غير ربحية، نحن لا نسعى إلى أي ربح مادي، جميع الورش مجانية بالكامل. هدفنا سامي جدا، ونحن بحاجة إلى نظرة مختلفة لمثل هذه المبادرات اللي أساسها غير ربحي وليس لها يعني أي مردود أو دخل سوى دعم الجهات الداعمة، لأنه نحن نشتغل على بعد آخر وهي توصل أفكارنا أيضا كيف أنه نستفيد من الموروثات وتعزيز الفنون والثقافة والخروج يعني بمخرجات ثقافية للوصول يعني للصناعات يعني لدينا عدة أهداف توصلنا في النهاية إلى هدفنا الأسمى اللي هو إدراج المقمرة في تراث ضمن التراث الغير مادي في اليونسكو، وأيضا الوصول إلى صناعات إبداعية مستدامة في المحافظة.
0: الفكرة بهذا الجهد وبهذه الروح الطيبة حسيتيه وصلت بهذا يعني الرسالة المبتغاة تصل للمجتمع وللفئة الشبابية تحديدا مريم؟
1: ولله الحمد صراحة وصلت، وجميع من يأتي للورش والمساحة بشكل عام يخرج سعيد انه اكتسب مقمر جديد كديكور. يعني اغلب المقمر والورش تكون ورش تلوين، فيحضر الشخص ويخرج بشيء جديد مضاف له، يتعلم يعني نظرة أخرى إلى رموز ودلالات المقمر. هناك أيضا ورش أخرى مختلفة، أغلب الردود وأغلب الاستبيانات اللي قمنا بها كانت جدا إيجابية، كما أنه هناك الكثير نحن قمنا قبل فترة بعمل مقترحات لتمكين الشباب من خلال أنه نتيح الفرص للمجتمع لتقديم ورش مجانية في القاعة نفسها. وأيضا سنقيم خلال الفترة القادمة معارض فردية ومعارض جماعية، كلها هدفها أمانة هي تعزيز الفنون وتعزيز الهوية الفنية الثقافية في محافظة ظفار وتمكين الشباب بشكل عام.
0: كل التوفيق لهذه الجهود المختلفة والمميزة ولهذا الجهد معك بشكل ربما مباشر وفريق العمل في مساحة متوارثة، نتمنى لكم كل التوفيق، يعني السعي لتسجيل المجمر ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي جهد جميل، وأتوقع أيضا من خلال هذه الروح العالية والإسهام الفعال والمشاركة المجتمعية، وأكيد مقربتكم من تفاصيل مختلفة في الدلالات، في العناصر، في الرموز، في الحيز الجميل الذي دائما يسكن هذه الأرض الطيبة أصالة وموروثا وحضارة. ستصل كل هذه الجهود إن شاء الله إلى مبتغاها. كل التحية مريم لجهدك، وإن شاء الله نلتقي كذا في مساحات أيضا حوارية مثرية قادمة إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ عقيل، الله يعطيك العافية على هذا اللقاء الطيب، جزاك الله خير.
0: كل التحية لك من فريق العمل. كانت معنا من خلال هذه المساحة الحوارية في أثير المحبة مريم بنت أحمد الماشني، مؤسس مساحة متوارث الفنية الثقافية.

حياكم الله من جديد في أثير المحبة، ونعود لأوراقنا الثقافية. قراءة في التأثير السياسي والثقافي هو عنوان للندوة الثقافية التي نظمتها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الظاهرة حول دور الوجود العماني في شرق أفريقيا لتسليط الضوء على الامتداد التاريخي والحضاري لهذا الوجود في شرق أفريقيا وإبراز ما ترك العمانيون من تأثيرات سياسية وثقافية واقتصادية وعلمية في تلك البقاع، إلى جانب التعريف بعمق العلاقات التي ربطت عمان بشرق القارة الأفريقية عبر مراحل تاريخية مختلفة، واستحضار للنماذج العلمية والثقافية التي أسهمت في توثيق هذا الحضور العريق. أيضا في متابعة فنية المتجدد دائما الفنان القطري علي عبد الستار، ما شاء الله على مدى نصف قرن من العطاء الجميل علي عبد الستار، كده في أجواء مشحونة عاطفيا هذه المرة، وما زال يمتعنا بالجديد الجميل ومن خلال إطلالة فنية باللهجة المصرية بعنوان وبدعي لك مع الشاعر سمير طارق وألحان نادر

أهلا بكم من جديد وإلى محطة أخرى مع الأصالة والموروث، الحضور والتنافس. نقترب أحبتنا الكرام في هذه المتابعة من مهرجان ينقل لمزاينة الحيران الخامس، والتفاصيل بعد الفاصل.

0: إذن الموروث هو ما يحظى به من مكانة ومن تفاعل وتفاصيل مع ضيفنا من خلال هذه المساحة التي أكيد سنتعرف فيها على هذا الجانب الجميل من العطاء ومن المشاركة مع الأستاذ سيف بن سعيد البادي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الظاهرة ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان. أمسي عليك بالخير والعافية.
1: النور والسرور أخي عقيل.
0: يا هلا بيك وسهلا. احنا بدينا كده على نقول يعني قاع الموروث وشجن الموروث الأصيل اللي يربطنا بأصالة البادية وموروثنا الجميل. مع المستمع الكريم، وصلتم للمحطة الخامسة من هذا المهرجان، ماذا يمكن أن نقول عن هذا التواصل والارتباط بهذا الإرث الجميل؟
1: أولا شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الكرنفال المميز السنوي.
0: نعم
1: حقيقة يعني، وأيضا تقدر الإشارة يعني أن هناك أيضا يعني توجه من ودعم من الحكومة الرشيدة لهذا الموروث.
0: صحيح.
1: اليوم احنا نتحدث عن النسخة الخامسة لمهرجان يمكن لمزينة الحيران، ولله الحمد هناك ايضا تطور ملحوظ يعني في ايضا حتى في توقيت المهرجان، ايضا من خلال جمع كل الفعاليات والمناشط في توقيت واحد.
0: نعم.
1: وهو في الفترة المسائية، ولأول مرة يعني نتحدث عن مهرجان مزينة وفي الفترة المسائية.
0: جميل.
1: إضافة أيضا إلى أنه اليوم هناك أيضا العديد من الإضافات في هذا المهرجان، ومنها ركن الأسر المنتجة، ركن العرفيين، وأيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ناهيك أيضا عن الخيمة البدوية، وأيضا الفسرح، الفعاليات الحاضرة اليومية بشكل يومي في هذا المسرح. هناك فعاليات ثقافية، وهناك أيضا موروث شعبي، وهناك أيضا فنون البادية، و غيرها الكثير من التفاصيل بشكل يومي طيلة أيام المهرجان.
0: إذن
1: هناك أيضا إضافة جديدة في هذه النسخة، وأيضا هي ركن لألعاب الأطفال، وهذه لأول مرة أيضا في مهرجان ينقل لمزينة الحيران.
0: يعطيكم العافية. إذن هناك جهد من خلال نقول كرنفال يعني يواكب أيضا هذه الأجواء، أجواء الأصالة، بمجموعة من المناشط والفعاليات المختلفة. إذا ما تحدثنا عن تطور مزينة الحيران أيضا وهذا الجهد الذي يبذل من قبل مربي الهجن أخي سيف.
1: طبعا هناك اهتمام كبير أولا من ملاك الهجن لحضور مهرجان ينقل لمزينة الحيران لعدة أسباب. أولا يعني يمكن نسميها علامة لهذا أو لوجو لمهرجان ينقل، وهو الحيران. اليوم الحيران يعني بداية أو صغير يعني الناقة، وهو بداية تأسيس لمن أراد التأسيس أو التجديد فيه، سواء ملاك الهجن، أصحاب العزب، وأيضا المختصين في هذا الجانب، لو أراد اقتناء أفضل السلالات عليه أن يقتني من ولاية ينقل أو من مهرجان ينقل.
0: نعم.
1: هذا أحد الأسباب الكبيرة. ثانيا أيضا هناك ولله الحمد أيضا انتقاء لجان التحكيم والتشبيه والتسنين على أفضل المعايير وأفضل يعني المستويات. اليوم هناك لجان محايدة للتقييم وأيضا للتحكيم، هناك كل اللجان اخذت يعني اسمها في مزاينات، في مزاينات حتى خليجيه.
0: نعم.
1: وعلى مستوى عالي من من من من مستويات التحكيم، وايضا وايضا حرصهم الشديد على ان تكون هناك شفافيه وانصاف في هذا الجانب.
0: نعم.
1: وهذا اللي يسعى له اليوم ملاك الهجن. طبعا في مهرجان يمكن حرصنا كل الحرص على هذا الموضوع لأهميته. أيضا اليوم احنا ندرك تماما أنه ملاك الهجن يستحق كل التقدير، وأيضا يستحق كل الاهتمام في هذا الجانب.
0: نعم. من خلال حديثك أستاذ سيف أيضا يعني يمكن نرتبط بمدى أهمية انعكاس هذا المهرجان وأثره على الحركة السياحية من ناحية والاقتصادية من ناحية للولاية.
1: احنا اليوم لو تحدثنا عن دورنا كغرفة تجارة وصناعة عمان، احنا حقيقة ننظر بمنظور ان هذا المهرجان وهذا الكرنفال هو كرنفال اقتصادي بحت. اليوم لو تحدثنا عن الحراك اللي يعني يسببه هذا المهرجان، لو تحدثنا عن الجانب السياحي، اولا الحراك السياحي اللي يصير في الولاية يكاد يكون لا سابق له ايضا من حل من في كل في طيله ايام السنه. اليوم اصبح هذا التوقيت وهذا التوقيت هذا المهرجان الكل ينتظر هذا المهرجان بسبب الحراك اللي يعني ينتج عنه.

0: بحكم هذا التفاعل الكبير والمشاركات الواسعة.
1: بلا شك بلا شك. وهذه الفعاليات وهذه المناشط اليوم احنا لو نلاحظ على مستوى دول العالم اليوم هناك استقطاب، هناك سبب لاستقطاب البشر. هذا المهرجان هو ايضا احد اسباب استقطاب البشر. مكملات نجاح هذا المهرجان ايضا والاركان الاخرى اللي ذكرتها لك هي اسباب من اسباب نجاح هذا المهرجان ايضا. هذه ما كانت في السابق موجودة. اليوم الأسر المنتجة مستفيدة، الحرفيين مستفيدين، أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة المستفيدين. أنا أتكلم عن الأركان الموجودة في ساحة في ميدان المهرجان. وأيضا تحدثنا عن الحراك اللي يصير في الولاية بشكل عام. اليوم عدد أيضا الشباب اللي الباحثين عن عمل اللي يعملوا في في في في هذه الست أيام يتجاوز عددهم أكثر من 30 شاب عماني في التنظيم، في في ايضا في لجان يعني الضبط، وايضا اللجان اللي هي تسعى ايضا لحمايه حتى المكان بشكل عام. يعني ايضا اليوم عندك اللجان الاخرى في في في التصوير والاعلام.
0: صحيح.
1: اليوم عندنا عده لجان في في في هذا اللجان، ايضا لجان الخدمات وغيرها من اللجان. هذا ايضا مكسب لهؤلاء الشباب. الجوانب الأخرى اللي تحدثنا عنها سابقا وهي أيضا الاستفادة المباشرة وغير المباشرة من هذا المهرجان حقيقة أيضا. يعني اليوم أطلقنا أو يوم الافتتاح أطلقنا ولأول مرة على مستوى المزاينات والمهرجانات المحلية والأهلية تطبيق لتنظيم عملية تسجيل وأيضا بيانات الهجن المشاركة. وهذا لأول مرة يدشن في المهرجانات الأهلية، ونأمل منه إن شاء الله أنه أيضا يخدم هذا المهرجان، وأيضا لمن أراد الاستفادة منه بالإمكان أيضا يستفيد منه ونكون إحنا مساندين لهم في المهرجانات الأخرى. هذا الإضافة الجديدة أيضا في هذا المهرجان. ناهيك أيضا مثل ما ذكرت أنه اليوم إحنا نتحدث عن أنه هذا المهرجان كان في السابق يمكن يوم ونص تقريبا. اليوم أصبح المدة ستة أيام متواصلة، وهناك حراك، هناك أيضا ولله الحمد تفاعل جماهيري كبير. اليوم أيضا ابتدى الجمهور أيضا الخليجي أيضا يكون حاضر في هذا المهرجان، وهم حريصين جدا كل الحرص أن يكونوا مشاركين في هذا المهرجان لاقتناء أفضل السلالات من النوك العمانية أيضا والهجن العربية الأصيلة.
0: رسالة للشباب أيضا خاصة في مثل هذه الأجواء التراثية التي تربطنا بالأصالة ومن خلال حضور الموروث بأنماط مختلفة. أخي سيف،
1: طبعا اليوم على الشباب أنهم حقيقة الاهتمام بهذا الموروث، وهناك ولله الحمد ايضا في يعني خطوات نلاحظها من الشباب ان هناك فيه اهتمام ايضا وفي تعزيز لهذا الجانب والارث يعني والموروث الشعبي. اليوم ما نلاحظ هناك ايضا من فئه الشباب، وان يعني تحدثنا عن كملاك هجن، اليوم هناك مجموعه كبيره من الشباب تدير هذا القطاع، وإحنا مساندين لهم لأن الإيمان التام بأهمية هذا القطاع وأهمية أيضا إيجاد اليوم يعني منتج، إن صح التعبير، منتج سياحي، منتج اقتصادي يخدم الولاية ويخدم ربوع محافظة الظاهرة وعموم سلطنة عوان.
0: نعم، إذا من خلال هذه النسخة تم نقدر نقول الاشتغال بشكل مختلف على مفردات ثقافية، اقتصادية، سياحية، ثقافية، تراثية، تبرز الهوية العمانية بثوبها اللائق دائما. فأكيد إن شاء الله يكون التفاعل أجمل وأرحب والجهد أكبر منكم أيضا في مساحات قادمة إن شاء الله.
1: بإذن المولى احنا إن شاء الله نعمل في المستقبل أن يكون هناك أيضا دعم من باقي المؤسسات والشركات العاملة في المحافظة أو عموما سلطنة عمان لمثل هذا الموروث. هذا الموروث كله باجتهادات اليوم أهلية وناس يعني ملاك الهجر أنت تعرف يعني بسطاء. اليوم نحتاج أن ندعم هذه الفئات وأيضا ندعم توجه هؤلاء الشباب في حماية هذا الإرث أيضا والحفاظ عليه. توجه أيضا الحكومة الرشيدة جزاها الله خير دائما توجيه مولانا الله يحفظه في الاهتمام بالموروث الشعبي والإرث الحضاري القديم. لابد أيضا أن كلنا نسير في نفس الاتجاه، كلنا أيضا نكون داعمين لهذا التوجه من خلال كل بمقدوره في في في وكل في قطاعه.
0: صحيح.
2: صحيح.
1: لاستمراريه هذا الارث، وايضا استمراريه هذا المنتج السياحي، وايضا الكرنفال المميز لابد ان يتميز كل

0: العام، وايضا نخرج بصوره مشرفه امام في سلطنه عمان وايضا امام دول الخليج الاخرى.
1: كل التحيه لجهودكم والتوفيق للجميع ان شاء الله تعالى. الاستاذ سيف بن سعيد البادي، رئيس غرفه تجاره وصناعه عمان فرع محافظه الظاهره، رئيس اللجنه الاعلاميه لمهرجان ينقل لمزاينه الحيران الخامس، كل التحيه والتوفيق لهذه الجهود ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا اخي عقيل، وجزاكم الله خير على اتاحه الفرصه مره اخرى.
1: الله يسلمك، كل التحيه لكم مره اخرى. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. احسن.

20 دقيقة بعد العاشرة، الرحلة بكم ومعكم مستمرة بالمحبة ومع الأحبة.

طبعا نسعد بكم لما كنتم أيها الأحبة، وطبعا المساحة الحوارية كما عودناكم نحاول دائما ناخذ فيها أكثر من نسق وأكثر من محطة، فربما المحطة القادمة تحملنا إلى حيث الأجواء الطربية. وكما أشرنا في بداية التعريف بالحلقة، المغنى التونسي الجميل.

0: أهلا بكم معنا ومعالي الطرب الجميل. ومثل ما ذكرنا، السفر القادم إلى تونس الخضراء، إلى مواويلها الدافئة وأنغامها المشبعة بالجمال وبالحنين، مع صوت من أصواتها العذبة العازفة على نغم الجمال وإيقاع الأصالة. أحلى الترحيب بكم معنا طبعا في أثير المحبة من جديد، وبضيفتنا الفنانة التونسية سونيا عبد الله. يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا أخي الغالي، وأهلا بكل المستمعي إذاعتكم في سلطنة عمان العزيزة على قلبي جدا جدا.
0: يا مرحبا بك وسهلا، والتحية كذلك بالمثل لكم أهلنا في تونس الخطرة على الدوام. الجو مع الليل وبداية الحوار، راح أسألك كذا شوي عن، يعني يمكن سمعنا مغنى جميل من إحدى المحطات، هذا الإحساس يعني المشبع بالدفء، من أين تستمد سونيا هذه الأحاسيس الجميلة في مغناها وأدائها؟
1: الحقيقة هي مسألة ذوق، أعتقد مرتبطة بالصغر. تتلمذت أول شيء على ما كانت توفره لي والدتي أطال الله في عمرها من أشرطة. كنت بستمع من صغري لكبار الفنانين العمالقة، عمالقة الطرب، سواء العربي أو يعني المشرقي أو المغربي، سواء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، تونس عنا الكبيرة السيدة صليحة، سيدة عليا، سيدة نعمة، سيد علي الرياحي، كثير من الأصوات تتلمذت عليها، فأصبح بالتالي ذوقي يتطور شوي شوي، وأصبح صعب حتى في اختيار الأغاني التي أؤديها أو أستمع إليها. وتكونت بذلك شخصية موسيقية يملأها الشجن ويملأها حب الأصالة وحب المغنى الجميل والرقص.
0: إذا قلنا ما شاء الله هذه البدايات، فكأنك الآن في في في كلية فنية متخصصة.
1: اي نعم، يعني انا
0: نعم.
1: اليوم كل من يعرفوا عني يعرفون اني استاذه لغه عربيه،
0: نعم،
1: وعاد بالحنين والشوق للحصول على اجازه ثانيه في العلوم الموسيقيه. وهذه سنه انا طالبه سنه اولى بالمعهد العالي للموسيقى بمدينه سوسه، وسعيده بهذه التجربه الحقيقه. وهذه فتره امتحانات بالنسبه لي كطالبه، خلصت امتحانات تلامذتي، وحاليا انا اخوض هذه التجربه مع الطلبه.
0: النقطه الجميله هذه وهذا التناغم، جماليه الادب في زوايا وفي نقول ازاهير كثيره، من ضمنها الازاهير الفنيه في المغنى، يعني كيف انعكس هذا الشيء، يعني ارتباطك باللغه واثره ايضا في الجانب الاخر الفني، خاصه انه لك بعض الاعمال التي لها الخصوصيه اللغويه الفصيحه.
1: بالضبط بالضبط، يعني هو اختصاصي كأستاذة لغة عربية جعلني يعني أميز في اختياراتي، أنتقي الأغاني والأعمال بكل دقة الحقيقة. معناتها كما أخبرت حضرتك أنه أنا هنالك خصوصية، نعم هذا أنا أدركه جيدا. يعرفون أنه ذوقي صعب جدا جدا في اختيار الأغاني، وحتى الأعمال اللي عندي فيهم أعمال باللغة العربية الفصحى.
0: نعم.
1: يعني موجود على اليوتيوب أغنية فخورة جدا فيها بالتعامل مع الفنان العربي والعملاق رشيد غلام، عنوان طال السهاد، وهي أغنية من شعر عربي قديم.
0: نعم.
1: أيضا هنالك تجربة لقصيد عنوانه عشق وهو نص للحلاج برؤية تونسية للفيلو موسيقار الأستاذ والدكتور سالم العيادي من تونس. وهنالك أيضا قصيدة في الجو الروحاني والديني بعنوان راحة الأرواح، كتبها الدكتور والشاعر التونسي الأمين بن مبروك، وأيضا لحنها الملحن الكبير والدكتور سالم العيادي. هذا فيما يتعلق بالنصوص اللي باللغة العربية الفصحى. يعني
0: إذا طالما الحوارية هكذا الجميل مع الليل ومع السهر ومع محبين أيضا من يتتبعوا هذا الأثير، أن نسمع شيء ونترك الاختيار لمخرجنا العزيز هاشم العمري.

0: معكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان مع الفنانة التونسية سوني عبد الله. هذا الصوت الرائع الذي يعني يسامرنا مع الليل الجميل. وبسألك سيدة سوني هنا عن الأغنية التونسية تحديدا التي وصلت أكيد لبقاع مختلفة، وممكن في بداية الحوار أشرت وذكرت مجموعة من الأسماء ومن يعني نقول رواد الجيل الجميل للأغنية التونسية، والجيل الحالي أكيد فيكم الخير والبركة أيضا. يعني هذا الزخم الجميل للمفردة وللموروث وللأصوات، كيف يمكن أيضا أن تواكب يعني انتشارها لمساحة أكبر؟
1: أعتقد أنه مجرد إعادتنا لهذه الأغاني ممكن أن يخليها تنتشر أكثر وأكثر، جعلها تنتشر أكثر وأكثر. الحمد لله زي ما أنت خبرت وتحدثنا في البداية أنه ما شاء الله عنا من المطربين الكبار اللي لهم صيت وعلى مستوى المحلي والمستوى العربي، وأعتقد أنه تقريبا جل العالم العربي يعرف بصليحة ويعرف بعلي الدياحي ويعرف بسيدة عليا والسيدة نعمة وأغانيهم. يعني حتى بالمرة أنه علي قرأ مثلا السيدة عليا تغنت غنيها كثير من الفنانين في العالم العربي، أبرزهم الفنان الكبير أصالة، صابر الرباعي، فنان الكبير صابر الرباعي وغيرهم من الفنانين. فأكيد أنه هذا المخزون أو الموروث التونسي الأصيل بكلمته الراقية وبألحانه الشجية والعذبة لامس كثير من القلوب أعتقد، ومن يقول تونس ويقول الفن التونسي يذكر هذه الأسماء بشكل مباشر وغيرها من الأسماء الأخرى المعروفة. وإن شاء الله الشباب والجيل هذا يحافظ على هذا الموروث الكبير والكلمة الراقية إن شاء الله.

0: من جديد معك أستاذة سونيا. عملية التجديد طبعا فكرة رائدة جدا، ولكنها تحمل مسارين. يعني أيضا هذه الأغاني ربما يعني توثقت ورسخت في ذاكرة المستمع العربي بأصوات رائعة جدا، يعني وحتى وإن كان تسجيلها في فترات ربما مرت عليها سنوات وسنوات، إلا إنها تحمل كل الحنين لجمال الطرب الأصيل. المسؤولية عليكم كبيرة كأصوات شابة.
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح صحيح، وأكد كلامك. يعني ضروري جدا إنه التجديد مع المحافظة على يعني أنا مع التجديد، ولكن دون الهروب من النسخة الأصلية ومن روح، خاصة من روح الأغنية الأصلية. هذا مطلوب صراحة.
0: نعم قدمت أيضا للراحلة أم كلثوم، وأتوقع هذا جانب طربي له مساحة مختلفة من الجمال ومن الثراء.
1: بطبيعة الحال أنا من عشاق سيدة الغناء العربي، ومنذ أن كنت طالبة يعني في الجامعة أغلب الناس ما كانوا يعرفوني باسم سونيا بن عبد الله. أنا كل هذه أم كلثوم، كانوا ينادوني أم كلثوم، فهذا شرف بالنسبة لي إنه يعني إني أغني أغاني للعملاقة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي بالنسبة لي
0: نعم
1: مدرسة بكل صراحة، يعني لا تناقش
0: بلا شك.
1: لا تناقش.
0: هل هذا الشغف لصوت أم كلثوم لمدرسة أم كلثوم كان أيضا محط أخرى من خلال اجتيازك يعني نقول محطات عديدة ومشاركات فنية تقييمية واعتماد صوتي رائع لك مع أحبتنا في جمهورية مصر العربية فيما بعد؟
1: إيه يعني لما بطبيعة الحال عشقي لسيدة الغناء العربي جعلني أخوض تجربة، ذهبت إلى مصر وقمت بامتحان الاعتماد.
0: نعم
1: أنا معتمدة في الإذاعة والتلفزيون المصري بامتياز، يعني درجة أولى. كنت يومها لا أنسى جملة قالها لي المرحوم الفنان الكبير حلمي بكر، قال لي باللهجة المصرية إنه أنت كنت السبب إنه ما فيش ولا صوت تم اعتماده النهاردة. أنا لازلت أذكر هذه الكلمة أو هذه الجملة. يعني دخلت غنيت أغنية لأم كلثوم تقريبا من الأغاني النادرة جدا وغير متداولة، كان عنوانها غنى الربيع، من ألحان كلمات أحمد رامي وألحان الصنباطي، وكانت لجنة متكونة من دكتور جمال سلامة، كانت من الفنان الكبير المرحوم محمد سلطان، كان ايضا ميشيل المصري، الموزع ميشيل المصري، كانت الفنانه الكبيره عاطف راضي، اسماء كانت كبيره جدا بالاضافه الى وجود حلمي بكر، عمر بطيشه. ف يعني غنيت هذه الاغنيه وكان تصفيق رهيب رهيب، والحمد لله اعتمدت. وان شاء الله احنا بنقول يعني كانت لو انا مش لاني ما قعدت فتره طويله بجمهوريه مصر العربيه، رغم بطلب من طلب مني صلاح الشرنوبي وقتها وعدد كبير من الاسماء الاخرى اني افضل، ولكني ما لم اتمكن من البقاء مطولا في مصر.
0: نعم
1: ولكن هي بوابه، يعني اغاني الست اكيد باش تكون بوابه ليك للانتشار، واحنا نقول ان شاء الله اللي جاي كله خير ان شاء الله.

0: ما زلنا معكم في هذه المساحة سفرا وجمالا ومغنى مع الفنانة سوني عبد الله التي أسعدتنا بهذه المساحة الحوارية في أثير المحبة. ضمن المحطات الجميلة اللي أيضا استوقفتنا إنه هذا الصوت الجميل والرائع اللي غنى لأم كلثوم ولأغلب الأسماء العربية الرائعة والتونسية الجميلة أيضا، كانت له كده مساحة حلوة مع المفردة واللحن العماني أستاذة سوني.
1: والله أنا سعيدة جدا جدا جدا جدا بخوض هذه التجربة الرائعة، خاصة لما تكون الأغاني يعني لأسماء كبيرة وكبيرة جدا في سلطنة عمان. أنا تعرفت على الأستاذ الفنان الكبير يوسف مطر، وكانت لي معه مصافحة أولى في أغنية باللغة العربية عنوانها يا حبيبي من كلمات الشاعر الكبير التونسي نصر سامي.
0: نعم.
1: ومؤخرا يعني خضت تجربة أعتبرها الأولى في تاريخي الفني في أعمالي الفنية الخاصة، أغنية في الجو الخليجي. بكل صراحة يعني إلى حد الآن كل من استمع إليها أحسها أغنية خليجية 100%، يعني
0: نعم.
1: الانطباعات رائعة جدا على هذه الأغنية، وخاصة أنه من كتبها هو الشاعر العماني الكبير الأستاذ طارش قطن.
0: نعم.
1: تشرفت جدا جدا جدا بهذا التعامل وسعدت كثيرا لما عرفت، خاصة أنه الشاعر كان يعني كاتب لي أسماء عربية كبيرة. يعني
0: صحيح.
1: أنا عرفت أنه غنت له الفنانة الكبيرة وردة، الفنانة القديرة أحلام، الفنان الكبير عبد الله رويشد وغيرهم من الأسماء. يعني هيك كانت لي هذه، وصلتني هذه المعلومات والأغنية بتوزيع الفنان المميز جدا مراد الأشقر. تجربة بالنسبة لي أعتقد أنها ستضيف لي الكثير، لأني أنا شخصيا من عشاق الأغنية الخليجية.
0: نعم.
1: فيكون يعني دخول للخليج بهذه الأغنية بهذا العمل الخاص شيء أعتقد أنه مشرف جدا جدا جدا،
0: نعم.
1: وتحية من هذا المنبر خاصة للفنان الكبير يوسف مطر الذي أتاح لي هذه الفرصة وخلاني هيك أكون أقرب للشعب العماني وللشعب الخليجي من خلال هذا العمل الراقي.
0: تستحضر شيء؟ اكيد نوجه تحيه للاستاذ يوسف مطر ابو فياض ولي ايضا لشاعرنا طارش قطن ابو مسلم، كل التحيه لهم. تستحضر شيء من المفرده تقول الشوق هو جابك؟
1: أكيد
0: انا ما قلت لك
1: يعني
0: كذاب.
1: أقولها يعني أغنيها.
0: شيء يحضرك جميل.
1: أوكي ماشي. تقول الشوق هو جابك أنا

الحب وانا كلمه خذلني الوقت اسولف بك مع تعبي ليش وما التقينا ليش احاول افهم الاسباب لكن هو الهم يبحر بك ويبحر بي يبحر بك.

0: إذا مع الجديد الجميل لهذا المغنى تقول الشوق ثالوث جميل للشاعر الكبير طارق شقطان والملحن الكبير يوسف مطر وصوت العذب من تونس الخضراء سوني عبد الله. الكلمات جدا رائعة أستاذة سوني، هلا بك
1: جدا.
0: يا مقاطعني
1: اي والله،
0: سنين ولا عمل لحساب،
1: ولا عمل لحساب، وانا
0: وأنا
1: كل
0: كل
1: ما
0: ما
1: خذلني
0: خذلني
1: الوقت
0: الوقت
1: اسولف بك مع تعبي،
0: في
1: ليش وما
0: مسمع
1: التقينا،
0: جميل،
1: ليش احاول افهم الاسباب.
0: ترى صوتك إلين
1: رائع،
0: الحين،
1: رائع جدا.
0: نعم في مسمع رائع، ترى صوتك إلين الحين عليه مسكر الأبواب
1: سكر الابواب
0: ومن خوفي عليه لا يطير،
1: يا عليه لا يطير،
0: نيمته هنا جنبي.
1: نمت هنا جنبي.
0: نعم يعني
1: صورة شعرية رائعة جدا جدا
0: صحيح صحيح،
1: جدا.
0: هذا الجو طبعا مختلف بالنسبة للألوان اللي تقدمها الفنانة سونيا، ولكن عندما أتوقع أيضا يعني يأتي العمل مدروس من قبل الناس لهم التجربة والأسوان في الكلمة أو في اللحن، فتخرج الصورة أو تخرج المحصلة مختلفة. المستمع التونسي
1: بالضبط،
0: تقبله للعمل؟
1: أكيد هو العمل لسه نازل جديد، فالناس لسه بتسمع وناس مبسوطة يعني. وأنا الملاحظات اللي وصلتني مثلا، زميلة مثلا درست معي بالجامعة تعرفني جيدا يعني، أخبرتني قالت لي سونيا أنا حسيت إني بسمع صوت خليجي،
0: في المعايشة صحيح.
1: والناس والناس فرحانة جدا وسعيدة جدا بالأغنية، وركزت حتى في الكلمات، لأنه الحقيقة يعني أنا بعتبر أنه من الجيد أنه المطرب يعرف كيف ينطق الحروف، لأنه هذه مشكلة عند بعض ممكن الناس لما تغني. فأنا بما ممكن اختصاصي كأستاذة لغة عربية ساعدني جدا في أني أوصل الكلمات ونطق الحروف، وكنت مركزه جدا يعني. حتى طلبت من الاستاذ يوسف مطر،
0: نعم
1: اخبرته قلت له الله يخليك، اريد تسجيل صوتي بصوت الشاعر الكبير طارق قطن،
0: نعم
1: نحب نسمع كيف القى
0: تنطق
1: النطق
0: الحروف،
1: الشعري.
0: نعم
1: فهذا كان بالنسبه لي مهم جدا. طريقة نحب نركز، وخاصة أنه اللهجة الخليجية مختلفة كثير على بطبيعة الحال اللهجة المصرية واللهجة التونسية،
0: صحيح
1: وما هي هينة وما هي سهلة يعني.

0: حياكم من جديد. يمضي بنا الوقت جميل ورايا مع صوت الفنانة التونسية سونيا عبد الله التي أسعدتنا بهذا الطرح الجميل بخصوصية القول العمانية الخليجية كلمتين طبعا ولحنا. والفنان يوسف مطر يعني ما شاء الله له عزفه الخاص على أنماط أيضا يعني تأخذ من أصالة ومعين سلطنتنا الجميلة وتقديمها بثوب متجدد يواكب أيضا ويناسب الأصوات من محيطنا العربي الكبير. أوجه له كل التحية. الأستاذة سونيا، عملية يعني مرافقة الصوت للإيقاعات، يمكن قبل قليل استشهدت بنقطة أنك تسمعي نطق الشاعر أو أحيانا حتى نمط المغنى من الملحن، كيف يخدم هذا الشيء المؤدي؟
1: أكيد جدا، أنا حريصة جدا على أنه لو أديت أي لون يعني كل لون عنده قواعده وعنده خصوصيته.
0: صحيح.
1: فالموضوع بالنسبة لي كان كثير مهم، ولهذا السبب أنا طلبت يعني إلقاء النص من الشاعر ذات نفسه، لأنه اللكنة الخليجية مختلفة كثيرا على بقية اللكنات، وبالعكس أنا أعتبرها من أصعب اللكنات. وأعتقد أنه مثلا اللكنة العمانية تختلف على غيرها، مثلا من الإمارات، من الكويت، من فكل منطقة وعنده أسلوب قراءة وأسلوب إلقاء والمتحدث، يعني الكلام اللي يتقال بينكم مثلا كلهجة عنده خصوصية. أنا حتى عرفت أنه في سلطنة عمان في ناس تقول حرف القاف وفي ناس تقول حرف الجا.
0: صحيح.
1: فكان مهم عندي أنه أعرف خصوصية اللهجة وطريقة نطقها حتى في الضم والكسر والسكون، هذا كنت حريصة عليه. والحقيقة أنه لقيت مساعدة كثير، يعني مساعدة كبيرة، سواء من الشاعر الكبير أو أيضا من الأخ يوسف مطر، لأنه الحقيقة التعامل مع الفنان الكبير يوسف مطر أعتقد أنه تعامل سلس جدا جدا جدا الحقيقة، وهو حريص ويسمع حتى يعني ويسمع حتى رأينا، وهذا اللي أنا خليني مطمئنة في التعامل معه. وإن شاء الله تكون عندي بإذن الله تجارب أخرى وأعمال أخرى مع الكبير يوسف مطر إن شاء الله.
0: نعم. ممكن لو أسألك عن ما شاء الله هناك مجموعة أصوات تونسية، المتتبع للمغنى العربي يلحظ إجادتها للألوان الخليجية، ربما تتقدم هذه الأصوات الراحلة ذكرى.
1: أنا كنت أخبرك بهذا الموضوع أنه فعلا يعني أنا أعتقد أن الفنانة ذكرى من أكثر الفنانات العربيات اللواتي أتقن كل اللهجات.
0: صحيح.
1: وأنا على فكرة أنا بطبيعة الحال أنا كنت أستمع جيدا للأغاني الخليجية، وفي أصوات عندي يعني مميزة جدا جدا جدا وأعشقها، الفنان الكبير محمد عبده، الفنان الكبير عبد الله رويشد، عبد المجيد عبد الله، أصوات كثيرة، حسين الجسمي، ولكن أكثر عشقي للأغنية الخليجية يعني جاء من خلال الأغاني التي أدتها الفنانة الكبيرة الراحلة ذكرى.
0: نعم. بعد هذا العمل الجميل تقول الشوق، ما هي الأوراق القريبة الفنية مع صوت الفنانة سونيا؟
1: هناك أعمال بصدد دراستها، وهناك تجربة ستستمر إن شاء الله مع الفنان الكبير يوسف مطر، وهناك أيضا أعمال تونسية إن شاء الله ستنزل قريبا بإذن الله.
0: وصالك الجميل، سعدنا في هذه المساحة من أثير المحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. شكرا لوقتك وشكرا لجهدك ولمغناك العذب الدائم.
1: العفو العفو العفو، كل التحايا من خلال حضرتك لكل مستمعي إذاعة سلطنة عمان الحبيبة، وإن شاء الله يا ربي نلتقي بشكل مباشر إن شاء الله في أقرب الأوقات
0: بحول الله. وإحنا من خلال عذوبة الصوت ننقل كل التحايا لأهلنا في تونس الخضراء على الدوام. شكرا جزيلا لك.
1: العفو. شكرا شكرا شكرا.
0: إذن وصلنا كذا لنقول مساحة من محطة ختام لهذا الترحال الجميل الذي تعطر بهذا الصوت التونسي الرائع، وأكيد وجه تحية للأستاذ يوسف مطر على يعني جهده الجميل معنا في التنسيق لهذه الحوارية ولطرحه مع هذه الأصوات العربية التي تسعد بها دائما، والتوليفة الرائعة لأستاذنا الشاعر طارش قطن. في الأسبوع المقبل أحبتنا الكرام نجدد معكم اللقاء، هذه أحلى التحايا من فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، خالد بن عوض الحضري في المتابعة والتنسيق، حسن بن سعيد العامري من مكتبتنا الفنية من هندسة الاستوديوهات، حسن بن سعيد تبوك من المحتوى الإلكتروني للإذاعة، أحمد بن درويش الريسي المغنى معنا عبر الأثير، هلابك يا مقاطعني سنين ولا عمل لحساب، وأنا كل ما خذلني الوقت أسولف بك مع تعبي، ترى صوتك إلين الحين عليه مسكر الأبواب، ومن خوفي عليه لا يطير نيمت هنا جنبي. تحايا المخرج هاشم بن علي العمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري وإلى أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين، والصين تدعو إلى تكثيف الجهود بين طهران وواشنطن والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 56 على 2026 بإصدار قانون السجل العقاري. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السجل العقاري المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى نظام السجل العقاري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 25 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر مايو لسنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سانتياغو بنينا رئيس جمهورية البرغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من التقدم والنمو على كافة الأصعدة. أقامت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية لقاءها السنوي لعام 2026 تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذلك بنادي الشفق لقوات السلطان المسلحة. وأشاد سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها الأكاديمية، وأثنى على جهود القائمين عليها في تحقيق الأهداف المرجوة موجها منتسبي الأكاديمية وكلية الدفاع الوطني ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية والمشاركين في دورة الدفاع الوطني 13 والدارسين في دورة القيادة والأركان 39 إلى إدامة الخطط والسياسات والأنظمة وتعزيزها بما يسهم في مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات الأكاديمية والتعليمية وتعزيز المحصلة العلمية والمعرفية. عقد مجلس الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساع تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. ترأس الجلسة المشتركة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهات المعنية.
1: يسرنا التأكيد بأن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية العمانية ويحقق الردع العام لمروجي ومتاجري المخدرات. تضمن المشروع 67 مادة قسمة على 9 فصول. أبرز ما جاء في مشروع القانون استحدث تعريف للسلائف الكيميائية وكذلك تعريف للمنشأة البيطرية تشمل الصيدلية البيطرية والمختبر البيطري وكذلك العيادة البيطرية، كما نظم أحكام تجرم إساءة استخدام السلائف الكيميائية وأعطى صلاحية لوزير الصحة في تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل تبعية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم تقليد لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمن الوطني. كذلك تضمن المشروع مشروع القانون أعطى صلاحية واسعة للمحكمة في إيداع المتعاطين على الفحص الدوري ودور الرعاية الطبية، وكذلك منح حماية إجرائية للمتعاونين مع السلطة المعنية في القبض على المجرمين في هذه الجرائم. يأتي هذا المشروع متوافقا مع الاستراتيجية العمانية، أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان، وكذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها سلطنة عمان.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي أنيتا آناند وزيرة خارجية كندا. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عمان وكندا وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات. من جانبها أشارت معالي الضيفة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة كريستوف تشيسكا سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى سلطنة عمان. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. كما تطرق الجانبان إلى بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل القضايا الإقليمية بما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الطاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحافظ على مكتسبات دول المجلس. تحظى العلاقات العمانية الكندية باهتمام واضح من قبل قيادتي البلدين الصديقين، حيث عكس هذا الاهتمام شراكات استراتيجية ومسارات استثمارية وثقافية واسعة. وترجم التعاون البناء بين البلدين الصديقين من خلال الزيارات السابقة رفيعة المستوى، وأكدت هذه الزيارة الحالية التي تقوم بها معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا في مسقط. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد بن عمير الهنائي.
2: نموذج متطور من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي يمتد تاريخه منذ 2 فبراير عام 1974. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وكندا تؤكد حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنويع مساراتها الاستثمارية والثقافية. العلاقة السياسية بين البلدين طالما شهدت حراكا رفيع المستوى تمثل في الاتصالات الهاتفية المباشرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مع الجانب الكندي، إلى جانب لقاءات دبلوماسية مستمرة ومشاورات متبادلة بين وزراء خارجية البلدين في مختلف المحافل الدولية. وتأتي زيارة معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا ولقاؤها بمعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، حيث جرى خلال اللقاء بحث ما تشهده العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عمان وكندا من تطور مستمر على كافة الأصعدة. من جانبها أشادت معالي الضيفة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

0: المدنيين ودعم جهود خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الجانبان اتفقا أيضا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي والسياحة، إضافة إلى توثيق الروابط بين الشعبين. وفيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين، أشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 222 مليون دولار كندي في عام 2025، مؤكدين وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما أعربت الوزيرة أناند عن تقديرها للدور العماني الراسخ في الدبلوماسية الإقليمية على مدى السنوات الماضية، وأكد الوزيران التزامهما المشترك بالقانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما اتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية ووقعا مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بهدف إرساء حوار ثنائي منتظم. ويمثل قطاع التعدين والطاقة أحد أبرز مرتكزات التعاون الاقتصادي الراهن بين البلدين الصديقين، حيث قام وفد تجاري كندي متخصص بزيارة لوزارة الطاقة والمعادن خلال الفترة من 19 إلى 20 من يناير 2026 لاستكشاف فرص الشراكة التقنية والاستثمار في الثروات المعدنية بسلطنة عمان. أما في المحور الثقافي والتعليمي، فيبرز التعاون الأكاديمي كأحد المحركات الأساسية لتقريب الرؤى بين الشعبين الصديقين، حيث تبتعث سلطنة عمان ما يزيد على 250 طالبا وطالبة لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في المؤسسات التعليمية الكندية، ويشمل ذلك ابتعاث الأطباء والكفاءات الطبية من وزارة الصحة للاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة في كندا. وتعد كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتمتلك أطول خط ساحلي دولي، وتضم نحو 20% من المياه العذبة على كوكب الأرض، ما يسهم في تأمين 60% من احتياجاتها الكهربائية عبر الطاقة الكهرومائية، وتتميز بكثافة سكانية منخفضة تبلغ نحو 4.5 نسمة لكل كيلومتر مربع بإجمالي سكان يصل إلى 40 مليون نسمة.
1: عقدت جلسة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية في سلطنة عمان ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية في العاصمة أنقرة. جرى خلال الجلسة بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب مناقشة موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب التركي سعادة موسى قلقليقاية نائب وزير الخارجية التركي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران حتى في ظل تبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام دائم معها. يأتي ذلك في وقت وصل فيه الرئيس الأمريكي للعاصمة الصينية بكين، حيث من المتوقع لقاءه بالرئيس شي جين بينغ، وسيناقش الرئيسان ملفات مهمة أبرزها التجارة بين بكين وواشنطن وآخر تطورات الحرب ضد إيران. في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران وأمريكا والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. وأكد وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي. كثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت

0: سيارات عن مقتل 12 شخصا في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وجاءت حصيلة القتلى غداة مقتل 13 شخصا في ضربات استهدفت بلدات في جنوب لبنان، ليضافوا إلى 380 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه غار على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق إلى جانب بنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله. بكل طريقة ممكنة تواصل حكومة إسرائيل استهداف وإيذاء الشعب الفلسطيني في محاولة لاستثمار الأمر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة.
1: نحو مرحلة أكثر تصعيدا وتعقيدا تمضي الأراضي الفلسطينية بفعل سياسة إسرائيل المتطرفة من قتل واستيطان وتهويد. الضفة الغربية ودعت طفلا قضى برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية جلجلية شمال مدينة رام الله. في السياق، أفادت منظمة اليونيسف بتوثيق استشهاد طفل كل أسبوع في الضفة بسبب تصاعد الهجمات العسكرية. وأصيب فلسطينيون جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاصة والغاز خلال اقتحام لقرية سنجل، واعتقل الجيش الفلسطينيين ووفر الحماية لمستوطنين لتنفيذ اعتداءات. دعم عملي قدمه الوزير المتطرف سموتريتش للمستوطنين تمثل بمرافقته مجموعة اقتحمت قبر يوسف في نابلس وأدوا طقوسا تلمودية في ترجمة سريعة للتوجه الإسرائيلي نحو السيطرة على المناطق الأثرية والدينية في الضفة. في القدس المحتلة أعلن عن استشهاد فلسطيني في بلدة الرام، وأصيب فلسطينيون في إطلاق نار وقنابل غاز بمحيط مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة. في وقت شهدت بلدة العزرية حملة اعتقالات، ونفذ الجيش أعمال هدم وتجريف في بيت حنينة. أما قطاع غزة فهو الملف المطروح خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع مسؤول مجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف. نتنياهو يسعى لدفع ملادينوف للضغط أكثر على الطرف الفلسطيني وعدم إلزام إسرائيل بشيء، ما يعني مزيد من الجمود في مسار مفاوضات التقدم بوقف إطلاق النار. مفاوضات معطلة وواقع ميداني يزداد تدهورا. منظمة أطباء بلا حدود حذرت من الكارثة التي يتم رصدها في خدمات المياه والصرف الصحي، كما يعاني آلاف الجرحى من إصابات خطرة مع انعدام للخدمات الطبية المتخصصة وفقا للأمم المتحدة، التي أوضحت أن أكثر من 43 ألف فلسطيني يعانون من إصابات وصفت بأنها قد تغير الحياة إلى الأبد. غزة ودعت شهيدا متأثرا بجروحه، وأصيب آخرون في إطلاق نار من مروحيات وآليات وانفجار مخلفات للجيش في المناطق الشرقية. يتعمق التعقيد في الأراضي الفلسطينية بفعل سياسة إسرائيل، ومع اقتراب انتخابات الكنيست والسباق للحملات الانتخابية، يعمل نتنياهو وشركاؤه ضمن المعادلة التقليدية، دماء أكثر يقابلها نجاح أضمن. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب بين البلدين. وأوضح أن روسيا استهدفت مناطق في غرب أوكرانيا أقرب إلى الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية. وقال بوتين خلال زيارته لمعهد موسكو للهندسة الحرارية إن بلاده ستواصل تحديث وتطوير قوتها النووية الاستراتيجية عبر تطوير أنظمة صاروخية ذات قدرات قتالية أكبر قادرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وتأتي تصريحات بوتين بعد يوم من اختبار موسكو إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات ضمن الجهود الرامية لتحديث القدرات النووية لموسكو. قالت وزارتا الصحة في إيطاليا وإسبانيا إن نتائج اختبارات 17 شخصا خضعوا للمراقبة في البلدين للاشتباه في إصابتهم بفيروس هانتا جاءت سلبية، في وقت تتخذ فيه حكومات العالم إجراءات لرصد واحتواء الفيروس لمنع انتشاره. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن من المتوقع ظهور المزيد من الحالات من المجموعة التي ظهرت فيها إصابات على متن سفينة سياحية فاخرة خلال رحلة انطلقت من الأرجنتين، لكنها شددت على أن هذا لا يشبه كوفيد-19 على الإطلاق ولا يشكل جائحة. أطلقت وزارة الطاقة والمعادن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون. وخلال اللقاء الإعلامي أكدت الوزارة أن قطاع النفط والغاز شهد في العام 2025 أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف.
2: سلطنة عمان تتجه إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وكشف اللقاء الإعلامي لوزارة الطاقة والمعادن عن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري بوصفها خارطة طريق شاملة ومنهجية لخفض الانبعاثات على المستوى الوطني، إضافة إلى الإطار التنظيمي لأسواق الكربون لجذب الاستثمارات واستقطاب التقنيات لتنفيذ الخطة. وحقق قطاع النفط والغاز أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وخلال العام الماضي أعلن عن مزايدة لاستثمار 5 مناطق امتياز مع مواصلة المحافظة على مستويات الإنتاج واستقرار الاحتياطي. وتوضح البيانات أن إجمالي الإنتاج السنوي من النفط الخام والمكثفات قارب 366 مليون برميل، فيما بلغ الاحتياطي 4 مليارات و700 مليون برميل، أما احتياطي الغاز فبلغ 22 تريليونا و300 مليار قدم مكعب. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن:
3: بالنسبة للطاقة المتجددة بداية هذا العام هو حقيقة حصاد العام الماضي، تم تدشين محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية حوالي 500 ميجا وات لكل محطة، وهذا هو طبعا العمل المرجو من قطاع الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف الوزارة وهدف المعلن لسلطنة عمان، وهو الوصول بحوالي 30% من إنتاج الطاقة يكون عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وما يقارب 50 إلى 60% في حوالي 2040.
2: وبخطى متسارعة يمضي قطاع المعادن نحو تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وفتح فرص أكبر للاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية. وتوجد 28 منطقة تعدينية، كما ستطرح هذا العام 3 مناطق امتياز و3 مواقع عامة للاستثمار. وقد بلغ إجمالي إنتاج المعادن في سلطنة عمان نحو 65 مليون طن، وقاربت القيمة الإجمالية للمبيعات 159 مليون ريال عماني.
3: بالنسبة للمعادن ولله الحمد بنهاية العام الماضي تم التوقيع على أكثر من 27 منطقة امتياز، وهذا يعتبر إنجاز في حد ذاته بعد أن تم تغيير استراتيجية توزيع الأراضي أو مناطق الإنتاج من الطريقة المعهودة، وهي طبعا تقديم طلبات لمساحات بسيطة جدا، إلى التوسع واستخدام نفس منهجية العمل في النفط والغاز، وهي مناطق امتياز كبيرة، مناطق امتياز تعطي المستثمرين أريحية في البحث واستكشاف الخامات الفلزية المختلفة، وتعطي المستثمرين أيضا أريحية من ناحية الفترة الزمنية لاستغلال المخزون.
2: وتستهدف سلطنة عمان إنتاج طاقة بما لا يقل عن 10% من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي، لتتجاوز سعتها 26 جيجاوات بحلول عام 2030، وإنتاج 1 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي قاربت استثمارته الإجمالية 17 مليار ريال عماني. وفي جانب الإنفاق على المحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن، فقد بلغ 11 مليار ريال عماني خلال السنوات العشر الماضية، فيما بلغت قيمة الإنفاق في مشروعات المسؤولية الاجتماعية 74 مليون ريال عماني.
0: وصلت اليوم بعثة الحج العمانية لهذا العام إلى الديار المقدسة لأداء مهامها في الإشراف على أداء حجاج بيت الله الحرام العمانيين لمناسك الحج بيسر وسهولة والقيام على خدمتهم في الديار المقدسة. وغادرت البعثة قبيل ساعات متوجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة، وسيتوجه فريق منها لاحقا إلى المدينة المنورة. ترأس البعثة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الحصاد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون السجل العقاري. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين، والصين تدعو إلى تكثيف الجهود بين طهران وواشنطن والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. أعد لكم الحصاد الإخباري الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذه على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وتحياتي في التقديم محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا تغاريد، ما زلنا معكم أعزائي المستمعين نقدم لكم ألوان من فنون البادية العمانية وعاداتها وتقاليدها. اليوم احنا أعزائي المستمعين في إبدية وفي منطقة الظاهر في إبدية، نلتقي بالأخ محمد بن راشد الهاشمي. محمد كيف حالك؟
3: خير الله يعافيك.
2: عساكم بخير.
3: نعم يا رب.
2: كيف الأحوال؟
3: خير لكم.
2: الله يعطيك الخير.
3: أنتم بخير.
2: الحمد لله.
3: لكم خير.
2: نعمة.
3: يا حي يا سهل.
2: الله يعطيك مرحبا. الخير والسهالة.
3: شرفتوا.
2: الله يشرف مقدارك.
3: مرحبا.
2: الله يشرف
3: يعني مقدارك. مرحبا. مرحبا.
2: هذه الظاهر.
3: الظاهر نعم.
2: هي السيحي اسمه؟
3: أي السيح طال عمرك اسمه منطقة المكف.
2: المكف.
3: أيوة.
2: اسمه سيح المكف.
3: سيح المكف.
2: سيح المكف.
3: تابع الولاية بدية.
2: بدية.
3: أيوة.
2: الله يعطيك الخير.
3: نعم.
2: أخوي محمد في يعني فن بدوي،
3: صح؟
2: يعني كانوا يقولونه بس الحين انقرض تقريبا أو قل، اللي هو يسمونه المقاصفية.
3: مقاصفية.
2: مقاصفية.
3: نعم.
2: كيف هي المقاصفية يعني؟
3: هذه مقاصفية طال عمرك أول يشلوها تسمع في الرمسة، يسوي استوي رمسة وزهمريز وطرب تسمع ويشلوها، يقصروا عليها الوقت الدهال الأولي
2: بالليل ولا بالنهار؟
3: في النهار وفي الليل. الدهال الأولي هذا تسمع في الليل وفي النهار.
2: نعم.
3: تسمع ويشلوها ترى الدوبها ويشلوها وثقلوا عليها ثقل
2: الرجال والنساء.
3: اي نعم
2: الرجال والنساء يشلوها.
3: صح.
2: فيها طبل؟ ما فيها طبل طبعا.
3: لا لا لا
2: بس مجرد مجرد طبل. مجرد غناء.
3: اي مجرد غناء.
2: مجرد غناء.
3: ايوه.
2: كيف شعر هي يقول كيف
3: يعني الشعر الحين ترادوها يسووا قصيد يتقاصدوا. قال لك واحد يقول عود الشكل عبري يقول ميت ما يحيى ويا الوالد صبري بكون تبكي على واحد متوفي. شوفه
2: عود الشكل
3: العبري
2: عبري
3: والميت ما يحيى يا الوالد صبري
2: يا الوالد صبري.
3: ايوه
2: هذا نوع شعره. بيتين بيتين
3: بيتين بيتين
2: ابن هدصيد متساوي.
3: تسمع قال ذاك يقول عود الشكل لاوي وما زال الحناحين يقول فصدول البداوي يوم يتصنصن
2: عود الشكلاوي
3: لاوي
2: ومحل الحناحين
3: فصدول البداوي اول سنين لبسن حناحين
2: حنحون هذا
3: حنحون هذا في مسلسل
2: من فضه
3: من فضه ومسلسل
2: ومسلسل
3: ويوم يصير مع سرسن
2: يصنعون هني كانوا هني في الدية
3: هني يسوقوه
2: ولا في نزوي؟
3: لا يسوقوه هني
2: يسوقوه كانوا.
3: نعم.
2: يسمى الحنحون
3: حنحون
2: حنحون
3: حنحون فضه.
2: مشى منا الحين باقي؟
3: لا بنتي باقي في الاثار
2: بس في المتاحف.
3: في المتاحف.
2: في المتاحف. والله الحين عاد ما يلبسن
3: اسلبوهن اول معنى وايدات لكن اسلبوهن يجوهن الشراي ويجدوهن ويبوهن
2: يعني القصاد بيقول بيتين
3: بيتين
2: عود الشتاء الهيش يقول عبري
3: عبري
2: عبري
3: ميت ما يحيى ويا الوالدة صبري
2: يا الوالدة صبري.
3: قال
2: إجاب المجاوب.
3: قال لك عود الشكل لاوي
2: لاوي
3: ومزه الحناحين فصدور البداوي
2: البداوي.
3: قال لك يقول عود يقول هيش هناك يقول بريسم بريسم أول دهال بريسم يوم يخيطوا بها. بريسم يقول حمر طافح
2: يلبسن النساء كان بريسم
3: لا يلبسوا الرجال يسوون خيطب يسوون بثياب فثياب
2: في الثياب يدرزب بالثياب يعني
3: ثياب ويباع في الدكاكين.
2: زين بعد زيد من الكلام
3: يقول بريسم حمر طافح وانا عاينت خضر وشكع في الصافح
2: الصافح.
3: قال لك يقول الحل في الفيان وبقلع عيون يقول برضي بها الزعلان
2: الحي
3: الحل
2: الحل
3: في الفيان
2: في الفنيان
3: وبقلع عيوني يقولوا برضي بها الزعلان
2: وبقلع عيوني
3: وبرضي بها الزعلان
2: وبرضي بها الزعلان.
3: قال له ذاك الحل في الفيفي. وبقلع عيوني يقولوا برضي بها وليفي
2: الحل في الفيفي.
3: يقول له الفيفيان يقول الحل في الفيفي
2: الفيفي
3: وبقلع عيوني يقولوا برضي بها وليفي
2: برضي بها وليفي عاطفي كله عاطفي هو.
3: قال له هو يقول الحل في الفلي فلي مسنين يوم يسووا من فيف لفلي ويصبوا منه. قال لي يقول الحل يعني
2: مثل مشرب كذا ويصبوا منه.
3: فلي اسمه
2: فمفلي
3: يقول يعني الحل في الفلي يقول بقلع عيوني وبرضي بها خلي
2: الحال بالفلي بقلع عيوني
3: وبرضي بها خلي
2: برضي بها خلي
3: نعم يقول خلي
2: كيف قال المجاوب
3: ما بايزعل يقول
2: كيف قال المجاوب
3: يقول يا مبسلي العوان مبسلي مبسلي
2: ايه مبسلي
3: يا مبسلي العوان وانا داكي عليك يقول محسبك خوان تطيح بي
2: يا المبسلي
3: العوان
2: العوان
3: وانا داكي عليك يقول محسبك
2: ما هيك بطيح
3: ما هيك بطيح قال له هو يقول بريس يقول هو يا مهلبي يقول الداكي
2: يا
3: مهلبي
2: مهلبي الداكي
3: ها هم في قلبي يقول ما لقيت المشاكل
2: مهلبي ايش مهلبي
3: مهلبي نخلص من مهلبي
2: اه نخلص
3: نخلص
2: مين عندك مبديه اسمه مهلبي
3: مهلبي يقول يا مهلبي الداكي يقول هم في قلبي يقول ما لقيت المشاكل يقول ابو لا شاكيك يا اقول لك
2: كيف هم في قلبي
3: ما لقيت المشاكل
2: ما لقيت المشاكل
3: آه.
2: ويستمرون فيها
3: يستمرون يستمرون يا عم
2: شيء جميل شيء جميل الحاج محمد بعد زيدنا زيدنا زيدنا من الكلام هذا هذا الكلام القديم هذا
3: اللي كلام الاول
2: كلام أول ما البدو ما البدو أول ما رمزه
3: أول ما البدو
2: ما البدو
3: تسمع تماني أشيلها لك
2: أول قول لي بجات بعدين بعشيلها
3: زين يقول الحل يقول يا مبسل العوان أنا داكي عليك ولا حسبك خوان
2: خوان
3: قال له هو يا مبسل الصغير تثمر بعذقين يقول والعام متغير
2: يا المبسل الصغير
3: تثمر بعذقين والعام متغير
2: والعام متغير
3: ثلث تسوي له هم تايبوها معناه غير
2: معنى غير لكن مثلوبه
3: مثلوبه
2: على البيئة على البيئة اللي هم عايشين فيها
3: أيوة
2: والمعنى هناك بطن الشعر
3: معنى غير ثاني
2: معنى بطن الشعر معنى بطن الشعر
3: قال لي يقول يا مبسلي الصغير تثمر بعذقين أم العام بتغير
2: والعام متغير
3: متغير
2: آه.
3: قال له هو يقول له والبوش من حذره يقول والبوش من حذره
2: من حذر.
3: شايمة أيه. يقول ما بي زوالي بظلة السدرة
2: البوش من حذره شاي من حذر
3: شاي من حذر
2: انا ما بي
3: زوالي بظلة السدر يقول
2: انا بتحد ظلة السدر ما بزوال ما بحد يفرش ما بحد يفرش حياك الله محمد شيء جميل يعني ابيات جميله وخفيفه ولطيفه صح ما الرمسه يوم تقول لي ما الرمسه فعلا هذا كلام رمسه كلام يسلي القلب يسلوه يعني الباديه
3: تسليه
2: يسلوبه ويترمسوبه ويضيعوا الوقت فيه وهم ورا حيوانهم ورا بوشهم ورا
3: ثقلوا
2: ثقلوا
3: والوقت يعني ثقل الثاني غير ذاك بلا عيشه ودك الثقل بلا عيشه ما تبغى ودك العيشه
2: نعم نعم
3: شوف
2: نعم
3: من ايش فرحانين ما بيوب اليوم طول عمرك اول فرحانين بفرح يوم بيسوي عرس عرس واحد يوم بيسوي عرس بيذبح اما شيء وحده
2: شاه وحده
3: شيء وحده
2: ايه؟
3: وبيرمسوا عليها اليوم النهار وبيرمسوا عليها في الليل وبيرمسوا عليها باكر النهار هذه الشيء
2: شوف شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله
3: تسمع
2: نعم.
3: من هيش من زين قلوبهم
2: زين قلوبهم
3: الواحد جاي على ناقه من اعلان يبغى عرس ني من هين لازم يقيم قام
2: نعم
3: تسمع
2: ايه؟
3: اليوم يوم بيسوي عرس بيسوي 70 يونيه ويترسوا بهم حالك
2: وبتكب
3: وبتقتل الهوش خلق الله
2: وبتكب
3: وبتكب ما حد ياكل
2: ما حد ياكل هنا
3: ما حد ياكل
2: هنا يا حاج وما شاء طرب ما شاء طرب
3: ما شاء طرب
2: ما شاء طرب
3: طرب ما شاء عرس
2: ما شاء طرب
3: ما شاء حياب
2: ما شاء حياب
3: ما شاء شاين هي
2: نعم نعم
3: تطرب للانسان
2: نعم نعم
3: شوف
2: كيف شلتي هاي الحاج محبه كيف شلتي كيف شلوها
3: هذه يوم يشلوها روحي

0: صبري
1: صبري
0: صبري
1: صبري لما بلاك صيخ ويا ديما تا كسرت
0: تدي كسرتها
1: كسرت.
0: لا كسره بعد
1: ما بلاك صيخ يا ديما
0: شوف انت انزين
1: روح ايوه وما زال

0: شو هذه كسرة لازم
1: هي
0: تجيب،
1: كسرتها لي.
0: هذا كسرتها
1: اي لازم.
0: من يرد كسرة عادي يرد كسرة
1: كسروها لك اللحن
0: اللي حاضرين،
1: اللي حاضرين قعود،
0: اللي حاضرين قعود هم
1: اكسروه،
0: كسروا عليها،
1: كسروا هذه كسر،
0: هو شل الشله،
1: الشله ولا اكسروها،
0: هو اكسروها
1: يشلوا معه، بعد يشلوا معه،
0: بعد يشلوا معه،
1: نعم
0: بعد يشلوا
1: يشلوها
0: معه.
1: ثنين ثنين ثنين هنا وثنين هنا، ولا خمسه هنا وخمسه هنا، الباع يشلوا
0: ما شاء الله.
1: ها من حرم نسوان وعرب،
0: نسوان وعرب،
1: تسمع الواحد الوحدة الحرم بسر استمب يوم بسر تريا يوم الزمر شلت.
0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد،
1: شوف روحي.

صدري لما ابنك صيخ ويا يديم روحي وعود الشيك اللوي ومزيد

0: حاج محمد.
1: نعم
0: حبيب.
1: ايوه
0: مخرج.
1: نعم
0: يقول اليوم بعدها ما اكتملت التغروده.
1: ايوه
0: باكر نكملها
1: زين
0: ونريح الفوده.
1: زين زين ان شاء الله, إن شاء الله.
0: باكر بنلقى لك مره ثانيه.
1: زين
0: وبرنامجنا تقاليد. الى اللقاء اعزائي المستمعين, وباكر ان شاء الله نكمل قصتنا وتقاليد.
1: زين
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة, باكر نكملها ونريح الفودة, ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ عمان وتاريخ الإنسان القديم في هذه الأرض الطيبة، التاريخ الحافل بالعديد من المنجزات، بالعديد من الأنشطة الثقافية، بالعديد من الاكتشافات التي قام بها الإنسان في عمان، والتي كانت من أعظم الاكتشافات منها اكتشاف الأبجدية القديمة، الأبجدية العربية القديمة التي اكتشفت أول مرة في عمان، ومنها أيضا اكتشاف طرق الصيد أو طرق الملاحة الحديثة وعبور المحيط الهندي منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل حديثنا عن يعني تطور الحياة في عمان في الفترة القديمة. طبعا أول ما اكتشفت يعني بدأت يعني استخدام القار في الجزيرة العربية بشكل عام منذ نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد. استخدمت القوارب، طبعا كانت القوارب تصنع من القصب وكانت تطلى بالقار، وأقدم المواقع هذه اكتشف موقع اسمه موقع الصبية في دولة الكويت، وله 5200 قبل الميلاد. طبعا بعد فترة ظهرت القوارب في بحر العرب. أول ما ظهرت القوارب في بحر العرب تقريبا وبحر عمان في 3400 قبل الميلاد، يعني منذ 5400 سنة من الآن بدأت ظهور القوارب اللي هي من القصب، وأيضا بدأ اكتشاف القار. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا يعني الألفية الخامسة قبل الميلاد بدأ اكتشاف أدوات الصيد مختلفة في سواحل عمان، وأيضا بدأ خلال هذه الفترة يتحول الإنسان من الصيد على الساحل والصيد في الأخوار وفي الخلقان إلى الصيد في أعالي البحار. بدأ ينشط الإنسان في الصيد في أعالي البحار منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد. طبعا الأدوات اللي تم اكتشافها خلال هذه الفترة عبارة عن أدوات قطاصات الشباك، يعني اللي هي الثقالات أو الأثقال اللي يستخدموها لتغطيس الشباك في البحر وتثبيتها، وأيضا اكتشفت أنواع متنوعة ومختلفة من الصنارات بأحجام وأشكال مختلفة. طبعا هذه الصنارات حتى تم تحديدها نوعية هذه الصنارات، فهذه الصنارات اللي اكتشفت وجد أنها من النوع اللي كان يستخدم في صيد التونة. طبعا الصنارة اللي تستخدم في صيد التونة معقوفة أكثر، وطبعا لها شكل مختلف عن الصنارات العادية التي تصطاد أسماك القاع. فطبعا الصنارات ونوعها وأشكالها وجدت أنها من نوع الصنارات اللي تستخدم لصيد التونة، وهذا طبعا من فترة قديمة، من 5000 سنة قبل الميلاد، من 7000 سنة من الآن بدأ الإنسان في عمان يميز نوعية الصنارة اللي ممكن يستخدمها لصيد نوع معين من الأسماك، ويبدع في صناعة هذا النوع من الصنارات بشكل جميل جدا، ولا يختلف عن نوعية الصنارات الحديثة اللي الآن تأتينا من الدول المتقدمة لصيد أسماك التونة. طبعا الأدوات اللي كانت موجودة في بحر عمان وخاصة بحر العرب بالذات قورنت بالأدوات ومعدات الصيد اللي موجودة في داخل الخليج العربي، فطبعا وجدت أن المواقع يعني نوعية الأدوات الصيد اللي موجودة في بحر العرب مختلفة تماما عن الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم داخل الخليج العربي، وكانت أكثر تطورا من داخل الخليج العربي. بمعنى أن كان في بحر العرب بالذات كان الناس يستخدمون أدوات صيد ومعدات متقدمة عن داخل الخليج العربي. طبعا الخبرات هذه اكتسبوها لأن هم يتعاملوا مع بحر مفتوح ويتعاملوا مع بحر في تقلبات مناخية وفي رياح وفي عواصف وفي أمواج، فطوروا معدات أكثر تقدما وأكثر حداثة عن الأدوات اللي وجدت داخل الخليج العربي. بينما بداية الملاحة وبداية اكتشاف القار كان داخل الخليج العربي وقبل كان داخل بلاد الرافدين. أول ما ظهر القار وظهرت القوارب والسفن طبعا ظهرت داخل الأنهار داخل بلاد الرافدين، أنهار بلاد الرافدين وأنهار النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي كبحيرة مغلقة، ثم انتقلت إلى البحر المفتوح أو المحيط اللي هو المحيط الهندي وبحر العرب. طبعا الإنسان بدأ يعني يستغل الرياح الموسمية، يستغل الرياح يعني في العبور وعبور المحيط في الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني في الألفية الخامسة بدأ الإنسان يصطاد، وبدأ يصطاد أيضا في أعالي البحار لكن ما ذهب بعيدا، لكن في الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأ الإنسان ينطلق مباشرة، كان في خط بحري مباشر من رأس الحد ورأس الكنز بسفن مجان بسفن عمانية حديثة في تلك الفترة تنطلق مباشرة عبر المحيط من رأس الحد إلى جزرات في شبه القارة الهندية وفي الهند. فبدأ الإنسان يستغل الرياح الموسمية اللي هي طبعا الرياح الخريف وغيره، الرياح الجنوبية بدأ يستغلها منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني من الآن 2500 قبل الميلاد 4500 عام من الآن. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث ومن المعلومات عن تاريخ عمان القديم، ونواصل بإذن الله تعالى معكم الحديث في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون السجل العقاري. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين، والصين تدعو إلى تكثيف الجهود بين طهران وواشنطن والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. روسيا تشن هجوما كبيرا بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود

خالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نور الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة.

0: جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت وصلت في مكانك بين اهلك واخوانك ما كان له داعي تكلف نفسك.
2: يريد سكتنا من البدايه برشوه صغيره، وهذا اجراء معروف من اجراءات المؤامره. لكن على مين؟
3: بالاول خطف وسرق ولدي، والحين يريد يسرق قلوبنا وتعاطفنا. مسكين ما يعرف ان هذا التحمليس ما اثر علينا البر.
4: مخالف ما ينفع معاه الا المسايسه، علشان نقدر ناخذ منه وبرضاه كل شيء عنده.
1: من نظراتكم لمخالف احس انكم ناويين له علنيه يا ولاد بطني.
5: اتفضل الهدايا يا مخالف.
6: اتفضلي. ما
1: ها انت كيف حصلت عليه؟
6: من صاحبه، ووصاني أوصله للغالية اللي كان يقول عنها شطفة فؤاده.
7: اتفضل يا شطفة فؤاد، هو ذا الخاتم اللي أبوه شفاه.
8: هو؟ بس أنت كيف جبته من عند ولاد عمومة أبوي؟
7: ما مهم يا حبيبتي كيف جبته، المهم إني جبته.
8: لا، بالأول تخبرني كيف جبته. هما كانوا حزنانين عليه واجد.
7: هي حزنانين، خليهم يحزنوا على كيفهم. وبعدين ما هو هذا شرط ابوش علشان يوافق بزواجته؟
8: انت تعرف زين انه كان يريد يعجزك.
7: عارف ابوي، واعرف بعد انه كان قصده يواجهني بيهم، وهو يعرف انهم ما يتفاهموا الا بالاقبوبه.
8: ترى انا المصيبه.
7: لا مصيبه ولا شيء، انا رحت لولاد عمومه ابوش وبديت من أبو نيبان هذا اللي اسمه خلفان. وما رأى
8: مطلوب؟ ما وقت الحين هذا المزاح؟
7: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين تراني رحت للثاني ذاك الحول.
8: مخالف
7: صدقيني سميوه الحول، وأحيانا يدلعوه حولي. كان يكلم الواحد وعينه على الثاني، لدرجة أنهم كانوا يظنوه أنه هو.
8: إنزين وبعدين؟
7: ما وافق هو بس، وقمت أسأل هم ليش يضاربوا على هذا الخاتم؟ ليش هو السر اللي مخلينهم يشوفوه كأنهم شايفين حد من طوائفه؟
8: يقولوا إن في سحر ويريدوا يستفيدوا منه.
7: وأخيرا لما عرفوا إنه لا يغني ولا يسمن من جوع وافقوا يبيعوا لي.
8: وما دام إنه ما في سحر، ليش أبوي كانت عيوني عليه؟ قول لي.
7: لأنه مخبل مثلهم.
8: مطلوب.
7: أقصد بيني وبينك الخاتم ما صار في سحر إلا بعد ما صار بين يديني.
8: أنت أكيد تمزح.
7: ترى هالخاتم بيخلي أبوش يوافق على زواجنا، وهذا هو السحر.
9: ما حد قال يرحمكم الله؟
10: يرحمك الله.
11: نحن بنخليكم الحين تتكلموا براحتكم. غزالة، مهرة، هاتوا عقيلة وتبعوني يلا.
12: بس نحن بعدنا ما تكلمنا.
11: يخلصوا هم الكلام بالأول وبعدين انتم.
12: بتصل بعبد الخالق أشوفه إيش سوى.
13: أيوة غزالة.
12: ها؟ إيش سويت؟
13: ما سويت شيء.
12: ما فهمتك. أنت ما قلت إنك بتخلص موضوع سفرتك معهم اليوم؟
13: ها؟ إيه قلت قلت قلت قلت.
12: إنزين وخلصت؟
13: أيوة لا.
12: أيوة لا. إيش هذه بعد؟
13: أقصد أيوة يعني وقبل رفضي وبكل سرور، بس دفعت البند الجزائي.
12: طيب خليهم يعطوك إيصال باستلام المبلغ. يلا يلا يلا الحين روح البيت يلا.
6: هذه هدية بسيطة يا صقر، وإن شاء الله تعجبك.
14: الله الله الله. هذا قلم أنيق ورائع شكله
6: وثمين في نفس الوقت.
14: إيه طبعا طبعا واضح أساسا.
6: وأريد هذا القلم ما يفارقك وين ما تحل.
14: أكيد أكيد أكيد، يكفي أساسا أنه من عندك. شكرا شكرا يا مخالف.
6: أنا أعرف أن القلم يكون رفيق رجال القانون والعدالة في كتابة المرافعة. ليش يضحكوا؟ أنا ما قلت شيء، قلت أن القلم يكون رفيق رجال القانون والعدالة.
14: خليك منهم الحين، وتأكد أنه أنا والعدالة من فصيلة دم واحدة.
6: من أي فصيلة؟
5: من فصيلة إيه موجب واللي يسميوها المصالح.
9: لا لا لا لا، من فصيلة بيسالب، ومعناها بتدفع يعني بتدفع.
5: لا وانت الصادق، هو من فصيلة أوه ومعناها الواسطة.
14: لا لا حبيبي، لا أنت ولا هو، أنتوا نسيتوا أني أنا من فصيلة أي بي، معناتها أكربخكم ولشتكم باكورة.
6: أنا أول مرة أسمع بهذه الفصائل. المهم تفضل، هذه هديتك يا نمر.
5: ليش هذا؟ مسباح؟ أنا تجيب لي مسباح؟
6: أيوة مسباح. ليش شايف إنه سلاح؟
5: لا لا أبدا يعني، أحسن أحسن، شكله نوعية زين يعني.
6: وأريده يكون بين يديك وين ما تروح.
5: ليش عاد؟
6: لأنه هذا المسباح مصنوع من الياقوت الأزرق.
14: أيوة أيوة نعم نعم صحيح، علشان أيضا تأخذ معاك السفرة لما تروح مع أبو بدر وأبو عدنان. ها
5: تروم تسكت أنت بعد الحين؟
6: أما عاد أخونا الوسيم ليث فما حصلت له حاجة تليق بأناقته غير هذه الساعة.
9: واو، هذه الساعة من نوع باتيك فيليب نوتيلوس.
6: كلكم تستاهلوا كل الخير، والحين عاد سمحوا لي بروح أتكلم مع أخواتي العزيزة.
9: إيه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا.
15: عيد خروفتك يا أبو نعيم، هيش قلت؟ تاني ما سمعك.
16: ضع سماعة الهاتف من أجل سلامتك في أذنك.
15: تاني مخلنها في صمخاني، انت باني خليها في خشمي.
16: كنت أسألك عن سفرة أفريقيا.
15: ميمي ولا ويوي؟
16: واوا واوا.
15: كان شي ضرورة فالهيلة، وعاد بالبر بجيب كمين غزال معني نربيهم في العزبة.
16: إذن اسعد.
15: تشوف والله لين نحوي، هيش من وادم هذي سكر في وجهي نسمو.

0: الحمد لله الحمد لله. اليوم خليلي صحتك زينة طيبة الحمد لله. غيب العائن أنا بخليك تكمل مكالمتك مع والدتك وأمورك إن شاء الله بتكون طيبة بإذن الله تعالى. عن إذنك تفضل كلم كمل كمل كمل مكالمتك كمل تفضل تفضل.
1: ما نسيت ما نسيت، بس أنت تعرفي إنه بكرة بيسوولي عملية حر. قولي ما ليش تشاقي ما أقول ليش بيسوولي عملية حر؟ قولي ما بيقصوها. لا لا اطمني اطمني، يعني إن شاء الله بكون بخير. الشيء بكل الأولاد سأليني أنا في أي مستشفى ما أخاف، تراني عارفش بكفين من أبوي وبتخبري كل شيء، بتقولي له أنا وين. موادي بيلي حلوات كبش باتيني أنا أطحنهم. اطمني اطمني، أنا يأكلوني ويشربوني وكل شيء، بس أنت خلي بالش من نفسش وأخواتي. زين يلا مع السلامة. حلوات كبش يا أخي، هذه زينة حال شنان، نعطيه ديس ويعطينا ذاك الشيء.

0: حالف ملتزم جدا.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط. أحبك.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. واحد من أجمل المظاهر الطبيعية في أقليم النورماندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه بشيء من الإيجاز في الحلقة الماضية هو البوكاج. البوكاج عبارة عن أسيجة نباتية أو مسيجات نباتية موجودة بين المزارع المختلفة. في المشهد الريفي يتكون من حقول صغيرة أو متوسطة تفصل بينها أسيجة نباتية كثيفة مكونة من أشجار وشجيرات وأعشاب وخنادق ترابية. قد يظن البعض أن هذه الأسيجة مجرد حدود زراعية طبيعية فقط، لكنها في الحقيقة بيئة وبنية بيئية متكاملة، فهي تعمل مثل شبكة خضراء تربط بين المراعي الطبيعية والغابات والجداول والأراضي الرطبة. لذلك تعد من أهم عناصر الاستقرار البيئي في الريف النورماندي. تتكون أسيجة البوكاج غالبا من أنواع محلية تتحمل المناخ الرطب والرياح مثل البلوط الإنجليزي والزعرعور الأوروبي والبندق الأوروبي وغيرها من النباتات الشجرية والشجيرات والصفصاف في المناطق الرطبة التي تساهم في تشكيل هذه الجدران البيئية الخضراء. وهذه الجدران البيئية الخضراء بحدودها التي عرضها يصل من 1.5 إلى 3 متر، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، تشكل ممرات تقليدية شبكة خضراء متواصلة على مد البصر. كل هذه الحقول اللي على مساحة شاسعة يعني تترابط فيما بينها بهذه الممرات الخضراء، وهذه الممرات الخضراء تؤدي وظائف لا يمكن تعويضها بسهولة. فهي أولا تقلل من سرعة الرياح، هذا السياج الأخضر اللي يصل ارتفاعه إلى 10 متر 20 متر 30 متر هذا يهذب من الرياح عندما تأتي قوية يلطفها، ويخفف أيضا من العاصير ومن الرطوبة الشديدة ومن كل التفاصيل التي قد تؤثر على المحاصيل الزراعية. لذلك هذا السياج اللي موجود يخلق بيئة مختلفة في منتصف المنطقة المحمية، فوظائفها كبيرة جدا من تقليل سرعة الرياح وتحمي الماشية وتخفف من تبخر الماء من التربة وتحد من انجراف التربة أثناء الأمطار والعصير والفيضانات. وعندما تسقط الأمطار لا تسمح الأسيجة النباتية للمياه أن تجري بسرعة فوق الأرض، تمنعها بل تبطئ حركتها، تمنح التربة فرصة حتى تمتص الماء، وبهذا تتحول من مناظر البوكاج إلى نظام طبيعي صغير لإدارة المياه. والبوكاج كما ذكرنا هي هذه الأسيجة النباتية في الريف النورماندي. أما بالنسبة للتنوع الحيوي فالأسيجة الحية هي ممرات آمنة للكائنات الحية. هنا يعني أتذكر حتى نربط الموضوع بشكل ما بجنوب الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، في السابق كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر في محافظة ظفار في منطقة الخريف، أشجار عكر من جنس الكيموفورا، عكر والسيكوف من عائلة البخوريات، وعكر قريبة من نفس عائلة السيكوف. السيكوف هو البلسان وموجود في مختلف أنحاء سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية، لكن عكر ربما يكون قليل التواجد مش مثل البلسام أو البشام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. فعكر من النباتات القادرة على النمو من الجذور بقوة شديدة، فكانوا الأهالي في فصل الخريف عندما تبدأ الأمطار يقطعوا أشجار عكر ويعملوا منها سياج بهذه الأخشاب المقطوعة. هذه الأخشاب المقطوعة تتجذر وتنمو وتعمل سياج بوكاج كما يسميها النورمانديين في فرنسا. هذا البوكاج النورماندي هو بالنسبة لنا نحن السياج المكون من عكر في المزارع القديمة، ويعني سياج حي يعيش ويساهم في منع الحيوانات من الدخول ويقوم بكل الدور المطلوب منه. هذا الشيء بشيء يذكر حتى نربط التفاصيل المختلفة. لكن عندما نجد المجتمعات الزراعية تتطور أفكارها أكثر، لم أجد ولم يذكر لي إنه الأهالي كانوا يعملوا هذا السياج من أشجار عكر بمسافة 1 متر أو 2 متر، وإنما كان عبارة عن شجرة واحدة فقط، يعني أشجار أعمدة متواصلة بجوار بعض. لذلك لا يوجد مساحة لو كانت تعمل بدل سياج واحد سياجين من هذه الأشجار وفي مساحة بينية بين هذه الأشجار لتشكل البوكاج كما هو الحال في الريف الفرنسي في النورماندي. فهذا الشيء بالشيء يذكر على حسب أيضا الإنسان يتشارك دائما بنفس الأفكار ونفس الهموم، ويحاول الإنسان القديم أن يكون دائما مستدام، لأنه الإنسان إذا لم يدخل في مرحلة الاستدامة سيفقد كل شيء، وهذا ينطبق على السكن وعلى الزراعة وعلى كل التفاصيل الأخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هذه ليلتنا 13، ونحن لا يزال يلفنا ظلام الجزيرة. ننشد من الله النور، ونحاول التغلب على شعورنا بالملل، ونحن نستمع إلى بعضنا البعض.
1: يا بزرك بن شهريار، كنا نتصور أن بعد كل حكاية من حكايات رحلات السفن إلى الهند أن تنقشع هالة صغيرة من النور، لكن
0: أعرف، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. نحن نأمل.
1: هل يعني هذا أن الحكايات لم ترقى إلى مستوى الخلاص؟
0: ماذا أقول؟ ربما،
1: أو أن عددنا ربما لا يكفي أن يقص كل منا حكاية واحدة، فتصير الحكايات 30 ليلة مثل أي شهر عربي، خاصة شهر رمضان.
0: دعونا فقط نستمع إلى الحكايات، وأدعوكم إلى البحث عن كل ما هو مدهش وغريب.
2: إذن اسمعوني، أنا المقدام، مجرد نوتي لا أكثر ولا أقل، بحار، لكنني أزعم أنني شاهدت الكثير، ونزلت عند جزر أكثر غرابة من جزيرة الظلمات هذه.
0: المدهش أن كل إنسان يمتدح بضاعته وهو يقدمها كأنها أفضل ما في الدنيا.
2: اسمعوني واحكموا، أنا جالس في مكاني وأنتظر الليلة 13.
0: 13 ليلة، إنه رقم يبعث على التطير.
3: بعد أن سرقنا أغلب ما في البحر لم يعد هناك ما تخرج به السفن لسرقاته، وبدت سلعتنا كأنها تبوح.
4: نحن لصوص البحر، لا نكاد نهنأ بما نسرقه، سرعان ما نبدده ونعود إلى النهب والسلب.
5: الآن لا شيء قابل للنهب ولا للسلب، أخاف ألا نجد رزق يومنا.
4: هل انتهى عصرنا إلى الأبد؟ عصر لصوص البحر؟
5: لا تقل هذا أيها القرصان، لن يحدث هذا في عهدي أنا، أنا ابن ماهان.
3: هذا شيء يبعث على الاطمئنان، سنظل لصوصا إلى الأبد.
5: ماذا تقول؟
4: ماذا قلت يا ابن ماهان؟
5: كيف عرفت أننا سنظل لصوصا إلى الأبد؟ أنت لم تقل إننا سنظل لصوص البحر إلى الأبد.
4: لا أستوعب الأمر.
5: الأمر أنه إذا تعذر علينا سرقة ما بالبحر فإننا لن نفقد الحيلة، وسوف نسرق البر بخيراته.
3: ماذا؟ البر؟ البحر أفضل.
5: نعم، الأثرياء يحتفظون بثرواتهم الكبرى في ديارهم، في المدن لم يعودوا يأمنون على نقل الأموال بالمراكب.
3: هذا صحيح، ما العمل؟
5: سوف نذهب إلى حيث توجد الثروات، سنسطو عليهم في البيوت والأسواق والميادين.
6: احذروا، سفينة القراصنة تقترب من الشاطئ. يا إلهي، لصوص البحر سيصلون المدينة، سيأخذون الأموال ويستولون على المجوهرات ويهاجمون النساء ويأخذوهن سبايا.
7: يجب أن نهرب جميعا إلى الجبل.
2: بعد 3 أيام من التهام البقرة الطائرة لذيذة الطعم، وها نحن نفقد كل ما لدينا من شعر.
6: أنا لم أفقد شيئا. يا إلهي، أين ذهب شعر صدري؟
8: ورأسك.
6: رأسي، يا رأسي.
2: بالتأكيد هذه البقرة الطائرة مسمومة.
6: أفضل أن يصيبني الصلع وأفقد شعري وأن أضل على قيد الحياة.
8: يا له من أمر مثير للحيرة.
6: لقد تسلينا بعض الوقت، أفضل من الملل.

0: كنا في أعمار متباينة، الشيوخ والرجال والشباب الصغير أصابتهم اللعنة نفسها. لعنة؟ لا لا لا لا، لا أعتقد. فبعد أيام،
1: الحمد لله، هذا هو شعري يعود من جديد، إنه ينمو. ها؟ وأنت أيضا أرى الزغب يرجع من جديد.
2: شيء غريب، إنه شعر أسود.
0: أحس كأن الشباب يعود إلى جسدي، وأنا الأكبر سنا، وصلت إلى سن الكهولة.
1: لكن أيها العجوز، أنت لم تعد عجوزا، شعرك الآن أسود.
0: أحس بالقوة تسري في جسدي.
1: يجب أن نخرج من هذه الجزيرة.
0: المركب في حاجة إلى الكثير من الإصلاح.
1: لدينا القدرة الآن أن نصلحها وأن نهرب من هذه الجزيرة إلى الأبد.
0: الآن فقط أستطيع تفسير لماذا هرب سكانها من لصوص البحر دون أن يعودوا. إما هربا من الملل، أو لأن أجسادهم نفرت منهم. وما هي إلا أيام معدودة حتى اجتاز بنا مركب، فلوحنا إليه، فجاء إلينا وحملنا، وعدنا إلى المدن الكبرى، وافترقنا إلى الأبد. وبدأت حياتي من جديد، بحار شاب لا يعرف الشعر الأبيض ولا الشيخوخة، كما ترونني الآن وأنا بينكم.
3: لا أعتقد أننا نمزح، نحن نشكو همومنا إلى بعضنا البعض، ويجب أن نبدو صادقين ونحن في مثل هذه الحالة، حتى وإن لجأ البعض منا إلى المغالاة فيما يروي.
4: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، لذا يجب أن يموت زوجك مقتولا.
5: أستحلفك بالله يا أبي، لا أرغب أن أكون أرملة بأي ثمن.
4: زوجك أبو طاهر قتل عميد عائلتنا في مبارزة غير متكافئة.
5: كانت مبارزة متفقا عليها، وذنب زوجي أنه ماهر في استخدام السيف.
4: من الآن وحتى إشعار آخر محكوم عليه بالموت، سيقتله واحد من رجالنا من الخلف طعنا، مثلما فعل مع عميد عائلتنا.
5: أبي، أبي، أنت العميد الجديد للعائلة، فارحم، إنه والد ابن طاهر، حفظه الله لك حفيدا.
4: ليس الأمر بيدي يا ابنتي، ليس الأمر بيدي، إنه قانون البلاد وعلي أن أحترم القانون. أن يموت زوجك بنفس الطريقة، الطعن من الخلف.

0: أعترف أنني طعنت خصمي من الخلف، لا أعرف كيف حدث، لكنه كان قوياً قوة المردة وكان يستحق القتل. ومن يومها صار القتل غدراً مكتوباً علي، وجاءت زوجتي تودعني.
1: الوداع يا أطيب الرجال، يا زوجي الطيب، يا والد ابني طاهر.
0: ترى هل سنتقابل مجدداً يا زوجتي العزيزة؟
1: حفظك الله إلى الأبد. ترى أين ستذهب؟ وأي أرض ستختار؟
0: سألتحف بالأمواج والعواصف والأعاصير حتى أرسو فوق أرض آمنة.
1: أخاف أن يرسل في أعقابك من يطعنك في الظهر.
0: هل قرروا هذا؟
1: كن حذراً، كن حذراً، يرهاك الله.
0: إذن يجب أن أتصرف بسرعة.
1: ماذا ستفعل؟
2: غداً لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي القاصة والروائية والناقد أستاذ الأدب العربي في كلية العلوم بجامعة الفيوم محمد سليم شوشة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: محمد سليم شوشة من مواليد بني سويف عام 1985، حاصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2006، وعلى ماجستير اللغة العربية والعلوم الإسلامية من الكلية ذاتها عام 2010، وعلى درجة دكتوراه في اللغة العربية من قسم الدراسات الأدبية من الكلية ذاتها عام 2013 بمرتبة الشرف الأولى، ويعمل حاليا أستاذا بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. صدر له ذات النقاب الزنجية قصص 2010، البناء القصصي في شعر أبي نواس دراسة عام 2011، نصف يوم رواية صدرت عام 2013، شرود أبيض رواية صادرة عام 2014، سور ثلجي في الصحراء رواية صدرت عام 2016، جزيرة القرد رواية صدرت عام 2018، سنوات التيه رواية صدرت عام 2019، وله أيضا الصورة والعلامة أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة نقد، صدر هذا الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 2022. ما وراء القصيدة نقد، هذا الكتاب صدر عن دار سما للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 2023، وله أيضا الذات والمرآة صورة الرجل في السرد النسوي العربي بين التشكيل والتأويل، وله أيضا فخ الحضارة، وهو كتاب عن ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الثقافة واللغة العربية. نرحب بك القاص والروائي والباحث أستاذ النقد الأدبي محمد سليم شوشة في هواء الكتابة.
3: أهلا وسهلا أستاذ صالح، سعيد أن أكون مع حضرتك ومع برنامجكم المحترم.
0: شكرا جزيلا. دعنا نقترب قليلا في بداية هذا اللقاء من بيئتك الأولى التي نشأت فيها، البيئة الريفية. حفظت القرآن في كتاب القرية يعني، وتفاصيل أخرى لابد أنها قادمة من هناك. حدثنا عن بعض الظلال العتيقة، عن تأثيرها على حياتك وتجربتك في الكتابة.
3: نعم، زي ما حضرتك قلت، وأنا نشأت في هذه البيئة الريفية التي أراها بيئة ثرية، يعني من على المستوى المعرفي وعلى المستوى الإنساني.
0: نعم.
3: والعلمي، يعني حظيت فيها بالتعليم في الكتاب ثم المدرسة الابتدائية، وكان مستوى التعليم في القرية جيدا جدا، ويعني كان في نخبة من المعلمين المتميزين وفي رعاية من الأسرة والأهل، والحقيقة يعني كانت طفولة ثرية، وخصوصا الطبيعة كمان الريفية في وسط الصعيد في بني سويف، في محافظة بني سويف. يعني الحقيقة أنا أرى كانت طفولة ثرية وغنية، وكانت على مقربة من القرية التي نشأ فيها وولد فيها ولد ونشأ فيها عميد الأدب العربي طه حسين. يعني ده من حسن حظي يعني.
0: نعم، أنت تكبر كثيرا تجربة طه حسين، بالإضافة طبعا إلى نجيب محفوظ أيضا في كثير من لقاءاتك الصحفية.
3: ده حقيقي، يعني أنا أرى أن إسهام هذين العالمين يعني كان إسهاما بارزا، وخدم اللغة العربية والثقافة العربية بكل ما يمكن من خدمة ورغبة في التحديث والتطوير، سواء على مستوى الفكر والدراسات الأدبية وترسيخ الطبع المنهجي كما حدث مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، أو بالنسبة لتطوير السرد والرواية العربية كما حدث في منجز نجيب محفوظ. وأنا الحقيقة يعني لدي هذان الجانبان، يعني الدراسة الأدبية أو الدرس الأدبي الأكاديمي وأيضا الإبداع الروائي.
0: نعم، دعنا نبدأ من باكورتك الإبداعية، مجموعة قصصية بعنوان ذات النقاب الزنجية، صدرت عام 2010. سؤالي، ما الذي حرك فيك الباعث للكتابة القصصية على وجه الخصوص في تلك الآونة، وما هي المناخات أيضا التي التفت لها باكرا من خلال هذه المجموعة؟
3: جميل. المجموعة القصصية كانت في المرحلة الأولى واقترنت بعالم القرية أو بين القرية والمدينة أو المراحل الأولى من الاتصال بالمدينة، لكن أغلبها عن عوالم القرية وحياتها ومفرداتها وشخصياتها. والحقيقة ما دفعني أو حركني تجاه القصة القصيرة هو قراءاتي الأولى في فترة الثانوية العامة والدراسة الجامعية لأدب القصة عند نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويحيى حقي و عدد كبير جدا من كتاب القصة المتميزين، يعني جعلني يعني مندفعا بقوة إلى تقليده.
0: نعم، يبدو أنك ذهبت بعيدا في ما يتعلق بالسرد وذهبت إلى الرواية عوض القصة القصيرة بعد ذلك من خلال الخمس روايات التي نشرتها. نعم،
3: ده حقيقي. أنا يعني ما ظللت أكتب القصة، لكن الحقيقة أن أنا وجدت فن الرواية فن رحب، يعني في يعرض للكاتب مجالا رحبا للتعبير عن العالم والتعبير عن قضاياه وأسئلته وشواغله، يعني في مساحة واسعة للبنى الجمالي أو للتشكيلات الجمالية المختلفة بدرجة أكبر من القصة القصيرة، يعني فوجدت فيها مساحة ومجالا واسعا، وهذا ما جعلني أكتب عددا أكبر من الروايات، وإن كنت قد استمرت في كتابة القصص القصيرة لكني يعني لم أنشرها.
0: طيب، أنت تقول في عن اهتمامك بالذكاء الاصطناعي، طبعا توجت هذا الاهتمام بكتابك فخ الحضارة، تقول أن هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي نشأ بالصدفة البحتة، تقول حيث تكرر اصطدامي بالذكاء الاصطناعي كثيرا وأنا أتابع اطلاعي على المنهج الإدراكي في اللغويات والنقد الأدبي والدراسات الأدبية، لكن سؤالي هنا يتعلق بعلاقتك بالكتابة عموما والكتابة الإبداعية خصوصا، لا أظن أنها نشأت بالصدفة، يعني أتوقع ذلك. كيف توطدت أو توثقت عرى علاقتك بالكتابة وبالقصة في البداية ثم الرواية لاحقا؟
3: الحقيقة أنا كانت علاقتي باللغة يعني علاقة وجودية، يعني جاز التعبير، يعني أشعر بوجودي بدرجة أكبر وأوضح مع القدرات التعبيرية واللغة سواء قراءة أو كتابة حتى، يعني في تفاعلي مع اللغة بشكل عام، يعني بالمعنى الأوسع لعملية التفاعل مع اللغة. يعني حضرتك ذكرت النشأة الأولى مع القرآن الكريم وهو محفز قوي جدا للغة والخيال والغوص في ما يعرض القرآن الكريم أو ما يعرض خطاب القرآن الكريم من قصص و يعني تاريخ وهذه التكوينات اللغوية السرية. ثم يتحول الأمر بعد ذلك مع قراءة الأعمال الأخرى والتفاعل معها، وعملية التفاعل لا تقف عند حدود التلقي أو القراءة، لكن بشكل حتمي تأتي مرحلة ويبدو وكأن العقل ينفجر ليعبر عن نفسه أو يعبر عما خزن فيه أو ما لديه من مخزون أو يعني حصيلة قرائية.
0: نعم. في أحد لقاءاتك تذكر قائلا بعض التجارب التي قد نتصور أنها من باب الزندقة والخمريات هي بالأساس تجارب إبداعية حافلة وثرية بالرمز الصوفي، مثل تجربة أبي الواس وغيره من شعراء العصر العباسي تحديدا. طبعا صدرت لك دراسة بعنوان البناء والقصصي في شعر أبي نواس في عام 2011. يبدو أنك مهتم بهذه التجربة، تجربة أبي نواس، ومنذ فترة باكرة. ما الذي استوقفك في هذه التجربة؟ طبعا وقد درست البناء القصصي في شعري.
3: هو الحقيقة هي لم يكن اهتماما مقصورا على أبي نواس فقط، ولكن كان اهتماما بالجوانب الإنسانية في الأدب العربي القديم وبخاصة العصر العباسي. يعني أنا رأيت في هذا الشعر سمتا إنسانيا يعني حداثيا يكاد يصل إلى حدود ما نراه الآن في الإبداع العلني، يعني من نزعات واقعية وحالات من الذاتية والتعبير عن الذات الفردية وخروج عن الأنساق المعتادة والمألوفة للشعر العربي القديم في العصور السابقة، العصر الجاهلي وغيره، وأيضا الطابع السردي والقصصي، يعني جماليات من نوع جديد أو من أنماط مغايرة. وهكذا يعني ظلت أو استمرت دراساتي في مرحلة الماجستير والدكتوراه. يعني زي ما حضرتك أشرت، في الماجستير درست البناء القصصي في شعر أبي نواس، لكن في الدكتوراه درست الشعر الفكاهي أو شعر الفكاهة في العصر العباسي، دراسة من منظور النقد الثقافي، وهو نقد جديد أو كان منهجا جديدا في ذلك الوقت، طبقته على الشعر العباسي أيضا، واستكشفت عددا كبيرا من القضايا المتصلة بهذا الشعر، منها ما هو تقليدي أو ما يبدو تقليديا، لكن حاولت أن أغوص في هذه الفترة وأتعمق فيها وأستكشف الأبعاد الإنسانية في شعر هذا العصر.
0: نعم. أنت طبعا أنجزت عددا من الكتب والدراسات النقدية الهامة، أذكر على سبيل المثال الصورة والعلامة، أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة، كتابك أيضا فخ الحضارة فيما يتعلق بدراستك للغة من خلال الذكاء الاصطناعي، دراستك النقدية أيضا الذات والمرآة، صورة الرجل في السرد النسوي العربي بين التشكيل والتأويل. يبدو أنك تنتصر لمنهج نقدي دون غيره في رؤيتك النقدية وفي دراساتك النقدية، هو المنهج الإدراكي. هل أغواك هذا المنهج بشكل أساسي ربما علائق تواشجاته المعمقة مع العلوم والفنون والأداب والخطابات والمناهج الأخرى، أم أنه ربما نقول أتاح لك

0: دراسي. المنهج الدراسي هو الآن يعني المهيمن، وهو الجانب الأساسي في تهيئة الأدب والنقد واللغة عموما للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، ولذلك هو المنهج الأكمل والأمثل. وهذا ليس رأيي أنا فقط، لكن رأي كثيرين. والحقيقة أنه هو كمان منهج يعني كما يسمونه بيني التخصصات أو interdisciplinary أو multidisciplinary أو متعدد التخصصات، يجمع عددا كبيرا جدا من المناهج ويصهرها في بوتقة واحدة أو منظور واحد، ويستعين بكل هذه العلوم ويفيد منها في مقاربة أمثل للخطابات الأدبية أو للظواهر حتى اللغوية. ولذلك يعني كنت منحازا له، وهو يتسم بالطبع العلم، يعني يصل بالنقد الأدبي والعلوم الإنسانية إلى أقصى درجات الدقة الإمبريكالية أو الإمبريقية، اللي هي يعني زي العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء. يعني هو عمل تجسير للفجوة بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية أو الإمبريكال ساينس. فده دي ميزة الدراسات الإدراكية أو النقد الإدراكي. والحقيقة أننا يعني أريد أن أشير هنا أيضا إلى كوني لا يهمل الميراث القديم للنقد في كل عصوره تقريبا. يعني النقد الأدبي الإدراكي الحقيقة أو الدراسات الإدراكية هي ينفع تكون النقد الأدبي الإدراكي أو الدراسات الأدبية الإدراكية، هنلاقي أنها برضو يعني تفيد من كل الميراث الإنساني في النقد طالما كان يعني ذا مخرجات دقيقة وسليمة لا يهملها بل يأخذها في الاعتبار.
1: نعم. ماذا عن ما بعد الحداثة فيما يتعلق بهذا المنهج؟
0: هو الحقيقة هذا المنهج أيضا اتصل بمراحل ما بعد الحداثة، ولم يكن نصوصيا وماديا مغلقا، لكن خرج للظواهر الثقافية، وهذه سمة ما بعد الحداثة. يعني فكرة العولمة والتأثيرات المتبادلة بين الحضارات والثقافات المختلفة، وفكرة الغزو الثقافي والكولونيالية وما بعد الكولونيالية، وتأثير القوى الكبرى والقوى الأصغر أو تأثير الهامش والمركز. سنجد أن النقد الأدب الإدراكي أيضا أو الدراسات الأدبية الإدراكية تأخذ هذه الأمور في الاعتبار. وإحنا بنلاقي دلوقتي أو نلاحظ ونرى أن الذكاء الاصطناعي مثلا يعني يتفاعل مع كل أشكال الخطاب وكل أشكال السرد، ويدمج مثلا القصة بالفيديو جيم ألعاب الفيديو أو مثلا حتى الإعلانات وقصص التي تستخدم في الترويج أو الدعاية أو الماركتينج أو هذه الأمور أو السينما. يعني يصنع حالة من التفاعل بين الأشكال المختلفة من الفنون والآداب أو النص المكتوب والنص المسموع أو النص البصري، يعني يمزج كل هذه الأمور، وهذه هي سمة من سمات ما بعد الحداثة.
1: نعم. لكي لا نذهب بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، أيضا نقترب من كتابك الاستشرافي الهام، طبعا عنوانته بفخ الحضارة، ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الثقافة واللغة العربية. يعني هذا الكتاب يعد بحق جرس إنذار عن ما يحصل من ثورة كبرى على صعيد الذكاء الاصطناعي. أنت طبعا لست ضد أي منجز علمي أو تكنولوجيا بكل تأكيد، لكنك ترفع الصوت عاليا في هذا الكتاب حول تأخرنا نحن العرب فكريا وعلميا، وتأخر لغتنا أيضا بسبب الجمود والتحجر الذي يحيط بهذا التطور والتحديث. حدثنا
0: نعم
1: قليلا عن هذا الكتاب.

0: الذي تحذر فيه من كوارث وخيمة على لغتنا وعلى ثقافتنا العربية ما لم نواكب طبعا العصر ونحدث ونطور ونرتقي بنظم وأسس والأسس المعرفية والعلمية للغة والثقافة العربية.
1: نعم، هو زي ما حضرتك قلت، الحقيقة أنا كنت مدفوعا في كتابة أو هذا الكتاب بمخاوف كبيرة حول مستوى لغتنا مع الذكاء الاصطناعي، أو مستوى معالجة الذكاء الاصطناعي مع لغتنا، وحالات الغزو من أو احتمالات الغزو الثقافي والفكري من لغات أخرى في حال ضعف اللغة العربية مع الذكاء الاصطناعي. و يعني غصت في هذا الأمر بدرجة أكبر وبدرجة متخصصة، وعرفت المقاييس التي يعني تميز بين اللغات المختلفة. وأولا اكتشفت أو كان واضحا جدا أن مسألة اللغة مسألة أساسية جدا في جوانب الذكاء الاصطناعي. يعني اللغة أساس من أسس الذكاء الاصطناعي في جوهره، بمعنى أن الذكاء الاصطناعي هو أصلا أو في أساسه وفي أصله هو تحول عقل الآلة لمعالجة اللغات الطبيعية، أو ما يعرف بالناتشرال لانجويج بروسيسنج، وده نظام أساسي. مع الأسف نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمنتج نهائي ونستخدمه كوسيلة دون أن نعرف نادي داخله أو الأسس التي قام عليها. وهكذا لم تلفت انتباهنا مسألة التفاوت بين اللغات المختلفة في حجم حضورها أو عمق معالجتها من الذكاء الاصطناعي، ومقاييس هذا، وكيف نحسن وضع اللغة العربية أو نجعل الذكاء الاصطناعي قويا فيها أو أكثر فاعلية وأكثر دقة ويعالجها معالجة عميقة. وهذا هو المقياس، وما الأسس التي نعتمد عليها أو المناهج التي نعتمد عليها في تحديث علومنا. وفرقت بين اللغة نفسها وعلوم اللغة العربية. يعني اللغة العربية لغة ثرية جدا وحيوية وقوية إلى أقصى درجة، لكن الأزمة كلها في علوم اللغة العربية وأبحاثها ودراساتها ونوعية هذه الأبحاث وتوقفها عند مستوى معين أو عند مراحل تاريخية معينة.
0: نعم. طيب ما هي الحلول التي تراها هنا ناجعة في هذا السياق على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي أو الذهاب إلى هذه مع هذه الثورة التكنولوجية الهائلة؟ كيف يمكن،
1: نعم.
0: ما هي المقترحات، ما هي الحلول، ما هي أيضا الأسئلة التي يمكن أن تردم هذه الهوة بين هذا التخلف أو الجمود أو التحجر، وبين أيضا الانفتاح على العصر بما فيه من انفتاحات تكنولوجية كبرى؟
1: الحقيقة أنا كما يعني كنت ميالا للتحذير والتنبيه للخطر، حددت أيضا مسارا للإصلاح ومخرجا وخريطة للخروج من هذا المأزق
0: نعم
1: التاريخي. وهو الحقيقة ليس حلا مخترعا، أو يعني هو يعني اقتداء بالأمم والحضارات التي أنقذت نفسها، أو يعني استرشاد بتجارب الأمم الأخرى. الصين مثلا كانت متأخرة في الذكاء الاصطناعي حتى العام 2000، يعني حتى مطلع الألفية الثالثة، ثم بعدها وضعت خطة واضحة للنهوض بالدراسات اللسانية واتجهت نحو الإدراكيات، وهذا ما حددته في الكتاب، وهذا هو المخرج. وذكرت التسلسل التاريخي للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كان نتاج ثورة كبيرة في دراسة الميزانيات أصلا، يعني كان متصلا أو مؤسسا على علم النفس الإدراكي، لكن الجانب الأصلي فيه هو كيف يعالج المخ البشري اللغة الطبيعية، رموز اللغة الطبيعية ومنظومة اللغة الطبيعية. هذه هي فكرة الذكاء الاصطناعي في الأساس. تمام؟ ومن هنا يعني اعتمدت المسارات التي مضت فيها الأمم الأخرى أو كيف طورت هذه الأمم. وإحنا عندنا يعني لدينا نموذجان قويان جدا في الذكاء الاصطناعي، أمريكا والصين. يعني هذا هو المسار وما صار فيه أو صارت فيه هاتان القوتان هو ما يجب علينا أن نمضي فيه، ولا نكون مستهلكين فقط بل نكون فاعلين ونطور أبحاث لغتنا ودراساتها وعلومها بشكل جذري وشامل ويشمل كل الأبعاد، يعني على مستوى الدقة أو الصحة اللغوية ومبادئ التعلم السليم وإفساد اللغة للأطفال بوصفها مهارات وليست مجرد قواعد، وبتدرج وصولا إلى الجوانب الإبداعية في اللغة أو ما يعرف بالكرياتيفيتي، يعني القصص والسرد والشعر والأبعاد الفنية والجمالية للغة والمجاز. حتى أيضا لابد أن نحدد أنماطه وأنماط تعامل العقل مع اللغة اللي تنتج المجازات، وهذا الأمر أصبح منجزا وواضحا ومعروفا مثلا في اللغة الإنجليزية. لماذا لا ندرس اللغة العربية بالكيفية نفسها التي تمت دراسة أو تمت في دورها دراسة اللغة الإنجليزية أو حتى اللغة الصينية؟ يعني الصينيون أيضا صاروا في المسار نفسه وحققوا تقدما كبيرا، والآن الصين من أكبر الدول في المجال. إذن اتضح بشكل كامل وواضح، يفترض أن يكون هذا، وهذا ما ذكرته في الكتاب، أن يكون أنه قد اتضح بشكل كامل أن اللغة شأن تكنولوجي، اللغة وهمومها وأبحاثها شؤون تكنولوجية. يعني لا. وأمريكا تفعل هذا، تدرس اللغة في معاهد التكنولوجيا زي الـ MIT مثلا.
0: نعم شأن علمي. يعني أنت ركزت على هذا الجانب ويبدو أن جل اهتماماتك منصب على هذا الجانب. يعني مثلا في مقال لك بعنوان عصر المعرفة نشرته في 30 ديسمبر 2024 تذكر فيه ذات المنحة تقول
1: يعني في أسبوعي دي سلسلة مقالات في الأخبار في جريدة، دي سلسلة مقالات أنبه فيها لهذا الأمر، يعني أكمل فيها الدور الذي كنت قد بدأته في كتاب صف الحضارة.
0: نعم. دعنا نعود إلى النقد أيضا. أنت من الذين يقولون بتخلف نقدنا العربي عن الكتابة الإبداعية، وأن النقد الأدبي في بلداننا العربية واقع بين كماشتي الأكاديمية، طبعا في نزوعها للمدرسية والتنمية والقولبة والاختزال والارتجالية المثقلة بالتعميم والخالية من الانضباط المنهجي. سؤالي، ما الحل في رأيك لاستعادة النقد، دعنا نقول وجهه الحيوي والإبداعي في هذا الخصوص؟
1: الحل ببساطة إما أن يعني نحن لدينا نوعان من النقد، النقد الأكاديمي المغلق على نفسه أو النقد الصحفي الذي يتخلى من المنهجية أو من الطبع المنهجي ويترفع عن هذه الأمور. لابد أن يكون هناك قدر من التوازن، يعني إما أن تخرج الأكاديمية عن حدودها وأسوارها إلى حالة من الحيوية، يعني تكون ملتزمة بالمناهج ومتطورة وتتسم بالحيوية وتتماس وتتفاعل مع المنجز والمنتج الأدبي العربي بقدر من الحيوية والتجدد، وإنها برضو يعني تلتزم منهجيا، يعني أو أن النقد الصحفي هو الآخر يحسن نفسه ويكون أكثر انضباطا وأكثر تجددا ولا يستعلي على المناهج. يعني لابد أن نوازن لننتج نقدا منضبطا وفي الوقت نفسه مقبولا من القراء ومقبولا من الساحات الأوساط الأدبية، يعني يكون الناس قادرين على التفاعل معها وقادرين على فهمه واستيعابه، ويكون هناك تفاعل بين النقد والإبداع. هذه الحالة من التفاعل بين النقد والإبداع هي ما تسري المشهد الأدبي العربي بشكل كامل، وتسري المنتج اللغوي عموما، وتسري العقل أيضا والحالة الفكرية العربية. النقد هو عنوان للعقلانية والمنطق والمنهج وهكذا، وليس حالة ارتجالية يعني، أو حالة من التقييم الهوائي أو العاطفي.
0: طيب فيما يتعلق بمزاوجتك للكتابة الروائية والنقدية، أنت تقارن في أحد حواراتك بين حياة الناقد وحياة الروائي. استمعك عذرا أن أقتطف قليلا من ذلك الحوار. تقول حياة الناقد أقرب لرجل يعيش داخل المعامل والمختبرات، يعصر عقله ويجبره على العمل بشكل منهجي ووفق منطق محدد وفي ضوء محددات كثيرة لا بد من الاطلاع عليها. أما حياة الكاتب الروائي عندي أو في تجربتي فتختلف تماما، أو تصبح على النقيض من هذه الحالة، حيث يكون فيها التحرر الكامل ويبدو الأمر شبيها بالخروج للتنزه في الحقول أو الغابات. هكذا تقول. هل تشعر بذات المتعة أو اللذاذة في الحالتين أو الحياتين حسب تعبيرك، من ناحية مثلا الصفاء الروحي، القبض على الأشياء المهملة والغائبة والمنسية، التركيز على زوايا مخبأة، الالتفات مثلا إلى شقعة ضوء دعنا نقول، أو عتمة أو ظل مغوٍ أو شيء من هذا القبيل في كلا الحالتين؟
1: نعم، هو كما ذكرت بالضبط أستاذ صالح، الأمر كما يعني حضرتك تذكره أو تصفه في هذه الثنائية يعني، أو الانتقال بين عالمين متباينين إلى حد بعيد، عالم القيود وعالم الحرية، عالم الانضباط المنهجي وعالم الارتجال والانطلاق. هو حتى العقل يعني ثبت أن العقل الإبداعي يكون مقيدا لكن قيوده تكون خفية يعني غير واضحة، بعكس العقل النقدي أو العقل الأكاديمي أو العلمي تكون قيوده أكثر وضوحا. هو العقل دائما محكوم بأطر ومحكوم بقوانين، سواء كانت ظاهرة أو واضحة أو بارزة أو كانت خفية نسبيا أو غير واضحة تماما. لكن هو الحقيقة أن المشاعر هي التي تتباين، يعني مع الحالة الإبداعية يكون الإنسان شاعرا أو مستغرقا في حالة من التحرر أو الشعور بالتحرر والانطلاق أو الغوص وراء أشياء يعني ليست صارمة، يعني الأمر يبدو كما الأحلام مثلا أو مناطق الظل زي ما حضرتك وصفت. أما النقد هو العقلانية، المنطقة المضيئة، المساحة التي نحاول أن نستبصر فيها بأنفسنا أو بإبداعنا أو بظواهرنا الأدبية المختلفة في ضوء مناهج أو في ضوء محددات علمية يعني.
0: نعم، قدمت قراءات في غاية الأهمية أو مداخل نقدية لقراءة عدد من الأعمال السردية والشعرية، يعني ربما نقرأ بعض العناوين التي أو القراءات التي قدمتها، يعني قدمت مراجعات أو قراءات لرواية حجاب الساحر للشاعر المصري أحمد الشهاوي، رواية أيام الشمس المشرقة للروائية المصرية ميرال الطحاوي، رواية دكاكين تغلق بيتها لكمال رحيم، رواية ماريو وأبو العباس لريم بسيوني، رواية بوستة عزيز ضومط لسامح الجباس، ديك أمي لحمدي أبو جليل، رسالة إلى آخره، وأيضا لقراءات في روايات يعني أيضا كتاب غير مصريين أيضا يعني عرب. وأيضا طبعا اشتغلت على قراءة تجارب شعرية، مثلا نذكر هنا
1: تجربة الرواية العمانية أيضا بالمناسبة، يعني أنا كتبت عن عدد كبير من من الروائيين الهمانيين، يعني تقريبا أبرز المبدعين الروائيين في عمان كتبت عنهم أو عن تجاربهم ودراسات نعم. مطولة، يعني بشرى خلفان وجوخ الحرتي وهدى حمد وحتى كتابات سيف الرحبي الرحلة سرد الرحلة، وأيضا بعض شعري، وكتبت عن زاهر الغفري وأيضا
0: زهران القاسمي يعني
1: زهران القاسمي
0: نعم نعم
1: عدد كبير من الروائيين والمبدعين في عمان الحقيقة لفت انتباهي. وأحدث كتاب لي هو بلاغة الخطاب الروائي، يعني صدر من شهور قليلة عن الهيئة العامة للكتاب، فيه عدد من الدراسات عن جوخ الحرشي وهدى حمد، يعني وكتبت عن كتاب عرب آخرين يعني في السعودية في الكويت في المغرب العربي. يعني الحقيقة أنا مهتم بالرواية في الوطن العربي كله. يعني
0: طيب كيف تأتي في رأيك أهمية مثل هذه المتابعات والمراجعات والتنقيب والاستكشاف لتلك الأعمال الإبداعية في ظل دعنا نقول غيبوبة نقدية ربما لا تكترث أو لا تستطيع أن تواكب ما يقدم إبداعيا على كافة الصعد الإبداعية؟
1: هو الحقيقة هذه المتابعة مهمة جدا، وأنا يعني أحمس يعني كثيرا من الكتاب والنقاد الشباب وهذه الأجيال أو المجيلين لي أن هم ينطلقوا في تتبع الظواهر الأدبية العربية بنوع من الاتساع وعدم الانغلاق، لأن حينما تكشف إبداعنا وأدبنا العربي في كل الأقطار والدول وكل تجلياته وظواهره، نحن نكتشف ذواتنا أو نقارب أنفسنا ونحاول أن نستبصر بذواتنا وبظواهرنا النفسية والاجتماعية ونرى أنفسنا بشكل أفضل ونصنع حالة من التواصل الجمالي مع بعضنا البعض. يعني أنا حين أقرأ الرواية العمانية أجد فيها بعض الإشارات للإبداع المصري، لنجيب محفوظ، للسينما المصرية، لمحمد عبد الوهاب، لأم كلثوم، كيف يرى الإنسان العماني مصر أو تأثيرها، أو كيف مثلا تتشكل حالات من الإبداع العماني بتشابك وتفاعل مع الإبداع العربي في الخليج العربي أو في السعودية أو في مصر. يعني هذا الاتصال الجمالي يتشكل أو يظهر في صفحة الإبداع العربي في مجملها أو في اتساعها، وكأن الإبداع مرآة نرى فيها أنفسنا ونستبصر فيها أو نسعى لمزيد من الاستبصار بذواتنا.
0: نعم.
1: ومن هنا يعني كانت هذه الأهمية.
0: طيب في تقييمك للقصيدة العامية، أنت طبعا ذهبت إلى كتابة هذا الرأي وهذه الرؤية في ذكرى رحيل عبد الرحمن الأبنودي في 21 من أبريل من عام 2015، تذكر في لقاء صحفي معك بأن قصيدة العامية قطعت أشواطا مهمة على يد كل من بيرم التونسي وفؤاد حداد لتتجاوز ذلك الإطار الضيق إلى آفاق شعرية أرحب، تشير بالدور البارز في تطوير قصيدة العامية لدى الأبنودي للخروج بهذه القصيدة إلى آفاق جديدة من الملحمية السردية ودمج التراث الشعبي وتجسيد البطولة الشعبية بنموذجيها الفردي والجماعي. ماذا يمكن أن نسمي هذا الحضور الطاغي للقصيدة العامية بإزالة القصيدة المكتوبة بالفصحى؟ هل يمكن أن نسميه تجاور؟ هل يمكن أن نسميه تجاوز؟ هل يمكن أن نسميه تعدد أو تنوع في أدوات ووسائل التعبير؟ هل هو سحب الانبساط عن اللغة الفصحى بكل ثقلها القاموسي والمعجمي والترجمي والبحثي والإبداعي؟ أم يعني ماذا؟ هل يمكن أن نقول مثلا بأن القصيدة العامية ازدادت أو تكثفت أجنحتها بينما روحت القصيدة الفصحى البقاء بجناحيها المألوفين أو المعتدين؟
1: هو الحقيقة يعني أدب أو الشعر العامية، وحتى ده برضو موجود في الدول العربية المختلفة، الشعر النبطي أو يعني الشعر المحلي والشعر اللهجات، هذا الشعر في حال تجاور وتفاعل مع شعر الفصحى، وهو ليس نقيضا وليس عدوا، أو هو في حال من التفاعل والمنافسة، وهو يبتسم بالحيوية الحقيقة، ويتصل بالناس وبتفاصيل الحياة اليومية والنبض الحياتي والإنسان البسيط يعني، أو الطبقات البسيطة، أو يعني الحياة في وجهها المتحرك والصاخب. يعني هذا هو ما يميزه عن الشعر الفصحى، إن هو أكثر نبضا وأكثر اتصالا بالحياة اليومية ولغة الحياة نفسها التي يستخدمها العرب، أو يستخدمها الإنسان العربي البسيط. ومن هنا كانت هذه الأهمية. الحقيقة أن مصر بالتحديد حظيت بعدد كبير جدا من الأصوات في شعر العامية، أسماء كبيرة ومعروفة، بيرم وفؤاد حداد وصلاح جهين وأجيال وأجيال، وأحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن الأبنودي يعني وعبد الرحيم منصور. وأنا الحقيقة كتبت كتابا عن اللي هو ما وراء القصيدة. والحقيقة أن هذا النوع من الشعر متصل بالعقل الجمعي والوعي الجمعي، وفيه ظواهر مهمة جدا. وأنا أدعو لدراستي، لأن دراسة الأدب الشعبي دراستي في كل الأقطار العربية، الشعر المحلي أو شعر اللهجات أو الشعر النبطي أو الشعر العامي، يعني دي كلها أشكال من الشعر والتعبير. حتى الأغاني بالمناسبة كان لها تأثير كبير في فترات كبيرة من تراثنا وتاريخنا في الخمسينات والستينات، كانت مهمة وفاعلة بقوة في تشكيل الوعي الجمعي أو العقل الجمعي.
0: نعم، في إحدى طروحاتك ترى بأن الفن الجيد يتأسس على نخبة أدبية وثقافية جيدة، وأن هنالك تآكلا للنخبة يتم منذ فترة طويلة. تضيف في هذا الخصوص كل الدوائر تخدم بعضها، وأحوال الفلسفة مثلا والعلوم الإنسانية وحالة الترجمة وضعف النشر وضعف الأدب والكتابة الروائية والقصصية تؤثر في شكل الدراما والفن مثلا. لهذا أنت تدعونا إلى أن نصنع فنا هادفا وجيدا، وأن نعيد بناء النخبة الثقافية والأدبية بهذه الطريقة.
1: طبعا.
0: طيب،
1: مسألة النخبة.
0: نعم. سؤال يتعلق بطبيعة أو نوع أو طريقة تفعيل تلك النخب، خصوصا وأنك تدعو إلى تفعيل هذه النخبة، يعني أنت تسعى أن تكون فاعلة كما تقول. كيف يمكن أن نفعل تلك النخبة؟
1: مسألة النخبة، مسألة النخبة، أنا أحيي حضرتك على الحقيقة على شمولية هذا الحوار وعلى تطرقي إلى جوانب كثيرة ومهمة وأسئلة عديدة، وعلى قراءة حضرتك في كثير جدا من المواد التي أنتجتها سواء كتب أو إبداع أو مقالات. يعني أحيي حضرتك بقوة والله. مسألة النخبة مسألة في غاية الأهمية، يعني هي المحرك الأساسي للحياة الثقافية والفكرية، وجوانب الحياة الفكرية والثقافية متصلة بعضها ببعض، يعني هي أبعاد لشيء واحد، أبعاد متعددة لشيء واحد، يعني هي حالة واحدة لكنها رباعية الأبعاد أو خماسية الأبعاد أو سداسية الأبعاد. حال الفلسفة والفكر يتصل بحال الفن والدراما والسينما والفنون التشكيلية والسرد والدراسات اللغوية، كلها يؤثر، والخطاب الإعلامي نفسه، كلها متلاحمة ومتأثرة ببعضها. يعني هذا هو واقع الثقافة وحالتها في توصيفها العلم الأخير أو الدقيق، أنها كلها متدافعة أو متأثرة ببعضها. ولذلك النخبة هي التي تربط كل هذه الأمور ببعضها، أو يعني تصبح هي المحرك الأساسي والفاعل الأساسي. طيب، لماذا لا نفحص حال النخبة ونستكشف مظاهرها وأشكالها وأنماطها وآفاتها وأمراضها؟ وأنا كتبت عددا من المقالات في مقالي في أخبار، في جريدة الأخبار مؤسسة أخبار اليوم، عن النخبة ومسارات تشكلها والحقيقة يعني النخبة فعلا العربية يعني فيها بعض الإشكالات أو المشاكل زي ما حضرتك ذكرت، فكرة انحصار أو انغلاق الأكاديمية الأكاديميات والجامعات على نفسها واقتصارها على ما هو داخل أسوار الجامعة، هذا خطأ. وبرضو حالة التساهل في الخطاب الإعلامي أيضا هذه ظاهرة سلبية، يعني الخطاب الإعلامي لابد أن يكون ثقيلا أو يبتسم بالثقة للعلم، يكون هناك يعني محاورون متخصصون أو يعني لديهم قدر كبير من التخصص والدقة سواء في شؤون الثقافة أو في التكنولوجيا، يعني يكون عندنا إعلام قوي يطرح أسئلة مهمة وقضايا جادة وبشكل سلس أيضا. فهي عوامل كلها يؤثر بعضها في بعض، والنخبة يعني تحتاج للبحث والفحص وتحتاج لأن نسائل أنفسنا عنها وعن أحوالها، لأن الحقيقة أنا أراها أكثر فعالية حتى من يعني المكون السياسي نفسه، لأن السياسات هي النخبة ثابتة لعدد من العقود، يعني تثبت لمدة 5 سنين 5 عقود 50 سنة 60 سنة، يعني تتغير ببطء، النخبة تتغير ببطء شديد. يعني بداية تغيرات مثلا النخبة العربية ربما يكون من فترة السبعينات والثمانينات مع موجات معينة من الفكر، ولذلك هي تأخذ عقودا حتى أو تستغرق عقودا حتى تتبدل أو يحدث فيها تغيرات، وهي فاعلة بقوة كبيرة جدا في تشكيل حياتنا وتوجيهها.
0: نعم. طبعا لابد من الحديث عن تجربتك الروائية التي تمخضت عن 5 روايات أظن حتى الآن، هي نصف يوم وشرود أبيض وسور ثلجي في الصحراء وجزيرة القرد وسنوات التيه، وربما هنالك أعمال أيضا لم تنشر حتى الآن. على الأقل نتطرق لإحدى تلك الروايات وهي جزيرة القرد. حسب إحدى المراجعات لهذه الرواية فإن الرواية تقوم فكرتها على تقارب لحظات الانقسام والتشتت عند الإنسان المصري المعاصر عبر شخصية الدكتور حافظ يوسف الأستاذ بالجامعة، تتضح فيها مشاكل الجامعات ومشاكل المجتمع وتنعكس عليه الأزمات والمشاكل السياسية، وتمتد أحداثها أحداث هذه الرواية لمدة طويلة بداية من العام 1973 وحتى 30 يونيو.
1: نعم.
0: ما الذي كان يلح عليك من دعنا نقول أفكار أو أسئلة أو رؤى قبل الشروع في كتابة هذه الرواية؟ ما الذي حرضك على الذهاب إلى جزيرة القرد؟ يعني إحنا نحن القراء ما زلنا نراوح مكاننا في جزيرة الكنز واستحضار خريطة الكنز والبحث عن الكنز المعنوي على الأقل.
1: هو الحقيقة هذه الرواية فيها قدر من الرمزية، وأنا كنت مشغولا فيها بحال التشتت واللخبطة السياسية في المنطقة العربية، يعني هي الحالة التي ما زالت تضغط علينا جميعا حتى الآن، يعني هذه الخلخلة للأنظمة وما يعرف بالربيع العربي الذي أحدث يعني خللا كبيرا في المنطقة، واتضح أن يعني هناك أبعاد توظيفات معينة من الخارج وتدخلات معينة. هذه الحالة الحقيقة يعني صنعت حالة من التشتت، يعني لها انعكاس اجتماعي وإنساني وعلمي. أنا انشغلت بهذه التفاصيل، لم أتحدث في الأمور السياسية، لكن رصدت أو حاولت أن أقارب إنسان هذه اللحظة أو إنسان هذه السياقات وما يعني عانى وما عانى منه أو ما عاش من حالات من التشتت والتأزم النفسي. وبالمناسبة يعني هي مرتبطة برواية أخرى أو روايتين، يعني أنا الروايات متقاربة من بعضها وتتصل بشجاعة مقاربة اللحظة الآنية، يعني لا أهرب من الواقع، يعني أشترك مع الواقع، يعني قريت شروط أبيض فيها هذه الحالة من الفراغ الذي حدث مثلا بعد 25 يناير وخروج الرئيس مبارك من السلطة، يعني وأنا رمزت به بفكرة الموت الأب يعني، وبرضو أيضا سور سلبي في الصحراء، فكرة الفوضى التي حدثت مع 25 يناير أيضا. الحياة هي الروايات، وبالمناسبة كتبت رواية سنوات سيدي عن التجربة السورية، وهذا المأزق هي رواية عن سوريا بالمناسبة يعني، وأزمة وهذه الأزمة اللي احنا شايفينها، ونرجو لهم الاستقرار ويعني رجوع الدولة بشكل أقوى وهيمنة الحالة الوطنية. لكن بعيدا عن الفلسفية، دائما في السرد والإنسان بدرجة أكبر، أحوال الإنسان، وهل هو يعني في مسار تطوري وتقدم، ومن هنا فكرة رمزية القرد يعني. طبعا بعيدا، لكن هي الرواية مختلفة تماما يعني، دي ممكن تكون دلالات رمزية عميقة قد يصل إليها بعض النقاد، لكن القارئ العادي يجد أشياء بسيطة جدا، وتفاصيل الحياة اليومية منسوجة بنوع من السرد الجمالي يعني. هذا ما حاولت أن أصنعه يعني هذه الرواية.
0: القاص والروائي والباحث أستاذ النقد الأدبي محمد سليم شوشة، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: أنا سعدت جدا بهذا اللقاء وبتفاصيله واهتمام حضرتك، ويعني كل الشكر لكم ولأسرة برنامج.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، تأتيكم هذه الحلقة من الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.
2: رائد من رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، صاحب مشروع فكري متكامل في النهوض والإقلاع الحضاري، وهب حياته لمعالجة مشكلات الحضارة وأزمات الهوية والتنمية والتطور في المجتمعات العربية والمسلمة. أفكاره كانت سابقة لعصره، ولا تزال محط دراسات في جامعات عربية وغربية. يؤمن أنه إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ. الفيلسوف والمفكر الجزائري مالك بن نبي. الدكتور عبد القادر بوعرفة أستاذ الفلسفة بجامعة وهران وصاحب مؤلفات عدة ناقشت فكرة مالك بن نبي، يقدم لنا لمحة تعريفية عن الفيلسوف والمفكر الكبير.
3: يعد مالك بن نبي مفكرا جزائريا عالميا معاصرا بامتياز، ترك أثرا عميقا في الفكر الإسلامي والعالمي بشكل عام. هو مالك بن عمر، ولد في 28 جانفي سنة 1905 بقسنطينة. من أهم مؤلفاته الظاهرة القرآنية شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي في مهب المعركة، الفكرة الأفرو أسيوية، تأملات، مشكلة الثقافة، القضايا الكبرى، ميلاد مجتمع بين التيه والرشاد، المسلم في عالم الاقتصاد، وكتابه المميز شاهد القرن. توفي بالجزائر العاصمة يوم 31 أكتوبر سنة 1973 بعد سنين من النضال والكفاح. مالك بن نبي تناول مختلف جوانب الحضارة عبر الرؤية الشاملة من الزوايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أوردها ضمن سلسلة مشكلات الحضارة. اعتمد على المنهج العلمي في تحليله للمشاكل الحضارية، مستخدما مختلف المعارف والعلوم، ولا سيما المناهج الرياضية التحليلية التركيبية، كما استفاد من المعادلات الكيميائية والفيزيائية. جمع بين الأصالة والإسلامية والمعاصرة العالمية، مما جعله مفكرا فريدا ومجددا ومصلحا اجتماعيا.
2: التعرف على فكر مالك بن نبي لا بد أن يسبقه التعرف على المفكر، على تاريخه والعوامل التي ساهمت في تكون شخصيته. فما هي أبرز تلك العوامل؟ الدكتور عمر نقيب الباحث في نظرية التربية عند مالك بن نبي.
4: من هو مالك بن نبي بشكل آخر؟ أولا، مالك بن نبي هو ابن المستعمرات، بمعنى أنه إنسان مسلم عندما ولد وجد نفسه يعيش في بقعة أرضية تخضع للاستعمار، وبالتالي فإن هذا الوضع الأول بمجرد أن يكبر الإنسان وينمو عقله ويصبح قادرا على التمييز، فإذا به يكتشف أنه يعيش في بيئة غير طبيعية، بيئة استثنائية بالنسبة إليه في تشكيل كثير من أفكاره، في تشكيل كثير من مواقفه ومن اتجاهاته نحو نفسه، نحو الحياة، نحو هؤلاء الذين يستعمرون ويحتلون بلاده، نحو الحياة بكل بشكل عام. هذه مسألة أولى ينبغي أن ننتبه إليها، مسألة أنه ابن المستعمرات. ثانيا، أن مالك بن نبي إذا ما طرحنا سؤالا آخر نقول أنه مثقف مسلم عاش في ظروف استثنائية من تاريخ الأمة الإسلامية، وطبعا أن الظرف الاستثنائي هو الذي يوجد التفكير الاستثنائي. مالك بن نبي كان مفكرا استثنائيا بامتياز، كان يفكر انطلاقا من متغيرات المعادلة التاريخية التي كانت سائدة، فهذه الظروف كلها بالنسبة إليه ظرف استثنائي بالأصل في الأمة الإسلامية هي أن تكون قائدة للأمم، فهو عاش ظرفا استثنائيا عندما كانت الأمة قد خسرت كل معنى من معاني ريادة للبشرية، فكان ينظر إلى هذه الوضعية التاريخية غير العادية، وهي الوضعية التي شغلته، وهو السؤال الثالث: من هو مالك بن نبي؟ والمثقف المسلم الذي أدرك طبيعة الأزمة التي تعيشها الأمة ووقعت فيها، فنذر حياته من أجل أن يفهمها وأن يعين أمته على الخروج منها.
2: تأثر مالك بن نبي بابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع وأحد أوائل المفكرين الذين تناولوا عوامل قيام الحضارات وسقوطها، لكن مالك بن نبي وإن تأثر بابن خلدون فهو لا ينظر فقط في أسباب الصعود والسقوط الحضاري من منظور تاريخي واجتماعي، بل يتناول أيضا البنية العقلية والفكرية التي تقود إلى ذلك، مؤسسا بذلك رؤية فكرية تعتمد على إدراك الأبعاد النفسية والثقافية في البناء الحضاري. ويبدو جليا أيضا تأثر مالك بن نبي بأفكار العالم الجزائري مولود بن المهوب وبالفلسفة الألمانية، يقول الدكتور بشير جلاتي صاحب كتاب ما بعد مالك بن نبي.
5: فكر مالك بن نبي طبعا أنا أعتبره شخصيا هو ابن خلدون معاصرا، طبعا هو اطلع على هذه مقدمة ابن خلدون مبكرا وعجب بها، وطبعا أخذ بأفكارها ومنهجها، لم يأخذها هكذا، وإنما طبعا أخذا تحليليا ناقدا، لأنه فيما بعد انتقد ابن خلدون في كثير من أفكاره. مالك بن نبي رحمه الله أيضا من ضمن الذين تأثر بهم فكريا هو أستاذه مولود بن المهوب. الشيخ مولود بن المهوب كان له أيضا رؤية حضارية مبكرة، فمالك بن نبي أيضا يذكر أن المولود بن المهوب كان ينبه طلبته في ذلك الوقت حول الحضارة وحقيقة الحضارة، وكان يوجههم إلى سبر أغوار عمق الحضارة. الحضارة هي أخلاق وسلوك قبل أن تكون مظاهر وأشكال، يعني بمعنى آخر لا ينبغي أن ينبهروا بأشياء الحضارة الغربية، ولكن عليهم أن يدرسوا أفكارها وتوجهاتها الثقافية. وطبعا لا أنفي تأثر أيضا تأثر بالفكر الغربي في من هذه الناحية، وخاصة الفلسفة الألمانية، اطلع على فكر نيتشه، ديكارت، فيختا، كانت، خاصة كانت، لأنه أيضا في فكرة ما يسمى بفكرة الواجب، أداء الواجب، فإذا أديت واجبك فإنك تحصل على حقك، لأن ما هو واجب عليك هو حق لغيرك، وما هو حق لك فهو واجب على غيرك. ولهذا هو في هذا الإطار كان شديد الإعجاب بنموذج الياباني.
2: يعتقد ضيفنا بشير كردوسي أستاذ مقارنة الأديان أن كتاب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية يعكس تأثره الواضح بالفلسفة الألمانية، ففي هذا الكتاب سعى بن نبي إلى دراسة القرآن كظاهرة فريدة في تاريخ الإنسانية، مركزاً على قوة الرسالة القرآنية في إعادة تشكيل العقلية والفكر في المجتمعات الإسلامية، جامعاً بين الأصالة والمعاصرة في طرحه وتحليله.
6: تأثر مالك بن نبي بالفلسفة الألمانية وعمالقة الفكر الألماني الفلسفي، وهنا أدلل على هذا بكتابه الظاهرة القرآنية. الظاهرة القرآنية هي قراءة جديدة لمالك بن نبي للقرآن. مالك بن نبي هو أول واحد سمى هذه المسألة بالظاهرة، وهذا في حد ذاته تأثر بالفكر التنويري الغربي. فمالك بن نبي حاول دراسة القرآن الكريم دراسة جديدة، وهذا تأثرا بالدراسات الغربية التي درست النص الديني في أوروبا لكي تعطيه فهما جديدا. فمالك بن نبي درس القرآن الكريم انطلاقا من أن مالك بن نبي يعتبر أن مشكلات العالم الإسلامي أحد محاورها الكبرى هي مسألة الفهم، فهم الدين الإسلامي. وعندما نقول فهم الدين الإسلامي يعني فهم القرآن، لأن القرآن هو المؤسس الأول للمنظومة الإسلامية ككل، فإذا لم نفهم القرآن فهما صحيحا لا يمكن أن ننطلق انطلاقة صحيحة. ولهذا مالك بن نبي كتب كتابا حول القرآن الكريم وأعده من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي طبعا أنه اشتغل وفق منظومة متكاملة فكرية للبحث عن مشكلات، وهو سماها كل كتبه تسمى أو تدخل تحت عنوان مشكلات الحضارة، فاعتبر أن الفهم هو بداية هذه المشكلات، لأن إذا لم نفهم جوهر هذه المشكلات لا يمكن أن ندخل إلى عوارض هذه المشكلات.
2: يقسم مالك بن نبي الحضارة إلى ثلاث مراحل: مرحلة الروح، مرحلة العقل، ومرحلة الغريزة. وتناول مالك بن نبي الفكرة الدينية بوصفها عنصرا جوهريا في بناء الحضارة الإنسانية وفي إحداث التغيير الاجتماعي.

0: مشكلة العالم الإسلامي في اعتقاده هي مشكلة أفكار وليست مشكلة وسائل. على هذا الأساس قام بتحليل مراحل التاريخ وسير الحضارة وتطورها من مرحلة الروح إلى مرحلة العقل إلى مرحلة الشهوات. نجده في كتابه ميلاد مجتمع يقوم بتحليل العوالم الثلاثة التي يتكون منها كل مجتمع: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار، وتوقف عند العلاقات الاجتماعية في أبعادها النفسية والتاريخية والجغرافية. في كتابه الصراع الفكري في البلدان المستعمرة يوضح الصراع الدائر في عالم الأفكار الذي كانت تصنعه الدوائر الاستعمارية، وهو في ذلك يستخدم منهج علم النفس التحليلي في تحليل نفسية الاستعمار وفهم أساليبه في الهيمنة. كان مالك بن نبي يؤمن إيمانا قويا بقوة العلاقة السببية بين الثقافة والتربية كوحدة مسؤولة عن أفكار المجتمع في النهاية. إيمانه بقوة الفكرة الدينية في قدرتها على تحقيق الضبط الاجتماعي والانبعاث الحضاري. والفكرة الدينية في نظر مالك بن نبي ليست فكرة مغلقة، وإنما هي فكرة تتواصل مع مختلف أوجه الحياة، غير أن الفكرة الدينية ملزمة بإجراء تصفية للأفكار الميتة والمميتة التي شوهت صورة وحقيقة الفكرة الدينية وحاولت تجريدها من أبعادها الحضارية والجمالية. يركز مالك بن نبي في تحليله الحضاري على إنسان ما بعد الموحدين. تناول أيضا مالك بن نبي الفكر الاقتصادي، لكنه لم يطرح نظرية اقتصادية أو مذهبا اقتصاديا، ولم يناقش تلك النظريات في جزئياتها وتفاصيلها، وإنما حاول طرح قاعدة منهجية لتأسيس فكر اقتصادي إسلامي ينبعث من التوحيد، أخذا بعين الاعتبار للتغيرات الدولية لمعرفة أسباب التخلف الاقتصادي للبلدان الإسلامية، حيث وضع شروط الإقلاع الاقتصادي القائمة على توجيه العمل وتوجيه رأس المال.
1: يقول مالك بن نبي: على أنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركود الإنسان، فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تصنف تحت عنوان الفعالية، فعالية الإنسان في التاريخ. ويؤكد ضيفنا الدكتور عمر نقيب أن قراءة بن نبي للتاريخ ليست مجرد استعراض للأحداث، بل هي وسيلة لفهم البنية العقلية والنفسية والاجتماعية التي تشكل وعي الأمم. في نظره التاريخ هو سلسلة من التجارب الإنسانية التي يجب تحليلها وفهم قوانينها لاستخلاص الدروس التي تساعد على بناء المستقبل.
2: يقول الباحثون الذين درسوه، ومن ضمنهم الباحثة الباكستانية فوزية برياء والباحثة الليبية أسماء رشيد، بدلا من أن يجد أن التاريخ قصصا تتلى، فوجد أن التاريخ قوانين تحكم في هذه الأحداث، وبالتالي غير مساره. عوضا على أن يتم برواية القصة التاريخية، بدأ ينبهنا إلى القوانين التي تحكم في التاريخ. ولهذا قال في كتابه شروط النهضة: من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ سننا، ويقصد بالسنن هنا القوانين التي تحكم في التاريخ، بحيث أن لا يمكننا أن نفهم أحداث التاريخ والوضع الذي نعيشه أولا إلا إذا عدنا إلى التاريخ. وعلى هذا الأساس إن أي باحث، بل إن أي أمة لا تفهم تاريخها وفقا لهذه القوانين لن يكتب لها أبدا بأن تبني مستقبلها. ولذلك فإذا ما عدنا إلى مختلف الكتب أو المؤلفات أو الأعمال التي أشرها، فنجده أنه عندما وضع لنا هذا المنهج رجع بنا مرة أخرى إلى تاريخنا وطبق عليه هذا المنهج، فأفهمنا من أين انطلقنا وكيف كان مسارنا وإلى أين وصلنا ولماذا سقطنا وكيف يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى هذا التاريخ. هذا الذي ذكره في كتابه وجهة العالم الإسلامي، بحيث أن نجده ذكرنا كل مراحل التاريخ الذي كتبته الحضارة الإسلامية، وبعد أن بيّن لنا نقطة السقوط وكيف سقطنا وأين وصلنا في عمقنا لهذا السقوط، ختم كتابه بفصل سماه بواكير، وقال لنا: على الرغم من كل ذلك فإننا لازلنا نملك ما دمنا نعرف

0: وهذه القوانين الذين نملك إمكانية الانطلاق مرة أخرى، فزرع فينا الأمل أن العودة إلى التاريخ ممكنة ما دمنا ليس نفهم قصص التاريخ وإنما نفهم القوانين التي تتحكم في التاريخ. فقد قال ذلك في كتابه مد المجتمع مستدلا بقول الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهو يريد أن يشير إلى هنا إلى أن ذات القوانين التي قامت عليها حضارتنا أول مرة هي نفسها التي يمكن أن نقيم بها حضارتنا من جديد.
1: من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي محور الإنسان، الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الحضارة، مثل ما يؤكد الدكتور بشير كردوسي.
2: من المحاور الكبرى لمالك بن نبي الإنسان، لأن الإنسان هو الأداة الأولى التي يعول عليها للإقلاع ولبناء الحضارة وللفهم. فلماذا هذا الإنسان العربي المسلم؟ وهنا مالك بن نبي لم يكن جهويا أو قوميا أو شعبويا، بل كان إنسان عالمي يريد البحث عن مشكلات العالم الإسلامي ككل. وقد قسم العالم إلى قسمين، واشتغل خاصة على القسم الأول وسماه بمحور جاكرتا طنجة. فإذا كان إنسانا يريد أن يهتم بالعالم الإسلامي، ولماذا هذا العالم الإسلامي متخلف مقابل العالم الغربي الذي نهض؟ مالك بن نبي اعتبر أن الإنسان لا بد من إعادة قراءته ولا بد من فهمه. ثم المحور الثاني وهي مسألة الأفكار، هذه الأفكار التي عشعشت في رأس هذا الإنسان كيف هي؟ هذه التي يسميها هو بالأفكار الميتة والمعطلة للإقلاع الحضاري. ولهذا مالك بن نبي درس جيدا التاريخ الإسلامي بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره، وتحدث كثيرا عن عصر الموحدين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف مسار هذه الأفكار الميتة وكيف فعلت بالإنسان المسلم وجعلته فعلا ميتا عاطلا راكدا عن غيره من العالم.
1: في فكر مالك بن نبي يحتل عالم الأفكار مكانة أساسية في تفسير صعود الحضارات وانحدارها، ويقسم مالك بن نبي الأفكار إلى أفكار ميتة وأفكار قاتلة. فما هي هذه الأفكار وأيها أشد تعطيلا للإقلاع الحضاري؟ يجيبنا الدكتور بشير جلاتي أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
3: هو عنده مفهومين الحضارة، كين مفهوم تركيبي ومفهوم وظيفي. تركيبي يقول حضارة هي في معادلة الحضارية معروفة المشهورة عند مالك بن نبي، حضارة تساوي إنسان زي التراب زي الزمن. طبعا التراب هنا نقصد به المادة في إطار تركيب، وهو الفكرة الدينية لأن الإنسان هو أساس الحضارة. ثم المفهوم الوظيفي هو ما تقوم به الحضارة، الحضارة هي شروط المادية والمعنوية التي توفر الضمانات الاجتماعية للفرد منذ ميلاده إلى تتبع مراحل مع مراحل نموه. مالك بن نبي الفكرة الأساسية لأنه هو درس مشكلة الحضارة. هنا مشكلة الحضارة يقول هو مشكلة كل شعب مشكلة حضارته، يعني بمعنى مشكلة تخلفه. هذا التخلف يتعلق بعالم أفكاره قبل عالم أشيائه، لأن هذا الجهل والمرض والاستعمار هذه أعراض لمرض اللي هو مشكلة التخلف الحضاري. لا يمكننا أبدا أن نفهم المجتمع إلا إذا درسنا التاريخ والحضاري، سيرورته الحضارية. ومن هنا جاء دراسة التاريخ الإسلامي عبر الرسم المشهور عنده، مرحلة الروح ومرحلة العقل ثم مرحلة الغريزة ثم السقوط. طبعا هو يدرس هذه الأمور المتعلقة أصلا بالأفكار. هنا في تحليله لعالم الأفكار، هذا أيضا تحليل يعني فريد من نوعه وتحليل دقيق، يذكر ما يسمى بالأفكار الميتة والأفكار القاتلة، حيث أن المجتمع أو إنسان ما بعد الموحدين كما يقول وقع ضحية أفكار ميتة أنتجها، ما زلنا مع الأسف نرثها جيلا بعد جيل. أفكار ميتة، هذه الأفكار الميتة التي هي تشكل ما يسميه بالقابلية للاستعمار، إضافة إلى، وهذا مفهوم مهم وخطير والكثيرون أساءوا فهمه واستخدامه، المفهوم الأفكار الميتة هي أفكار من إنتاج محلي، يعني نحن الذين أنتجناها، أفكار خرافة، أفكار سلبية القدرية العمياء التي فعلا تشكل يعني رصيدا هائلا من التخلف، إضافة إلى الأفكار القاتلة التي تأتينا من عند الآخر. هذه الأفكار التي انتجتها ثقافة غربية، ثقافة الآخر، هذه الأفكار تأتينا لتصبح قاتلة في ثقافتنا، وتجتمع الأفكار الميتة مع الأفكار القاتلة لتصنع هزيمتنا الحضارية مع الأسف. لكن هو يركز على أن الأفكار الميتة أخطر بكثير من الأفكار القاتلة. لماذا؟ لأن الأفكار الميتة ينتج محلي، يعني الجهاز الداخلي هو الذي ينتجها، وبالتالي فإنها تخدع جهاز المناعة الاجتماعي. هنا لأن الاستعمار يتمكن منك، لأنك جهاز مناعتك المدافع آليا هذا يضعف، يكون ضعيف.
1: نذر المفكر والفيلسوف الكبير مالك بن نبي حياته كلها للإجابة عن سؤال واحد، هو
4: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا هو.
1: فهل استطاع مالك بن نبي الإجابة عن هذا السؤال؟ الدكتور عمر نقيب.
0: الذي يهمنا ما الذي فعله الأستاذ مالك بن نبي من أجل أن يجيب على هذا السؤال؟ ولعل هذا السؤال هو دائما كان يذكره في محاضراته وفي كتبه، يكرر السؤال الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان عندما قال في عنوان كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. على هذا الأساس نظر حياته من أجل أن يجيب عن هذا السؤال. قد يبدو للكثير عندما يستمع إلينا يقول هل يكرس حياته من أجل الإجابة عن سؤال واحد؟ نقول لهم أولا ينبغي أن نفهم طبيعة السؤال وحجم السؤال بأبعاده النفسية والتاريخية والحضارية الاجتماعية والسياسية وغيرها. سؤال ليس كسائر الأسئلة، ولهذا هو في الحقيقة نظر حياته من أجل أن يجيب عن السؤال، بل إن الإجابة عن السؤال هذا السؤال قد استغرقت حياته كلها ولم يتم عمله. على هذا الأساس يبدو لنا أن السؤال الذي طرحه مالك بن نبي كان سؤالا خطيرا جدا جدا من الناحية الفكرية ومن ناحية المنهجية أيضا. أعني بالناحية من ناحية الفكرية بمعنى فهم الوضع الذي نحن عليه ومن أين أتى، ومن ناحية المنهجية كيف ينبغي أن نتناول هذا الوضع نستطيع أن نفهمه فهما صحيحا. إن كثير من المحاولات التي سبقته أو عاصرته أو جاءت بعده حاولت أن تجيب عن السؤال ولكنها لم تستطع أن تقدم الإجابة الصحيحة. لماذا؟ لأنها من الناحية المنهجية لم توفق كما وفق الأستاذ مالك بن نبي. وقد نشير إلى بعض المحددات المنهجية التي اعتمد عليها مالك بن نبي في طرحه للسؤال، والتي مكنته أيضا من أن يفهم المشكلة فهما صحيحا.
1: ترك مالك بن نبي أثرا عميقا على الفكر العربي والإسلامي والعالمي، واستطاع حسب الدكتور عبد القادر بوعرفة أستاذ الفلسفة أن يلهم أجيالا من المفكرين وصناع السياسات في العالم الإسلامي، وهو الذي ترجمت كتبه لعديد اللغات.
5: أثرت أفكار بن نبي على العديد من المفكرين والحركات الفكرية والإسلامية في العالم عبر ثلاث قراءات، أولها القراءة التأييدية، ثانيها القراءة التسديدية، ثالثها القراءة النقدية. ومن أهم هذه التأثيرات نجدها أولا في العالم الإسلامي، حيث ساهم مالك بن نبي في تنمية الوعي الحضاري لدى المسلمين، وأثر تأثيرا قويا في عدة مفكرين لا سيما غازي توبة، محمد العبدة، زكي الميلاد، عمار طالبي وغيرهم كثير، وألهم العديد من الحركات الإسلامية النهضوية، كما أثر في العديد من الساسة بفلسفته لا سيما الرئيس جمال عبد الناصر الذي استقبله بمكتبه بعد صدور كتابه الفكرة الأفرو أسيوية، وأيضا استقبل من طرف ماو تسي تونغ، ولقيت أفكاره رواجا كثيرا في ماليزيا لا سيما مع مهاتير محمد وبعض ساسة تركيا وأبرزهم أحمد داود أوغلو. وأثر في الحركة النقدية الفلسفية العربية ولا سيما حسن حنفي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، وهناك الكثير. في العالم الغربي بدأت أفكار بن نبي تلقى اهتماما متزايدا في الغرب في السنوات الأخيرة، حيث اختارت بعض الجامعات تدريس نظريته في الحضارة ضمن البرامج التعليمية الجامعية، نذكر على سبيل المثال أمريكا وألمانيا، وترجمت بعض مؤلفاته إلى عدة لغات عالمية. وقد أثر على بعض المفكرين الغربيين مثل فرانسيس فوكوياما وسموائيل وجيل كيبل. ومن أهم أفكار مالك بن نبي التي أثرت على الفكر العالمي هي نظرية الحضارة التي قدمها مالك بن نبي في نسق متكامل وأعطى لها اهتماما بالغا. إن أبرز نقطة في فكرة مالك بن نبي هي التغيير الإيجابي، حيث شدد بالنبي على أهمية التغيير كضرورة لنهوض أي حضارة، وأن التغيير الإيجابي يمس الجانب النفسي والاجتماعي والتغيير والروحي. وعليه قدم نظرية حول كيفية إحداث هذا التغيير الإيجابي ممثلة في مايلي: واحد، نظرية الفراغ الكوني، نظرية التوتر، نظرية الطاقة الحيوية، نظرية التقدم نحو الكمال الحضاري، ونظرية الإمكان الحضاري أو ما نسميه بشروط الحضارة. ونهاية القول أن مالك بن نبي أكد على أن الإيمان يلعب دورا محوريا في بناء الحضارة، وأن الفكرة الدينية هي أساس قيام الحضارة والدولة، وأن الإنسان هو صانع الحضارة، وأن الحضارة الإسلامية هي النموذج الحضاري المثالي المعتدل، وأنها ستشهد عالميتها الثانية، ومن الممكن إذن الاستفادة من أفكاره لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
1: أسس مالك بن نبي لرؤية فكرية تتجاوز الحلول الجزئية والسطحية لمشكلات الحضارة، وتدعو إلى إحياء دور الإنسان العربي والمسلم كفاعل أساسي في بناء مجتمعه ونهضته، وتجدد الأمل في قدرته على استعادة مكانته داخل التاريخ. أفكار مالك بن نبي حول الحضارة، الاستعمار والنهضة الفكرية لا تنحصر في زمنه فقط، بل تستمر عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل منارة للباحثين عن التغيير الإيجابي نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. فهم مالك بن نبي كان على الدوام هو الإنسان.
6: قدمنا لكم من إنتاج الإذاعة الجزائرية وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات العربية والكوبيام حلقة مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ هل تعلم أنك تعيش بين حدين دقيقين جداً؟ نسبة الأكسجين في غلافنا الجوي هي 21% تماماً، لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا لو اختل هذا التوازن الإلهي؟ ماذا لو زادت نسبة الأكسجين لتصبح 30% أو حتى 50%؟ هل سنصبح كائنات خارقة تملك طاقة لا تنتهي؟ أم أن كوكبنا الأزرق سيتحول إلى كرة من اللهب التي لا تنطفئ؟
2: في الأيام الأولى ستشعر بقوة لم تعهدها من قبل، ستزداد طاقتك وسيقل شعورك بالتعب، وستتحسن ذاكرتك وتركيزك بشكل مذهل. ستشعر وكأنك بطل خارق يتنفس الوقود النقي. ولكن ليس البشر وحدهم من يتأثر، النباتات ستنمو بأحجام عملاقة والأشجار ستطاول السحاب.
1: والأكثر إثارة للرعب هي الحشرات. في العصور القديمة عندما كان الأكسجين أعلى نسبة، كانت الفراشات بحجم الصقور والعناكب بحجم قطط صغيرة. تخيل أنك تمشي في حديقتك لتجد نحلة بحجم كف يدك. زيادة الأكسجين ستعيد عصر الحشرات العملاقة ليهدد سيادة الإنسان.
2: لكن الثمن سيكون باهظاً جداً. الأكسجين ليس فقط غازاً للحياة، بل هو غاز الاحتراق. إذا زادت نسبته ستصبح أبسط شرارة كارثة عالمية. صاعقة واحدة في غابة ستشعل حريقاً لا يمكن إطفاؤه.
1: حتى النباتات الخضراء الرطبة ستحترق بسهولة. ستصبح الحرائق جزءاً دائماً من مشهد الأرض. سيكون من شبه المستحيل إشعال موقد في المنزل دون أن ينفجر المكان. ستتحول الغابات إلى رماد، وسيغطي الدخان وجه الشمس. الأرض التي كانت تزهو بالخضرة ستصبح ساحة للهب الأبدي.
0: ماذا لو؟
2: وعلى المستوى البيولوجي سنواجه خطراً يدعوه العلماء التسمم الأكسجيني. زيادة هذا الغاز ستؤدي إلى تلف الأنسجة والرئتين. ستزداد الجذور الحرة في أجسادنا، وهي الجزيئات التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا. سنهرم سريعاً جداً.
1: الشاب في العشرين سيبدو وكأنه في الستين من عمره. عيوننا ستتأذى وأعصابنا ستتهالك تحت وطأة الأكسجين الزائد. سنكتشف أن ما ظنناه أكسيراً للحياة هو في الحقيقة سم بطيء يحرق خلايانا من الداخل، تماماً كما يصدأ الحديد بسبب التأكسد. ستصدأ أجسادنا وتنهار.
2: في نهاية هذه الرحلة ندرك عظم هذا الرقم 21%. إنه ليس مجرد مصادفة كونية، بل هو تصميم إلهي غاية في الدقة. هي النسبة التي تسمح لنا بالتنفس دون تلف وبإشعال النار دون دمار. لو زاد الأكسجين قليلاً لاحترقنا، ولو نقص قليلاً لاختنقنا. سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديراً.
1: أشكر الله على كل شهيق وزفير، وتذكروا أن في هذا الهواء الذي يحيط بنا سراً لا يعلمه إلا الخالق. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما بانوراما.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،

للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.

بسيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.

0: فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآيات تتضمن مقالة فاحشة تفوه بها اليهود، تطولوا فيها على الذات الإلهية، كما تتضمن الرد عليهم. وتتحدث الآيات عن أن العمل بما جاء في كتب الله ومنها التوراة والإنجيل هو سبيل السعادة في الدارين وطريق الفوز في الحياتين. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم، هي مغلولة مبسوطتان، أوقدوا أطفأها، أقاموا مقتصدة. الكلمة الأولى مغلولة. الغل هو وضع اليد أو العنق في الغل، والغل طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما. وغل اليد تعبير يعبر به مجازا عن البخل، يقال فلان مغلول اليد، أي بخيل لا يجود بشيء، كأن يده مقيدة. وفي قول اليهود يد الله مغلولة ذم لله بالبخل، وهو قول مرفوض ومردود. وكيف لا يكون مرفوضا والله صاحب الطول والكرم والجود؟ وقد جاء من مادة غلة في القرآن الكريم عدة معان، منها الأغلال جمع غل بمعنى الشدائد، كما قال الله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن صفات رسول الله التي وجدها أهل الكتاب في كتبهم أنه يضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة التي كانوا قد كلفوا بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية السمحاء، من سماتها البارزة وصفاتها الواضحة اليسر وعدم العسر، والتبشير وعدم التنفير. ومن مادة غلة جاءت أيضا الأغلال بمعنى أطواق الحديد، كما قال تعالى في سورة غافر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إن من أنواع العذاب التي يعذب بها من كذب بالكتب السماوية وكذب بما يوحى به إلى الرسل وضع أطواق الحديد في أعناق هؤلاء المكذبين ثم جرهم إلى الحميم بالسلاسل ثم من الحميم إلى النار ليكونوا وقودا لها. ومن مادة غل في القرآن الكريم جاء الغل بمعنى الإمساك، كما جاء في التلاوة الكريمة، وكما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهو نهي عن الإمساك والبخل بالنفقة. ومنها أيضا جاء الفعل يغل بمعنى يخون، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، والمقصود تبرئة النبي من الغلول. وهو السرقة من الغنائم. لقد افتقد المسلمون قطيفة حمراء من الغنائم يوم بدر، فقال بعضهم لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول: ما لي فيه، أي في المغنم، إلا مثل أحدكم، إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخياط والمخيط وما فوق ذلك. ومنها جاء الغل بكسر الغين بمعنى البغض والحسد، كما قال تعالى في شأن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أن ينزع الله ما في قلوب أهل الجنة، الحقد الكامن في الصدور، كما ينزع من قلوبهم الحسد. ففي الجنة لا يحقد أحد على أحد، ولا يحسد أحد أحدا، لأن في وجود الحقد والحسد ما ينغص نعيم الجنة، ونعيم الجنة صاف لا كدر فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقد ورد أن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. الكلمة الثانية مبسوطتان، البسط هو النشر وبسط اليد أو الذراع فرشها، ويعبر مجازا عن كثرة العطاء ببسط اليد. وقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان معناه أنه سبحانه في غاية ما يكون من الجود، وهل في السماوات والأرض من النعم وما في الوجود إلا من أثر هذا الجود؟ الكلمة الثالثة أوقدوا، أي أشعلوا، فوقد النار اشتعالها. الكلمة الرابعة أطفأها، إطفاء النار إخمادها وإسكان لهيبها. ومعنى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا لها عدة بإثارة الفتن وتشتيت الكلمة وتأليب العدو، كلما فعلوا هذا شتت الله جمعهم وذهب بريحهم وأبطل عملهم، فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة. والتعبير بكلما دليل على أن ذلك تكرر منهم أكثر من مرة، وأبطل الله كيدهم في كل مرة. الكلمة الخامسة أقاموا، إقامة الشيء الاستدامة عليه وتوفيته حقه. ومعنى أقاموا التوراة والإنجيل في قول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو عملوا بما فيهما من الأحكام على أتم وجه وأكمله، ومن جملتها الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لتيسرت أسباب الرزق لهم وتعددت أنواعها، من رزق نازل من السماء متمثل في المطر، ورزق خارج من الأرض متمثل في النبات. الكلمة السادسة مقتصدة، الاقتصاد هو الاعتدال والتوسط دون إفراط أو تفريط. وهذا يدل على أن الاعتدال في كل الأمور هو خير الأمور، وكما قيل خير الأمور أوسطها، فوسط الشيء محمي دائما بجانبيه، محفوظ ومحروس بطرفيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.